Mosaïque FM. Mosaïque FM.

0: listening to Music FM. Your number one station.
1: يا نديم بالليالي اشرب كاس الهوى وملالي ذكرني بأيام الماضي يا نديم
2: بس
1: ثلاثة أربعة

sitting on your ass.

0: Mosaic. أول ساعة نادي الفورتي
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك، وإن شاء الله يا ربي نهاركم زين وين ما تسمع في موزاي كفام، وإن شاء الله بداية أسبوع جديدة جمعها كان جديد، جمعها كان الأخبار البيه، جمعها كان الحاجات المفرحة، جمعها كان الإنجازات، جمعها كان تحقيق الأهداف. شكرا لكم على استماعكم لينا، شكرا لكم على تفاعلكم معنا، فرحانين برشا نبدأ نهار جديد معكم، نبدأ جمعة جديدة آخر أسبوع في شهر سبتمبر. إن شاء الله شهر سبتمبر كان خفيف عليكم، هو شهر الديمراج، هو شهر العودة، هو شهر تبديلة الريتم، هو الشهر اللي نرجع فيه للحياة الطبيعية متاعنا وللتوقيت اللي أكثر وقت يقعدنا في العام. هذاك هو إن شاء الله ربي يعين الناس الكل، وإن شاء الله موفقين مهما كانت الحاجة اللي تعملوا فيها، وإن شاء الله بالتسهيلات الكل. شكرا لكم على مساجاتكم على واتساب موزايك فام على 23513000. تحية لكم كان تابعوا فينا خارج حدود الوطن على سيت www.mosaicfm.net. إن شاء الله ربي ترجعوا على قريب، وإن شاء الله ديما تتلموا في الخير مع الناس اللي تحبوهم. إن شاء الله ربي يعين الناس الكل. تحية ليكم زيدا كان دجا بديتوا في الخدمة متاعكم، كنكم في ثنية قصدين ربي، إن شاء الله محلولة في جوهكم اليوم الصباح، وإن شاء الله كان بالخير، وإن شاء الله كل حاجة تبدأوا فيها تبدأ مسهلة، ويكون إن شاء الله صباح سلس للناس الكل. بعد شوية ناخذ فكرة على توقعات الجوية كيفاش باش تكون بداية الأسبوع هذية، إن شاء الله ارتحتوا زيدا في الويكاند، نتمنى اللي كان ويكاند مريح، وإن شاء الله زيدا المناطق اللي شملتها كميات من الأمطار إن شاء الله تكون مطر خير على مختلف الولايات في تونس. بعد شوية دايغ ناخذ فكرة على أهم الأخبار، أهم المواعيد المنتظرة بالنسبة اليوم. شوية خزيدة عنا موعد مع الزابينج، الزابينج ذي هو الزابينج الكبير ياسر، على خاطر فاطمة ترجع لكم الأهم التصريحات خلال الويكاند، دونك برشا برامج برشا ضيوف كانوا حاضرين في موزايك فام، دونك عندكم موعد كالعادة يكون مع الزابينج مع بداية الأسبوع. شكرا لكم على استماعكم الموزايك فام، خلي نبدأو يلا نبدأو صبحية متاعنا بصوت لينا شمامين يا ترى.
0: أول ساعة

0: وومنز وورث هذه أليشيا كيز. نهاركم زين وإن شاء الله صباحكم مبروك. مرحبا بكم كده التحقتوا بمزيكا فام. موعدنا دائما 5 متاع الصباح ومازال معكم للستة متاع الصباح. بعد شوية موعدنا يكون مع ليزيفينمون دو جو، أهم الأخبار ونحكيو على أهم المواعيد المنتظرة. ترى خلينا نرجع شنو صار في الويكاند، كيف فلتوا أخبار، كيف ما تبعتوش، كيف تليتوا الغيكاب في الزابينج مع فاطمة.
1: زابينج. عقدت ورشة وطنية بمشابهة السلوكات المحفوفة بالمخاطر اللي فيها أيضا تصدي للعنف، معالجة أو التوقي من خطر المخدرات. تم استدعاء 10 وزارات ومثليها على أعلى مستوى. كان العمل من أجل الخروج بورقة تنفيذية لتداخل كل هيكل الدولة من أجل توقي أبنائنا التلاميذ في المدارس والإعداديات والمعاهد من كل ما يمكن أن يمسهم أو يمس سلامتهم الجسدية أو سلامتهم النفسية من كل الجوانب. والخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية.
2: احنا بداية السنة كان 8000 طفل مستفيد، قلنا هدف نحلمه باش نوصل 12000 في اخر السنة. الحمد لله بفضل دعم الحكومة التونسية، دعم الشعب التونسي، وصلنا الان 12500 طفل الى موفى شهر سبتمبر. هذا فخر لتونس، فكبرنا الحلم وان شاء الله نوصله الى 14000 طفل بنهاية السنة مع وجود 12 ولاية مع فتح مكاتب جيدة ان شاء الله. وكذلك بالنسبة 2027 ممكن نحلمه باش نوصله ال20000 الطفل. هذا هدفنا إن شاء الله استراتيجي، نعرف اللي فما أكثر من 30000 طفل محتاج للرعاية. والأطفال اللي عندنا في القرى هم حوالي 240 طفل، كانوا 350 ولو 240 عندش خاطر قلسين نرجعوا في الأطفال لعائلات متاعهم. هدفنا أن كل طفل يرجع لحضن الطبيعة متاعه ويرجع لعائلة الطبيعة متاعه.
3: العالم الكل في الأعوام الأخرى من الأولويات الكبيرة متاعه موضوع جراثيم المقاومة للمضادات الحيوية. منظمة الصحة العالمية تقول اللي هي سي لا بروشين بانديمي، يعني كأنه وباء اللي بدينا نعيشه فيه من تو واللي ينجم يأثر على أجيال القدام. غسل الأيادي هذه نصيحة عامة نجم نعطيها حتى في ديارنا. الدراسات العالمية تقول لك اللي من 60-80% من التعفنات خاصة في المليو هوسبيتالي تتعدى عبر الأيادي. هذا في المستشفيات حتى في ديارنا أبسط حاجة وقت اللي تغسل يديك بالماء والصابون بالقدا تاخذ الوقت اللازم.

0: إيش هالجراثيم اللي تعدت في اليدين تنقص مرحلة هامة ديجا قبل ما نوصلوا للجيل. الجيل حاجة خارق العادة أن يكون ديما عنا أنجيل إيدرو ألكوليك عنا مع عند صغيراتنا عندنا بش وقت اللي تبدأ الماء والصابون ما هوش متوفر نعوضه بجيل إيدرو ألكوليك ونثبته اللي ما يكونش بريمين ثبته اللي يكون صالح للاستعمال ومصنوع من عند ناس مختصين.
1: لابد باش تكون عندنا خطه في كل العناصر كل مبوبه وما ننسوش راه لابد لتوفير الامكانيات. راه ما تنجمش تطالب واحد ما عندوش الامكانيات. حتى البشريه اليوم عندنا نقص كبير ياسر على مستوى الاطارات. لابد مدخل القطاع الخاص يعاون معنا الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص. دونك الدوله غير قادره. مثلا انا حسبت 73 الف مليار يصلحوا الماء اذا كان نقسمهم على 30 سنه تقريبا لو ناس برك المياه المعالجه يلزمنا 1000 مليار في السنه هي من باش يجيبوه هذا. دونك مش سهل على الدوله. لكن اذا كان تخلي الامور كيكه باش تولي بعد 10 سنين اشكاليات. نعطيك مثال قاعدين يستغلوا في الهبيطات ب 800 مليون في السنه. قديش في الدبس 3 ملايين. لكن شوف كي نقصت في السوق العباد بدات تهافت. دليل واضح اللي الناس كلها قردموا. انا في اعتقاد الاهل القرار تقعد مع بعضها متفقوا على الاساس اليوم الان الريف يبقى بالجمعيات المي يجب ياخذوا فيه قرار. ايضا المشاريع لا بد ان تنتهي في اجلها. حاجه اخرى تدعيم الاداره لان الاداره فرغت حكم الانتريتي وبحكم الناس خرجت ثم تصحر على مستوى العباد. اداره كان فيها 5 مهندسين ثم تلقاش فيها واحد. شكون باش ياخذ الريليف غدوه؟ انا في اعتقادي لا راهو ما نزلش ننتظر. الدراسات موجوده الفو اوزي لكن لابد يكون الراي العام مساند ولابد هنالك اجماع وطني.
2: ميزانية قراءة فلسويس من 6 مليون دينار 2019 2026 34 مليون دينار. معناها الأطفال من 900 طفل اليوم نحكيه على 14000 طفل. هذا مرقام اتأكد على أن التونسي قلب كبير أن التونسي يلقى مؤسسة في الحوكمة وفي حجر تصرفات الثقة متاعه وأن الاحتياج كبير في تونس باش نعاون الأطفال والأسر. فهذا مش راه وطني هذا مش راه إنساني.
3: زابينغ. مرسي بوكو فاطمة. كان هذا زابينغنا بالنسبة اليوم. كان هذا زابينغ بداية الأسبوع. إن شاء الله يا ربي جمعة جديدة تبدأها مع موزيك فام كان بالخير وسلامة. إن شاء الله جمعة ما فيها كان الأحداث الباهية. موعد الميتيو وبعد لحظات ما تبدلوش الفريكانس. هذه سيزاريا إيفورا سوداد. مرحبا بالنسبة لكل
4: أول ساعة.

هذه سيزاريا إيفورا سداد توصلنا للخمسة 35 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين بداية أسبوع خارق العادة للناس الكل موعدنا توتفيت الميتيو ميتيو كيفاش بتكون بداية الأسبوع طقس اليوم الاثنين 28 سبتمبر يتميز بأمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية هذا على مستوى المناطق الساحلية الشرقية للوسط والجنوب بالنسبة لبقية المناطق فإنها باش تشهد سحب عابرة بالنسبة للريح من القطاع الجنوبي تكون قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وبالنسبة لداخل البلاد فإنها تكون ضعيفة فمعتدلة البحر مضطرب على مستوى السواحل الشمالية قليل الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل وبالنسبة درجات الحرارة بشكون في ارتفاع طفيف كنقارنوها بالويكاند درجات الحرارة القصوى عامة تكون بين 28 و33 درجة وبالنسبة للمرتفعات الغربية مازال زادة مرتفعة تكون في حدود 26 درجة غدوة 3 الحرارة في استقرار تقريبا كما طقس اليوم سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية اللي بتشمل جهات الجنوب الشرقي ريح من القطاع الشرقي زادة قوية نسبيا قرب السواحل ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات والبحر مضطرب بالشمال قليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل ميتيو بعد شوية الموعد يكون مع ليزيفينمون دي جور مع الأخبار مع أهم المواعيد المنتظرة خليكم في الاستماع لنا أول ساعة مازلت معاكم حتى لستة متاع الصباح الغنية هذه لكم أنتم مستمعي أول ساعة سيبوني يا ناس الفيرسيون هذه نوفيل فيرسيون أنتوكا مقارنة باللي نعرفوها بصوت صباح فخري أنتوكا متأكدة باش تعجبكم بصوت هاني متوسط وتسيد في أول ساعة سيبوني

0: les événements du jour.
1: ال 45 دقيقة مرحبا بالناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك وان شاء الله بداية اسبوع خارقة عادة للناس الكل. طريقة السلام عليكم زيدا كنت تسمعوا فينا في الثنية، كنكم ديجا بديتوا في الخدمة نتاعكم، ان شاء الله ربي يعينكم الناس الكل وان شاء الله جمعة جديدة تجيب معاها كل الاخبار الباهية. خلينا نحكي زيدا على اهم الاخبار جوستما، ونحكيوا على الاخبار اللي تهم التلامذة، والحقيقة في اعتقاد يظهر للناس الكل انها تجربة طيبة برشا باش تكون بادرة مهمة برشا من وزارة التربية، وهذا مكان أعلن عليه وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارته إلى ولاية المهدية نهار 26 سبتمبر، اللي تحدث على منع خروج تلامذة من المؤسسات التربوية. يقول باش يكون كلي بداية من شهر أكتوبر، وهذا في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات تكون محفوفة بالمخاطر، وخاصة تعزيز حماية التلامذة والوقاية من كل ما من شأنه أنه يهدد السلامة الجسدية والنفسية للتلامذة. كزيدا في تصريح لذاعة الوطنية الوزير التربية بمناسبة زيارته عدد من المؤسسات التربوية بالجهة، قال أنه تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج هذا باش ينطلق أبغتيغ من شهر أكتوبر، وقال أنه فما عدد من المذكرات اللي باش تكون موجودة ويتم تنزيلها في هذا الإطار. وأعلن زيدا عن إطلاق بلاتفورم، المنصة هذه باش تكون للإنصات عن بعد لفائدة التلامذة، وهذا في إطار جهود الوزارة لتعزيز الإحاطة بهم وحمايتهم. كيف زيدا وزير التربية تخذ خلال زيارته لعدد من المؤسسات التربوية جملة من الإجراءات باش يتم تسريع نسق التدخلات، تحسين زيادة ظروف الدراسة اللي شملت التهيئة والصيانة متاع عدد من المدارس والمعاهد، وحتى زيادة تجهيز بعضها بدي كاميرات سورفيانس، بخلاف زيادة توفير التجهيزات الأثاث المدرسي، وعطى الإذن بتسريع أنجاز الأشغال واستكمال المشاريع زيادة المبرمجة بالنسبة للسنة الدراسية هذه. كيف زيادة تحدث على تخصيص الاعتمادات اللازمة لمواصلة التهيئة الشاملة لعدد من المؤسسات، وعطى الإذن زيدا بنشر طلبات العروض بالنسبة لإعادة البناء وتجديد أسوار متاع مؤسسات تربوية، وأكد زيدا حرص الوزارة على تسريع إنجاز المشاريع والاستجابة زيدا للحاجيات متاع المؤسسات، وخاصة يكون دون تأخير. حكي زيدا على ضرورة التنسيق بين مختلف المدخلين لضمان انطلاقة جديدة لسنة دراسية جديدة وتوفير بيئة تعليمية تليق وتحفظ كرامة التلميذ والإطار التربوي. بالنسبة للموضوع ذي فنحن مدة قاعدين نحكيه على الصغيرات في الوقت متاع ساعات الكروز دوكم، شنو ينجموا يعملوا، شنو الإمكانيات المتاحة لهم، يظل ذي مهم الإجراء هذي، ونصور برشا من الأولياء باش تعجبهم الفكرة هذي. خلي زيدا نحكيه على رقم مهم شفناه في الويكاند في علاقة بالسياحة التونسية، وديما نتابعوا في الأرقام هذي ونشوفوا زيدا حتى التطورات، وخاصة الأسواق اللي كل مرة قاعدة تكون موجودة في تونس. عدد السياح مثلا الفرنسيين اللي جاءوا لتونس خلال سنة 2025 نحكيه على 1,143,400 سياح، باش تكون تونس هكا الوجهة السياحية الأولى كمان في المنطقة المغربية بالنسبة للسياح الفرنسيين في نفس العام. إذا كانت أكدت سفارة فرنسا بتونس بمناسبة اليوم العالمي للسياحة اللي هو موافق 27 سبتمبر، وزاد أكدت على أهمية المساهمة الفرنسية في قطاع السياحة التونسية باعتباره واحد من القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني. سفارة زادة في بلاغ لها نشرته بالمناسبة تقول أنه فرنسا تمثل السوق الأوروبية الأولى للسياحة في تونس، المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية، وحتى كان حديث على الاستثمارات للشركات الفرنسية في القطاع فإنها شملت 628 مليون دينار وساهمت في إحداث 4500 موطن شغل. في نفس زادة السياق فإنه السفارة أكدت أنه الشركات الفرنسية الناشطة في القطاع السياحي هي تعتبر من أكبر المستثمرين الأجانب وأكبر زيدا جهة توظيف في تونس، وأشارت زيدا إلى مساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية والمعهد الفرنسي في تونس في دعم التدريب في المجال السياحي بهدف تعزيز فرص العمل وتنمية زيدا المهارات نتاع الشباب اللي يحبوا يخدموا في القطاع هذا نتاع السياحة.
0: أول ساعة

0: 5:51 دقيقة. مرحبا بالناس الكل، شكرا لكم على الاستماع لنا، شكرا لكم على تفاعلكم معنا، شكرا لكم على مساجاتكم اللي قاعدين يجيو على واتساب موزيك فام على 23513000، وتحية زادة خاصة للتوانسة اللي قاعدين يبعثونا ويتواصلوا معنا اللي موجودين خارج حدود الوطن، وبرشا زادة فيكم يسمعوا فينا avec un décalage horaire، دونك ديجا بداو نهارهم ان شاء الله ربي يعينكم. وشكرا لكم بالحق على هالعلاقة اللي ديما تقعد موجودة بين مستمعين وبين زادة اللي يخدموا في موزيك فام والعاملين في موزيك فام، وفرحانين برشا بالحق اللي ديما تكونوا في تواصل معنا. الموعد كالعادة نذكركم أبغتيغ من 6 يكون مع إيمينغارا وكيب أحلى صباح الكل اللي تكون موجودة معكم على امتداد 3 ساعات كما تعودتوا بيهم، من 6 حتى للتسعة جيكم بالربح بجديد بالأخبار كل ما يهمكم، إن شاء الله باش تبدأوا صبحية جديدة معنا برشا طاقة برشا ربح، وإن شاء الله برشا نرجي خرق العادة تلقاها موجودة مع الفقرات اللي تعودتوا بيهم الكل. عندكم موعد مع فاطمة في دقيقة حال 46 دقيقة، ما تنسوش زدة موعد الربح مع خربش تربح لكارت دو ريشارج اللي كل يوم يكون موجودين من اهداء موزيك فام، 17 دقائق موعد الاخبار والاكتواليتي في على خوي كل يوم يكون حاضر معنا ضيف نحكي معاه على اهم المواضيع. الموعد ده يكون مع اسكندر ابراهيم دي من تخونو، موعدنا الرياضي اليومي مع 27 دقيقة، وساعتنا الثالثة كالعادة الموعد اللي يكون فيها مع ايد دهماني في مع ايد عن موعد زيدة مع الباغوميتر، ونختمو كالعادة انتبه اشقال مع التصريحات والمواضيع المثيرة للجدل. هذا شلون يسنى فيكم على امتداد 3 ساعات في احلى صباح. ميرسي بوكو سلومه اللي رافقنا في الاخراج، ميرسي فاطمه زيدة اللي سمعتوها في زابينغ. نعطيكم موعد بعد لحظات في احلى صباح غدوه، رونديفو جديد في اول ساعه. نهاركم مبروك وجمعه جديده ان شاء الله بتوفيق للناس الكل.
1: اول ساعه كل يوم الاثنين الجمعه من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي. الأولى في تونس.

الفل صباح الورد ان شاء الله بدايه اسبوع ممتازه. اليوم كان تحكيه على الشهر، ما زلنا رانا في شهر سبتمبر، اليوم 28 سبتمبر يوم الاثنين 2026. نتمنى ان شاء الله طريق السلامه لكل واحد قصد ربي صباح مش يخدم على روحه. درجات حراره مستحبه ليليا تخلي الكليماتيزور يرتاح شويه وتخلينا نقوم برشا انرجي ان شاء الله الصباح باش نبداو صبحيه نتمنى فيها كان الاخبار الطيبه، وباذن الله ربي يحميكم ويوفقكم ويوصلكم سالمين. تحيه للاولياء اللي وصلوا صغيراتهم بكري للقرايه واللي تحملوا اعباء السيركيلاسيون باش نجموا يوصلوا بعض للخدمه، تلقاه يعمل ساعه وساعه ونص في الكهرباء باش نجم يوصل الصغير نتاعو وربي يفضله له للقرايه ان شاء الله باذن الله ربي يحميهم ويعطيهم الوقت الطيب. شنو احوالكم يا جماعه؟ احنا لهنا حاضرين معاكم كيما العاده على موزايكا فام بمختلف الفريكونس نتاعنا في العالم كله، ما تسمعوا فينا على www.mozaikafm.net. حاضرين على امتداد 3 ساعات من توا حتى ل 9 نتاع الصباح ليميسيون اسمها احلى صباح. الموسم جيت عد ضيع مش عارف انا هو الموسم بالضبط، وانتو كا ديما الانرجي هي بيدها وديما ان شاء الله باذن الله بالاخبار الطيبه والموجات الايجابيه رافقوكم في الصبحيه نتاعنا كالعاده في احلى صباح.

29 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الاثنين 28 سبتمبر، أمطار باش تكون متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية للوسط والجنوب، وسحب باش تكون عابرة ببقية الجهات، حتى الريح من القطاع الجنوبي باش تكون قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية لكنها ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. البحر مضطرب بالسواحل الشمالية وقليل الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل، والحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 28 و 33 درجة وتكون في حدود 26 درجة بالمرتفعات الغربية. حتى غدوة 29 سبتمبر الحرارة بش تكون في استقرار، أو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، صباحكم مبروك السعيد. بداية أسبوع موفقة، الأجواء الفلكية راهي جايبة برشا طاقة جديدة، جايبة بداية حلوة، وكأنه الشهر يحب يسكر بضحكة بخبر بي وبيب جديد يتحل قدامكم. أول أخبارنا باش تكون الحمل، آخر أيامات الشهر تعطيك دفعة قوية باش تحسم حاجة كنت مأجلها. الثور رزق على الطريق وخطوة عملية تنجم تبدلك المزاج للأحسن. وأنت يا جوزي، فما أخبار، فما اتصالات، فما حركة، الفترة هذه تنجم تجيب لك فرصة جديدة وإلا لقاء يفرح قلبك. هاكا يا جوزي لازمك تكون حاضر. السرطان قلبك يرتاح أكثر، وموضوع كان عاملك شوية قلق يبدأ ياخو طريقه للحل عائليا وعاطفيا. اتفى موجود، ولما تزيد تحلى تحلي الأيامات. الأسد ثقة بالنفس، حضور قوي وحاجة كنت تستناها تنجم تبدأ تتحرك. خليك كيف ما أنت، كبير بقلبك وبموقفك. العذراء حاجة كنت معطلة راهي تبدأ تتصلح. الفلوس زادة تنجم تدخل من باب جديد. الصبر راهو مفتاح الفرج. وانت يا ميزان، راهو مازال موسم عيد ميلادك حاضر. الطاقة متاعك طالعة، الفترة هذه مناسبة باش تحل صفحة جديدة وتخلي وراك كل حاجة ما عادش تشبه لك. العقرب عندك قوة داخلية كبيرة. واخر راهو الايامات هذه تنجم تكشف لك شكون معاك بالحق. ركز على مستقبلك وخلي زادة الماضي ياخذ بلاصتو. القوس فما الحركة، الحركة متاعك ترجع، الحماس زادة يكبر، خبر يفرحك وإلا فرصة جديدة تنجم تبدل روتين. إلي جدي راهو تعبك يبدأ يعطي ثمار، وخاصة هوني نحكيه في الخدمة والفلوس. ما تستعجلش على خاطر الحاجة الباهية كي تجي في وقتها تكون أحلى. ويدلو عندك أفكار جديدة، فما ناس جديدة راهي الطاقة باش تكون مختلفة. آخر أيامات الشهر هذا ينجم يكون نقطة انطلاق الحاجة كنت تفكر فيها من مدة. ميسالش يا دلو، آمن بروحك خلي جديد يدخل لحياتك. ونكملوا مع برج الحوت. يا حوت راهو قلبك يستحق الفرحة. وآخر أيامات شهر سبتمبر في شوية حنية وشوية أخبار ترد الروح. عاطفيا راهو فما برشا حاجات مزيانة، وماديا زادة ثم انفراج تدريجي.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله طريق سلامه، ان شاء الله موفقين، ربي يحميكم. بدايه اسبوع ممتازه موفقه في صبحيه اليوم الاثنين. اختنا كريمه في الصندار تستنى تليفوناتكم على 71 113 1000، تنجموا تشاركوا معنا في صباح تربح مع 7:30 نتاع الصباح، وتربحوا باذن الله ان شاء الله انو برودوي جديده من اهداء جديده بقيمه 100 دينار. اخواتي المخربشات، اخواني المخربشين، رقم البطاقه هو التالي 52 64 36 51 99 40 73 3. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بن دوا. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بين يديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، مكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. عدد السيارات المسجلة عبر المسالك الموازية في تونس يبلغ 22,980 سيارة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، بزيادة قدرها 18.31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. والمقصود بالمسالك الموازية هو القنوات القانونية الخاصة التي يتم عبرها إدخال أو تسجيل سيارات خارج المسار التقليدي لشراء سيارة من وكيل سيارات معتمد في تونس. وتشمل هذه العمليات إعادة التسجيل والاستفادة من الامتياز الجبائي للتونسيين المقيمين بالخارج FCR، وتمثل نحو 33% من إجمالي سوق السيارات في تونس وفق بيانات حديثة للغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات. ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 166% خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ نحو 2.76 مليار دولار وفق أحدث بيانات الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات في الجزائر. وتحتل الجزائر حاليا المرتبة السابعة ضمن حرفاء تونس عالميا والرابعة ضمن مورديها وفق المعطيات ذاتها. وجاءت هذه الأرقام خلال لقاء جمع رجال أعمال وممثلين عن منظمات مهنية تونسية وجزائرية في الجزائر لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار. سفارة فرنسا بتونس تفيد بأن الفرنسيين يمثلون أول جنسية سياحية أوروبية وافدة إلى تونس، مشيرة إلى أن عدد سياح الفرنسيين بلغ في 2025 نحو 1,134,400 سائح حسب معطيات وزارة الداخلية. وأضافت سفارة فرنسا أن الاستثمارات المتراكمة للشركة الفرنسية في تونس بلغت 628 مليون دينار وأسهمت في إحداث أكثر من 4500 موطن شغل، أي نحو 22% من إجمالي مواطن الشغل المحدثة عبر الاستثمار الأجنبي المباشر. عالميا، ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% في بداية تعاملات اليوم الاثنين بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. وصعدت العقود الأجلة لخام برنت ب 1.82 دولار لتبلغ 106.14 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط ب 1.14 دولار إلى 93.55 دولارا. وكانت إيران قد أكدت تمسكها بشروطها لإعادة فتح المضيق، فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لن تتراجع عنها. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرميها. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: مباشرة مع الوطن يا رصد الجوي خونا صبحي إن شاء الله هالك سعد الأيام. صباح النور.
1: صباح الخير خويا أمين، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بذات مزيك.
0: صباح نشاط والحيوية إن شاء الله، بداية أسبوع ممتازة وموافقة لكل أصدقائنا المستمعين. نسرى حالة الطقس في بداية هذا الأسبوع إن شاء الله.
1: نعم شكرا. بالنسبة ليوم الأمس في الفترة المسائية وأثناء الليل سجلنا بعض الأمطار بالواجهة الشرقية للجنوب والوسط، وكانت أعلى كمية بجهة قرقنا 21 مليمتر من ولاية صفاقس، وكذلك سجلنا تقريبا مليمتران بجهة جربة حومة السوق سد ويكش 3 مليمترات، والكتف من ولاية مدنين سجلنا 7 مليمترات. بالنسبة لهذا اليوم تبقى بقايا بعض الأمطار بجهة الشرقية للجنوب والوسط، وبالنسبة لبقية المناطق يبقى طقس استقرار تقريبا سماء صافية إلى قليل السحب، رياح من قطاع جنوبي بالشمال والوسط ومن قطاع شرقي بالجنوب قوية نسبيا خاصة بسواحلنا الشمالية، البحر قليل الاضطراب تقريبا على معظم سواحل معدة، سواحل جهة سيرات تبرقة وبنزرت يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب، والحرارة في ارتفاع طفيف مقارنة بالأيام الفارطة وتتراوح القصوى ما بين 27 و 32 درجة، وتكون تقريبا في حدود 29 درجة هذا اليوم بتونس العاصمة. وبالنسبة ليوم الغد يبقى الطقس في استقرار تقريبا على كامل البلاد ما عدا بعض السحب اللي تكون أكثر كثافة خاصة بالجهة الشرقية للوسط والجنوب مع إمكانية نزول بعض الأمطار ضعيفة. يبقى الطقس في استقرار إلى غاية آخر الأسبوع إن شاء الله، مع إن شاء الله إمكانية وصول بعض التقلبات الجوية آخر هذا الأسبوع.
0: يا سيدي يعطيك الصحة، بارك الله فيك، نهارك سعد، الأيام في الأمان.

0: ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
3: صباح النور يا اسكندر.
4: صباح النور.
3: ان شاء الله كاس عدايه مصباح نشاط والحيويه ليك ولكل اصدقائنا المستمعين. ان شاء الله في الصباح المبروك سعيد باذن الله. ان شاء الله نتمنوه ليهم اليوم. واليوم ان شاء الله موعد ثاني مبارياتنا للمنتخب الوطني التونسي في تصفيات الكان.
4: ونتمنوا زاد كيف كيف حتى المنتخب الوطني التونسي يكون خير من الماتش الاول مع اوغندا, وان شاء الله يكون في الموعد مع انتصار في الماتش هذا اللي كان نورمالمون يتلعب في بوتسوانا, لكن بطلب من الجامعة وغيره وذاك التبعانيه في الايام الاخيره الكل. مش نلعب الماتش هذا في رادس, ان شاء الله تمشي الامور كما يلزم, ان شاء الله يتحسن الاجواء.
3: ماتش اكستيريور في رادس اليوم.
4: اليوم نلعب ضد بوتسوانا, تستقبلنا هي في رادس وريزو عمليه من بعد نقلبوا بعضنا نمشيو غادي. احنا ماشيين معنا بكل حالات ماشيين الجابورون, لكن نحكيوها ونتمنىه زادا انه يكون الجو خير في الاستاد في الجرادان, ومن نجم يكون خير غادي في الجرادان كان ما تكون اللعبه خير زادا في على الميدان, ان شاء الله يكون مردود خير والاختيارات تكون موفقه اليوم بالنسبه للاطار الفني معين شعباني في الماتش.
3: المباراه تحت شعار ممنوع نتيجه سلبيه,
4: لازمك تربح هكا وحتى نتيجه اخرى. وقال المدرب ديجا البارح في الكونفرنس دو بريس, قال هذا ماتش تاع ربح هكا هو ما يتحمل حتى نتيجه اخرى بخلاف الربح. وتعرف بعد ما فقنا هكا في الاخر انه النقاط نتاع اوغندا تتحسب والماتش تاع اوغندا تتحسب.
3: علاش بعثت الكاف ما فهمتش انا,
4: اسمع
3: علاش مش من الاول كي عملوا نيول بعثت لهم بعد كي ربحوا ما بعثتش
4: ما تلعب اليوم كيب ناسيونال. يا سيدي خلينا نبداو بالتفاؤل غيره باش ما نقولوش هكا, اما راهو مستحيل يكون فما حاجه ما عادي شيء اللي صار. مستحيل يكون انه متعدي كيكه من غير ما حتى حد في الفيدراسيون ما في باله ولا النقاط تحتسب تحتسب ولا لا. خلي صلى الله ذكرت الكاف انه هذا راهو هذا دعوه تحتسب والاخر لا. اكيد راهو فما اشعار وفما فما شكون في باله وفما شكون ما في بالوش, ومن بعد الله اعلم. المدرب قال لك انا ما في باليش, اكيد راهو فما شكون في بال كاتب عام واداريين واعضاء وعلاقات
3: مع الكابتن وانت ما كاينش بعد الماتش.
4: العالم بعد ما خرجت البوليميك هذه اللي ما فما ما فماش تحتسب لا تحتسب, عاودوا عملوا لهم رابيل. شكون قال لك مش رابيل هذاك؟ شكون قال لك مش رابيل؟ شو كل شيء تو متوقع وتويوف الماتش وتو نفهم. انا ديما هكا عندي شويه ما تحفظ على العلاقات الموجودة داخل مكتب الجامعة وداخل الجامعة التونسية لكرة القدم. أنا خليني يجرني أنه نتسائل نقول شنو فما بالضبط, وتولي تتسائل برشا أسئلة. إن شاء الله هم يوضحونا ها هو سؤال, وإن شاء الله يكون المانع خير لا أكثر لا أقل. إن شاء الله لا يسوى كهو
3: أنتوكا اليوم طرح للمتابعة 8 متاع الليل
4: إن شاء الله
3: في ملعب رادس بالتزامن مع ذي فما طرح زادت لعب في العالم.

0: فرنسا بيه تركيا ايطاليا
1: واحد واحد
0: اي بقى ليش حطوا تركيا انا بعكس انت
1: يخليه ياكلوا بعضهم اللي معناه نحكي على التيران وكل كل الريتم وكلو هذا هذيك بعد كوره شيء مني
0: مش نقعد معك فرد توجه باش نمشيو للطرح الاطراح نتاع البارح طرح البارح اللي كان فيه برشا انتباه وبرشا متابعه هو الكيان المحتل ضد ايرلندا طرح ذا اللي كانوا فيه ثلاثه بلاش لمنتخب ايرلندا ضد الكيان المحتل كانت مباراه استثنائيه
1: كانت مباراه استثنائيه على الميدان اذا كان نشوفوا الربح نتاع ايرلندا وهذا مهم يحفظ التاريخ النتائج ديما لكن زاد يحفظ المواقف اكثر من نتائج الساعات وايرلندا طبعنا مع بعضنا المنتخب هذا قبل الماتش والمواقف نتاعو ووقت الماتش زاد فما برشا صور تفسر برشا حاجات هو خلينا نذكر زاد قبل الماتش المدرب وقت التصريح نتاعو الشهير قال احنا باش نلعبوا ضد الاباده هذه ديجا نقطه ثانيه امتناع الحارس الاساسي قال كان ما نلعبش مستحيل مانيش لاعب المقابله هذه مهما كان وكان هذا موقفه التصويت اللي صار بين الملاعبين خاطر مش على خاطر فما شكون يحب يلعب فما شكون لا فما شكون خايف انه منتخب ايرلندا يتعاقب اذا كان ما يلعبش الماتش وفما يقول لك انا ما يهمنيش حتى كان تعاقبنا وصار فوت في الاخر باش لعبوا المقابله هذه لكن في الماتش فما صور تنجم تفسر لك زاد الموقف هذا من جميع ما في القرعه بار اكزومبل تعرف قبل ما تبدا المقابله القائد هذا والقائد هذا مع الزربيتر يخفوا مع بعضهم باش يعملوا القرعه ما بين الزوز اطراف وشكون باش يلعب على اليمين شكون باش ياخذ الكره وغيره هذا في القرعه القائد نتاع منتخب ايرلندا سلم على التريو ولا الموجود نتاع التحكيم وما حبش يسلم على قائد المنتخب الاخر دونك تعادى ديريكتومون حتى
0: اللاعبين اللي لعب السابق مانشستر كابتن تاع
1: الحق انا ما نعرفش من الاسم ما نستحضروش لكن نستحضر الموقف التصوير شفته وقت قبل كده زاد كيف الملاعبيه مثلا مش على بعضهم كان حتى فما مناوشات كبيره من اللي بدا الماتش تحس فما بريسيون وتونسيون طالعه الملاعبيه تاع منتخب ايرلندا وعنا التصوير كنت حب ما عندكش عبد الناصر مش مشكل خلي عندك رقم بعد تولي عندك الملاعبين تاع منتخب ايرلندا اللي كانوا ديجا في وقت النشيد الوطني تاع المنتخب المنافس كانوا مهبطين ريوسهم ما حبوش يهزوا ريوسهم القاع وقت النشيد هذاك قاعد معناها يتعمل فمن الازاد كيف لبسوا الكل الشاره السوداء الشاره السوداء احتجاجا على اللي يعملوا فيه الجماعه هذوكم كان حتى قبل الماتش ما فماش تبادل
0: شعارات
1: التبادل الشعارات ما كانش موجود في الاول المقابله دونك كلها صور ومساجات عدها منتخب ايرلندا في موقف عالمي تعدى لكل وسائل التواصل الاجتماعي وتحكي عليه برشا الموقف هذا
0: للتذكير فانه طرحوا فيه ثلاثه بلاش فرحوا بهم ايرلندا ربحت ثلاثه بلاش وثلاثه بونت وتمركوا في 25 دقيقه الاولى من الطرح
1: شدهم الاولى
0: 16 25
1: كملوا الماتش في 5
0: ما كانش نحسبوا نلقاو 12 دقيقه تمركوا فيهم ثلاثه بونت
1: به صح
0: والله حسيت كان نجم يزيدهم بعد ما ينهوا
1: الشركه وفي الميدان وفي الموقف الزوزة تمام الف صح
0: باه نرجع لتونس خويا الغالي امبارح كانت انطلاقه نجم نقولوا عليها غريبه
1: برشا
0: للرابطه المحترفه الثانيه
1: اي هو الويكاند هو بدينا ديجا من نهار السبت لكن امبارح الدفعه الثانيه شفنا فيها حاجات الحق معناها تخلينا نحكيوا على غرابه في بدايه الموسم هذا موسم جديد في الرابطه المحترفه الثانيه ما كانش موعد عادي بما انه الاول مره في تاريخ البطوله المسابقه هذا يمين زوز فرق يبداو بنك فارق تقريبا نجي نقول لك انا تمتع بنك فارق معناها الملعب الجيبسي بار اكزومبل مش يلعب في ريانا البارح لا مع جمعيه ريانا 11 لاعب موجودين في الملعب هذوك ما كنتش تشوف حتى في الفيديو ماتش وفما لاعب وحيد كان موجود على البنك الملاعب هذاك وسيم زغدود وراه ماهوش حاضر بدنيا وصحيا معناها مضروب شويه معناها متقلق ما كانش ينجم يلعب وبيكس هبطوا في الشوط الثاني زيتي اوبليجي انهم يهبطوا 11 ملاعبي وواحد بركة على البنك يقول قائل غريبة واحد بنك على البنك تحب ما أغرب
0: بلاكي هو ما حداش كيفاش فما نمر 31
1: يمهم بالنوامر هم لا فما أخذت فما الأخرين
0: فما 27 31
1: لا نوامر الأخرين عند ملعبية أخرين ما همش موجودين وكهو حتى مفسر لك عليش مش موجودين
0: نمر 11 وكهو
1: لا لا ما شوفش نجي مبدلونا من نوامر الملعب الجيبس هذيك قلت لك 10 وقول واحد على البنك تحب ما اغرب
0: 10 وجول اي معناها
1: 10 وجول واحد ايش وواحد على البنك الاغرب
0: انا كان ضرب الحارس فمش جول
1: يا سيدي هابش مشي لك الاغرب اولمبيك الكيف 11 10 وجول في الميدان وصفر لاعب على البنك في مقابله قصور السيف هاي الفيديو ماتش فيها 11 لاعب موجودين 10 وجول
0: مش حد فارغ البنك
1: حتى حد موجود في البنك كان الانترونور ظهر لي
0: وعلاش
1: يعني هابش نفسر لك علاش دونك لهنا هذاك قلت لك غريبه وكل مره قاعدين نسمعوا في غراي في الكوره نتاعنا دونك صفر لاعب على البنك ما تقول لي انت جول اي لاعب كان يضرب وقته ولا الله يقدر عليه يضرب ولا ياخذ ورقه حمراء ما عنده حتى خيار اخر عنده شيء بدل تكتيك ولا بشي بدل ملاعبي بملاعبي ما ينجم يعمل حد شيء المدرب في الحاله هذه.
0: ما عادش

0: لي التكتيك كيف ده فما حدش
1: اي ما عادش ما حد شيء قلت يخرج الملاعب يمشي يقول فيش باش يعمل يبدل الملاعب ياخر ما عنده حتى حل. والطريف انه زوز فرق هذوما زاده ما خسروش الماتشات نتاعهم عملوا نيول كل واحد عمل تعادل في الماتش نتاعو. دونك حبينا نفهموا شنو الموضوع علاش واحد على البنك وعلاش صفر على البنك بالنسبه لملعب الجيبس اولمبيك الكيف. الملعب الجيبس عنده 9 منتدبين جدد ما نجمش ياهلهم تو سامبلومون خاطر مازال تحت الطايله نتاع عقوبه المنع من الانتداب. كان فما عقله على حسابات النادي زادت عطت الامور اخر لحظه كانوا ماشيين كيمشيو لتونس بلوتو هزوا معهم حتى 9 منتدبين جدد على اساس في اخر لحظه العقله ذيك تمشي على روحها ويتاهلوا بصفه قانونيه يكونوا موجودين الملعبيه. هذا ما صارش بالنسبه للملعب عبد الجيبسي ملاعبي واحد على البنك. بالنسبه للاولمبيك الكيف عندهم مشكل اخر حسب ما فهمت اداري اجرائي مع اجرائي معناها الصبان نتاع نتاع الكونتراتوات جدد وغيره فيه مشكل اداري بارابور النادي والجامعه. بعد ذلك يتحل ما يتحلش ما نعرفش من المشكل هنا الملاعبيه ما تمش تاهيلهم دونك زيتي اوبليجي باش يلعبوا بحدش ملاعبي فقط وياخذوا الريسك ويكملوا الماتش. في الاخر كما قلت لك فرق تعادلوا في سابقه في تاريخ مش كل الرابطه الثانيه كاهو في الكره
0: كل قدم
1: طارئ ومناش كان في العالم هذا تجم
0: تصير هون مليت ليك دو هكا في العالم
1: كله واللي قدو راه والله عنده قيمه كبيره راه من قبل مش من تو راه فيها برشا كوره فيها برشا منافسه وفما برشا ملعبيه ولا في اللي يقولوا لهم بعد وغيره. دونك ميسيلش ما سمعنا برشا مشاكل قبل ما تبدا ان شاء الله يتم تلافي المشاكل هذه مع بدايه الموسم ما نقعدوش الجوله الثانيه زيد نشوفوا الصور كيما هذه وشفنا برشا ملعبيه مضروبين باللي ديتاي دي ذكرت
0: وقتاش ضربوا
1: والله انا فهمت مازلنا كبدينا هذه اول جوله واحد اربع ملاعبيه مضروبين لاخر زوز لاخر اربع لاخر ثلاثه ما فهمتش
0: البحر الاخير ان شاء الله في البحر الضرب
1: والله
0: فماش حل اخر من يكون الضرب خاصه توقف البطوله سنه طويل برشا
1: اي وخذوا وقت
0: باش يعملوا تحضيرات من ماي حتى حتى الاغزر حتى
1: الاكتوبر رجعنا تو احنا ما
0: واحد نسالي هو يلعب كوره ساعه اصلا
1: بعد ما قلت لك بعد فما البروجرام تاع التحضيرات بيتر كل واحد وكيفاش حاضر بكش فما مشاكل.
0: الاخبار الاخراني خونا اسكندر باش عامل لنا كويز اليوم الصباح
1: ايه؟
0: صاحب اطول شعر لاعب كره قدم شكون؟
1: نسالك انا عاد انت ما عندكش فكره ما.
0: نسال في المستمعين
1: يعرفوا
0: مش كون انت تذكر شكون ما عادش
1: هاكا تصوير
0: من هو هذا اسكندر
1: ريت هذاك الملاعب اللي عنده اطول شعر في تاريخ كره الكوره مع اسم ملاعب اسمه ايدان سكيبيو يلعب مع منتخب انغولا. انغولا هذيا جزيره تابعه لبريطانيا بحذا الكاريب تلقاها الجزيره هذيا. الملاعب هذيا سكيبيو طوله هو بكله 1.77 متر طول شعره 1.5 متر تقريبا معناها مخلى 20 سنتي كهو لهنا الملاعبي الطول تاع الشعر نتاعه قريب 1.5 متر كما قلت لك باش ينجم يلعب الكره ويجري في التيران يعمل كلاستيكا كي باش يربط الشعر نتاعه في ظهره وينجم يعاونه باش ينجم يلعب. وسكيبي وهذا اختصاصه انه يورط الملاعبيه نتاع الفريق المنافس ورقه احمر ولا والله بالحق
0: نعم
1: هابش نقول لك
0: كما كوكوري ريتو زي القاش مرة شدو
1: لا مش هكا كمام شو شعره حتى لوين الراجل
0: كيرلي كوكوري
1: اخر ماتش بالنسبة لسكيبيو مثلا في مع انجويلا كان البارح في دوري الامم في الكونكاكاف. انجويلا خسرت 5 بلاش مع منتخب اخر اسمه انتويغا بربودا وسكيبيو ذي دخل في الشوط الثاني دخل في دقيقة 70 وقت اللي فريقه خاسر ومنتخب بلده خاسر اما الحاجة البين عمل جيب زوز ورق احمر للمنافس مش للمنتخب نتاعو للمنافس في زوز مناسباتها كما كنت تحكي انت قبيله شدوه من شعره دونك مرتين ياخذوا زورق احمر وذي معناها غلطه كبيره بالنسبه للمدرب اعتبروها بعض المتابعين يقول لك تدخلوا من الاول يجيب لك زورق احمر تلعب ضد منتخب ناقص زوز ملاعبيه عندك شونس انك تربح اكثر من انك تخسر 5 بلاش في الماتش هذا. وانتو كا هذا صاحب اطول شعر موجود مازال ما تحطش في جينيس بوك لكن من اللي نقاه في المعلومات انه اكبر واكثر ملاعب بشعره طويل في كره القدم.
0: ايش نرجع انا وياك شويه نوستالجي انا هو الملاعب اللي تذكر شعره طويل وكان يعجب بكبرش
1: قوليت انا نذكر هكا ما
0: متى انت مغروم بالتريس؟
1: لا لا مش مغروم ما كنتش في شعري لا تاع تريس ولا نجم نعمل
0: تريس
1: لا لا مش مغروم
0: جاي الصباح
1: نذكر قوليت وقت نتاع هولندا
0: قوليت وريشكاردو كانوا
1: جايين نذكر قوليت برضو يعجبني
0: انا باركونتر الملاعب اللي كان شعره طويل يعجبني على الاخر هو باتيستوت
1: باتيستوت
0: باتي جول هاي فلا وهره فيه ملا ملا معناتها ملا ملاعبي ملا كوره ملا بعد ذاك اللي وقته بديت نغرم بالشعر طويل في الكوره
1: من باتيستوت زامورانو زاد شعره هكاك نستا شويه
0: في تونس
1: في تونسي رشدين شيحي رياض البوعزيزي هذوما اللي خليهم على الثرى.
0: ما بعد ما كملوا كارير حجم مشواراتهم الزوز
1: هيك واحد ما تضاو قضيته في الماتش وهذا بعد
0: برموا عن نفس الحجم
1: بيمشي نفس الفكره نتاع سكيبي تعملوه في الماتش.
0: يعطيك صحة اسكندر بركة الله فيك. تقابلوا 8 في سبور اكسبريس. دي ميوز كرونو ما تحيرش بلاد

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: أحلى صباح.
3: عيد ميلاد امجي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي امجي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
4: امجي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
5: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
6: والله نحب نشري فريجيدير القديمة، هراتني ذو.
5: قداش انتوما في العائلة؟
7: العائلة؟ شن دخل العائلة في الفريجيدير؟
5: بالطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضو زايد في الاستهلاك.
6: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
5: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة. بعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
6: يعطيك الصحة خويا.
8: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.

0: يبدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: صباح نور يا بلال.
2: صباح النور.
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام خويا الغالي.
2: عايشك.
1: إن شاء الله صباح رباح وإن شاء الله بإذن الله موفق وطريق سلامة وبداية أسبوع ممتازة موفقة ليك خويا الغالي والكل اللي يسمع فينا في برج صدري كيفك اليوم؟
2: إن شاء الله.
1: وين قصد ربي الصباح؟
2: تا والله ماشي في قلعة تنزف.
1: يا سيدي إن شاء الله ربي يوفقك وإن شاء الله طريق السلامة. لطرود شنو أحواله؟
2: لا ماشي مش على طرود زبط على رادك من تالي وهذيك
1: الحفلة. هذيك هي القصة الشهيرة نعرفها. أنت واش تصورك شنو عملت أنت؟ ها؟ كانك بالرسمي مهف معناتها الصباح نتصور هي أبعد أما نتصور فيها سيركيلاسيون دونك تدخل على رادس بعد تجيب على التيجيم من التيجيم تجيب أغزر شوية فما قصة أخرى من التيجيم من بعد تنجم تجيب على طريق المرسى وبعد كامل طول تخش عليك ماشي القمرت ومن غاديك تجيب على رواد هكا ولا
2: لا انا درس نعمل انا نجيب
1: بعد من رواد غاديك تمشي لقلعة معاش مظهر لي هي ابعد شوية
2: نجيب على المطار كثيرة على المطار من غاديك
1: بعد نجم تلقى ريسك تاع شوية سيركيلاسيون بو معاش السونس بالعكس
2: كم فوت سرقية اثنين في امريكا
1: يا سيدي ان شاء الله ربي يعينك وان شاء الله ربي يوفقك وان شاء الله طريق السلامة طلي على اليوم الصباح يا بلال كان كليت نكبر وكي نشرب نموت شكون يانا
2: نار
1: من بلال هذا بلال صفقوا على بلال خويا اللهم صلي على النبي على بلال ها وجماعة برج صدري يا خويا في فورما صباح جماعة البونيو سود تعرفها طليعة ولا شنو؟
2: ايه ظاهرة مريح
1: لا ما معناتها مساس كل يوم تبعنا هكا صباح وطلع معنا
2: لا نتبع لا نتبع
1: وجينا طلعهم كل
2: فما اللي طلعت فما اللي لا
1: يا سيدي برافو والله راس خويا اللهم صلي على النبي عليك ذكاء كذا في الدنيا تستغل فيه ولا؟
2: هاي ذكاء اصطناعي
1: تستبرس بتستغل في الذكاء نتاعك في الدنيا ولا مش باش؟
2: كمل عبد الكل الحمد لله وكاو
1: عارفك في بالو بيك لي عندك مواهب في الذكاء ولا؟
2: زعم والله ما من بعض مدام خليني نخدم انا ويعرف
1: يا سيدي يعطيك الصحة وربي يوفقك ألف مبروك ليك أنه دو خدوية جديدة من أهدية جديدة بقيمة 100 دينار نهارك أسعد الأيام في لمن
0: صبح تربح ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة جديدة بنة على بنة

0: سعد صباح نور.
1: صباح الخيرات أمين توت لكيف وكل اللي يسمع في أحلى سباح على مزيكا فم.
0: إن شاء الله سباح رباح، إن شاء الله ربي يوفق كل أصدقائنا المستمعين. يسأل حالة السيركولاسيون اليوم الصباح إن شاء الله شنحوالها؟
1: وهي بدأت الحركة فيها عديد الطرقات، بدأت في الكثافة في الجولان كما كنت تحكي أنت توا زاد أمين، غدي جايين من رادس وماشيين للبونليو بطبيعة الحال ينجم يجيب على الجسر ويدخلوا الحلقة الواد سينو كيف كيف زاد على مستوى حدائق المنزه في كيف
0: دار تعرف مراد تنمو حكينا عليها القصة هذية ولات سيركولاسيون في رادس والله ولات. وتعرف وين بالضبط سيركولاسيون ولات وين نقولوا ما احنا بلاصات شيمينو عيطولهم في رادس اللي جايين اخر رادس هذوكم وين خارجة باش تخرج مرات سي والنفاق ولات حاسيلو تاق في الدنيا غادي ما عادش جيبهم غادي راهو سيركيلاسيون سي بون
1: سيركيلاسيون
0: نرجعوا للثنية العادية صح نرجعوا للثنية العادية خويا وكا
1: ولا ولا سينو على مستوى هذا حي التضامن على مستوى المنيل الطريق الوطنية رقم 7 لاحظوا حركية فيها كثافة في الجولان بطبيعة الحال اليقظة معناها مطلوبة من مستعملي الطريق بطبيعة الحال زاد مع ترك مسافة الأمان وبطبيعة الحال زاد السرعة يلزمها تكون على حسب حالة الطريق وسط العاصمة على مستوى الشارع الطيب المهيري نفس الشيء على مستوى ساحة بستور منطقة عبر شارع محمد الخامس وين تلقاو الكثافة في الجولان خصوصا على مستوى شارع الإبراي سينو بعد نفوتوا شارع خالد الدين باشا ترجع الحركة عادية ونحن داخلين إلى ساحة 14 جانفينات تركيا في المقابل وكذلك وإحنا جايين من شارع المنصبي وداخلين على شارع الزهر الزغلول بطبيعة الحال نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية ونضيف فيها ذلك الزنا اللي في باردو اللي جايين من الدندان واللي جايين من خزنة دار وين نلقاو الأشغال في باردو ماذا بينا ناخذوا الحجر نتاعنا وحتى في الخروج ماذا بينا نكيفوا الخروج نتاعنا حتى ما نخرجوش في السيركيلاسيون منها عبر شارع باب سعدون كذلك على مستوى شارع 9 أبريل وصولا إلى ساحة القصبة ومنها عبر شارع نهج الساحل بتوه وإحنا ماشيين إلى ساحة 13 أوت الوردية ونلقاو الكثافة المرورية. طبعا الدعوة نوجهها إلى مستعملي الطريق خصوصا قدام مؤسسات تربوية ماذا بينا ذلك كذلك نزيدوا نعطيو بعض النصائح اللي سرعة محددة ب 30 كيلومتر في الساعة هكاكا باش نخليو وليداتنا اللي باش يقصوا القياس وماشيين المدارس نتاعهم يقصوهم بأمان بطبيعة الحال هذا كذلك أمين ما نساوش سواق الدراجات النارية اللي حتى في المناورة نتاعهم ماذا بيهم يكونوا متمكنين من المناورة من المجاوزة كيفاش زاد نتعاملوا مع السيارات كيفاش كذلك زاد نتعاملوا مع بقية مستعملي الطريق حتى تكون السياقة نتاعهم آمنة وما نجم نتمنولهم في الدقيقتين بداية أسبوع
0: بكرة سيدي قوة بنينة إن شاء الله نتمنى لك خويا مراد شنقايدك تعرف مع شكون ولا قيدك مع أخوك إياد وأختك نادية في تقويم النطق عندكم كور اليوم العشية إن شاء الله
1: حاضرين
0: يحتك صحة أخويا إن شاء الله هناك أسعد الأيام في الأمين
2: كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn.
3: Comar Santé Internationale. Toujours confiant. Une protection santé complète. Lik ou l'aïltik, fitounes ou la filkharj, min aham mas'ouliyatik. Votre contrat Comar Santé Internationale vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements fitounes ou la filkharj. Une solution complète, comprenant une couverture kemla. Masarif l'aïlaj, toussal hatta l'fnin fasal 5 millions dinar lil fard l'wahid fil'am. Avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. من غير حتى تسبق في تونس ولا في الخارج انت تختار librement les blades ou l'établissement de prise en charge le remboursement des frais في 7 ايام au maximum فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك des plans d'assurance sur mesure plan fondamental plan confort plan optimal Comar santé internationale toujours confiant
4: بوستي تي كومبيتونس وود فورما على الميتي نتاع اليوم سي رونتري كوميكود يخليك تتعدى للليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين تلقاونا في تونس سوسا نابل قروين و تطاوين و اون ليني زيد بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900
5: مع أورانج بوستي الرنتري ب5G
6: يوم en exclusivité مع أورانج et Samsung Galaxy A17 5G Smartphone boosté par l'IA Batterie Doom ou caméra 50 mégapixels ou زيدمع بودز وشارجور هدية هذا الكل ب 899 دينار يعوض 1287 دينار
5: مي لافيش تستنى امشي لقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الرونتري ب 5G
6: عندك اورانج
7: بالباك ولا بلاش خذ بلاستك في الاكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج في الاكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي بي في الطبخ الحلويات والفندقة شهادة معترف بها تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في ارقى مؤسسات في تونس ولا في الخارج أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية كلمنا على 23-061-414 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير
8: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك
9: ما خديتش التوجيه اللي تحب بعديه امشي البوليتيك انترناسيونال لك ان جامعة معترف بها سيرتيفي واكريديتي تلقى فيها شو متاعك اركيتكتور او انجينيوري توت لي سبيسياليتي ميكاترونيك جيني اندستريال حتى الانفورماتيك الى انتيليجنس ارتيفيسيال ولا تعمل ليسانس تونيزي كندا في سيبر سيكوريتي او ديفلوبمون ويب ومع كل دبلوم عندك دي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال تدخل بهم سوق الشغل pour plus d'informations 94 535 888 بوليتيك انترناسيونال لك ان مستقبلك يبدا من توا
10: كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 الصباح
11: الفيدانج متاع كرهبتك اسهل مع توتال انرجي ادخل على السيت mavidange.in عمر لي دوني متاع كرهبتك اختار الوقت لوفر وستاسيون اللي تساعدك وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي
12: توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور
13: الو كوندكتور الو كوندكتور
0: اين صباح نور
14: صباح الفل يا امين صباح الخير عليكم وعلى كل مستمعينا الاعزاء بدايه اسبوع موفقه ان شاء الله للجميع وبالتوفيق لاولادنا وان شاء الله كل واحد يروح شغله على خير وسلام ان شاء الله وانت عامل ايه
0: الحمد لله تمام. الحمد لله
14: كله زي الفل الراديو في امان الدنيا زي الفل
0: في ايدي امين
14: في ايدي امين صباح الفل عليك احنا موجودين دلوقتي امين في تي جي ام في محطه تونس ايه
15: البحريه
14: في البحريه
15: تروى كرانسيت
14: تروى كرانسيت هي اسمها كده
15: تونس حلق الويد
14: تونس حلق الويد
15: تونس حلق الويد
14: مش كرونتا اللي انت قلتها
15: لا الخط الخط بتاع البيس تروى كرانسيت
14: الخط بتاع الخط نموذج وانت على الخط ده بقى لك قد ايه بقى
15: سنين خمس سنين
14: خمس سنين طب ليه سموها زينه وعزيزه بجد ولا ومين زينه اللي قدام ولا اللي ورا
15: لا هي الزينة السبعة
14: لا والله ليه بقى عشان هي بتتحرك كتير كده مثلا
15: اكيك اي
14: والله
15: واحدة سبعة واحدة زينة وعزينة هم رقصات وهي بترقص
14: هي بترقص يا ماشي الله ده حلوة مع الصبح ده ماشي اوكي طب بص يا عم وليد السؤال حد انت ولا هو متري كنت تدلتين معايا وليد وانت تعاونوا نقسمها بالنص ماشي اوكي لما تيجي احنا دلوقتي مش في الاوتوبيس ده بقى احنا دلوقتي في كهربا صغيره فانت جيت على جنب التروتوار تحب تحط الكهربا بتاعتك فاهمني المسافه اللي تسيبها ما بين الكهربا والتروتوار قديش تقريبا
15: المسافه بتاع
14: ما بين الكهربا والتروتوار ايوه يعني انت باركي عربيتك تحت التروتوار المفروض المسافه اللي ما بينهم تكون قديش
15: ما بين الكهربا والتروتوار لما تحط
0: قديش من سنتين
15: 50 سنتين ما أكثر 30
14: 30 50 40
15: أكثر 30 سنتين 30 40 سنتين
14: 30 40 سنتين
15: حسب البوند اللي موجود
14: حسب البوند حسب الخط الأبيض والخط الأبيض ده قديش بقى
15: 30
14: قديش
15: 30
14: قول 30 ونسلم على زينة وعزيزة اللي بيروس. يا عم انت عيد
15: صلاح
14: عم صلاح محمد هو محمد وانت صلاح يبقى محمد صلاح
0: محمد صلاح اللهم صل على
15: اللعيب اللعيب بتاعك عم ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب تونس ومنتخب مصر وكل المنتخبات العربية والف مبروك يا عم وليد ال 200 دينار على الصباح
14: وربنا يبارك فيك
15: رب المصر
14: النبي وصل لنا مبروك
15: اكيد
0: هو سئلك انت على الحفلة ولا شيء
14: اي
0: هاي
16: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي ادخل على السيت mavidange.in عمر لدوني متاع كرهبتك اختار الوقت اللوفر والستاسيون اللي تساعدك وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي
17: توتال إنرجي قدمت لكم ألو كونديكتور
18: ألو كونديكتور

0: هالكسين مع مصرف الزيتون. واحد فينا عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بيها وتعطي قيمة لكل واحد فينا. قيمة التطوير الذاتي. الإنسان يحب ديما يتطور، يتعلم ويكون نسخة خير من روحه كل يوم. التطوير الذاتي هو ضرورة في عالم قاعد يتبدل في ساعة، إنك تتعلم مهارة جديدة ولا تحسن من المهارات متاعك. هذوما الكل خطوة صغيرة لكن التأثير متاعهم كبير على مستقبلك. الفرص هذه تحتاج دعم، خاصة كي تكون مرتبطة بالقراية وإلا التكوين اللي تنجم تكون التكلفة متاعهم عالية. وهوني يظهر دور الحلول اللي تشجع على العلم والمعرفة كما تمويل الدراسات، نجم تتمتع به ويغطي لك حتى 100% من المصاريف الدراسية ومخصص لكل مراحل التعليم والتكوين حتى زيادة للدراسات العليا. مع تمويل دراسات اللي مو غدوة نأمن ونحقه. وما تنسوش انه القيم اللي بالدنيا ما سلموش فيها وما نقدمو إلا بها.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: مع مصرف الزيتون.

0: برمجة شتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بنيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانز، وكل عادة عدن حوات في جازة تفان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور. كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرم سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي، وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية بحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم اومولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة نتاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
1: عيد ميلاد ام جي 143 ما يدراتش الجمعه هذه، ام جي ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيك اون بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الربحين.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: احسن ما تتمنى عمره مع تونيزي بوكينج، معاك احسن مرافقين، مناسك العمره عارفين، عمره مرتاحه من الطياره للوتيل، عمره كيما تمنيتها واحسن كيما حلمت بيها واكثر، تحس فيها بالراحة والأمان، تتفرغ فيها للدعاء والقرب للرحمن، عمرة ترتح ذاتك، عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك. أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج. الأكثر معلومات يرجى الاتصال على 71 124 124، ولا ادخل على سيت tunisibooking.com. نجم زادة تزور واحدة من الأجانس الموجودين على كامل تراب الجمهورية.
4: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتيي نتاع اليوم. سي دونتري كوميكود يخليك تتعدى للليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل، فما زيد داتا اكسل و ديزاين. تلقاونا في تونس سوسة نابل قروين وتطاوين و اون لين زيد. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
5: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
6: مونوبري ديما معك.
7: طموحك تعمل كارير في ميدان الصحة؟ رجواني ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال، بروميير ايكول اكريديتي اسيزي اون افريك، اللي توفر لك دي ليسانس منهم سيونس انفيرميير، انستيزي ريانيماسيون، ساج فام، انسترومونتاسيون اوبيراتوار، اللي مطلوبين في تونس وفي الخارج كيما اون المانيا، اون ايطاليا، او كندا اي لي بيي دو غولف. ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال، لا فورماسيون اي بازي سور لا براتيك دون دي لابوراتوار سبيسياليزي اي بيان ايكيبي اون ماتيريال ميديكال، وتوفر لك دي ستاج في لي كلينيك اي اوبيتو باش تكون حاضر لسوق الشغل. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 76 79، وتنجمو تزورو لو سنتر دوريونتاسيون اي دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا. يونيفرسيتي سنترال، طون امبيسيون طون افنير.
8: في عيد ميلاد كارت وفاة كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم ليكيد فيسيل ليلا دو بيدون دو 2 لتر 4 ب 9,990 في عود 15 دينار و590 بالكارت وفاة متاعك.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري غدا الثلاثاء القوافل صحية ونفسية متنقلة للوقاية من مخاطر المخدرات بكافة ولايات الجمهورية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. وتهدف القوافل إلى دعم قدرة الأسر في الوقاية المبكرة ومساعدة الأولياء على رصد مؤشرات التغيرات السلوكية والنفسية لدى أبنائهم، إلى جانب تقريب خدمات الإصغاء ونشر ثقافة طلب المساعدة مع تعزيز القدرات النفسية والاجتماعية لليافعين بما يساعدهم على تجنب السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. المجلس الإداري لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت يدعو إلى تبسيط إجراءات الاستثمار وتقليص أجلها، مؤكدا أهمية التعريف بالمنصة الوطنية للمستثمر لدى المؤسسات المنخرطة في المنظمة. وأكد المجلس خلال اجتماعه بالقيروان لإشراف رئيس كونكت أصلين بن رجب مواصلة المساعي لإيجاد حلول للإشكالات المطروحة في ملف مكاتب المراقبة الفنية، خاصة مع اقتراب موعد التوقف الكلي عن النشاط المحدد ليوم 16 أكتوبر 2026. كما ناقش المجلس مقترحات المنظمة المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي تهدف إلى دعم الاستثمار والمحافظة على القدرة الانتاجية والتنافسية للمؤسسات، مع التأكيد على الإسهام في تحقيق التوازن بين استدامة المالية العمومية وضمان تمويل الجهاز الانتاجي. المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش يؤكد استعداد الوكالة لمرافقة المستثمرين التونسيين وتيسير إجراءات إنجاز مشاريعهم، إلى جانب تعريفهم بفرص الاستثمار المتاحة في الجزائر. وجاء ذلك خلال لقاء جمعه بوفد من رجال الأعمال التونسيين، حيث عرض أعضاء الوفد عددا من المشاريع ومقترحات الاستثمار في قطاعات مختلفة، وتم بحث إمكانية تجسيمها في الجزائر وتطوير المشاريع مشتركة بين المؤسسات التونسية والجزائرية وفق منظمة كونكت الدولية. عالميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقترح على نظيره الصيني شي جين بينغ إمكانية شراء الصين لأسلحة أمريكية، حسب ما نقلته شبكة فوكس نيوز. ويأتي هذا الطرح في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين حساسية مفرطة جراء مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان، والتي تلتزم واشنطن بتوفيرها بموجب القانون الأمريكي لتمكين الجزيرة من الدفاع عن نفسها وسط معارضة شديدة من بكين. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في سبور إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس، موزايك FM.

0: الناس. هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.
3: صباح النور، مرحبا بكم. بعد 4 أيام من ماتش أوغندا والتعادل 1-1، الموعد يتجدد اليوم مع منتخبنا الوطني في نفس الملعب في حماد العقربي برادس مع منافس آخر مرة هذه هو منتخب بوتسوانا. جولة ثانية من تصفية الكأن، المنتخب ما عندوش أي خيار واحد هو الانتصار في الماتش هذا. 3 نقاط في المقابلة، هذه أهم حاجة بالنسبة لمنتخبنا. فما تغييرات منتظرة في تشكيلة معين الشعباني اليوم، من منتظر أن نشوف التغييرات هذه. زادة في انتظار أنه نحسوا أن المردود تحسن، نحسوا زادا إن شاء الله يا ربي أنه النتيجة بعد المردود تتحسن تكون أفضل من المقابلة الأخيرة. كما قلنا لازمنا الانتصار باش نبقيو على الحظوظ، حظوظ التنافس من أجل التواجد في الكأن. هذا حقيقة لازمنا نحكيو عليها. المنتخب الوطني التونسي اليوم ولا من أهدافه أنه يتأهل للكأن وبعد ربي يعمل ليلة. ما عادش نحكيو على نصف نهائي ونهائي والدور الثاني وغيره، اليوم نحكيو على التأهل لازم يتعدى من خلال انتصار اليوم أمام بوتسوانا على الملعب نتاعنا. تونس بوتسوانا نعاود نذكر مقابلة تبدأ 8 متاع الليل في حماد العقربي برادس، ماتش يتعدى على قناة الوطنية الأرضية وعلى بين سبورت القطرية. منتخب أقل من 20 عام، منتخبنا يلعب ويشارك في دورة شمال إفريقيا المؤهلة للكأن. التعادل الثاني لمنتخبنا أمام المغرب البارح بعد تعادل مع الجزائر في الجولة الأولى. تعادلنا البارح مع المغرب 0-0. نعطيكم فكرة على الترتيب متاع المنتخب متاعنا وتواجد والموقع متاعه في الترتيب. الجزائر الأولى 4 نقاط بعد 2 مقابلات، مصر الثانية 3 نقاط بعد مقابلة واحدة، تونس 2 نقاط في المركز الثالث بعد 2 مقابلات، المغرب المركز الرابع نقطة واحدة بعد مقابلة واحدة زاد البارح أمام تونس، وليبيا لعبت 2 مقابلات خسرتهم الزوز ما عندها حتى نقطة في المركز الأخير. منتخبنا بعد الجزائر والمغرب يلعب الجولة الثالثة إن شاء الله مع مصر بعد غدوة الأربعاء. مقابلات ودية لعبت البارح بالنسبة لفريقنا في فترة التوقف الدولية. نادي الإفريقي نجم الفحص 1-1 الانتصار للنادي الإفريقي. ساقيت الدير مع الأهلي السباقتي، ساقيت الدير ربحت 2-0 و0-0 التعادل في مقابلة النادي البنزرتي ومستقبل المرسى. البارح كان موعد مع أولى مقابلات المجموعة الثانية في الرابطة المحترفة الثانية، جولة افتتاحية نعطيكم نتائج متاحة. جمعية ريانة تتعادل مع الملعب الجيبسي 1-1، أولمبيك الكيف يتعادل مع اتحاد قصور السيف 0-0، سبورتينج المكنين على ميدان وينهزم أمام هلال الرديف، هلال الرديف تربح 3-0، جي اسكا تربح 1-1 أمام جندوبة الرياضية، أمال بوشامة تربح النادي القربي 1-0، القوافل تخسر في قبصة أمام مستقبل القصرين 2-1، وأولمبيك المدنية مدنين يخسر في مدنين على ملعبه أمام القلعة الرياضية 2-1. نكملوا بالكرة في أوروبا، ليغ دي ناسيون أهم المقابلات أهم النتائج. بالنسبة لنتائج البارح في الجروب 2 في الليغ أ، صربيا مع هولندا، هولندا تربح 2-1، ألمانيا على ميدانها تخسر أمام اليونان 1-0، 2 انتصارات لليونان مع بداية المسابقة هذه. في الجروب الرابع الدنمارك مع البيتغال، الدنمارك تربح 2-0، والبرتغال تربح النرويج 2-1 خارج الميدان. أهم مقابلة اليوم في البرنامج الجولة الثانية مقابلة بلجيكا فرنسا، أهم مقابلة بصراحة في البرنامج متاع اليوم، لافيش الكبيرة في البرنامج متاع اليوم مع 8 غير ربع مقابلة بلجيكا وفرنسا. نفس المجموعة نحكيه على مقابلة أخرى تتلعب في نفس التوقيت 8 غير ربع مقابلة تركيا وإيطاليا، وفي نفس التوقيت زادة فما مقابلة أخرى تستحق الفرجة مقابلة بولونيا والسويد. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mosaicfm.net. نخليكم عامين وبقيت الأكيب في أحلى صباح.
0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك. احلى صباح.

0: حصريا مع أريدو في الغونتخي أنت وكرماتك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
1: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي فوتي.
2: 23 دقيقة نهاركم زين الناس الكل في موبايل نيوز. نحكيو على الأكثر الأخبار اللي خليوا التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. باش نحكيو اليوم على رقم قياسي جديد. نحكيو على رقم قياسي اللي هم الفنان المصري والمطرب المصري عمرو دياب اللي يواصل تسجيل محطات جديدة في المسيرة متاعه بعد ما كانت بيلبورد عربية أعلنت رسميا أنه تحصل على لقب في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد ما كان متصدر القائمة متاع بيلبورد عربية اللي فيها 100 فنان لمدة 69 أسبوع. بيلبورد عربية قالت أنه عمرو دياب دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن رقم قياسي يتمثل في أكبر عدد من الأسابيع اللي موجود كان فيهم في المركز الأول على القائمة متاع بيلبورد عربية 100 فنان بعد ما عدا 69 أسبوع في صدارة التصنيف هذية. والإنجاز هذية زيدا يجي وينضاف زيدا لسلسلة أخرى من النجاحات, سلسلة طويلة زيدا من النجاحات اللي حققها الفنان المصري. هوني نحكيه على امتداد أكثر من 4 عقود واللي خلى خلالها حضوره في المشهد الموسيقي العربي وخلى حتى الجماهير من أجيال مختلفة تكون مهتمة بالفنان هذية. بالنسبة للتتويج هذية هو اللقب الثاني لعمرو دياب في موسوعة جينيس للأرقام القياسية, لأنه مش أول مرة يتحصل على اللقب هذية في المسيرة الفنية متاعه اللي بدأت من الثمانينات واللي استمرت الأجيال مختلفة من المستمعين. جس بعد ما تحصل على اللقب هذية عمرو دياب كان أعرب عن تقدير الجمهور وأكد أنه إسعاد المحبين متاعه هو واحدة من أهم الحاجات اللي حبي يعملهم وواحد من أهم الأهداف الفنية, وأنه المحبة متاعهم ودعمهم هما حافز أساسي باش يواصل المسيرة متاعه. وشفنا حتى عدد كبير من الفنانين اللي تفاعلوا مع الإنجاز الجديد, من بينهم رامي صبري اللي كان هنا عمرو دياب عن طريق عدد من الرسائل اللي عبروا فيها الفنانين عن فخرهم بما حقه وتمنوا له أنه يواصل هالنجاح والتألق. ذكروا أنه زيدا عمرو دياب في المسيرة الفنية متاعه تحصل على برشة جوائز برشة تكريمات, من بينها زيدا حصوله على لقب الفنان الأعلى مبيعا في الشرق الأوسط. نحكي من عام 98 عام 2002 2007 وحتى 2014, وشفنا المسيرة متاعه اللي فاتت 40 عام من أول ألبوم خرجوا عام 1983 حتى الآخر الأعمال متاعه, وارتبط اسمه زيدا بموسوعة جينيس منذ حصوله على رقم قياسي. دونك اللقب الأولاني كان يتعلق بعدد الجوائز متاع الموسيقى العالمية اللي تحصل عليها الفنان هذايا من الشرق الأوسط, واليوم يضاف له رقم جديد قياسي زيدا في السجل متاعه. وهكا يواصل زيدا عمرو دياب إضافة أرقام قياسية جديدة في المسيرة متاعه في الوقت اللي الأعمال متاعه نلقاها موجودة في البلاتفورم الكل في القوائم الكل متاع الموسيقى العربية. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم, تنجموا تعدوا تفرجوا فيها على الباج أحلى صباح باي موزايكا فام.
1: موبايل نيوز مع نادي فوتي
0: حصريا مع أريدو في الغونتخي أنت وكرماتك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
1: أريدو طور عالمك. أحلى صباح
3: دار جديدة, عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء, معرض هوم كونسيبت هو الحل. إثاث ديكور إنارة ومفروشات أحدث الصيحات بأحسن الأسعار من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
4: برشا يقولوا لك فيش تعمل, ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش, وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح اما ماهوش صحيح, على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك, وغرامك يتسكلو يولي خدمتك, وموهبتك تصنع مستقبلك, وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نقطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
5: الاكثر معلومات 71 79 66 79
4: مع الاكاديمي دار دو كارتاج, غرامك يوصل.
1: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم بثين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
6: 8:18 دقيقة على موزايكا فيم. إن شاء الله صباحكم مبروك سيد. صباح نشاط والحيوية برشا موجات إيجابية إن شاء الله بإذن الله فيما تبقى من صبحيتنا اليوم للتسعة نتاع الصباح. وبونجور إياد صباح النور.
7: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على فضيحة تهز الفضاء الأدبي في فرنسا في علاقة بالذكاء الاصطناعي. نحكيو فيها بعد شوية.
6: أقعدوا معنا راجعين ندو غو بونجور.
2: بونجور غميل. بعد شوية باش نحكيو على فضيحة من نوع آخر هزت
6: يصبح فضايح.
2: سابحين
6: فور مع الفضايح
2: في فور
6: حبوا الفضايح فضلوا.
2: باش نحكيو شنو الأسباب اليوم اللي خليت فنان كما سعد المجرد يكون عنده 10 سنوات من السجن حكم ب10 سنوات وشنو زادة ينجم يعمل بعد الحكم ذي. إذا شنو باش نحكيو في بعد شوية.
7: فضايح تفرق
6: أي ما فضايح كبر كنت فضايح
2: فضايح الأدبية أهون.
6: أي دونك معاد شحر صباح اليوم باش يولي أحلى فضايح للتسعة نتاع الصباح.
8: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. إنوفاسيون جديدة وتصميم أول مرة نشوفوه عند أبل. الآيفون ديو أول فولدبل فون في تاريخ أبل. كي تحل يعطيك أكبر ديسبلاي وصلت لها أبل لحد اليوم. أكبر ب50% من الآيفون 18 برو ماكس. وحتى وهو مسكر الأوتو ديسبلاي نجم تقول 90% من مساحة شاشة الآيفون 18 برو. من داخل تلقى سوبر ريتنا XDR ديسبلاي 7.6 إنشز مبنية من 10 طبقات رقيقة برشا مع نانو تكستشر فينيش باش تنقص الريفليكسيون وتعطيك وضوح أكبر. نلقاو فيس تايم كاميرا موجودة تحت الإكران ما تظهر كان وقت اللي تحتاجها. والأحلى في الحكاية يعطيك طرق جديدة باش تستعمل تليفونك مع سبليت فيو مالتي تاسكينج. نجم تخدم على دو أو بلوزيغز أبليكاسيون في نفس الوقت. سكرولي الفوتو من جهة تبع ثمين من جهة الأخرى وتنجم تتفرج ولا تعمل فيس تايم من غير ما تبقى شادد التليفون في يدك. ولعشاق التصوير والكونتنت كرييشن الكاميرا جات بتجربة جديدة مع دوال بريفيو. الشخص اللي تصوره ينجم يشوف البريفيو لايف ويحسن البوز نتاعو. ولا مع دو فيس تايم اصحابك ينجموا يدخلوا للكول معاك من ايكرون اكسترن من غير ما يتلموا الكل في جهه واحده ويعرف وقتاش الناس الكل حاضره باش ياخذ لك احسن شوت. هذا الكل مع فيوجن كاميرا 48 ميجا بيكسل وتصوير 4K 120 بي اس من غير ما ننساو البروسيسور A20 برو تشيب يعطي بيرفورمانس اقوى. دول 16 كور نورو انجن باش السمارت فون يفهمك اكثر ويعاونك اكثر. وتو باتري سيستم وين الباتري تشدك نهار كامل مع الفاست شارجينج توصل حتى 50% شارج في حوالي 20 دقيقة. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز. اليوم كي تقول كونيكسيون تقول فيبر. واللي يقول فيبر يقول فيبر تي تي. فيبر للكل. للي يلعب للي يتفرج للي يخدم الدار واللي يقرأ. فيبر العائلات الاتيديون الجيك والجيمر. كل واحد عنده كونيكسيون على كيفو وديبي على كيفو. من 50 ميجا حتى 1 جيجا. كونيكسيون قوية وستابل أدابتي للفرجة للخدمة وللعب. وهذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. Taking you.

0: بونجور اياد.
1: صباح النور امين، تحيه للمستمعين الكل.
0: دونك نبداو بفضيحه شدني يد قبل ما تجينا فضايح ناديه، في انتبه ان شاء الله.
1: باهي، احنا خلينا نبداو الساعه بالقصه شنيه ومن بعد نحكيوا على الابعاد نتاعها. فوالا، دونك القصه تبدا في مارس 2026. سي تيليزيان اوريليان اللي هو ما خلينا نقولوا كاتب روائي كندي من اصول من هايتي، مقيم في كندا، يكتب باللغة الفرنسية، يخرج الرواية الأولى متاعه في مارس في كندا. بعدها هي في أوت لهنا لهنا تخرج الرواية في فرنسا في واحدة من أهم دور النشر الفرنسية اللي هي غراسي. وبعدها أصبحت أن فينومين في معناتها خلي يقولوا معناتها البيع ولا في المكتبات، ولكن مش فقط من خلال المبيعات متاع الرواية، من خلال زادة المديح اللي تلقاته الرواية من كبار النقاد الأدبيين في فرنسا. لهنا باش نعطيك جوست دي زيكزامبل امين، كي ناخذو نوفال اوبس يقول لك سي ان سيني لونتري اون ليتيراتور ماجيسترال، ناخذو لو بوين يقول سي اون اوديسي راكونتي دون اون لانغ فورت comme un alcool de canne tranchante comme une machette. نجي ونلقاو معناتها لو فيغارو تقول سي ليفينمون كي جوستيفي لا رونتري، نلقاو لو موند تقول سيتي سا او مورير لا ترادوي بارفيتمون، سيتي سا او مورير هو عنوان الكتاب. هذوما معناتها الملاحظات اللي كنا نقراو فيهم من كبار النقاد الادبيين في كبريات الجرائد والا المجلات الفرنسية اللي خرجوا يمدحوا في الكتاب. إلى حد هنا الأمور
0: حتى تو محلاه كتاب مريقل كندي يكتب في كتاب ولا.
1: في سبتمبر تربح رواية هذه جائزة اللي هي جائزة مهمة خطرية، جائزة معناتها النقاد اللي فيها هما القراء، اللي هي جائزة فناك اللي هي من أكبر موزعي الكتب في فرنسا واللي عندها وزن. بالتوازي مع الفوز بالجائزة هذه تم تسميته مع تيلايتي نوميني لأهم جائزة أدبية

0: أنونيم يستعمل فيه بسودو. وعمل مشى الوحدة من المنصات اللي تعمل فيريفيكاسيون هل إنه النصوص هي كتابة بشرية وإلا ذكاء اصطناعي. البلاتفورم هذه اسمها بانجرا، خذا رواية هذه، خذا مقاطع من الرواية هذه، عطاهم للمنصة متاع بانجرام. وبانجرام حسب بعض وسائل الإعلام الفرنسية تقول قتلوا راو بنسبة 97% الرواية هذه مكتوبة بالذكاء الاصطناعي. وأصبح الموضوع فضيحة وسكندال، اللي معناتها مش فقط كلام، كانت عنده نتائج مباشرة، خرجوا دي كومونيكي دار النشر الفرنسوية
1: ودار النشر الكندي.
0: سيد موجود، هو سيد موجود
1: في بالي السيد، هو مش
0: لا
1: موجود
0: لا أصلاً، لا هو موجود
1: بكل ذكاء اصطناعي مش يربح في جوائزه بكل ذكاء اصطناعي.
0: لا لا السيد موجود به لهنا التبعات. اولا قلت لك لي كومونيكيت سيتيرا،
1: ولكن ينجم يكذب معناتها
0: فاسين كذب كذب، قال لا مش صحيح. ولكن رغم التكذيب نتاعو معناتها الهيئه المشرفه على جائزه جونكور الفرنسيه قررت سحب اسمه من القائمه نتاع المترشحين، لانه تعتبر انه فما دلائل شبهات جديه على شبهات استعمال الذكاء الاصطناعي. لهنا برشا مشاكل داير، علاش احنا نحكيوا على السوجي باش نوريو انه كيفاش الذكاء الاصطناعي راهو يطرح في مسائل جديده على البشريه ما كانش تطرح قبل، واللي راهي الي با ايفيدونت. مثلا الديبا اللي تحل يقول لك توا انت يقلقك كيف الكونتابل نتاعك يستعمل الذكاء الاصطناعي باش يخدم الكونتابيليتي نتاعك؟
1: لا بالعكس خير ليميت.
0: الطبيب نتاعك يقرا الراديو يستعمل الذكاء الاصطناعي تتقلق؟
1: لا.
0: فيلم لي زيفي سبيسيو نتاعو ولا حتى كله معمول بالذكاء الاصطناعي؟ علاش جات للروايه وليت تتقلق اللي هي مكتوبه بالذكاء الاصطناعي؟ دونك
1: لهنا اي خدمه معناتها ليتيرير اي دو لا ارتستيك معناتها يكون يقلق شويه كان يكون فيها تدخل من الذكاء الاصطناعي. سنعطيو جائزه للذكاء الاصطناعي مش
0: انا راه مانيش ندافع على فكره، ما قاعد نقول لك شنو من الافكار اللي موجودين. هاوش باش يجاوبوك جو فيه لافوكادو ديال قولك انت شنو الاهم بالنسبه لك، الروايه ولا اللي كتب الروايه؟
1: الزوز
0: عليه انت في اخر المطاف الراجل ما تعرفوش وما عمرك ما قابلته، انت تستمتع بقراءه روايه، وانت كان ما قالوا لكش راي بالذكاء الاصطناعي.
1: لا قبل يا ذي رواية من الذكاء الاصطناعي اوكي نقرأ اما مش كما عبد عندي
0: هذا على الجين. هو فما جانب التحيل اللي هو
1: ما انت ما عنديش مشكلة تقول لي من لو الرواية ذي مكتوبة بالذكاء الاصطناعي اوكي ما انت نقرأها ومحليها وكل، اما ما تقوليش شيء بعبد ومن بعد يطلع بالذكاء الاصطناعي.
0: نفترض انه سيد ذي من نهار الاولاد
1: ونعمل جوائز للذكاء الاصطناعي في الليتيراتور، شنو المشكل؟
0: نفترض
1: اما مش الجوائز الكبرى
0: هنا الفرق وين هو؟ الفرق بين التحيل واستعمال الذكاء الاصطناعي. كان نمشيو في سيناريو انه سيد هذا من نهار الاولاني خرج قال انا راني استعملت الذكاء الاصطناعي
1: يدير حتى جائزه
0: ايام، اما انا تقديري يستحق جائزه. علاش؟ لانه لي زوتي نتاع الذكاء الاصطناعي هاي موجوده ملايين الناس، شكون اللي معناتها خرج منها روايه تبهر كبار الناقدين؟ دونك هنا زاده يا كيلكو باغ ان تالون ا ريسبكتي، معناتها فما نوع من الابداع. خاطر نعرف برشا ناس يقعد 100 سنه قدام الذكاء الاصطناعي
1: اكتوز النادي تقول
0: لا ما غلطش النادي يقعد 100 سنه قدام الذكاء الاصطناعي ما نجمش يكتب فقره
1: ما يعرفش.
0: دونك به ربي يديك انا نتنفس بالسيف وانت كمل عليك
1: لازم نتنفس بالباي اليوم
0: بالراس
1: ما غير ما نطولوا برشا.
0: دونك هذه مشكل اللولين. المشكل الثاني اللي يطرح هو مسألة هل إنه معناتها كيفاش عرفوه هو مخدوم بالذكاء الاصطناعي؟
1: هزول الذكاء الاصطناعي هو صبيه
0: وشنية الضمانات اللي عنا اليوم إنه البلاتفورم اللي قال تراه ذاك ذكاء اصطناعي محق؟
1: يعرفوا بعضهم
0: لا
1: جميع الذكاء الاصطناعي يعرفوا بعضهم.
0: السيد عنده موهبة يكتب هو وكلود ولا هو
1: الذكاء الاصطناعي امبوسيبل
0: اخوي هو هذيك شو
1: مستحيل
0: كيفاش تثبت انت مستحيل
1: نغزو بعض من الروايه؟
0: لا لا نعرف
1: كي تعرف ما نعطينا الرسمي
0: لا لا لا لا لا لا لا لا فما امكانيه انه السيد ما كتبش بالذكاء
1: الاصطناعي 3%
0: اي به اي وكيطلعوا 3% صحاح
1: لا ما نتصورش
0: شنو ما تتصورش لهنا في العالم 20 فما ناس جات محكمة وحكمت وقالت أنا مقتنعة ب 99.9% اللي هما ارتكبوا جريمة ونحكم بعدهم. هي بعد 10 سنين يطلعك 1% هو صحيح وأنه سيد ما قتلش
1: الله يرحمه
0: كيري
1: في الجنة.
0: فوالا

0: دونك هنا ما نجموش نعتمدوا على الذكاء الاصطناعي لتكذيب الذكاء الاصطناعي هل انه اكتب ولا ما كتبش. اما فما قرائن اخرى اليوم اللي في وضعية الكاتب هذا اثرت هو انه لقاو عنده سوابق متاع بلاجيا متاع النسخ اللي هو فما مقالات كان سرقها وتستر على المصدر متاعها. دونك هنا عزت المسألة الشكوك متاع انه
1: نقطعوا معاش 3% ولا 1% عم نزيدو تزيدني وانا نزيدو.
0: يقعد مرة اخرى السؤال امين هو انه هذا الذكاء الاصطناعي اللي هو معناتها يسميوها اون انتيليجنس ارتيفيسيال جينيراتيف اللي هي معناتها تنتج ولا تكتب منين تعلمت؟ هي ما تعلمت على الكتابات متاع البشر. دونك باش تعاود تنتج كيلكو بار الحاجات متاع البشر. دونك لهنا من الصعب انه يكون فما بتبقى انه اليوم اكيد باش يكون فما فريمو برشا حلقات في المسلسل هذايا من الحاجات اللي زادت عزت الشكوك. قالوا بيه يا سيدي عادة دار النشر كي يجيها رواية من الاول الروائي يبعث برومي مانوسكري متاع كيلكو باج متاع الفكره ومن بعد كل ما يقدم يبعث باش هما يشوفوا الفريق متاع المدققين. دونك هنا برشا من النقاد خرجوا وقالوا انه يا سيدي يا اخي انت كتبت مره واحده حليت الاورديناتور ما وصير ما فما انفيشي اللي هو تكتب على اي وينو هالفيشي هذا خل نشوفه قداش خذا منك وقت كتابه. الى حد الان هو ما قامش بالافصاح هذا ولكن بغض النظر على انه ياخذ جائزه ما ياخذش تحيل لم يتحيل في تقديري اهم نقطه اللي الناس كل تلهات في الفضيحه وما ركزتش معها. اهم نقطه هو انه الذكاء الاصطناعي نجح على فرض انه ذكاء اصطناعي نجح في كتابه روايه خلى كل النقاد الادبيين في فرنسا يصفقوا له حد ما خرج قال لا وكتاب تافه وكذا اتسيتيرا. حاجه اخيره نختموا بنظريه مؤامره جديده قاعده تخرج. الكتاب شي يحكي هو سيتي سا ومريد يحكي على شخص يهاجر من هايتي الى كندا ورحله العذاب متاع المهاجر باش وصل وتخلق تعاطف مع المهاجرين. برشا كلام قاعد يتقال اليوم في فرنسا من نوع انه راهو الكتاب مستهدف لانه يحكي على مأساة المهاجرين لانه يخلق تعاطف مع المهاجرين ويلمحوا الى انه هالحملة هذه وراها لريزو متاع اليمين المتطرف اللي حبوا يضربوا الكتاب اللي الكاتب متاعه اسود اللي يحكي على المهاجرين واللي يحكي على مأساة الهجرة. هذاك علاش اليوم فما انفولي بوليتيك اللي ناخذوه بعين الاعتبار.
1: واضح. يعطيك الصحة اياد بارك الله فيك وقدوا معنا رجل
2: مع الفيبر خطفنات قوي الكونيكسيون والويفي في الدار. تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر خطفنات 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا خطفنات. زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدة لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع على الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر خطفنات الكل انترنت فما خطفنات.
3: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
5: مع أورانج بوستي الرنتري ب5G
6: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع أورانج السامسونج جالاكسي A17 5G سمارتفون بوستي بارليا باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل وزيد معه بودز وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
5: ملافيش تستنى امشي لقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الرنتري ب5G.
6: عندك أورانج
7: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: الشهر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم حتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبخي ديما معك.
2: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل، صباحكم مبروك السعيد، بداية أسبوع موفقة. هي نصيحة آخر أيامات الشهر الحالي، اخدم أضحك فيها الصبحية وخليه ديما باب الأمل مفتوح. أنت يا برج الحمل أسد قوس، ما تستصغروش الخطوة الصغيرة، خاطر ساعات منها يبدأ التغيير الكبير. أنتم راكم العزيمة والحماس القوي، وبشوية أقل صبر ثقة في النفس راهي تتحل قدامكم ببين الخير. وأنت يا برج العذراء ثور جدي، الخير جايكم والفلوس تحبكم كيف ما انتوما صابرين ثابتين وتعرفوا قيمة كل خطوة. ربي يفتح عليكم من أوسع البيبان ويبدل كل تعب براحة وكل مستنية زادة بفرحة وبكل دعوة باستجابة. ومع بداية الأسبوع عنا السرطان عقرب برج الحوت، راهو نهاركم في طاقة حلوة باش تخلي وراكم التعب والقلق وتفتحوا زادة صفحة تكون أخف وأحلى. قلوبكم كبيرة، نيتكم صافية، وإن شاء الله يا ربي اللي جاي يكون أهدى أحلى. رزق يتوسع بالمرتاح، فرحة تدخل الدار من غير حتى استئذان. خليوها يفضلكم على ربي، ميسيلش أسعى وتبسموا على خاطر ساعات أجمل الحاجة تجيب عطول انتظار. ومع احتفالات الميزان بعيد ميلاد وعنا جوزي ميزان دلو اليوم، الريح راهي جايبة معها أخبار بيا. الطاقة متاعكم خفيفة ومزيانة، نهاركم في حركة، أفكار جديدة، كلام نجم يفتح لكم باب ما كنتوش حاسبين له حساب. خليوا بالكم خفيف وقلوبكم فرحانة. وكان على الفلوس ميسيلش، هو سؤال ما تخافوش عليها، المهم السعي والتصرف بالعقل، والرزق راهو على ربي. وإن شاء الله نهاركم فيه خباري فرح، باب يتحل وضحكة من القلب.
2: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: الاخبار الاولاني في البارومتر اللي بتصوروا على صوتوا عليه بالاحمر
1: قايتكم مراد زد مراد صديقنا مراد جويني قايتوا في تقويم نطق الصباح معاكم خاطر ابدع
0: مانيش بقول انا توا للمستمعين شو اللي قاعده نتعرض له قبل الفقره خليني ساكته خليني ساكته باش يفهموا الحاله اللي فيها الحاله النفسيه بي خنحكيوا على جوستومون المقيمين بالمستشفى الرازي وتزايد الاقبال على عيادات الصحه النفسيه. نعم سي جارة دونك غسين العمري هو طبيب بمستشفى الرازي كان في تصريح لذاعه اكسبريس اف ام تحدث على انه عدد المقيمين بالمستشفى قاعد يشهد في ارتفاع وهذا يقول بالتوازي مع تزايد الاقبال على العيادات نتاعو. قال انه اليوم فما مؤشرات اخرى اللي قاعده توري تزايد الاضطرابات النفسيه من بينها ارتفاع الاقبال على اطباء القطاع الخاص تسجيل حالات غياب عن العمل واللي مرتبطه حسب تعبيره باضطرابات نفسيه. وقال انه الصحه النفسيه تشمل مختلف مستويات الحياه اليوميه. قال انه اللي وصفوا بارتفاع مستويات التوتر والضغط النفسي عند المواطنين. وقال زيدا العباد متقلقة واللي تعال عصابها وقال انه الناس اليوم يتعرضوا لضغوط كبيرة كما اللي قاعدة نتعرض لهم توا في الفقرة هذه ربما يقول لم يكونوا يتعرضون لها في السابق.
1: به أخضر
2: أنا أخضر وأحمر أخضر لانه الارتفاع نتاع العدد نتاع المقيمين ولا الناس اللي يمشيوا بور كونسولتي مساله ايجابيه انه الناس ولات تتعامل مع المرض النفسي ولا مع الاضطراب النفسي
1: وعي ولا
2: مساله طبيه نتعاملوا معها بعقلانيه. بقى الجانب الاحمر هو انه اليوم الارقام الكبيره وشفنا فيما يخص الاكتئاب فيما يخص الادويه نتاع معالجه الاكتئاب راهي تبين انه فما اماليز سوسيال فما مشكل في المجتمع اللي قاعد ياثر على الحياه النفسيه نتاع المواطن واللي يستحق دراسات من اللي سوسيولوج من اللي بسيكولوج من الدوله انها تهتم باش تفهم هل الاضطراب النفسي شنو هي اسبابه.
1: إياد حكي لكم بكل جدية أنا مانيش جدي شو خلاص الأمور بلاي ذكرني نادية معتك فما جلب قلت في الخدمة وكل بدبيت عاوز أرجع لي
0: بدبيت أرجع لي الفقرة هذيك
1: يعني بدأت تعمل غيابات ولا
0: فاهم يقول إنه فما ها باش نحكي لك لحظة بركة يقول إنه الارتفاع متاع الإقبال على الأطباء يقول القطاع الخاص ويقول فما تسجيل حالات غياب عن العمل جوستومون مرتبطة باضطرابات نفسية. هذه
1: مانيش جاي غدوة
0: وعليه
1: مانيش جاي غدوة نفس سنين ما تتقلق في الطوب فما إنسان ما أكثر من 10 سنين يقوم الأربعة متاع الصباح تحبوه معتها لباس ليه
0: تحبوه سوي
1: ليه 25 سنة يخدم مرشط سوي
0: لا
1: أوزر معناتها إحنا المنشطين نحكي على روحي دي مو معناتها
0: هي يحكي على روحك فوق علينا أصبع
1: ما فيش واحد معناتها سوي نفسه امبوسيبل معناتها أنا الأولى اللي نستعرف معناتها بقى كل واحد كيفاش معناتها أنا مثلا نحب نمرض ونغيب غدوة
2: معناتها أنت تقصد الآخرين ما يستعرفوش وبرا
1: لا أنا مستعرف متصالح يعني. أنا مثلا عندي التوتر كده واحد كيك متوتر مثلا ونجي نجي على نادي ونجي على نادي على نادي على غالي على غالي
2: خف النظرة
0: هاي
1: روحوا
0: الاخبار الثانيه
1: ضربت سونري السلام عليكم
0: الاخبار الثانيه باش نحكيوا على وزير التربيه نور الدين النوري اللي كان اعلن خلال زيارته لولايه المهديه نهار 26 سبتمبر تحدث على موضوع مهم وديما الحقيقه نحكيوا عليه اللي هو خروج التلامذه من المؤسسات التربويه في الاوقات نتاع وقت الغيابات نتاع استاذ ولا الساعات اللي مثلا يكون فما ساعه فارغه مثلا بين الماتير والماتير فوالا دونك يقول انه منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربويه باش يكون كلي بدايه من شهر اكتوبر وهذا في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتعزيز حماية التلامذة والوقاية من كل ما من شأنه أنه يهدد السلامة الجسدية والنفسية للتلامذة هذوما. فما نقطة أخرى من خاكملو زيدا نحكيو عليها في علاقة بالموضوع هذية هي فما منصة بلاتفورم باش تكون موجودة على ذمة التلامذة دونك جوستومون بيدها المنصة هذية اللي باش تخلي تجابة الظواهر والسلوكيات هذية اللي محفوفة بالمخاطر دونك باش تكون قريبا هالمنصة هذية للإنصات عن بعد وهذا زيادة في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. يقول أنه في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه تركيز المنصة هذه يقول باش يتم بالتعاون بين كل من وزارة الصحة وزارة التربية وزارة الشؤون الاجتماعية، وقال إنه هذه ثمرة تفكير وتعاون بين 10 وزارات. ذيك علاش يقول باش نخليه اليوم زيدا هالبلاتفورم باش تكون موجودة على ذمة التلامذة هذوم.
1: أخضر وأحمر يد
2: بو، أنا أخضر أساسا للقرار بأنه التلامذة في الساعات اللي ما يقراوش فيها يقعدوا داخل المؤسسة التربوية ما يخرجوش. بيسول حتى حد ما ينجم يكون ضد القرار هذا، لأنه معناتها الأمن اللي توفره المؤسسة التربوية على كل مستوياته ما هوش هو اللي باش يلقاوها كان يخرجوا للشارع، ولكن راهو هذا مربوط ب معناتها لوجيستيك كامله لازم تكون متوفره. لا لا لا سامحني، انت باش تخليهم في الساحه باش يقلقوا
1: القسم
2: يعني يجيك في القسم كي يبداو الاعمار مختلفه راهو يلزم شكون
1: كي
2: يلزم شكون كي ليزاكومباني.
1: انا
2: اي فما السيد دو سيرفايون اليوم ما نعرفش انا اليوم
0: كتسائل تحكيوا على نقص هما في السيرفايون يقول لك فما
2: خلينا نقولوا انه قرار ايجابي، ولكن يلزم تكون فما الامكانيات الضروريه ليه باش ينجح.
1: باه اخضر حكايه لي زوركوز، معناتها بصراحه راهو اكبر خطر، معناتها انه نخلي الولايد في الشارع ما عادش عليه ساعه شنو باش يعملوا ولا ساعتين كروز شنو ينجم يجرى فيهم البر. دونك اني نستحفظ عليه على الاقل وهو امانه، بعثوا والديه باش يقرا غادي. دونك ممتاز برشا. مستحمر شويه حكايه الثانيه ناديه، الاخبار الثانيه اي عن بعد انصات عن بعد، هو عن قرب شوفوا شوف ما تخليش تنصت عن بعد قد ما يكون اقرب في الانصات، مش لازم عن بعد. جينا في هذه حابين نعملوها عن بعد، معناتها نورمال مو هذي عن قرب وفي انونيما، ويدخل لك معناتها تلميذ يقول لك راني ريت وراني هكا وراني درشنا، وفما اخصائيين يتبعوا كل مش عن بعد. معناتها بصراحه هذه الحاله الوحيده اللي ما ريتهاش عن بعد. شو رايك ناديه معناتها عن بعد؟
0: هي اي هو راهو اوكي عن قرب بنجم يكون افكاس العمليه اكثر زاده. يمكن فما بعض سورتو معني المراهقين نتصور اللي يكون يمكن عنده مشكله ولا فما باغيير باش انه اصلا يعبر على المخاطر هذوما، دونك يقول لك مانذا بوتيت تكون عن بعد ينجم يوصل هكاك خير، ويقول لك ما نحبش نظهر وجهي ولا ما نحبش انا جو اكسبوز. تاش تكون وجهه نظر
1: يسمع
0: أخرى.
1: يسمع
0: به الاخبار الثالث. الاخبار الثالث يهم اصحاب التاكسي. دونك الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اعلنت قبول 23 ملف أصحاب سيارات الأجرة باش ينتفعوا بمنحة توصل 10,000 دينار باش ينجموا يشريوا سيارة أجرة كهربائية، وهذا في إطار برنامج نموذجي لدعم التنقل الكهربائي في تونس. الوكالة كانت أطلقت نهار 20 أوت 2026 برنامج يستهدف 47 سائق سيارة أجرة فردي بهدف تشجيع استعمال السيارات الكهربائية في قطاع النقل، دعم الانتقال الطاقي والحد من الانبعاثات الكربونية. تفضلوا صوتوا.
1: أخضر إياد. أخضر تفضل إياد.
2: بون أخضر خاطر اليوم ظهر لي مسألة استعمال الطاقات المتجددة ومعناتها التركيز على جانب حماية المحيط وحماية المناخ وفي نفس الوقت حسن استهلاك الطاقة، أصبحت ماهيش محل متاع ديباه في العالم اليوم. ما عادش نحكيه هل
1: إنه الدنيا كيفاش سخنة السنامة
2: فوالا اكزاكتومون. اليوم ما عادش في مرحلة متاع إنه العالم يناقش هل إنه زعمة فما تغير مناخي ولا
1: مشكلة عملوها هما إيات حصلت في روسنا نحن ما الأرضية ماهيش قاعد تختار معناتها شكون اللي سخنة عليه وشكون اللي وقتهم لوثوا المحيط على مئات السنين. جات في روسنا نحن الحكاية اللي قعدنا عاقلين معناتها في مئات السنين
2: عاقلين مش يسر
1: كيما مش بالحجم نتاعهم هما إياد مصاش كان احنا لوثناها
2: لا لا مش لوثناها
1: هي خطينا نحن هما عملوها وحلت في روسنا. أخضر أي طاقة بديلة وتسكية إلكتريك أنا داعمو أفون معناتها هذا لا نقاش فيه. بقى حكاية العشرة ملايين للسوبونسيون هذا معناتها للمراجعة قولي أنت علاش
2: علاش
1: كوش كي باش يولي كورس نتاع كهرباء الكتريك ارخص وقت اللي انت داعمها بفلوسك كمواطن مضراء نتاعك الدوله عطاتها وقتها ولي اي
2: عليه هو راه خاطر هو ال10 ملايين متصوره خاطر السبب في فيها سوبونسيون هذه هو انه السياره الالكتريك اغلى من السياره
1: وانا شنو دخلي معناتها كمواطن مضراء نتاعي
2: لا انت باش تتمتع بمناخ اللي ما فيهش تلوث
1: خلينا نشري انا كهرباء مالو نتمتع زاد
2: باش نجم انت عندك الامتياز
1: لا ما اجيب لي زوز خذاوة 10 مش واحد زوز خذاوة منحة نتاع 10 ملايين باش نشري كهرباء الكتريك
2: انت لا تخلص عليها لا دروات كونسوماسيون لا تخلص عليها
1: ما قالوا هما وقتها شجعوا
2: لا تخلص عليها تي في
1: ار تي في ار شجعوا مش قالوا شجعوا هي ما نفس الشيء حتى التاكسيستي زاد علاش معناتها علاش تجي في انا وفيك انت وتقف معناتها الحكايه ليه معناتها الناس كل كيف كيف والا شجعوا التاكسيات انا مع ان نشجعوهم ويخدموا على الروح نشجعوهم بمنح باش ياخذوا كهرباء الكتريك اما يكون الكهرباء الكتريك كورس نتاعها مش نفس السعر نتاع كهرباء عادي معناتها هكا انه
2: هو الكلفه نتاعو كيف كيف فيش علاش تقبل كيف كيف هم مش يعطيوا العشر ملايين زايدة على سوم السيارة ترميك
1: كيف زايدة يعني زي. حتى تقارن في سوم سيارة إلكتريك بسوم سيارة ترميك
2: لا أي ما لا موين أن جنرال في الترونش هذيك أنه السيارة إلكتريك أغلى بين 3 و 4 ميل أورو في العالم الكل ما تنجمش تقول سيارة
1: ترخصيات
2: يقولي احنا ارخص خاطر الترميك كي تدخل ما تخلص الديوانة تخلص الديوانة والاخرى
1: تخلص اغلى ولا ارخص
2: يقولي انت ما تحسبش تشري في تونس ولا ما تشريش في تونس تحسبها في الدخول اللي في الديوانة قديش الكلفة
1: هو يشري من الديوانة
2: ما بيانسور خاطر هو التاكسي عندهم كيف كيف الامتيازات الجبهية
1: واضح يعطيك الصحة ايه دخلوا معنا راجعين.

0: برامج شتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن ثلاثان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدن. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
1: عيد ميلاد ام جي 143 ما يدراتيش. الجمعة هذي ام جي ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيكون بلان. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
2: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: انتبه اشغال ناديا الفورتي.
1: في انتبه اشغال اليوم شارجوا على القرار متاع محكمة الاستئناف في فرنسا اللي نهار السبت كانت اصدرت حكم بسجن الفنان المغربي سعد المجرد 10 سنوات بتهمة الاغتصاب مع الامر بإيداعه السجن. ذكروا انه عام 2023 تحكم عليه بالسجن 6 سنوات قدام محكمة الجنايات في باريس. نذكروا انه المغني المغربي سعد المجرد هذية بالنسبة ليها العقوبة هي عقوبة أشد من اللي أصدرتها المحكمة الابتدائية بحقه. خلي ساعة نرجع شنو اللي خلى كيفاش وصلوا هالعشر سنين نتلمدوا والقضية متاع سعد المجرد كيفاش وصلت إلى السجن اليوم بعشر سنوات.
2: أصدرت محكمة الجنايات في باريس حكما بسجن سعد المجرد 6 سنوات بتهمة الاغتصاب في عام 2023 كحكم أول. سعد المجرد استأنف الحكم الصادر لتعود القضية إلى محكمة الاستئناف، وبدأت المحاكمة الأخيرة من جديد في 17 سبتمبر الحالي. النيابة العامة طلبت سجنه 8 سنوات خلال محاكمة الاستئناف، لكن المحكمة أصدرت حكمها بالسجن 10 سنوات مع الأمر بإيداعه السجن. محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار حكم قضية الابتزاز التي تقدم بها سعد ضد لورا، حينما طلب منه بدفع 3 ملايين يورو مقابل سحب الشكوى والتي ثبت تورط 5 أشخاص فيها، منهم والدة لورا ومحاميتها.
1: جستمان زادة فما واحدة من المحاميات على سعد المجرد اللي وفريق الدفاع عليه تقول انه بالنسبة ليه متمسك بالبراءة متاعه، وانه زادة باش يطعن بالحكم امام محكمة النقض اللي هي محكمة التعقيب. طبعا بعد نشوفه زادة قانونيا هل انه مازال عنده الحق ولا لا. خلي زادة نرجع لتفاصيل الواقع اللي هي ترجع لعام 2016 وقت اللي اتهمته الفرنسية بالاعتداء عليها جنسيا، وزادة حتى ضربها في باريس. ونشوفه زادة شنية القضايا الأخرى اللي خليت سعد المجرد اليوم موجود أمام القضاء بتهم الاغتصاب.
3: القضية الأولى بدأت عام 2010 في نيويورك، حيث اتهمتهم امرأة أمريكية باغتصابها والاعتداء عليها جنسيا. أغلقت الملاحقة الجنائية عام 2016 بعد رفض المشتكية مواصلة الإجراءات، فيما انتهت الدعوى المدنية بتسوية. القضية الثانية تعود إلى عام 2015، حيث اتهمتهم امرأة فرنسية من أصول مغربية باغتصابها وضربها في الدار البيضاء، لكنها سحبت شكواها ورفضت التعاون مع القضاء لينتهي الملف بعدم إحالة القضية إلى المحاكمة. القضية الثالثة في قضية أخرى تعود إلى عام 2018 قرب سانت خوبي، أدين المجرد في أيار مايو 2026 بالاغتصاب وحكم عليه بالسجن 5 سنوات واستأنف هذا الحكم.
1: ما بين زادة تصريحات اللي شفناها
4: قداش من قضية عنده
1: برش عدد من القضايا ودجا سمعنا
4: بعد 10 سنين في واحدة بركة
1: دونك الوالد متاع سعد المجرد كان رفض الحكم الصادر بحق ولده وقال انه حكم جائر، وكتب زادة على حسابه وصفحته الرسمية على فيسبوك قال ولدي سعد مظلوم بكل ما في الكلمة من معنى حكم جائر، يقول رغم انه كل الأدلة الواضحة اللي قدمها فريق الدفاع أمام قاضي المحكمة والنيابة العامة، يقول حالنا أنا وزوجتي وزوجة سعد زادة حالنا لا يعلم به إلا الله. وكانت زادة شفنا حتى الحديث على زوجته اللي هي حامل في الفترة هذية، وهذا اللي خلى زادة برشا تفاعلات تكون مع النقطة هذه. محامي زادة المدعية يقول إنه تشديد العقوبة قد يعود من بين أسباب أخرى إلى ما وصفه بالقلق اللي أثرته شخصية المجرد، وزادة عما اعتبروه حدة في أسلوب الدفاع تجاه الموكل متاعه. قال إنه راه كل مرة وقت اللي تم التشكيك في رواية المدعية وتوجيه انتقادات حادة للمحققين والخبراء، يقول هذا خلى أثر سلبي عند الهيئة متاع المحلفين، وقال إنه الدفاع عن المتهم يمكن أن يكون حازم من غير إنكار ما تعرضت له المدعية متاعه أو التعامل معها باحتقار. خلي نختمه جست بنقطة قانونية. دونك محامي وباحث قانوني محمد آدم مقراني يحكي على قانونيا كيفاش يتم اللجوء إلى محكمة النقض التعقيب.
5: تقريبا اليوم على مستوى محكمة النقض لن يتم الخوض في أصل القضية أو في وقائع القضية، باعتبار أن تقريبا هيئتين قضيتين قضائيتين مختلفتين سواء على مستوى الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية تقريبا اجتمعت على مستوى تكييف الوقائع. لكن الآن سنتحدث عن القانون باعتبار أن محكمة النقض ومحكمة التعقيب هي محكمة قانون. لربما أولا يعني هيئة الدفاع ربما قد تعتبر أن هنالك سوء تأويل على مستوى محكمة الاستئناف في تطبيق المنصة القانونية، لربما هناك أخطاء في على مستوى الأداء على مستوى النصوص الإحالة، كذلك لربما سيتم اللجوء كذلك إلى موقف هيئة المحلفين. وبالتالي إضافة إلى ضعف التعليل وهي من بين أهم الأسباب التي تلتجئ أو تعتمد عليها هيئة الدفاع والمحامين في علاقة بطعونهم بالنقد.
4: إياد في فرنسا وقتش نجم نقوله هذا ما عادش متهم، هذا محكوم، هل بعد الاستئناف يتسمى محكوم سيبون لازم يستلم؟
6: لا، الحكم يقعد ماهوش بيت حتى يتم النظر فيه في التعقيب. نعرفوا انه
4: او قالك التعقيب مش بش يرجع للوقائع خاطر سيبون ادنتهم زوز دوائر.
6: اي خلي ان فما حاجتين، فما الطور الابتدائي، بعد الحكم في الطور الابتدائي يصير استئناف، يتم الحكم في الاستئناف كيما صار توا، من بعد يمشيوا لمحكمة التعقيب اللي عادة رجال القانون يسميوها محكمة القانون، اللي هي ما تنظرش في الأحداث وما يش محكمة أخرى باش تعاود تبت في الأحداث، ولكن
4: في الأحكام
6: بشوف الإجراءات، بشوف هل إنه تم احترام الإجراءات، هل إنه هما ناس أنجوري معناتها سي دونك هيئة محلفين هي اللي أصدرت الحكم، هل اني طبقت القانون، هل اني طبقت الفصول الصحيحه نتاع القانون، دونك هذاك اللي ترجع له. وهي من بعد معناتها محكمه، علاش يقولوا محكمه النقض احيانا؟ لانه هي من بعد تعمل، ما تصدرش حكم جديد تقول لا هاي باش تصدر عليه حكم 7 سنوات كما الاستئناف مثلا، لا، هي يا اما تقر الحكم يا اما تنقض الحكم، ووقتها فما حالتين، يا اما تنقض باحاله بمعنى انه ترجعوا لدائره الاستئناف باش تعاود تنظر فيه من جديد، وإلا تنقض بدون إحالة ومعناتها لفير الطيح.
4: دونك قانونيا مازلنا في انتظار، دونك لا يصح الآن قانونيا أن باش نقولوا سعد المجرد اغتصب ولا لم يغتصب، وخاصة مع تتالي القضايا في جرد.
6: يقعد الفرق مع الاستئناف هنا ما نعرفش فرنسا بالضبط، ولكن على الأقل في قانوننا احنا في تونس هو أنه الاستئناف ينجم يوقف تطبيق العقوبة، شفناها احنا بين الابتدائي والاستئناف ما قعدش في السجن، ولكن التعقيب عادة لا يوقف تنفيذ
4: هذا كان اشتم، هو الآن مودع بالسجن
6: ولا.
4: واضح، يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، وقعدوا معنا شوي آخر موعد الأخبار مع غفران، جيكم جيان في صباح الناس، نتقابلوا إن شاء الله بإذن الله غدوة. نادي يعطيك صحة إياد، صديقنا عدنان بارك الله فيك، أخ عبد الناصر، كل الفريق، نتقابلوا غدوة في الأمان.
7: جودة التعليم في تونس ميديوك، خاطر كينك من معلمين ما عادش عندهم وصعبي الصغير ولا ياسر متبع التكنولوجيا والتابلت ولا ما عادش مركز ياسر مواد وياسر قراية.
8: جودة التعليم في تونس معناتها يلزمها تواكب العصر اللي هي فيه، نحن قعدنا ياسر كتب نورمالمون، فما ديز الترناتيف اخرى، معناتها كيفاش يسهل الدرس، كيفاش يعطي لي زيكزيرسيس، هذوما الكل ارفوار نتصور
9: قاعدين يستنسفوا في طاقة الشخص الصغير ولا اللي قاعد يكبر شوي، في عدد السوايع اللي قاعدين يقروا فيهم والبروغرامات اللي قاعدين يهبطوا فيهم. طوى يجيك معلمة ولا أستاذ متقراش عنده يوتيوب ما تنجحش.
10: تعليم في تونس راه غالط، هذايا سيستم تاع معادل باش الطفل باش ينجح نورمالمون غالط، مش مركزين برشا مع اللغات وحاطين دي زوبسيون كيما لونجلي اسبانيول.
7: بالنسبه لجيل توا نشوف انه المعلمين توا خير، نحكي على لي جون اللي قاعده نشوف فيهم توا سور تيك توك سور انستغرام كرسيسين، ما عادش فما كصيح ولا عياط،
11: ما عادش عناية كيما هلت وما عادش التلميذ يفهم كيما بكري. انا واحد من الناس مدير والمعلم تلقاني عندي رغبه باش نمشي له، توا التلميذ تشوف فيه تي بهارب. احنا بكري ما قريناش لا بتليفون لا حتى شيء، قرينا باللي موجود.
12: جودة التعليم في تونس، شنو يفسر التشكيات من مستوى التعليم وتدني جودته في بلادنا؟ هل أنه الإشكال من مستوى التلميذ اللي طاقة الاستيعاب عنده أصبحت محدودة وتركيزه قل بسبب إقباله على استعمال التليفون والتابلت؟ أم أنه بسبب عدم مراجعة البرامج التعليمية والزمن المدرسي بطريقة أنها تواكب متطلبات العصر واحتياجات الجيل الجديد؟ أم أنه المشكل في جودة التعليم في بلادنا يرجع لقلة التكوين المتواصل واصل للمعلمين والإطار التربوي؟ جودة التعليم في تونس موضع فورم نهار الاثنين. من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
13: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بنتوا.
14: فورم
13: عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس. Rejoins Collège La Salle et Vise l'International. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.tn.
15: بالحق
14: العمرة اللي تتمناها في تونيزي بوكينج تلقاها بالعرض فليكسي. أنت اللي تختار تاريخ ومدة الرحلة، ترانسفيرك بالبوس ولا بالتي جي في، والوتيل اللي تحب عليه. بالعرض فليكسي فهم العمرة على كيف كيفك، بالمرافقة الممتازة اللي عودتكم بها تونيزي بوكينج. وكي تحضر عمرتك على بكري تضمن أفضل الأسعار وتتمتع بتسهيلات في الدفع، وهكا تعيش عمرة كيما تمنيتها وأحسن. الأكثر معلومات كلمونا على 71-124-124 وإلا ادخل على sitetunisibooking.com.
15: مع أورانج بوستي الرنتري ب5G.
16: اليوم en exclusivité مع أورانج et Samsung Galaxy A17 5G. سمارتفون بوستي par l'IA. باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل. وزيد معه بودز وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
15: ملافيش تستنى، امشي لقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.إن وبوستي الرنتري ب5G.
16: عندك أورانج.
17: راديو موسيقى فم تونس. الأخبار.
18: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الصناعات الميكانيكية والكهربائية تتصدر صادرات تونس نحو السوق الجزائرية، مستأثرة بنسبة 56.53% من إجمالي الصادرات، تليها الصناعات المعملية المختلفة ب 31.53%، ثم المنتجات الفلاحية والغذائية ب 7.05%، حسب بيانات الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر الصادرة عقب لقاء بين رجال أعمال وممثلين عن منظمات مهنية تونسية وجزائرية في الجزائر. وعلى مستوى الاستثمارات، تنشط 43 مؤسسة تونسية في الجزائر، ويستحوذ قطاع الميكانيك والكهرباء على 30% منها مقابل 23% لقطاع الخدمات و16% لكل من النسيج والفلاحة. وتستفيد المبادلات التجارية بين البلدين من تخفيضات جمركية تصل إلى 40% في إطار الاتفاق التجاري التفضيلي الثنائي، إلى جانب الإعفاءات الجمركية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. الإدارة العامة للأداءات تؤكد تواصل إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي إلى غاية 30 سبتمبر الجاري بالنسبة إلى التصاريح الجبائية، بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعالم التسجيل. ويشمل الإجراء التصاريح التي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025، ولم يشملها التقادم والمودع بداية من أول جانفي 2026 وإلى غاية موفى سبتمبر الجاري. عالميا، قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد عدوانها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة مخلفة شهداء وجرحى، كما شددت إجراءاتها العسكرية عبر الإغلاقات والاقتحامات والاعتقالات والحواجز. يأتي ذلك فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم بالتزامن مع اقتحام نحو 1500 مستوطن باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. في وقت يتركز فيه اهتمام العالم على مضيق هرمز وأسعار النفط المرتفعة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، يهدد اضطراب حركة الملاحة في البحر الأسود على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية بإحداث صدمة جديدة في إمدادات الغذاء العالمية، مع تعطل شحنات الحبوب ودفع دول المستوردة إلى البحث عن مصادر بديلة أكثر تكلفة. تقرير سيف الدين المهري.
19: يربط البحر الأسود بين أوروبا وآسيا، ويعد ممرا حيويا لشحنات المحاصيل العالمية من الحبوب إلى بعض أكثر دول العالم سكانا. وتمثل روسيا وأوكرانيا معا أكثر من ربع تجارة القمح العالمية، وهي حصة مماثلة لتجارة النفط المنقول بحرا والتي تمر عبر مضيق هرمز في الخليج. وقد تعرضت امدادات القمح للاختناق منذ جويليا الماضي، عندما كثفت الدولتان هجماتهما على موانئ بعضهما البعض مستهدفتين محطات الحبوب والسفن بقصف مكثف. في المقابل توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو أن يبلغ إنتاج القمح العالمي في 2026 نحو 810.7 ملايين طن، وهو ثاني أكبر محصول مسجل تاريخيا بعد مستوى 2025. لكن وفرة المحصول لا تكفي وحدها لتهدئة السوق إذا تراجعت قدرة المنتجين على تحميله وشحنه. ولتفادي صدمة غذاء محتملة، تسعى الدول المستوردة إلى تعويض النقص من مصادر بعيدة عن البحر الأسود، حيث توجهت دول على غرار تركيا والإمارات إلى دول البلطيق مثل ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا للحصول على الحبوب. ووفقا لبيانات وكلاء شحن، فإن البدائل لا تكفي لتعويض الكميات التي كان يمكن نقلها عبر البحر الأسود، بينما تظل تكاليف النقل عاملا حاسما في تجارة القمح ذات هوامش الربح المحدودة.
18: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جهان في صباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
20: الأولى في تونس.

0: جيل ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على اللي يسمعونا واللي يتابعونا الكل. وفي الويكاند، الويكاند كل شهر يا جنينة نقطة التشابه بيناتهم، الاثنين ما يسخنوش بلاصتهم. للويكاند يطويل وللشهرية هكا الحمد لله حاسيلو. خلينا في جمعة جديدة إن شاء الله يا رب تكون جمعة مبروكة سعيدة على كل مستمعينا. الأخبار عنا الأكتواليتي بيان سور، والأهم من هذه الكل إنه من عنا تلقى صحيح بصحيح بلا مارة. كي تسمع أخبار قلت دقيقة دقيقة ترى نثبت من عند موزيك، أي ملا صحيح مدام موزيك قالت الأخبار هذا. بعد شوية نعطيكم الكلمة الأولى في أول صندوق عجب، حقلتوها ولا ليه الغناية؟ فايد المخرج خرجين عدين الشويشي.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: معكم حتى لنص نهار كل مستمعينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. توا 9:12. نتصور أنه عديد العائلات بعد تصريح سيد وزير التربية حيوه في الويكاند اللي كان صرح وقال أنه ابتداء من تاريخ 1 أكتوبر، خنقولكم تاريخ 1 أكتوبر معناه ابتداء من نهار الخميس هذايا، ابتداء من نهار الخميس هذايا سيد الوزير صرح وقال منع مغادرة التلاميذ من المؤسسات التربوية، وهذوما برشا عائلات الحق بتربي. احنا فرحنا بقرار كما هذايا، نحبوا نفهموا كيفاش باش يتطبق على ارض الواقع، لانه العائلات التونسيه الكل تقول لك فذوما المشكله الكبيره اللي نسموها احنا لي زور كروز، فوالا، ولا وقت يتغيب معلم او استاذ، خاصه الاساتذه نحكيوني كوليج وليسي، فيلقى روحه تلميذ البر هكا ولا لا. ونعرفوا احنا كنا مخاطر شارع، فيقول لك الولي يا خويا انا اش نعمل وقت نسيب خدمتي نمشي له، ما عنديش وقت باش نروح بيه ولدي في الشارع. علاش ولدي في الشارع؟ لوك هو وقتها نورمالمون سونسي يقرا، انا شنو دخلني لو استاذ او معلم تغيب؟ فهذا القرار كيفاش باش يتطبق؟ باش يتطبق في كل المؤسسات؟ هل عندنا الامكانيات؟ القاعات متوفره؟ كيفاش تصير؟ هل فما استثناءات؟ لانه برشا اولياء بعثوا لي قالوا لي باش يخرج ياك الحاجه لهم جابش، شنو اللي باش يصير؟ فشكرا، مشكورين وزاره التربيه. بعد شويه باش تلقاو معنا صحيح في صحيح على موزايك FM. في الانتظار الكلمه لكم، اول صندوق عجب.
2: صندوق عجب. كل الأولياء يتشكاو من وجود أولادهم التلامذة في الشارع وقت بدأ عندهم أخر. سمعت بلتو أن السيد الوزير وعد أنه باش يولي، وقال لك يا سيدي ما عادش يخرجوا من المدرسة والمعهد، باش يقعدوا للداخل. أي زعما كيف السيد الوزير باش تحطهم على تلمهم تحت التخيو ويقلقوا التلامذة اللي يقرأ؟ لدينا توضح لنا الأمور، توضح لنا الحكاية.
3: ربي انا ولدي سنه اولى ابتدائي، من بعد دو سمان ملي بدا القرايه تجاهم انا المديره وتبدا تحكي معاهم على اليوتيوب، واليوتيوب بريسك 30 دينار سيامنا في الفلوس يعملوا في يوتيوب السنه اولى ابتدائي. كوميم راهو كوميم راهو سافي با راهو هذيا راهو. اذا هو عنده مونك نتاع شهريه، مانيش انا كولي ولا الاولياء الاخرين باش انا نكمل له انا شهريته، راهو السيد المعلم ولا السيده المعلمه سافي با راهو سافي با راهو. وسنة أولى شنية مخه هو من بقى كان حتى كان يركز 5 مينيت هو في الكلاس باش نزيدوه نحن إجيدة.
4: أنا صباح الورد وصل لي سنين طوى يرى صل لي سماطم 3000 4000، البطاطا 2500، خضرة نار نار، غلا كيف كيف، العنب 8000، منجات 8000، وين وين وين شو نتوجه طوى؟ كل واحد كان خذيه رسول لي طرف خضرة مع شيخة طرف غلا بالليل عظيم المواطن راه مكتوب وتهرى يا ولادي.
5: قالوا صباح خير موزايك، بربي ثم كان قانون قبل ومزال ذوري قانون سوا يتطبق على الشاحنات الثقيلة اللي تمنع من السير عبر الطرقات في ساعات الذروة وقت ذهاب الموظفين ووقت مرواح الموظفين، ولكن اللي نشوفه فيه الزوتورود كلهم معبين بالشاحنات الثقيلة.
2: صندوق عجب صباح الناس.
6: عيد ميلاد ام جي 143 ما يدراتيش، الجمعة هذي ام جي ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيكون بلان، عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
7: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: حتى لنص نهار كل يوم معاكم على موزيكا فام. يا مرحبا بكل مستمعينا. بشوي بشوي جينا راهم شيكون معنا مسؤول من وزارة التربية وبش نعطيكم كل التفاصيل لأنه الحق بتاع ربي. الخبر اللي كان صرح به سيد وزير التربية لقى استحسان العائلات الكل يقول لك كان عندي جبل هكا حمل كبير أما نحبه يتطبق مش صغيري ما نلقاهوش في أخقاز ولا وقت يتغيب الأستاذ ما نلقاهوش في الشارع أما داخل المؤسسة التربوية. طب نحكيو في الموضوع ذا بعد شوي لك انتوا خلنا نسأل على الطقس وعلى الشميسة. أهي سحبت أهي شمست هذو هما الأربع فصول نشوفوهم ليمات هذوما من المعهد الوطني رصد الجوي ناخذوا أكثر تفاصيل. صبحي بن أحمد صباح الخيرات. صبحي
1: صباح الخير اختي جيان تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين بذات مزيك.
0: هاي الأخريفنا ولا يشبه ربيعنا معنا ولينا نشوفه فيه الأربع فصول.
1: نعم صحيح والأيام هذه الكل بش نشوفه لما حالة طقس أكثر ربيعي بش يستقر أكثر الطقس وحتى درجات الحرارة بش تشهد ارتفاع طفيف مقارنة بالأيام الفارطة لكن تبقى ديما الواجهة شرقية للجنوب وكذلك مناطق الوسط معنية بنزول بعض الأمطار بين الحين والآخر. نعرف فما هنالك منخفض الضغط الجوي موجود الآن شرقا قاعد يسير في طيارات شرقية محملة برطوبة البحر وبالتالي تبقى الوضعية الجوية ديما ملائمة لنزول بعض الأمطار بمناطق الجنوب الشرقي. شوفنا البارح كذلك في الفترة الصباحية خاصة في الفجر سجلنا كمية هامة من الأمطار بجهة قرقنا 21 ملم.

0: يوم السبت والأحد، وإن شاء الله ربي يرحمنا.
1: تقلبات جوية معناها منخفض جوي، معناها ممكن نعم. أمطار و...
0: نعم نعم يمكن تعطي أمطار باهية إن شاء الله، حتى على الشمال يمكن أكثر من معناتها الأيام الفارطة اللي ما شفناش معناتها الأمطار على المناطق الشمال والوسط. يمكن الوضعية الجوية الجاية إن شاء الله تكون فيها أمطار معناتها تعم أكثر بلادنا. وبالنسبة للرياح اليوم باش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال الوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا خاصة بسواحلنا الشمالية منطقة سيرات، أي معناتها شواطئ جهة تبرقة وبنزرت يكون فيها البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب، وبقية معناتها السواحل يكون فيها البحر قليل الاضطراب إن شاء الله.
1: شكرا لك على كل تفاصيل الصبح بن أحمد، نهار زين
0: وإلى اللقاء.
1: ربي يخليك، شكرا لك وتحية لك، ومن خلالك زادك كيف قد بتحية لكامل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. نخليكم دقيقتين من بعد ثلاثة دقائق وناخذوا معنا المدير العام للمركز الدولي للتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بوزارة التربية كيفاش باش يتم ابتداء من نهار الخميس منع التلامذة كليا من مغادرة المؤسسات التربوية.
2: صباح الناس
3: فغام. جودة التعليم في تونس ميديوك، خاطر كينك من معلمين ما عادش عندهم وصعبي الصغير ولا ياسر متبع التكنولوجيا والتابلت ولا ما عادش مركز ياسر مواد وياسر قراية.
4: جودة التعليم في تونس معناتها يسمها تواكب العصر اللي هي فيه. نحن قعدنا ياسر كتب نورمالمون، فما ديزالتيرناتيف اخرى معناتها كيفاش يسهل الدرس، كيفاش يعطي لي زيكزيرسيس، هذوما الكل ارفوار نتصور.
5: قاعدين يستنسفوا في طاقة الشخص الصغير ولا اللي قاعد يكبر شوي، في عدد السوايع اللي قاعدين يقروا فيهم والبروغرامات اللي قاعدين يهبطوا فيهم. طوى يجيك معلمة ولا أستاذ متقراش عنده يوتيوب ما تنجحش.
6: تعليم في تونس راه غالط، هذايا سيستم تاع معادل باش الطفل باش ينجح نورمالمون غالط، مش مركزين برشا مع اللغات وحاطين دي زوبسيون كيما لونجلي اسبانيول.
3: بالنسبه لجيل توا نشوف انه المعلمين توا خير، نحكي على لي جون اللي قاعده نشوف فيهم توا سور تيك توك سور انستغرام غير سيسين، ما عادش فما كصيح والعياط،
7: ما عادش عناية كما يلزم وما عادش التلميذ يفهم كما بكري. انا واحد من الناس مدير والمعلم تلقاني عندي رغبه باش نمشي له، توا التلميذ تشوف فيه تيبه هارب. احنا بكري ما قريناش لا بتليفون لا حتى شيء، قرينا باللي موجود.
8: جودة التعليم في تونس، شنو يفسر التشكيات من مستوى التعليم وتدني جودته في بلادنا؟ هل أنه الإشكال من مستوى التلميذ اللي طاقة الاستيعاب عنده أصبحت محدودة وتركيزه قل بسبب إقباله على استعمال التليفون والتابلت، أم أنه بسبب عدم مراجعة البرامج التعليمية والزمن المدرسي بطريقة أنها تواكب متطلبات العصر واحتياجات الجيل الجديد؟ أم أنه المشكل في جودة التعليم في بلادنا يرجع لقلة التكوين المتواصل واصل للمعلمين والإطار التربوي؟ جودة التعليم في تونس موضع فورم نهار الاثنين.
9: من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
10: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا.
11: فورم
10: عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس
12: مع الفيبر توفنات، قوي الكونيكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر توفنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا توفنات، زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدة لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لـ 100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توفنات. الكل انترنت فما توفنات.
13: اسمع أخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
1: اسمعوا كل الأخبار اللي تهمكم أكيد وتلقاو من عندنا الصحيح في الصحيح. شكرا لقبوله دعوتنا المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي ضيفي سي زكريا ديسي. صباح الخيرات سي زكريا.
14: صباح الخير جيهان، مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين مزيك أفهم.
1: شكرا ليك، من خلالك نحيي كل عاملين بوزارة التربية سيد الوزير أكيد على تعاونهم معنا، وإذا معناها مشكورين لأنه مهم جدا أنه مع تصريح مع أي هكا أسئلة تجي في بال العائلة التونسية وخاصة كتم صغارها وخايت صغارها، معناها لازم تدخل باش نوضحوا هذا اللي صار معاكم. سيد الوزير كان أعلن في تصريح في الويكاند واللي خان نقول لك عمل بوليميك كبيرة، أنه ابتداء من 1 أكتوبر سيتم منع التلامذة كليا من مغادرة المؤسسات التربوية. الحق متاع ربي، لقى استحسان عديد العائلات اللي هي شغلها شغل أنه نتأمنوا صغيراتنا لأنه ونعرفوا مخاطر الشارع البرا واللي يصير حتى في

0: محيط، رغم انه فما برنامج وطني مشكورين عديد الوزارات معناها يتكاتفوا قاعدين لتامين صغيراتنا من مخاطر الشارع، لكن ديما العائله تقول لك في اخ كروز ما فماش علاش ولا وقت يتغيب استاذ ولا معلم صغيري يترمى في الشارع. خلنا نبدا معاك سي زكريا، منع كلي شو معناها بالضبط ابتداء من نهار الخميس 1 أكتوبر؟
1: هو يعني أنت تعرف أن احنا في مذكراتنا وفي توزيع البيداغوجي نوصيو ديما تفادي الساعات الجوفاء لزور كروز، ولكن ساعات فما ديزور كروز ثابتة اللي هي قليلة بالنسبة لحجم جداول الأوقات، مع ثم هناك ساعات جوفاء طارئة. شمال ده طارئة يعني المدرس يتغيب، ينجم التلميذ ولا يخرج قدام المؤسسة، وقدام المؤسسة تعرف أنت الاستدراج وتعرف الترويج وتعرف المشاكل الموجودة كل. إذن وقع أنت في إطار برنامج تنفيذي مشترك لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوظة والمخاطر في الوسط المدرسي، وهو فيه تشبيك صار بين هيكل الدولة مختلف الوزارات، وقع القرار بأنه التلميذ يمنع عليه الخروج، يعني التلميذ بشقعد في وسط المؤسسة امتعه. وكي صار القرار هذا مختلف الوزارات معناتها بالتعاون وبالشراكة في مقاربة منظومية صار تأثيث أوراق أوقات الفراغ بأنشطة لفئات التلاميذ، يعني لأول مرة معناتها باش تصير، وأنه باش نفسحوا المجال أمام منشطي دور شباب، إطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، إطارات الصحية، للأمن، كلهم باش يأمنوا حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية، يعني مش نربحوا احنا الوقت هذاك، التلميذ يمشي فيه المراجعة، التلميذ يتلقى فيه دروس تحسيسية لمجابهة مخاطر العنف، لمجابهة مخاطر المخدرات.
0: به معناها مفهوم هوني في صورة انه فما اخ كروز او استاذ تغيب عن الحصة لانه القاعة موجودة موجودة، وهذا هو اللي ديما نقولوه احنا سي زكريا، معناها انا كي استاذ يتغيب القاعة موجودة، معناها اليوم حتى ولو ما نعرفوا في بعض المؤسسات التربوية يقول لك ما فماش قيم او ما فما نقص في الادارة، اوكي معناها اليوم فما منشطين من دور الشباب وكل باش يكونوا حاضرين ويأمنوا معناها تنشيط الحصة هذه بلوزوموا ما يخليوش الصغار يخرج، معناها ابتداء من 1 أكتوبر.
1: ابتداء من 1 أكتوبر باش تفتح المدرسة أبوابها، المنشطين من مختلف الوزارات الأخرى وخاصة منشطي دور الشباب لأن هما يعني اختصاصهم هذا في التنشيط الثقافي وغيره، أن يدخلوا المؤسسة يوعي وتلمذة هذه يحسوهم يصير تنشيط ثقافي مش كان في الشباب برك، ولكن أيضا أنشطة مسرحية أنشطة سينمائية، يعني الثقافة باش تكون موجودة من أجل توعية التلميذ من أجل تنمية قدرته.
0: هذا ابتداء من 1 أكتوبر باش يتطبق.
1: من 1 أكتوبر
0: هل القرار هذه كل تلامذة كل المؤسسات يعني مدارس ابتدائية إعداديات معهد أم توجد حالات استثنائية؟
1: كل مدارسنا الابتدائية مؤسساتنا التربوية من مدارس إعدادية ومعهد بكل بكامل تراب الجمهورية.
0: واضح. معناها اليوم الإدارة كما تفضلت سيادتك مطالبة بتوفير شخص أو إطار لمرافقة التلامذة ذوما في كل أوقات يكون فيها مثلا الأستاذ غائب في ظرف طارئ ما في بينش بي ولا أخوز معروفة في الامبلو دي تون،
1: باش يكون موجود إنسان يتحمل مسؤولية التلامذة هذية من أجل التنشيط من أجل التوعية من أجل أنشطة ثقافية، ويكونوا داخل المؤسسة التربوية، يعني مؤسسة تربوية آمنة خير من تواجدهم في الشارع، ويكونوا عرضة للترويج عرضة للاستدراج.
0: واضح. يعني نفسروا نعاودوا ونقولوا للعائلات يمنع منعا باتا 1 أكتوبر في صورة مثلا تلميذ يا سيدي اخرج يقول لك ليه نحب نخرج باش نشي حاجه باش ناكل حاجه عندي ساعتين كروز، شو الاجراءات اللي تنجم تصير؟
1: الاجراءات الاتصال بالولي اشعار وناخذ احنا اجراءاتنا الاداريه يعني مع التلميذ، ولكن التلميذ حتى باش يخرج باش يخرج الدرج درجين باش يشي حاجه ويرجع، وكما انه نفسروا التواجد في المدرسه مش باش يكون وقت فارغ، باش يكون هو وقت لتعاطي نشاط رياضي نشاط ثقافي باش ينمي التلميذ.
0: واضح. معناها باش مثلا المنشط اللي باش يكون غادي اللي باش يعمل الانيماسيون ولا المسرح ولا اللي هو ابتداء من 1 اكتوبر ذا كل قلناه في القسم، معناها باش يكون عنده قدامه الدفتر وباش ينادي بالاسامي ويشوف يقيد شكون اللي حاضر شكون اللي غايب، هذا مهم سالونا عليه تو مثلا الاولياء.
1: العمليه باش تكون مراقبه، اكيد العمليه باش تكون مراقبه، لانه ما نعاودوها هذا برنامج وطني، معناتها هذا برنامج يندرج في برنامج تكويني كامل مشترك بين العديد من الوزارات لمقاومة السلوكات هذه العنف والإدمان بالوسط المدرسي. معناتها بالنسبة لنا احنا هذه أولوية قصوى، هذه حماية مدارسنا، حماية أبنائنا التلاميذ.
0: معناها تعليمات مكتوبة ومذكرات واضحة وصلت للمؤسسات، معناها توضح طريقة التطبيق والاستثناءات، ما هم باش نبدأ فاهمين هوني كأولياء وكإدارة.
1: القرارات هذه هي كانت ناتجة عن عمل مشترك يضم العديد والعديد من الوزارات. يعني هذا هو ما هوش تدخل قطاعي منفرد لوزارة التربية، هو تصرف بعد تنسيق جهود وزارة التربية والصحة والشؤون الاجتماعية والداخلية والعدل والشباب والرياضة والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، تكنولوجيا الاتصالات، يعني العديد من الوزارات وضعوا خطة تنفيذية، يعني مقترحات عملية وإجرائية ناجعة من أجل توظيف الفضاءات المؤسسة التربوية، من أجل إذن قبول وفتح المجال أمام المنشطين للدخول وتأسيس الفراغ هذا، يعني الفراغ هذا لزور هذا الكروز للساعة الجوفاء باش يكون فيها أنشطة للتلاميذ، يعني أنشطة مستهدفة معناتها من أجل تلاميذنا.
0: يعني وزارة التربية حاليا نقول لنا جي مون تخوا قبل الموعد اللي كان أعلن عليه السيد الوزير، منسقة مع مديري المؤسسات ومديري الجهوين،
1: والآن قاعد يتم في الوزارة تنزيل المذكرات في هذا الإطار لتوضيح العملية ولإعطائها لأجراءتها.
0: لا نقصد أنا منسقة على أساس أنه مثلا تعرف في البعد ذي فما القسم هذا عنده أخخز نهار 1 أكتوبر في هذا، وأنه باش يكون موجود الشخص هذا لمرافقتهم في الساعة هذه.
1: بالنسبة لنا احنا الأوقات فراغ الثابتة اللي هي قليلة موجودة وعارفينها، الطريقة كيف كيف عنا ديبلون باش نأثر الطريقة، لأن الطريقة بتنجمش تعرفها
0: بالمطبق اللي عارفينهم
1: صار فيها العمل قاعد يصير والتنظيم قاعد يصير. ما نعاود أنه الساعات الفراغ ساعات الجوفاء الثابتة هي قليلة في جداولنا، لأنه ديما توصياتنا البيداغوجية أنه نبعد على الساعات الفراغ هي.
0: السؤال هوني عنا قاعات ومثلا أستاذ تغيب سي زكريا، نقول أنا القاعة فارغة، ذاك نسألوها ديما الأولياء يقول لك الساعة الفارغة علاش تخرجوا لي للشارع، توا ما عادش فما مش بيكون القاعة موجودة دونك باش يقعدوا فيها في القسم. بالنسبة للظرف مش الطارئ ليزوركروز اللي أنتم حاولتوا لكن مازالت موجودة في جداول نتاع تلامذتنا، هذوما شنو نعملوا لهم؟ معناها هل كل المؤسسات نتاعنا فيها مثلا مكتبة اليوم للمراجعة، قاعة فيها قاعات فارغة باش مش قسم مش اثنين باش يكونوا في ليزوركروز هذوما؟
1: هذه مسؤوليتنا احنا باش في البعض المازال اللي مش موجود فيه قاعات هذه ان نوفروا الفضاء وباش نحتضنوا التلامذة هذوما، هذا دورنا نعاود انه نقولوها. راهو انت تعرف المدرسة مفتوحة تتأثر وتؤثر على محيطها، وتعرف اليوم شنو هي صاير على مستوى العنف في المجتمع، على مستوى المخدرات ولا غيره. احنا دورنا حماية ابنائنا هذه، توعيتهم صحيح ولكن ايضا يلزم مدرستهم تكون امنة، يلزم المدرسة تحتضنهم، تلميذ داخل المدرسة تلميذ محمي، تلميذ في الشارع تلميذ معرض للمخاطر الكل. اذا دورنا اليوم أن نحتضن أبنائنا مهما كان، حتى في المؤسسات في الصعوبات احنا قاعدين توا نهيئوا في قاعات، نهيئوا في قاعات مطالعة ومكتبات من أجل احتضان تلاميذنا، والمبدأ أن يكون حتى تلميذ ما يكون في الشارع. أنت تعرف توا لما تقول لك ما ثماش إطار بشري ولا ما ثماش قاعات، لا من نستنوا مش ننتظروا حتى باش نكملوا الصالات الكل وحتى باش نبنيوا مدارس الكل وحتى باش، لا دورنا اليوم أن نحميوا أبنائنا من المخاطر الموجودة في الشارع واللي تتهدوا. إذا هو مجهود مشترك، مجهود وطني صار فيه تشبيك بين العديد من هيكل الدولة ومختلف الوزارات، مجتمع مدني وغيره، الكلنا يلزمنا نتضامنوا من أجل حماية أبنائنا التلاميذ.
0: فوالا واضح. دونك ابتداء من 1 أكتوبر ممنوع إنه تلميذ يغادر في أوركروز ظرف طارئ الأستاذ تغيب، وإلا أوركروز ثابتة كانت عنده في جدول الأوقات. احنا نحييكم العائلة التونسية لأنه نخافوا شو ينجم يصير في الشارع، وهذا اللي شفناه يتعرضوا العديد المخاطر، ظافرت كل الجهود وإن شاء الله تنجح ينجح البرنامج هذايا ونقضيه على ليزوركروز ومخاطر تواجد صغارنا خارج المؤسسة التربوية. شكرا لك سي زكريا ديس. شكرا لك سي زكريا ديسي المدير العام للمركز الدولي للتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي على تدخله معنا.
2: صباح الناس. صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار. من 9 لنصف النهار على مزيكا فام.
0: وين اللي حكيت عليه لمرة لاثنين لثلاثة كيفه؟ ونبداش نستنى وقتاش 1 أكتوبر تتحل المنصات ويبدأ التسجيل في قرض الشرف. ذكرتوه الأول، يقول احنا ننسيوه قرض الشرف. خلنا نعطيكم إلى المعطيات الجديدة على مزيكا فام.

0: الساعه 9:43 دقيقه على موزي كفم.
1: اسمع اخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: وهذا مش اخبار ليجي، هذا اخبار نستناو فيه من جويليا بتاريخ 1 اكتوبر. 1 اكتوبر اللي على الاساس باش يبدا نجمو نقبلو مطالب قرض الشرف في منصات اللي باش تحضرها البنوك. هل كل البنوك معنية اليوم؟ المنصات هذه حاضرة ولا لا؟ علما وانوش ما زلنا نهايرين على تاريخ 1 اكتوبر. خلينا ناخذ معنا سي سفيان لوريمي، الخبير المحاسب والمختص في الشأن البنكي. صباح الخيرات سي سفيان.
2: صباح الخير جيهان، مرحبا بيك وبكافة متابعات ومتابعين مزيكة.
0: من أكثر الناس أنا وياك اللي قاعدين نتبعوا في قرض الشرف. تحسنا أول ناس باش نمشيو نصبوا المطار. قل لي يا سفيان، 1 أكتوبر دوك معاد ما مازال اليوم، هل كل البنوك فعلا جاهزة باش تنطلق في قبول مطالب قرض الشرف 1 أكتوبر؟ لأنه برشا مثلا المستمعين يقول لك مشيت البنك تقول لي مازال فما بنك تقول لي أنا مانيش معنية بقرض الشرف، ما معنى؟ عاود فسر لنا.
2: نجاوبه دونك، هو تاريخ 1 اكتوبر هو اللي حدد البنك المركزي كجل اقصى باش تبدا هالمنصات هذه اللي بتعملها البنوك. واللي صار جديد يمكن هو في الاسبوع اللي فات، اللي اغلبيه البنوك المعنيه هو فما حمله تسويقيه حتى مع ولا اتصاليه بلوتو من كومباني دو كوميونيكاسيون مع الجمعيه المهنيه للبنوك اللي ولا اسمه المجلس المالي والبنكي. دونك حضروا فيديو، وهالفيديو هذايا اللي يفسر هالقروض هذايا ويفسر حكاية المنصة تم نشره على مختلف الصفحات ولا مواقع رسمية تاع البنوك المعنية. دونك هذايا شفناه الأسبوع اللي فات، أغلبية البنوك نشرت هالفيديو هذايا وقالت اللي المنصات باش تبدا حاضرة أبارتير من 1 أكتوبر. دونك البنوك المعنية نعاودوا نقولوا ديما معنية تنفسروا شكون اللي ماهيش معنية، خاطر السؤال هذايا يطرح.
0: أيوة، وكيفاش المواطن هوني يعرف هذا البنك نتاعو داخلة في المنظومة ولا لا؟
2: justement donc البنوك قالت اللي المنصات باش تكون حاضره 1 اكتوبر، وبربي نصيحه مع مختلف الخرفاء والمستعمين ردوا بالنا من الليان، معناها ما نكن اون كليك با على اي ليان فيه المنصه، راو الليان هذوما باش يكونوا موجودين كان على المواقع الرسميه نتاع البنوك، راو خاطر نجم يكون معناها سورس نتاع تحيل ولا سورس نتاع
0: ردوا بالكم بيغاتاج ولا حاجه.
2: ما فوالا ما نكليكيوش على اي ليان قال شنو هي المنصه. دونك على المواقع الرسميه نتاع البنوك والا على الصفحات الرسميه الفيريفي نتاع البنوك تلقاو هل اليان هذوم. دونك شكون هم البنوك المعنيه؟ نعاود نذكر واحنا راهو الاجراء هذايا يخص جزء من اللي هو 8% من الارباح اللي حققتها البنوك في 2025. دونك البنوك المعنيه هي البنوك اللي حققت ارباح في سنه 2025، فما بنوك في 2025 ما حققتش ارباح، حققت خسائر. دونك البنوك هذايا ماهيش باش تكون معنيه بالاجراء. قول لي كيفاش نعرف؟
0: كيفاش يعرف البنك نتاعو ربحه ولا خاسره كانت عامله؟
2: فما موقع نتاع هيئه السوق الماليه لو سي ام اف لو كونسي دو مارشي فينانسي، نلقاو فيه القوائم الماليه نتاع مختلف الشركات اللي تعمل سكون ابيل ليبارن بوبليك، معناها الادخار هذه، منهم البنوك اللي هي بالقانون شركات معنيه بهالتصريح هذا وبالقوائم الماليه. دونك نشوفوا البنك نتاعنا القوائم الماليه نتاعها سنه 2025 هل حققت ارباح وقتها تكون معنيه بالاجراء، وكان حققت خساره في سنه 2025 ماهيش باش تكون البنوك المعنيه. دونك من حقها انها ما
0: تقدمش القرض هذا. التسجيل قلنا مره واثنين وثلاثه هو يكون حصري عبر الانترنت، معناها هون المواطن ديما مثلا ما يتعامل بالاوراق يقول لك ما فماش امكانيه اني نقدم المطلب مباشره للفرع، نقول لك ضيع وقت.
2: ضيع في وقته ديجا تقالت هذه راهو حتى اللي قدموا مطالب قبل سابقا كي خرج الامر الرئيسي وقدموا مطالب كتابيه وقبلت عليهم البنك في الحاله هذه هالمطالب هذه راهو مطالب انه يعاود يقدم طلب على البلاتفورم. داير راهو الوثائق مش باش تتقدم مباشره، اللي فهمناه من الفيديو نتاع
0: المجلس المالي والبنكي
2: باش تتقدم طلب فيه معلومات كان تمت موافقة وقتها باش تجيب الوثائق اللي باش تقول لك عليهم البنك شنو الوثائق هذوما. دونك هذا البروسيس اللي تفهمه من الفيديو نتاع المجلس البنكي والمالي.
0: 1 اكتوبر من ابتداء من انا وقت بالضبط يفتح التسجيل، معناها نص الليل ولا كون بنك يحدد الوقت نتاعو؟ مش شنو الهجوم
2: خاطر الاسبقيه هو من المبادئ اللي باش تعتمدها البنوك في تقديم هالقروض هذوما. 1 اكتوبر ويبدا نورمالمون الساعه 00:00
0: معناها لو 30 معناها لو 30 نص الليل، نهار الاربعاء نص الليل
2: نهار الاربعاء نص الليل
0: صحيح. نحن
2: الشديد والثقة أنا بديو شديد الحورة فيها بديو شديد تليفونات متاحهم ولا لفسين متاحهم ويشوفوا المواقع متاع البنوك متاحهم ويتقدموا بطلبات كما قلنا رأوا نورمالمون في مرحلة أولى البنك مش يطلب عليك وثائق بعد
0: المرحلة الأولى مش التقييد. خليني في فترة التقييد خليني سي سوفيان نفهم معك في التقييد معناها اليوم كما تعرف ينجم يكونوا آلاف الأشخاص يدخلوا في نفس اللحظة. شكون عنده الأولوية؟ هل الأولوية فعلا حسب الساعة والدقيقة والثانية بتاع إيداع المطلب؟ هوني خاطر باش ندخل في التشكيك شوية باش يقول لك لا أنا سبقت. شكون قال الآخر قبلي؟
2: بشوف هذا مبدأ من المبادئ معناه مش خاطرك أنت سبيت قبل فلان اللي باش تتحصل على القرض هذا.
0: مش الوقت الأسبقية الأولوية في الوقت هو اللي باش يخليك تاخذ القرض.
2: لا مبدأ من الباب كان انت تقدمت بطلب ولا مطلب قبل عبد واحد اخر والزوج عندكم مثلا نفس الريفوني نفس الدخل وقتها تولي انت قبله. في كل الحالات باش تم دراسه من الفئات هذوما هل الحريف عنده قدره على تسديد ولا ديما
0: عاوزه. هذه هي النقطه فوالا النقطه هاي. حتى في الفيديو قاعدين نشوفوا فيها توا معنا في المباشر هذه النقطه اللي عملت بوليميك نقول لنا سوفيا لانه من شيره دون فوائد وهو دون ضمانات القرض على الشرف لكن من شيره اخرى يقول لك القدره على السداد معناها هوني ماشي في باله المواطن معناها يقول لك هنا نحبك الخمسه ولا 10 ملايين باش نذكر هما 5 ملايين للأشخاص العادية
2: للأفراد 10 ملايين أصحاب المشاريع الصغرى دونك اللي هو الحجم الاستثمار نتاعهم أقل 150 ألف دينار و25 بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية.
0: دونك يقول لك هوني تقريبا معناها تقول لي من شيرة من غير ضمانات ومن شيرة أخرى تقول لي لازمك تسدد معناها أنا لازم يكون عندي مدخول.
2: جوستومون
0: معناها مش واحد اللي نقول لنا شوماج ويحبك الخمسة ملايين نقول لنا يدور بهم الدوليب هكا يبدا يخدم. لا
2: للأسف لا خاطر هذا قرض كما قلنا راهو ماهوش هيبة مش تبرع من قرض الدائر. مرة أخرى الفيديو نتاع المجلس البنكي اللي ذكر في الآخر قال راهو قرض يلزمه يرجع دونك باش يرجع القرض لازم يكون عندك إمكانية إنك ترجع معناها عندك
0: معناها البنك يطلب منك إثبات دخل
2: بالطبيعة باش يضمن هو خاطر الضمانات المقصودة في القانون ولا في الأمر هما ضمانات العينية معناها ما يخافش جارونتي ريال بلغتنا ما يخرش عليك رهنية ولا نونتيسمون ولا غيره. أما أنه يضمن أنه المبلغ هذاك القرض نعود نذكره اللي هو قرض راهو لازمه يرجع أي من حق البنك أنها تتأكد أن القرض هذاك لازمه يرجع. دونك من غير المصدر متاع الدخل ما نتصورش فما البنوك باش تمنح قروض هذه بصفة عام. داير نعاودوا نحكيوا على المنصور نتاع البنك المركزي اللي حكينا عليه اللي قلنا في فصل من الفصول نتاعو يذكر اللي الدراسة تم وفقا الإجراءات الداخلية والرقابة الداخلية. دونك يقصد اللي باش تتم دراسة الملفات كيما بقية الملفات نتاع القروض واللي لازم يتأكد البنك من قدرة الحريف هذا ولا مش حريف على السداد
0: على السداد. العشر أيام اللي على أساسها كل بنكة تقدم لها مطلب باش تجاوبك للرد عشر أيام عمل ولا عشر أيام عادية معناها فسرنا
2: عشر أيام عمل دونك لي جور أوفرابل هذاك المطالبة باش تجاوبك. الجواب يكون يا إما بقبول الطلب هذا وإلا الرفض والرفض لازم يكون معلل. إيش معناها معلل؟ تعطيك علاش ما قبلتش إنها تعطيك القرض هذاك راهو ما عندكش دخل معناها شوف كيزون والا الدخل نتاعك باعتبار الاقتطاعات الموجوده شنين الاقتطاعات لازم يكون عندك قرض انت من نوع واحد اخر البنك نتاعك ممكن ناخذ الاقتطاعات هذيك نتاع القرض اللي تجام تحصل عليه مع القرض الجديد هذيا ما تنجمش تسدد دونك تقول لك راهو ما عندكش امكانيه نتاع السديد. وبربي خلنا عملت انتي كالكول قال لي خلينا بكري باش يعرفوا المواطنين هكا قداش باش يرجع. كان المواطن يتحصل على 5000 دينار مثلا
0: 5 ملايين
2: هذا هو السقف الاقصى 5 ملايين
0: اللي هو في عامين
2: اللي هو على عامين ومش باش ياخذ ديك البريود دو غراس
0: اللي هي سامحني فتره الامهال هذيا اللي توصل 6 شهور ماهيش متاحه للجميع معناها كل بنك يحب يعمل لك غراس ولا لا
2: نجم دونك كان ما خديتش فتره الامهال هذه باش تخلص على 24 شهر باش تجيك ليشيونس بلوتو تاع كل شهر حوالي 208 دينار
0: 208 دينار تخلصها مع العامين
2: فوالا. كان انت تحصلت على فتره الامهال هذه نتاع 6 شهور دونك تبدا تخلص بعد 6 شهور 5 ملايين هذوك مش ترجع ابارتير من 6 موا حوالي 277 دينار. دونك هالاقتطاع هذايا مع بقيه الاقتطاعات اللي عندك يلزمهم يكونوا الدخل نتاعك معناها ينجم تكوري بهم هالاقتطاعات هذوما فلوس اللي باش يبقى لك المعيشه نتاعك وغيرك.
0: اليوم معناها فسنا فترة الإيمان الكل معناها هل نجموا نعفو إنه زعما تتصور إنه فما عدد كبير من المواطنين نجموا ياخذوا الخمسة دينار نظرا لقديش من شخص نجم ينتفع ووضعية البنوك في 2025 منهم إيش تتصور معناها؟
2: بون كيستيون. شوف كل مواطن النجم يعرف البنك اللي باش يتوجه لها قديش حسب التقريب باش تعطي قروض سهلة الحسبة. معناها نرجع كما قلنا نطلع على القوائم المالية نتاع البنك نتاعي على موقع نتاع هيئة السوق المالية ولا نعمل تيتر ريسيرش حتى في جوجل ولا من غير ما نسمي المواقع هذيك تلقاو النتيجة نتاع 2025 نتاع البنك 8% من النتيجة هذيا هو الحجم الجملي نتاع القروض. واحنا نعرفوا اللي في كل الحالات مش بتفوت كما قلنا للأفراد 5000 للأصحاب مشاريع الصغرى 15 و10 و25. مع العلم أنه البنوك لازم تعطي على الأقل اشتر المبلغ هذايا للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. دونك ما يبقى كان اشتر خذ اشتر متاع 8% ذيك وقسمه على 5000 دينار كيف تعرف ببري البنك بتاعك قديش
0: وشوف البنك بتاعك حسب أخرى زيدا وشوف البنك بتاعك قديش عنده فروع على كامل تراب الجمهورية مش تقسمهم زيدا على الفروع هالكل
2: هو باش تكون نورمالمون سنتراليزي عند ايه. معناها في السياج مقاطع بلاتفورم معناها ايه. ولا مش تقسم حسب الفور مي اوفر. عملنا نتذكر مره انتي كالكول ايه. راهو اكبر بنك معناها اللي حقق اكبر نتيجه في 2025 كان ياخذوا لي زيبوتيز هذوما نتاع 8% من النتيجه نتاعها ايه. مش باش تعطي الاكثر من 3000 قرض بالنسبه للاشخاص الطبيعيين الافراد. دونك هذا اكبر بنك حقق اكبر نتيجه باش نبداو زادا سقف قال الاخر نتاع التطلعات نتاعنا
0: نبداو لي بي سور تير
2: معناها فوالا لي بي سور تير اكبر بنك حقق نتيجه في 2025 باللي زيبوتيز اللي كنا نحكي فيهم اللي هما 8% من الارباح و50% باش يمشيو للمؤسسات الصغرى المتوسطه والشركات الاهليه اللي قعد في الانفلوب هذا نتاع بنك نقسموا على 5000 دينار باش يجي حوالي 3000 قرض بالنسبه للفرق.
0: سي سفيان الوريمي نذكر اللي مشيحات الوريق ومن جويليا من اللي سمعنا بقرض الشرف الخبير المحاسب المختص في الشان البنكي المتقاعدين هوني برشا بعثوا لي انا كمتقاعد عندي الحق في قرض شرف وانا ولو عندي قرض اخر ديما سؤال هذايا يتسال خلينا نعاودوا نسالوا ونجاوب
2: مبدئيا فما حد شيء يمنع ما دام عنده دخل المتقاعد عنده بونسيون دو ريتيرمون وي عندك دونك الحاجه الثانيه كما كنت نحكي بكري كاين البونسيون هذيا بالاقتطاع اللي عنده ديجا موجود نتاع القرض بلس الاقتطاع الجديد اللي كنا نحكيوا فيه ما يفوتش ولا يسمح له انه يقعد في الشهريه نتاعو في 40% يعتمدها البنوك ما فما حتى مانع بالعكس معناها بالعكس روتريتي عنده بونسيون دو روتريت مضمونه معناها مش كيما شخص واحد يخر.
0: واضح. سؤال أخير هل قرض الشرف اليوم جاهز فعلا بالمنصة بكل بش يكون ابتداء من 1 أكتوبر ولا ما زلت تنجم تكون فما تفاصيل تقنية وتنظيمات نجم تتبدل؟
2: لا ما تصورش فما رفور ولا تفاصيل. دونك البنوك حاضر اليوم هي تكنيك مو ما يش حاجة سعيدة
0: معنى اللي يسمع فينا اليوم تواسي سوفياني يقول لك ايه انا لجوغ جي شو لازمني نحضر بالضبط
2: تطلع على المنصة شوف كيفاش الاجراءات نتاع تقديم الطلب. وانا قلت لك اللي نفهموه من الفيديو اللي في مرحله اولى طلب باش يتم دراسته ومن بعد باش تحضر الوثائق. دونك نشوفوا المواقع نتاع البنوك نتاعنا وردوا بالنا ما نشوفوا كاين المواقع
0: الرسميه
2: مش مواقع على فيسبوك ولا حاجه اخرى فيها ديليا ونقول نتبعوا لي زيتاب هذوما نتاع المنصه باش نقدموا الطلب نتاعنا ونستناو الرتور نتاع البنك.
0: واضح. سي سوفيان الوريمي شكرا ليك نورتني ربي يخليك يفضلك شكرا ليك عايشك نهارك زين الخبير المحاسب والمختص في الشأن البنكي هذا فيما يخص قرض الشرف اللي فوالا المنصات نتاع البنوك مش تبدا معناها معمول بها ابتداء من 1 أكتوبر. احنا نحاولوا لهنا نوصل لكم كل المعلومات ندقوا بين المسؤولين كما قلت لكم نعطيكم صحيح في صحيح نفسروا المعلومه وهذا واجبنا لازم نكونوا البون قلنا الجسر بين المسؤول وبكم باش توصل المعلومة نوضحوها في صورة إنها ماش واضحة ونهايرين ذوما خلنا نقول لكم إنه باش تلقاوني ياسر نحكي عليه قرض الشرف. دونك خليكم معنا على موزايك اف ام ساعة الأولى في ساعة موفيت بعد شوية نتقابلوا في ساعتنا الثانية باش تلقاو فيها مزيد الأخبار الأكتواليتي الفقرات اللي تعودتوا بيهم وما كنتوا أهلا وسهلا بكم هذه صباح الناس.
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ المرشي كل يوم على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر. برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمائي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عدن حوات في جزة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: في عيد ميلاد كارت وفاة كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم ليكيد فيسيل ليلا دو بيدون دو 2 لتر 4 ب 9990 في عود 15 دينار و 590 بالكارت وفاة متاعك.
1: تبعوا الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: اهلا بكم الى موجز الاخبار. المدير العام للمركز الدولي للتجديد البيداغوجي بوزارة التربية زكريا الداسي يؤكد أن التوجه الحالي يقضي باستغلال ساعات الفراغ الطارئة داخل المؤسسات التربوية وعدم السماح للتلاميذ بمغادرة المؤسسة خلالها. والمتحدث ذاته يوضح في تصريح لبرنامج صباح الناس على موزايك أنه تم التنسيق بين عدد من الوزارات والهياكل لاستغلال هذه الفترات في أنشطة لفائدة التلاميذ.
2: احنا في مذكراتنا وفي توزيع البيداغوجي نوصيو ديما تفادي ساعات الجوفاء ليزور كروز، ولكن ساعات فما ليزور كروز ثابته اللي هي قليله بالنسبه لحجم جداول الاوقات، مع ثم هناك ساعات جوفاء طارئه. شماندا طارئه يعني مدرس يتغيب، ينجم التلميذ ولا يخرج قدام المؤسسه، وقدام المؤسسه تعرف انت الاستدراج وتعرف الترويج وتعرف المشاكل الموجوده كل. اذا وقع في اطار برنامج تنفيذي مشترك لمجابهه الظواهر المستجده والسلوكيات المحفوظة بالمخاطر في الوسط المدرسي، وهو فيه تشبيك صار بين هيكل الدولة مختلف الوزارات، ووقع القرار بأنه التلميذ يمنع عليه الخروج، يعني التلميذ بشقعد في وسط المؤسسة امتعه. وكي صار القرار هذا مختلف الوزارات بالتعاون وبالشراكة في مقاربة منظومية صار تأثيث أوقات الفراغ بأنشطة لفئة التلاميذ، يعني لأول مرة معناتها باش تصير، وأنه باش نفسحوا المجال أمام منشطي دور شباب، إطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، إطارات الصحية، الأمن، كلهم باش يأمنوا حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية. يعني مش نربحوا احنا الوقت هذاك، التلميذ يمشي فيه المراجعة، التلميذ يتلقى فيه دروس تحسيسية لمجابهة مخاطر العنف، لمجابهة مخاطر المخدرات.
1: الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية تذكر بأن اليوم الاثنين هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع عدد من التصاريح الجبائية المستوجبة على الأشخاص المعنويين، من بينها التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني. ويشمل هذا الموعد أيضا آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب 90 مدرسا برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية. وتشمل الخطط المفتوحة اختصاصات الهندسة الميكانيكية ب24 خطة، والهندسة الكهربائية ب15 خطة، والإعلامية ب27 خطة، والهندسة المدنية ب7 خطط، والاقتصاد والتصرف ب17 خطة. عالميا، مسؤولون أمريكيون يكشفون لشبكة NBC عن إصابة 8 عناصر من مشاة البحرية الأمريكية جراء استهداف سفينة كانوا على متنها بصاروخ إيراني مضاد للسفن في مضيق هرمز. عصابات مسلحة تتعمد خطف أكثر من 80 شخصا في هجومين منفصلين نهاية الأسبوع في شمال نيجيريا في أحدث عمليات الخطف في هذا البلد بهدف الحصول على فدية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جهن في صباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.

0: مغشي على بوزيكا فام بعد ما الدنيا بتحلى وبيش نمشيو للتطاويد. وتحية لكل مستمعينا في تطاوين مع زميلنا الحبيب شعبين. يا حبيب صباح الخيرات.
1: صباح النور زيان. صباح النور. كيف المستمعين؟ الدنيا بتحلى وبالأمطار والغيث النافع
0: ما شاء الله. تصب قاعدة الأمطار توا؟
1: لا توا لا، وما فيني الأسبوع اللي فات يثبت ثنيات أصلاً في منطقة البرنحمة ما شاء الله، يعني يصبت صبت الجديدة
0: ما شاء الله.
1: بداية نقوله لهنا في التطوير إن شاء الله خريف بدري إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي. أي والأسوأ مشي أحوالها اليوم في المرشي؟ أنا نشوفه
1: لا تحكيش الأسوأ.
0: الدنيا ما تحلوش ياسر. لا خلينا متفائلين، خلينا متفائلين توا تفرش.
1: إن شاء الله إن شاء الله رب الكريم. باهي يمشي الخضر والغير البطاطا اليوم بزوج دينارات 500، البصل دينار 700، الابيض والاحمر دينار 400، طماطم 4000، فلفل الحاره 2400، والحلوب 4200، قرع الاحمر دينار 700، القرع الاخضر 4000، القارص 4800، السناري ولفت الربطه 3000، السلطه الراس 4000، باذنجان 3900 كيلو، السيليكون معدنوش والبسباس ب 700، والنعناع دينار 200، الجناريه فلبوس عفوا دينار 800، التفاح من 6 حتى 7.5، النجاس من 8 حتى 12، يعني ب 7400، بطيخ دينار 600، دلاع دينار 400، بلح زوج دينارات 500، الرمان 3200، الخوخ اما ب 8000، البنان موجود كمية قليلة ب 20 دينار كيلو، هذا فيما يخص الخضار والغلاء. تقول الدواز دجاج 8950، سكالوب 26 ب 24 دينار، خط دجاج 15 دينار 800، دندون 18، البيض الحارة بدينار 260، والبلاطو 9450. بالنسبة للحوم الحمراء الدرشمي والعلوش 52 دينار، العنز 38 دينار، البعوض حكينا عليه ما فات ترخيص، يبدو أن الجماعة يحضروا في الروح ويطلع بشوي بشوي. ما فات في أول الصيف 28 تو 32، مازال يعني ثم حتى 33 و 34. العجل ب 35 دينار حتى 45 دينار، هذا بالنسبة للحوم الحمراء. بالنسبة للأسماك اليوم الشب 18 دينار و 500، المعزول 14 دينار و 500، قاروس 28 دينار و 500، الوراطة 23 دينار و 500، كريفات 27 دينار، الكلامار 31 دينار و 500، البوري 24 دينار و 500، الميلة 19 دينار و 800، الدواء 29 دينار و 500، بومنجار 12 دينار و 500، والحمام 16 دينار و 500. هذه تقريبا الأسعار في أسواق تطاوين.
0: يعطيك ألف صحة حبيب شعبيني، شكرا لك. اليوم دورتنا كانت في مارشي تطاوين.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: فغام جودة التعليم في تونس ميديوك، خاطر كينك من معلمين ما عادش عندهم وصعبي الصغير ولا ياسر متبع التكنولوجيا والتابلت ولا ما عادش مركز ياسر مواد وياسر قراية.
2: جودة التعليم في تونس معناتها يلزمها تواكب العصر اللي هي فيه. نحن قعدنا ياسر كتب نورمالمون فما ديزالتيرناتيف اخرى، معناتها كيفاش يسهل الدرس، كيفاش يعطي لي زيكزيرسيس، هذوما الكل ارفوار نتصور.
3: قاعدين يستنصفوا في طاقة الشخص الصغير ولا اللي قاعد يكبر شوي في عدد السوايع اللي قاعدين يقروا فيهم والبروغرامات اللي قاعدين يهبطوا فيهم. طوى يجيك معلمة ولا أستاذ متقراش عنده يوتيوب ما تنجحش.
4: تعليم في تونس غالط، هذايا سيستم تاع معادل باش الطفل باش ينجح نورمالمون غالط، مش مركزين برشا مع اللغات وحاطين دي زوبسيون كيما الانجلي اسبانيول.
1: بالنسبة لجيل توا نشوف انه المعلمين توا خير، نحكي على لي جون اللي قاعدة نشوف فيهم توا سور تيك توك سور انستغرام غير سيسين، ما عادش فما كسيح والعياط،
5: ما عادش عناية كيما يلزم وما عادش التلميذ يفهم كيما بكري. انا واحد من الناس مدير والمعلم تلقاني عندي رغبة باش نمشي له، توا التلميذ تشوف فيه تبي هارب. احنا بكري ما قريناش لا بتليفون لا حتى شيء، قرينا باللي موجود.
6: جودة التعليم في تونس، شنو يفسر التشكيات من مستوى التعليم وتدني جودته في بلادنا؟ هل أنه الإشكال من مستوى التلميذ اللي طاقة الاستيعاب عنده أصبحت محدودة وتركيزه قل بسبب إقباله على استعمال التليفون والتابلت؟ أم أنه بسبب عدم مراجعة البرامج التعليمية والزمن المدرسي بطريقة أنها تواكب متطلبات العصر واحتياجات الجيل الجديد؟ أم أنه المشكل في جودة التعليم في بلادنا يرجع لقلة التكوين المتواصل واصل للمعلمين والإطار التربوي؟ جودة التعليم في تونس موضوع فورم نهار الاثنين.
7: من توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بندوة.
7: فورم
0: عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.

0: صباح الناس موسيقى اخبار تعرف ايش صاير في البلاد من الاثنين الجمعه مع جيان ميلاد.
1: نهاركم زين كل مستمعينا، نذكركم بالتوقيت 10:29 والله الواحد ساعات قدام بشاعة بعض الجرائم ما يلقى صعوبة باش ينجم أصلا هو دجا يستوعبها باش ينجم يوصلها للمستمعين. شكر كبير لمجهودات الحق تربي الحرس الوطني بصفاقس على كشف ملابسات جريمة قتل مروعة. الضحية يعفو برشا في صفاقس، معروف باسم سي حمادي الله يرحمه، واحدة من الناس كنت نعرفه، كنت صغيرة نقضي من عنده الله يرحمه. تفقد عنده ستة أشهر والعائلة تهبط في إعلان ضياع. تصوروا دارت ياسر على مواقع التواصل الاجتماعي، راهو خرج بكرهبته، من وقتها ما رجعش، راهو هو تاجر دوك يمشي يسلع من هنا ومن غادي. وإذا بهم يجي تليفون للعائلة ويعلمهم تم العثور على جثة سي حمادي، وتتبين أن وراها جريمة قتل فظيعة. خناخذوا معنا زميلنا ومراسلنا فتحي بوجناح تعطينا أكثر التفاصيل. فتحي صباح الخيرات، مرحبا بيك.

0: اسمها الفلوي ياسمين جيال، انت وكل اللي يسمعوا فينا في مزايك.
1: إيه الله يرحمه، هوني كثرة الحق بتاع ربي بين البارح واليوم، العناوين على مواقع التواصل الاجتماعي بين قتل متسلسل قاتل متسلسل تيرون سيري، العثور على زوز وثلاثة جثث، والحكاية بدأت لا لا لا لا. أو نعطيكم احنا من مصادر أمنية ورسمية اللي صار بالضبط، حطنا في الإطار فتحي.
0: كما قلت انت جيهان انه القضية هذه متاع الصيخ اختفاء سي حمادي اللي هو من مواليد 1954 من اواخر مارس 2026، العائلة متاعو قامت بالإبلاغ عن غيابه، وأنا ما تنجبش تتصل به حتى بالتليفون، واختفى هو والسيارة متاعه. تم إعلام الجهات الأمنية والجهات القضائية والمحكمة الابتدائية بالسفاقس 2 أصدرت إنابة إلى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالسفاقس من مارس اللي فات، وهي تقوم بالتحريات، قاموا بسلسلة تحريات ميدانية في يوم من وقتها كيف كيف القيام برشة تسخير فنية وبرشة معاينات ميدانية، وتم زادة كيف كيف يا جهان سماع عدد كبير من الشهود ومن الأجوار، وكل واحد يعرف سي حمادي باش يحاولوا يلقوا شي بداية خيط يوصل، لأنه كما قلت الاختفاء متاعه هو والسيارة متاعه مغير حتى اندي ساخر، يعني كانت فريمو معناتها مسألة صعيبة برشا باش واحد يدقق فين ولا يلقى بداية خيط. بداية الخيط هذايا يا جيهان ما جاش مباشرة في هذه، ثم هي الحادثة أخرى محاولة قتل زادة من نفس ذي الشبهة المظنون فيه بارتكاب جريمة قتل سي حمادي في الصيف اللي فات، يبدو أن عنده تعاملات مالية مع شخص يسالوا شوية فلوس حسب المعطيات المتوفرة، امشى باش يطالب بفلوس نتاعه واستدرجه في منطقة وزهله ثلاثة طعنات، والسيد اللي تضرب معناتها مشى بحرارة الروح كما يقولوا نجم ينقذ روحه ويهرب ويبعد وقدام عباد، وبعدين بينصير تم انقاذه بعد ما قعد مده طويله في المستشفى، تم انقاذه وتم الاستماع له كيف كيف من نفس فرقه الابحاث والتفتيش اللي كانت تبحث وقتها في جريمه محاوله قتل اللي معنيه بالشخص هيك اللي تطعن في الصيف اللي فات.
1: أوكي. محاولة دوت. قتل بي، ومن خلال تصريحات اللي اعتدى معناها المعتدي عليه من الصيف عرفوا الشخص اللي حاول قتله.
0: لا تم من خلال إفادات الشخص اللي تضرب أبلغ شكون ضربه لأنه يعرفه عنده تعامل وتعامل، وبعدين تم فتح بحث تحقيق بتهمة محاولة القتل وبينسير، وتم إيداعه في السجن.
1: تم إيداعه في السجن من الصيف.
0: دوك هذه شفتها قضية منفصلة وحدها.
1: بيه
0: وفي الأثناء فرقة الأبحاث والتفتيش اللي قلت لك من مارس اللي فات وهي تبذل في مجهودات كبيرة باش تفك الخيوط متاع الجريمة هذه، جريمة قتل عم حمادي.
1: لا وقت ما نعرفوش قتل عم حمادي، وقت نعرفو اختفاء عم حمادي.
0: ولا بالضبط اللي بعدين تبين يبحثوا باش يوصلوا الخيوط، كما قلت لك بذلوا مجهودات كبيرة باش على امتداد تقريبا الأربع الخمسة شهور من مارس التو، يعني مجهودات كبيرة باش يوصلوا واتصلوا بكل الأطراف بكل الأصدقاء بالأجوار بأي خيط
1: لكشف الغموض.
0: تم الوصول إلى لين في قلت لك أنه هو اختفى سي حمادي، اختفى هو السيارة متاعه ولا حتى لين وصلت معلومات أنه ثم شخص يحب يبيع يحب يبيع كهرباء ولا حب والكهرباء هيك بعد تدقيق تبين اللي هي السيارة متاع سي حمادي. كم يدققوا في الأبحاث حتى لين عرفوا الشخص هذا اللي عنده السيارة هذه واللي حاب يفرط فيها. وبعدين بتجديد الأبحاث وكل حاجة تم العثور على السيارة هذه اللي هي موجودة في منطقة متاع قرقور.
1: واضح.
0: دونك تم بينشير الشخص هذا بعد مجابهته بالأدلة والسيارة اللي بالأرقام تاعها اللي هي تعد ملكيتها سي حمادي، فإنه التحقيق معه قال راني خذيتها من السيد هكا، ما تعطيها له السيد هذا اللي هو المتهم في طعن
1: في محاولة قتل مصيف اللي مجدود ديجا متوقف في الحبس يعطيك
0: الصحة وكيف كيف وقت نشير بينشير قلت لك هو في السجن بتهمة محاولة القتل. بينشير أن المحكمة الابتدائية الشخص الثاني كيف كيف كما قلت لك أصدرت إنابة عدلية للفرقة الأبحاث والتفتيش، وفرقة الأبحاث والتفتيش بعد ما تم حصر الشبهة هنا في هذا الشبهة تم بينشر إجراء التحقيقات اللازمة معه، وهو كما قلت لك في وضعية سجين، لكن تم الاستماع له كل شيء وبتدقيقه معه وبمحاصرته بالأدلة وكل هذا اعترف بأنه هو اللي يتولى استدراج عم حمادي الدارو على اساس باش في امور تعاملات ماليه، لانه سبق انه يعني تعامل معه في العمل نتاع سي حمادي اللي هو في بيع الحلويات، وبعدين كيف استدرجوا لداره، فانه في مكان خفي في داره في زين كبير يعني باداه صلبه يضرب سي حمادي على راسه ضربه واحده يقتله وبعدين يدفنه في المنزل.
1: في شلون في المنزل؟ في حديقة في
0: يعني
1: في حديقة داره،
0: معناها في حديقة متاع الدار بالضبط، وما غير ما في خلال العائلة متاعه الموجودين غادي ولا حتى شيء.
1: هو شخص متزوج، عائلة متاعه هو متزوج،
0: متزوج وعنده ثلاثة صغار، هو
1: متزوج وعنده أطفال. اي اي اي
0: دونك كما قلت لك الكهرباء في الاخر والفطنه نتاع وين الابحاث والتفتيش هي اللي قادت باش يرفضوا بعدين يعملوا ريكوبمون يلقاو نفس اللي ارتكب الجريمه نتاع حمادي اللي من مارس اللي فات مع الجريمه هذه محاوله القتل هذه.
1: تعرف الواحد يحس روحه قاعد يتبع معك في في فيلم في
0: متتلة. والله لكن فيه روح بشرية انشال فيه روح كبير وكل حاجه.
1: وقل لك كم اللي فات
0: العمليه وقتها؟ هي في الجمعه اللي فاتت اكتشاف الكهرباء وكل حاجه واجراء التحقيقات اللازمه، وهكا علاش بعدين تم دونك ولا هو موضوع شبه اللي هو في السجن ولا موضوع شبه بارتكاب جريمه قتل عم حمادي، وتم مشي بعد تحقيقات معه قرروا دفنه في الدار نتاعو. اكيد تم استشاره النيابه العموميه، والنيابه العموميه زاد كيف كيف تاذن برفع الجثه ونقلها الى قسم التشريح بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبه بالشاقل، وبينصير لاجراء كامل الاختبارات والتحاليل اللازمه في القضيه هذه، وبعد يمشي تم تسليم جثه الاهل نتاع السي حمادي اللي نقول لهم ان شاء الله ربي يصبرهم وكهو في الجريمه هذه الكبيره. واكيد السيد اللي في السجن مش تولي عنده محاوله قتل كي ثابته، وعنده توا محاوله قتل اللي هي موجوده قائمه بسي حمادي، وهكا باللي ركوبمون الكل اللي قامت بها فرقه الابحاث والتفتيش نجموا يحلوا هالمسلسل ولا لغز اختفاء سي حمادي اللي كما قلت لك كان اختفاء الى من مارس اللي فات، من مارس 2026 الى حين استخراج جثته من حديقه منزل المتهم بانه هو اللي ارتكب جريمه القتل،
1: واللي هو في العقد
0: الخامس من العمر،
1: في العقد الخامس من العمر، وبوم صغيرات ودفنوا قتل الراجل ودفنوا في الحديقة متاع منزل. ولا الواحد ما
0: لرزمك
1: حيو مجهود كبير بالحق متاع الحرس الوطني بصفاقس وفرقة الأبحاث والتفتيش زاد كيف كيف في صفاقس على كشف هالجريمة المروعة. يعطيك ألف صحة، شكرا ليك على مدنا بكل هالتفاصيل الرسمية من مصادر رسمية أمنية. شكرا ليك زميلنا ومراسلنا فتحي بوجناح. أي تسمعوا مش مصدقين شنية الحكاية اللي شو وينو بالحق الواحد ما يلقى ما يقوله. خل نزيدكم زيادة لاني باتصال مع هو الله يرحمه سي حمادي ما عندوش أولاد، أما عنده واحد من العائلة ما نحبش نذكر الأسامي يعتبر ولده، باتصال بي فقال لي جين راهو الشخص اللي قتل سي حمادي راهو سنوات وسي حمادي كان يعاونه ويعاونه ماديا ويقف معاه في مرض حد من أطفاله وحاسيله، ما غير ما ندخل في تفاصيل لكن مش تعرف معناه الرجل كان ياسر به معاه. الله يرحمه بالحق الواحد يدوخ. معناها هي تبدأ الحكاية من جويليا عركة على فلوس، يحب يسترجع فلوسه، فالسيدة ذي يضربه بسكينة بحرارة الروح كما نقولنا يمنع ويدلي بشهادته، والأمن يتم القاء القبض على الشخص هذايا من الصيف وهو تم إيداعه في السجن، ويقعدوا زادا هذه جريمة وحدها، ويقعدوا زادا يخدموا على كشف لغز الغامض كيفاش اختفى سي حمادي بالكهرباء نتاعو 6 شهور والعائلة تلوج عليه وهو تاجر ولبس عليه وبكهربته وين الوين. توصل له معلومة انه كهربة المفقود سي حمادي محطوطة للبيع، فيتمكنوا من انهم يتوسطوا للكهرباء واللي قاعد يبيع الكهرباء، ويقر انه الشخص اللي اعطاها الكهرباء هو نفس الشخص اللي متوقف من الصيف على محاولة القتل العمد، وبالاستماع عليه يقر انه قتل سي حمادي ودفنه في وسط داره في الجنينة في داره وين تسكن عائلته وولاده، دفنه غادي. ولا الواحد دريقه شي يحكي بدا يحكي في امور هكا. الله يرحمه ربي يصبر عائلته. ما عدنا نقام نقوله.

0: صندوق عجب.
1: الو بربي صندوق عجب بربي عادي هيري هيري بوكل ويهديكم رب في النسل والمنازل ولا واحد معاه سرقت في الليل ما عنده يرجوص ما عادش نجم يخرج يمشي الفارماسي يخدم ولا خايف كهربته ما عادش نجم يخرج غير موتورات معناها شيء كبير وكراهه بتعمل في الحلبه نتاع السباق معناها نورمال مش شايفه بحد ما اسمعها بحد
2: معاك انا ممنوع على التليفون منعا باتا لكن مش يسمى ناس ويخلوا في سرايا راسهم في الدار وتجيهم القارد حسيروا يستعملوا التليفون عندك التليفونات الصغيرين هذاك نتاع الو عسلامه الو بسلامه الو اجا روح بيا الو هاني روحت مش لازم مش بشرطيين شنو نشريو تليفون انا في الابليكسيون فيه وفيه وفيه لا تليفون صغير حتى كي يلقاه عنده مدير المدرسة ولا أستاذه ما عنده ما يعمل به. أما التليفونات الأخرى ماذا بينا منع باتا وليش عنده شده عنده التليفون يبعثوا الأولياء متاعه ويعمل التزام زادة من فوق.
3: علاش ما نوليوش نسجلوا ناخذوا المواعيد عن بعد؟ علاش معناها تمشي من الاربعه نتاع الصباح وانت تستنى الثمانية باش يعني تصل مديسات ولا ما تعطيني العشيه شيخ ونومر ويكتب علاش ما تبداش عن بعد؟ ما برشا حاجات نهار باش يمشي الواحد يعطوه وقت وقتاش باش يعدي
0: صندوق عجب.

0: نكون معاكم كل يوم حتى لنص نهار دراسة ساعتين تعديوا معاكم على موزي كفن في صباح الناس. الساعة الثانية بلتو الثالثة باش تكون فيها دونك فقرة أستوس سنتي، كل ما يهم صحتكم ديما نعاود نقول احنا لهنا باش نستعاولكم المختصين اللي تحبوهم. جوست انتم بعثونا مقترحاتكم على ريبوندونا على 71 113 013. كانوا بعدنا حتى نص نهار، مرحبا بكم في صباح الناس.
1: صباح الناس
2: جودة التعليم في تونس ميديوك، خاطر كينك من معلمين ما عادش عندهم وصعبي الصغير ولا ياسر متبع التكنولوجيا والتابلت ولا ما عادش مركز ياسر مواد وياسر قراية.
3: جودة التعليم في تونس معناتها يلزمها تواكب العصر اللي هي فيه. نحن قعدنا ياسر كتب نورمالمون، فما ديزالترناتيف اخرى معناتها كيفاش يسهل الدرس، كيفاش يعطي لي زيكزيرسيس، هذوما الكل ارفوار نتصور
4: قاعدين يستنصفوا في طاقة الشخص الصغير ولا اللي قاعد يكبر شوي، في عدد سوايع اللي قاعدين يقروا فيهم والبروغرامات اللي قاعدين يهبطوا فيهم. طوى يجيك معلمة ولا أستاذ متقراش عندي يوتيود ما تنجحش.
5: تعليم في تونس على غلط، هذايا سيستم تاع معادل باش الطفل باش ينجح نورمالمون غلط، مش مركزين برشا مع اللغات وحاطين دي زوبسيون كيما الانجلي اسبانيول.
2: بالنسبه لجيل توا نشوف انه المعلمين توا خير، نحكي على لي جون اللي قاعده نشوف فيهم توا سور تيك توك سور انستغرام غير سيسين، ما عادش فما كسيح ولا عياط،
6: ما عادش عنايه كيما يلزم وما عادش التلميذ يفهم كيما بكري. انا واحد من الناس مدير والمعلم ذكري عندي رغبه باش نمشي له، توا التلميذ تشوف فيه تي بهار. احنا بكري ما قريناش لا بتليفون لا حتى شيء، قرينا باللي موجود.
7: جودة التعليم في تونس، شنو يفسر التشكيات من مستوى التعليم وتدني جودته في بلادنا؟ هل أنه الإشكال من مستوى التلميذ اللي طاقة الاستيعاب عنده أصبحت محدودة وتركيزه قل بسبب إقباله على استعمال التليفون والتابلت؟ أم أنه بسبب عدم مراجعة البرامج التعليمية والزمن المدرسي بطريقة أنها تواكب متطلبات العصر واحتياجات الجيل الجديد؟ أم أنه المشكل في جودة التعليم في بلادنا يرجع لقلة التكوين المتواصل واصل للمعلمين والإطار التربوي؟ جودة التعليم في تونس موضع فورم من هذا الاثنين.
8: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
1: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس راديو موزيك فم تونس الأخبار.
9: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. منطقة المحمدية من ولاية بنعروس تستيقظ صباح اليوم على وقع حادث مرور أليم جد بمحيط أحد المعاهد الثانوية في الجهة إثر اصطدام شاحنة كانت تسير بسرعة جنونية بعدد من المواطنين والمترجلين. وقد سرعت فرق الحماية المدنية في بنعروس بالتحول إلى مكان الحادث، حيث قدمت الأسعافات الأولية لتلميذي تعرضا لإصابات متفاوتة الخطورة تمثلت في كسور وجروح على مستوى الوجه ونقلتهما على جناح السرعة للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية. وأسفر الحادث عن وفاة امرأتين على عين المكان متأثرتين بجراحهما البليغة، فيما تعرض مصاب بالشاحنة إلى كسور بالساق استوجبت نقله إلى المستشفى، فيما تولت المصالح الأمنية فتح تحقيق عاجل في ملابسات الفاجعة وتحديد المسؤوليات القانونية. فرقة الشرطة العدلية بالمروجات من ولاية بنعروس تمكن إثر تعهدها بالبحث في قضية سرقة شاحنة خفيفة من الكشف عن عصابة يشتبه في تورطها في سلسلة من سرقات الشاحنات والمواشي بعدد من مناطق تونس الكبرى ولاية زغوان، وفق ما أفاد به مصدر أمني موزايك. وقد أسفرت الأبحاث عن إيقاف 5 أشخاص وحجز الشاحنة المسروقة قبل أن تكشف التحقيقات عن تورط المجموعة في سرقة شاحنة أخرى من النوع ذاته من جهة رينا، حيث تم العثور عليها وحجزها. كما كشفت الأبحاث عن عملية سرقة قطيع من الأغنام في جهة زغوان باستعمال إحدى السيارات المسروقة إلى جانب حجز السيارة التي كانت تستعمل في عمليات الرصد، فضلا عن العثور على مجموعة من توابع السيارات المسروقة التي تم تفكيكها. في فرنسا، حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان وحلفائه يحققون لحد مكاسب في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي، مكنتهم من تشكيل كتلة برلمانية في الغرفة العليا للمرة الأولى في تاريخ الحزب بعد حصده 14 مقعدا من أصل 348. من سباق التسلح على الأرض إلى منافسة جديدة في الفضاء، تتجه الولايات المتحدة والصين إلى تطوير قدرات عسكرية قادرة على تعطيل مواجهة الأقمار الصناعية في وقت تكشف فيه واشنطن على امتلاكها أسلحة مدارية دون الإفصاح عن طبيعتها وقدرتها. فهل دخل التنافس العسكري بين قوتين مرحلة جديدة عنوانها السيطرة على الفضاء؟ تقرير غفر العقل.
7: كشفت الولايات المتحدة عن امتلاكها أسلحة مدارية مخصصة للسيطرة على الفضاء قادرة وفق وزير القوات الجوية تروي مينك على الدفاع عن القوات الأمريكية في مواجهة أي تحرك معاد دون الكشف عن طبيعة هذه الأسلحة أو ما إذا كانت قد خضعت للاختبار. يأتي هذا الإعلان بعد سنوات من الحديث الأمريكي عن تطوير قدرات هجومية ودفاعية في الفضاء، إذ أعلن قائد العمليات الفضائية سنة 2023 أن الولايات المتحدة تتجه إلى امتلاك قدرة مدارية كبيرة بحلول عام 2026، فيما أظهرت وثائق عسكرية لاحقة أن الخيارات تشمل التشويش الإلكتروني والهجمات السبرانية وضرب أهداف في المدار. تتزامن هذه التطورات مع تصاعد التنافس الفضائي بين واشنطن وبكين وطلب زيادة كبيرة في ميزانية القوة الفضائية الأمريكية إلى أكثر من 71 مليار دولار، بينها 21 مليار دولار مخصصة لأنظمة السيطرة على الفضاء. وبينما تركز واشنطن حاليا على وسائل التشويش والتعطيل غير المدمرة، تظل تفاصيل الأسلحة المدارية الجديدة سرية، ما يترك طبيعتها وقدرتها الفعلية غير قابلة للتحقق بشكل مستقل حتى الآن.
9: نهاية هذه الجولة، وتابعوا هذه الأخبار وغيرها على موقعنا على الإنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك المشوار. تواصل مع جهام في صباح الناس، ابقوا معنا. الأولى في تونس.

0: والأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النص نهار.
1: كالعادة معكم حتى النص نهار بالأخبار بالفقرات اللي تعودتوا بيهم ل 11 و 13 دقيقة. تتسويت أستو سنتي فرحانتكم بحدنا اليوم رحاب جلاسي إخصائية التغذية. رحاب صباح الخيرات.
2: صباح النور.
1: شحيلك.
2: الحمد لله.
1: سافا. كل الزوزة بيا للذكرى تقويك. هز عيش ولدي شوية فيك يا معاك.
2: أي.
1: احنا زادك كيف برود الرجيم يقول لك مسموح انك تاكل شوية فيك يا اما على شرط مش مقلية وفيك يا من فيك يا تفرق. نقولين اليوم كيفش نحكي على الفيك يا بين المنفعة وبين الكالوريات. فما ناس حتى ممنوع اليوم انه ياكلوا انواع متاع الفيكيا.
2: صحيح.
1: كل نوع شنو هي خاصيته شنو اللي يضيف لنا وشنو اللي زاده ممكن يقلق فينا كان عندنا بعض الامراض ولا الحساسيات. اي باش نبدا في الفيكيا.
2: باش نبداو باش نبداو ساعه هي اولا راهي كمعناتها نوع متاع ماكله هي راهي مهمه على الاخر على خاطر نلقاوها زاده سورتو فك الحميه المتوسطيه واحنا على تونس بلد متوسطي عنا البحر متاعنا فأكيد هذي النوع متاع ريجيم ينصح برشا بهالبذور هذوما كيما المكسرات والفاكهة والكل. هي بشنو تتميز قيمتها الغذائية كنقولوا فاكهة طول يمشي لبنا دهون أما راهي هذي الدهون صحية مش كيما أي كلمة دهون نسمعوها نخافوا منها. دونك هذوما دهنيات صحية. علاش؟ أول حاجة راهم مهمين برشا للتوازن الهرموني. دونك الدهنيات هذوما يدخلوا في صناعة الهرمونات. حتى الكوليسترول راهو في حد ذاته تمرة نحكيو عليه راهو مش ديما يخوف. دونك كيف كيف راهو الدهنيات هذه تدخل في صناعة الكوليسترول وبيان سور الياف مضادات الأكسدة فيتامينات معادن. دونك راهي عندها قيمة غذائية مهمة وكل فاكهة كما أنت قلت تنتاز بحاجة معينة.
1: به
2: تحب نبدأ بالزوزة؟
1: نبدأ بالزوزة اللي تقول لك حاجة به يقول لك حتى انها تقوي الميمور بتاعك والذكر بتاعك. أعطيني الزوزة.
2: به الزوزة راهي هذه الكلمة نسمعها ساعة راهي صحيحة. دونك فيها جانب من الصحة. علاش؟ كي نقولوا زوزة طول يمشي في بيننا أوميغا 3 وراه في الحقيقة هما عائلة ليز أوميغا 3 ماهوش نوع واحد هما برشا أنواع مش كيما اللي نلقاوها في الحوت مش كيما اللي نلقاوها في الزوزة ماهمش كيف كيف. دونك هذية الدهنيات هذوما يساعدوا برشا الخلايا العصبية يقول لك لي فونكسيون كونيتيف متى الإدراك. دونك يخلينا نخمو خير نفكروا خير نركزوا خير مهمة للصغار خاصة هوني نحكيو ألاج سكولير دونك المكتب وحتى الكبار في السن. وإذا كان في عائلتنا عنا حد مثلا عنده ألزهايمر عنده أمراض اللي تمس الجهاز العصبي فهذاك علاش هو ساعة منصوح له أنه يأكل كونتيتي وتنحكيه قديش كيف كيف الكميات وحتى العائلة متاعه كيف كيف ماذا بها تستهلك الكميات هذه بالضبط على خاطر راه هو بشكون معرض إذا كان بطبيعة يدخلوا بلوزيور فاكتور أنه يكون عنده آلون تيرم بتدخل البلدي هذه. دونك زوزة راهي كنقوله الذكي راهي فيها جانب من الصحة.
1: اي وقديش مسموح انه ناكل منها
2: الزوزه والفاكهه والكلها بالفواكه هذوما الكل كنقولوا بوني حفنه متاع يد يعني تقريبا
1: صح ليه اللي بوني متاع يد كبيره
2: دونك هوني نحكيو بين 20 و 30 غرام كوميم كونتيتي راهي باهيه
1: بمختلف انواعها
2: بمختلف انواعها.
1: اي اعطيني مثلا كان نرتب الفاكهه شكون اللي اكثر كالوريك من الاقل.
2: نبداو كنت اسمو بها نوا دو ماكاداميا كنا اسمو بها الماكاداميا ديك كالي تتحل يعطيك معها
1: كيما عبوره كنت عبوره ومعها مفتاح
2: نقولها بالضبط
1: هذيك اكثر كالوريك
2: فيها 750 سعر حراري اكثر فيكيا كالوريك
1: وانا ديك نبدا تك تك تك
2: اما راهي فيها منفعه كبيره
1: 750 سعر حراري
2: بالضبط. بعدها تجي زوزه دونك ماشي بعيد عليها برشا تقريبا في 696 سعره حراريه وبعدها تجي نوازيت البوفريوا
1: البوفريوا.
2: دونك هذه نحكيو على مستوى ترتيب السعرات الحراريه اما اذا كان مثلا نحكيو على مستوى الالياف باغ اكزومبل باش نلقاو قلوب القرع اللي هي اقل فاكهه فيها سعرات حراريه 445 حاجه كي من هكا سعره حراريه
1: قلوب القرع.
2: فوالا قلوب القرع الحاجه به اللي فيه شويه سعرات حراريه برشا الياف تقريبا 18 غرام هو اكثر نوع متاع فاكهه فيه الياف واكثر نوع متاع فاكهه فيه زنك 10 تقريبا غرامات من الزنك واحنا نعرفوا الزنك مهم للمناعه للجلده لكل شيء. دونك هو كمعدن يدخل في برشا تفاعلات فيزيولوجيه في جسمنا
1: قلوب القرع شوش يخرج منه
2: القلوب القرع. دونك كلم غير فهذيك ولا مغير شتين في الصباح مع ياغورتا مع جرانولا مع بسيسه مع زيت زيتونه مع اي فطورك هو بيدو زيد عليه مغيرفه ولا مغير شتين نتاع قلوب القرع راهو منفعه كبيره. فوالا هيت نحكيو شويه معادن اكل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد باغ اكزومبل هوني باش يجي سي جلجلان
1: في الحديد
2: اي الحديد الجلجلان هو الاول كيف كيف حتى في الكالسيوم دونك تقريبا قرب الجرام دونك 980 ملي جرام من الكالسيوم يعني قرب الجرام فيه باش نلقاو كالسيوم وذور الشيا زيدا فيهم نسبة هامة من الكالسيوم دونك اكلم غير فتينة متاع القهوة ياغورتا وإلا مع سلايطة هو الحقيقة ديما ماذا بينا نحطوه في حاجة ليكيد باش تسيب الجال متاعو باش تخرج الفايدة متاعو على برا اما حتى لو كان هكا رشيناه فوق سلايطة ولا حاجة كيف كيف ميسالش دونك الكالسيوم كما قلنا الجلجلان بذور الشيا بالنسبة للمانيزيوم كيف كيف نرجع للجلجلان هو الأولاني حتى الحديد راهو الجلجلان راهو فيه نسبة مهمة من الحديد دونك العبيد اللي ناقصة شوية حديد ما فيها بيس عندنا الحديد ذو المصدر من المصادر الحيوانية الكبدة والحم هذاكم نعرفوهم أما المصادر النباتية زدارهي مهمة دونك سلايطة فيها شوية بترة فيها شوية عدس رشة متاع جلجلان وإلا متاع لوز ولا حتى الجلجل وحتى اللوز فيه رأى أما الجلجلان أكثر راهي منفعة كبيرة
1: باهي تخي بيان انت جبت اللوز وانا باش نسالك عليه سي اللوز وين وسي اللوز المنبوز شنو خويا سي اللوز
2: اللوز هذا كيف كيف راه فيه معناتها منافع
1: بالك نسالك هوني في اللوز هوني انواع يقول لك اللوز العشاق ولوز ما نعرف شنو ولوز البلدي كل نفس المنافع جوست التسميات تتغير ولا لا اللوز الاحمر واللوز الابيض واللوز المقشر واللوز
2: القيمه الغذائيه ما تختلفش برشا مثلا كيما الزوزه فما زوزه هذيك نواد نتاع البرازيل يقول لك هذيك فما البيكان فما ما يبعدوش برشا برشا على بعض هما لا ميم فامي اما تعرف شنو اللي يبدل هو طريقه التطيب نتاعو فما اللي ياكلو محمر هذيك يقول لك نقليه فما اللي يخليه ني وقتها تتبدل الحكايه دونك باغ اكزومبل ريت الفواكه هذوما الكل اللي سميناهم احنا شقلنا فيهم برشا زيوت فاذا كان انت باش تحمرهم ولا تقليهم خلينا نقولوا اكثر من اللازم راهو باش يوليو يضروا كيفاش اولا الزيوت هذيك تصير لها عمليه تاكسد بالسخانه القويه اثنين فما نوع من الاحماض الامينيه يتسمى أسباراجين هذي كيجي برشا في السخانة يولي لاكريلاميد لاكريلاميد كان هكا نتذكر وين سمعناه مربوط خاصة لطف علينا الناس الكل بالكونسير دونك ساعات يقول لك تشوي الحم كالكحولة كان عليها ذي برشا مرات في العيد الخبز فما شكون يحمروا شوية يبشمتوا شوية كالكحولة هذيك راهي هي اللي دونك كيف حتى الفاكية دونك الفاكية اون فوا حمرتها كسوة تاخذها من عند حد وإلا انت تحمرها في دارك رد بالك تخليها تغمق خطرها راهي مع تقيمتها الغذائية باش تنقص وزيدة باش تولي تتكون مواد مضرة
1: واضح
2: هذه حاجة ردوا بالنا منها
1: بيه؟
2: الفاكية مادامها نافعة نستحفظوا عليها ونعرفوا كيفاش نخزنوها دونك ردوا بالنا من التخزين متاع الفاكهة كسوسوا انت كي باش تشري اعرف منين تشري والا انت في دارك اعرف وين تحطها
1: ساعه ساعه لو واحد يبدا يشري مثلا فاكهة ويقصد نقول انا دار كبيره وبعد يفيق بلي بابيون نقول انا في الدار في الكوجينه يجي عليك البابيون تجي تشوف تلقى الفاكهة اللي انت خذيتها
2: بالضبط هوني الفاكهة ما لازمهاش تكون في بلاصه اوميد رطوبه تكون فيها سخانه يكون فيها معناتها اكل رطوبه هذيك لوميديتي راهي اذر كيفاش خاطر فما نوع من لي شامبينيون باش يصايبوا اون سوبستانس الماده هذه راهي سامه تسمى لافلاتوكسين هذه هكا حسب قبل هكا الدراسات والكل كانت مربوطه برشا بالكاكاوية نحكيوا على الكاكاوية زيد راهي فيها قيمه غذائيه دونك هذه كانت مربوطه برشا بالكاكاوية قبل صاروا تسممات منها كي يجيو يرجعوا يشوفوا يلقاو هالشامبينيون هذيا باش تفرز مواد سامه وباش تقعد فك الفاكية هذيك والشامبينيون هذيا باش تزيد تتكاثر بك الرطوبة وبك السخانة دونك اللي كوجينتو سخونة ما يحطش الفاكية يحاول يحطها فيها كإتاج بعيد شوية على الغاز بعيد دونك تخزين الفاكهة راهو مهم وديما عينك ميزانك تحل مثلا تي كعبة الزوزة تلقى فيها كيما الغبرة غبرة ما تبرشة ولا تلقى فيها كيما الكحولية بدتك حال رد
1: ولا نقبة خطر ساعات تعملك الدود وما تفيقش بها ولا
2: صحيح. صحيح دونك البابيون ذيك ديجا من الاخر ما تكاثرت وكل شيء دونك انت ترد بالك من الحاجات هذوما خاطر الله لا يقدر تنجم تصير متى مشكله صحيه في جره الحاجات هذوما
1: الكاكاويه ريتا تنسيها لنا
2: سي الكاكاويه اكثر فاكهه فيها بروتينات نباتيه دونك 27 جرام كمان 27 جرام في الكاكاوية دونك العباد اللي تعمل ساعات يقول لك كيما البوغ دو كاكاوات ترحيها تعرجها وترحيها تولي لك كيما الكريمة تاخذ منها مغيفة
1: كالوريك اللي كيخطر بالسكر تاعها كل هكا ولا
2: لا اذا كان نعملوها في دارنا ولا شريناها مع سون سوكر اجوتي راهي مصدر بروتينات نباتية اما ديما ناكدو لي كالوري راهي برشا سعرات حرارية كيما زيت الزيتونة نافع وباهي اما راهو بسكرية نصار وحرارية ايه. دونك سي كالوريك. دونك ديما أكل مغير فمتاع الماكلة ما أكثر شي. كان عينك تاخذ حفنة هوكا سينو مغير فمتاع ماكلة بردو كاكاوات تعمل بها تختين الصباح مثلا راهي فيها برشة بروتينات نباتية. هذي سيرتو لشكون مثلا الكبار في العمر اللي ما يأكلوش برشة ويدزوا أكزومة على جنب. دونك شنعملو هيلهم فيسك أكثرية الكبار في السن سنيهم عندهم مشاكل على مستوى
1: تولي الأسنان بغضو كاكاوات
2: تولي بردو كاكاوات ايه. التختيني يأكلها ولا حتى صغيرات كيف كيف. دونك نجمو نحطو معهم شوية شوكولا نوار هي بيدها البردو كاكاوات معها شوكولا نوار ذيبة باش تولي نوعا ما كيما الشوكولا التختيني. دونك هايكا منفعه ليهم فوالا مثلا في فطور الصباح
1: قشره الكاكاويه. فمشكون نقول لك ناكلها بالقشره ولا نقشرها فما فرق وني منافع ما بيناتهم
2: الحقيقه ما فماش حاجه كبيره. علاش؟ على خاطر هي باش تتحمر باش تدخل للفور
1: واللي يحب ياكلها نيا كيف كيف
2: لانيا تولي تقلقنا على مستوى الهضم دونك تولي تنفخ شويه. دونك ردوا بالنا من الحاجه هذه
1: داكو. الناس اللي تقلق مادام جبدنا عليهم مثلا اللي تنفخ شويه اللي يتقلقوا من الفيك
2: ايوه. دونك فما عباد ما تمشيش معاهم الفيكيا
1: زادتي تعمل لهم غاز مثلا
2: فما اللي تعمل لهم دي بالونمون وهوني كل حد وكيفاش يعني قابليه الجهاز الهضمي نتاعو. فما شكون انا حتى في الكونسلتاسيون قال لي راني الزوزه سافا واللوز لي. دونك كل حد ساعد وبدنه ما فماش قاعده عامه كل حد وقابليته. دونك احنا شنو نعملوا كما احنا حكينا الفيكيا كلها فيها منفعة. دونك حتى لو كان انت خليت حاجة على جنب مثالش امشي للحاجات الاخرين بالضبط. دونك يمكن يحتمل قلوب الاقراع يحتمل لا يقلق العباد علاش خاطر في برشا الياف فما شكون ما ينجمش يهضم برشا الياف. جوست نحب نزيد حاجة مهمة ياسر ريت هذيكم الدهنيات ساعة احنا وقتش ناكلوها في فطور الصباح احسن وقت لا كرونو نوتريسيون اش تقول لنا راهو احسن وقت الفاكية في فطور الصباح. علاش؟ خاطر البدن حاضر وقتها قاعد يفرز في الانزيمات اللي باش تهضم لنا الدهنيات. حاجه اخرى هذه ياسر مهمه ريت الدهنيات هذيكم تعرف شي يعملوا لنا ولا باش يمشيو للخلايا اللي في المعده في المسار نسامحوني وهذوما الخلايا يفرزوا لنا بطريقه طبيعيه جي ال بي 1 اللي هما أكل مواد اللي طوى ولاو في الانجكسيون واللي العالم الكل يحكي عليهم أكل جي ال بي 1 هذيك اللي يقول لك الضعف ويعملوا يزرقوها للديابيتيك. احنا بدنا ينتجها بطريقه طبيعيه فاحنا هات نخليو بدنا يفرزها اكثر ونحفزوا الجسم باش يفرزها بطريقه طبيعيه. كيفاش؟ كي تاخذ الفاكيا والدهنيات اون جينيرال اول حاجه في فطور صباحك كاس ماء مثلا وحفنه فيكيا ومن بعد تاكل عظمه ترتين
1: قهوتك فوالا
2: قهوتك بالضبط. دونك الترتيب راهو يبدل لك برشا حاجات في بدنك.
1: الترتيب مهم. ميرسي بوكو ريحاب يعطيك الصحه ريحاب جلاسي اخصائيه التغذيه جابت لي فكره جمعه جايه باش تجيب حذايا وباش نحكيو على الترتيب في ماكله الصباح لانه برشا يقول لك رد بالك تبدا ماكله الصباح بترتين راهي تسمنك رد بالك تبدا ابقى في الليل كيف كيف في العشاء كيف كيف في نص النهار هكا من توا جمعه جايه ترتيب الماكله. ميرسي ريحاب يعطيك الصحه كنت هذه استي سونتي.

0: اللي قاعد يكبر شوي في عدد السوايع اللي قاعدين يقروا فيهم والبروغرامات اللي قاعدين يهبطوا فيهم. طو يجيك معلمه ولا استاذ بتقراش عندي يوتيوب ما تنجحش.
1: التعليم في تونس على غلط هذايا سيستم تاع معادل باش الطفل باش ينجح نرمى المغال مش مركزين برشا مع اللغات وحاطين دي زوبسيون كيما الانجلي اسبانيول.
2: بالنسبه لجيل توا نشوف انه المعلمين توا خير. نحكي على لي جون اللي قاعده نشوف فيهم توا سور تيك توك سور انستغرام غير سيسين ما عادش فما كسيح ولا عياط.
3: ما عادش عناية كما يلزم وما عادش التلميذ يفهم كما بكري. أنا واحد من الناس مدير والمعلم تلقاني عندي رغبة باش نمشيله تو التلميذ تشوف فيه تيبه هارب. إحنا بكري ما قريناش لا بتليفون لا بحتى شيء قرينا بلي موجود.
4: جودة التعليم في تونس شنو يفسر التشكيات من مستوى التعليم وتدني جودته في بلادنا؟ هل أنه الإشكال من مستوى التلميذ اللي طاقة الاستيعاب عنده أصبحت محدودة وتركيزه قل بسبب إقباله على استعمال التليفون والتابلت؟ أم أنه بسبب عدم مراجعة البرامج التعليمية والزمن المدرسي بطريقة أنها تواكب متطلبات العصر واحتياجات الجيل الجديد؟ أم أنه المشكل في جودة التعليم في بلادنا يرجع لقلة التكوين المتواصل واصل للمعلمين والإطار التربوي؟ جودة التعليم في تونس موضع فورم نهار الاثنين.
5: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
6: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بندوة.
7: فورم
6: عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: كل يوم احنا نبداو هكا نونسوكم بالاخبار بالاكتواليتي. ان شاء الله يا ربي متونسين بينا. نعاود نذكركم انه كل اخبارنا الاكتواليتي نتاعنا كل ضيوفنا زاد كيف كيف وحواراتنا تعاودوا تلقاهم موجودين على الباج نتاعنا صباح الناس على الفيسبوك. زاد كيف كيف تنجموا تتفاعلوا معنا تنقدوا تلاحظوا تعطيوا رايكم. اي انا مع لي بربي ايش قولكم في الظاهره هذه. اي بربي استدعونا المسؤول هذايا وضحوا لنا فسروا لنا دونك هذايا كل على ريبوندور على 71 113 013 على نفس ريبوندور. كان اليوم بلا مرة 28 سبتمبر عيد ميلادك عيد ميلاد حد عزيز عليك بيان سور. احنا الوالي اللي نقول لك كل عام وانت حي بخير. بلا بعد شوي نعطيكم الكلمة في صندوق سبيسيال صندوق التهاني. خليكم معنا. هذه صباح الناس
1: صباح الناس
0: صح

0: يبقى نهارك.
1: جوايز انيفرسير المجد اللي عمل 9 سنين ديديكاس كبيره من عند باماتو زميلتنا منى زيت، من عند باباتو سفيان اللي فلا يحبوا يقولوا له كل عام وانت حي بخير، ربي يفضله لك يا منى وتراها في العز ان شاء الله يا ربي، ويفضلك انت لي زاد كيف كيف. انتم زاد كلمتونا على ريبوندونا شكون تمنيتوا اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: الو صندوق عزب، انا مدام اكرام، مدام قليل اكرام، حبيت نهدي اليوم للمناسبة عيد ميلاد ولدي فايس قليل. دكتور فايس قليل، قول له يا ولدي ربي يخليك وربي يعطيك صحة لبين، وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وربي يفضل لك الاولاد، وان شاء الله كل عام وانت من حسن الى احسن.
2: الو عسلامة موزايك، انا نحب نهني اليوم بنتي بعيد ميلادها العاشر خديجة مناعي من زغوان، كل عام وهي حي بالخير.
3: عسلامة موزايك، اليوم عيد ميلاد اختي ريم قنزوعي، حبيت نهنيها ونقولها كل عام وانتي حية بخير وصحة وسعادة ريومة، ربي يحفظك ويحميك ولا يحرمنا منك.
4: عسلامة، مرحبا موزايك، انا نزار العيساوي من فوشانة، اليوم عيد ميلاد ولدي زكريا، ان شاء الله كل عام وانتي حية بخير يا زكريا، وميرسي موزايك.
5: اليوم عيد ميلاد بنتي روعة، أنا أمها خيرة وأمل بنتي أختها وأخوها مروان وأخوها جيسم وأبوها محمد، قولوا لها يا رب إن شاء الله كل عام بالخير.
6: أخي موزايك، نحب نهني بنتي الغالية جوليا بعيد ميلادها 3 سنين، ونحب نقول أمها سهاب الطيب وزياد مذكور ربي يفضل لكم إن شاء الله تشوفوها في أعلى المراتب، ونحب نقول لها مامي وحيدة تحبك برشا برشا عمرها ما تستاك، وربي يفضلها وربي يحفظها من كل شر يا رب.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار، من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
7: شكرا لكم على الاستماع، ميرسي لفاطمة اللي حضرت لنا الانيفرسير، ميرسي لكروما اللي كنت معنا في الصندار، ميرسي لعبد الناصر في الديجيتال، ميرسي الرفيق في الاخراج، لكم اللي تبعتونا ميدي مايك معنا وفي الليكيب الكل، بعد شوية احنا نتقابلوا غدوة على موزايك اف ام من 9 متاع صباح كالعادة. كانت معاكم صباح الناس، ليميسيون اللي ترفقكم كيما كل يوم من 9 لنصف النهار. بنقول لكم شيء طيبة في الامان، باي باي.

0: موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفوتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لينا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: في عيد ميلاد كارت توفى كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم ليكيد فيسيل ليلا دو بيدون دو 2 لتر 4 ب 9990 في عود 15 دينار و590 بالكارت وفاة متاعك.
0: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملا امشي لأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
2: فغام جودة التعليم في تونس ميديوك، خاطر كينك من معلمين ما عادش عندهم وصعبي الصغير ولا ياسر متبع التكنولوجيا والتابلت ولا ما عادش مركز ياسر مواد وياسر قرايه.
3: جودة التعليم في تونس معناتها يلزمها تواكب العصر اللي هي فيه. نحن قعدنا ياسر اكتوبر مع الموفا ما ديز الترناتيف اخرى، معناتها كيفاش يسهل الدرس، كيفاش يعطي لي زيكزيرسيس، هذوما الكل ارفوار نتصور.
4: قاعدين يستنصفوا في طاقة الشخص الصغير ولا اللي قاعد يكبر شوي، في عدد السوايع اللي قاعدين يقروا فيهم والبروغرامات اللي قاعدين يهبطوا فيهم. طوى يجيك معلمة ولا أستاذ متقراش عندي يوتيوب ما تنجحش.
5: تعليم في تونس راه غالط، هذايا سيستم تاع معادل باش الطفل باش ينجح نورمالمون غالط، مش مركزين برشا مع اللغات وحاطين دي زوبسيون كيما لونجلي اسبانيول.
2: بالنسبه لجيل توا نشوف انه المعلمين توا خير، نحكي على لي جون اللي قاعده نشوف فيهم توا سور تيك توك سور انستغرام غير سيسين، ما عادش فما كصيح ولا عياط،
6: ما عادش عناية كما يلزم وما عادش التلميذ يفهم كما بكري. أنا واحد من الناس مدير والمعلم تلقاني عندي رغبة باش نمشيله، تو التلميذ تشوف فيه تيبه هارب. احنا بكري ما قريناش لا بتليفون لا بحتى شيء، قرينا بلي موجود.
7: جودة التعليم في تونس، شنو يفسر التشكيات من مستوى التعليم وتدني جودته في بلادنا؟ هل أنه الإشكال من مستوى التلميذ اللي طاقة الاستيعاب عنده أصبحت محدودة وتركيزه قل بسبب إقباله على استعمال التليفون والتابلت؟ أم أنه بسبب عدم مراجعة البرامج التعليمية والزمن المدرسي بطريقة أنها تواكب متطلبات العصر واحتياجات الجيل الجديد؟ أم أنه المشكل في جودة التعليم في بلادنا يرجع لقلة التكوين المتواصل واصل للمعلمين والإطار التربوي؟ جودة التعليم في تونس موضع فورم نهار الاثنين.
8: من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا. فورم عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس
9: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
10: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. عملية التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزم ولاية توزر التي انتظمت أمس الأحد تفضي إلى التصويت بنعم بنسبة 52.43% من الأصوات المصرح بها مقابل 47.57% للإجابة بلا في أول عملية تصويت من هذا النوع تنتهي بسحب الوكالة من نائب محلي المنتخب. وصادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال اجتماعه اليوم بإشراف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر وبحضور أعضاء مجلس الهيئة وممثلين عن الإدارة التنفيذية وديوان مجلس الهيئة على النتائج الرسمية لعملية التصويت. عمادة المهندسين التونسيين تعد خارطة طريق الطاقية لتونس بهدف تعزيز الأمن الطاقي وتفادي تكرار الإشكاليات التي شهدتها تونس خلال صيف 26 و2000 وفق ما أفاد به عميد المهندسين محسن غرسي. وتقترح الخارطة استرجاع القدرة المتاحة عبر الصيانة وتأمين حاجيات فترة الذروة وتسريع إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية إلى جانب تطوير الشبكات ومنظومات التخزين والتحكم في الطلب. وفي السياق ذاته عميد المهندسين التونسيين يشدد على ضرورة الانطلاق من الآن في الاستعداد لصيف 27 و2000 مؤكدا أن العمادة تضع خبراتها على ذمة الدولة للإسهام في معالجة تحديات القطاع الطاقي. رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي أنيس الجزيري يؤكد استعداد تونس لمشاركة استثنائية في الدورة الأولى لمنتدى فزان الاقتصادي المقرر تنظيمه في مدينة سبا الليبية في نوفمبر القادم باعتبارها ضيف شرف هذا المؤتمر الدولي. والجزيري يشدد لموزاييك على أن الهدف من المشاركة خصوصا تحويل مدينة سبا إلى التي تمثل عاصمة جنوب ليبيا من مجرد نقطة عبور تقليدية إلى منصة لوجستية وتجارية متكاملة تستقبل المنتجات والبضائع التونسية والمؤسسات المحلية لتكون منطلقا نحو أسواق واعدة في أفريقيا جنوب الصحراء.
11: مجلس الأعمال التونسي الإفريقي وقع دعوته للدورة الأولى لمؤتمر فزان الذي سيقع تنظيمه في سبها في ليبيا أيام 24 و26 و27 نوفمبر القادم، وتونس مش تكون ضيف شرف لهذا المؤتمر المهم جدا. سبها هي نجم نقوله عاصمة جنوب ليبيا. الهدف من المؤتمر هذا هي تطوير التجارة البينية بين تونس ليبيا وأفريقيا جنوب الصحراء. سبها معروفة تاريخيا بتجارة العبور، وإحنا الهدف متاعنا أنها تكون منصة للسلع التونسية والمؤسسة التونسية من سبها نحو افريقيا جنوب الصحراء، خاصة الاسواق النيجر، تشاد، مالي، سودان، ونجم نهبطوا حتى نيجيريا. الهدف كذلك من هذا المؤتمر هو التعريف بخصوصيات المنطقة سبها، عدد من المشاريع الكبرى التي يقع اطلاقها في مجال البنية التحتية، في مجال الطاقة، في مجال اللوجستيك، فما دي زون لوجستيك طونبون كبار مش يقع احداثهم. دونك مؤتمر مهم جدا، وان شاء الله مجلس الاعمال التونسي الافريقي باش يكون حاضر بقوة بوفد على اعلى مستوى من يعني المؤسسات التونسية.
10: في الشأن العربي، وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تعلن في تقرير الإحصاء اليوم وصول 4 شهداء إضافة إلى 19 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. مناطق متعددة في جنوب لبنان تشهد صباح اليوم الاثنين سلسلة اعتداءات إسرائيلية شملت غارات جوية على بلدات زوتر الشرقية وميفادون والقنطرة، وقصف مدفعي على أطراف زباقين وياطر ووادي السلوخي، إضافة إلى غارات وهمية فوق بلدة سور. أبرز التوقعات الجوية لبقية اليوم الاثنين: البحر مضطرب بالسواحل الشمالية وقليل الاضطراب إلى متموج في بقية السواحل. الحرارة القصوى تتراوح عامة بين 27 و 31 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية، كما تصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. نهاية هذه الجولة، والموعد يتجدد الآن مع نوفل وكامل فريق ميدي ماج. كونوا معنا.
12: الأولى في تونس. موزايك FM.

0: اهلا وسهلا بكم. هذه ميدي ماك مثل الجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين على موزاي كافي. مرحبا بكم في الحصة اللي نتابعون فسرون حالون حلون فهمكم كيف الاخبار في تونس وخارج تونس. شكرا على تفاعلكم معنا على 23513000 قاعدين تبعثونا على الواتساب ديماش فما جديد شنو تعليقكم شنو حكياتكم حاولون وصلوا على لايف اليوتيوب زادة تكتبوا تعليقكم وتتفرجوا في لايف اليوتيوب لايف الفيسبوك. مروان في الاخراج مرحبا بك مروان منورنا. اشواق في الاخراج الرقمي مرحبا بك اشواق. سي خليل شنحوالك
1: اهلا وسهلا مرحبا
0: أخوي. مرحبا بك سي نهد
2: اهلا وسهلا صباح النور نوف. مرحبا
0: سي نجي زعيري منورنا
3: اهلا وسهلا يعيشك نوف.
0: مرحبا بكم. دونك باش نحاولوا نرجعوا باش نحكيوا على اهم الاخبار اللي قاعدين يحكيوا عليها في تونس. جيهان باش يجينا في الساعه الثانيه, صلاح باش يجينا في الساعه الثانيه. عندنا برشا اخبار وبرشا حكايات في الساعه الاولى زاد برشا اخبار وبرشا حكايات باش نحكيوا لكم على الخروج والمدرسه وغيره. هذاك اهم خبر باش نحكي كيو عليه باش نحكيوا على حادث المرور الكبير والخطير اللي صار قدام المدرسه. تراه نبداو نهت دقيقه نيوز
4: دقيقه نيوز
5: دقيقه نيوز
4: دقيقه نيوز.
2: استيقظت منطقة المحمدية على وقع حادث مرور أليم للأسف وقع اليوم بمحيط أحد المعاهد الثانوية بالجهة بعد اصطدام شاحنة كانت تسير بسرعة جنونية بعدد من المواطنين والمترجلين ودخلت فرق الحماية المدنية بن عروس بالتحول إلى مكان الحادث وين قدمت الإسعافات الأولية لزوزة الأمزة. تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة تمثلت في كسور وجروح على مستوى الوجه ونقلهم على جناح السرعة للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية, ولكن أسفر الحادث للوفاة للأسف عن وفاة امرأتين على عين المكان متأثرين بالجراح البليغة متاعهم فيما تعرض مصاب بالشاحنة بكسور بالساق استوجبت نقله هو الآخر إلى المستشفى هذا. وفتحت المصالح الأمنية تحقيق عاجل وقوف على أسباب الفاجعة وتحديد المسؤوليات القانونية. الصندوق الوطني للتأمين عن المرض يذكر بأنه آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد يوم 30 سبتمبر, فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 نوفمبر. صندوق الكنام يضيف بأنه نجم يقوم بإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية أو تغيير طبيب العائلة عن بعد عبر المركز الافتراضي إكنام. عدد السياح الفرنسيين الوافدين إلى تونس خلال سنة 2025 بلغ نحو 1,143,400 سائح, كما مثلت تونس في السنة الماضية الوجهة السياحية الأولى في المنطقة المغاربية بالنسبة إلى السياح الفرنسيين وفق بلاغ لسفارة فرنسا بتونس. بمناسبة اليوم العالمي للسياحة يوم 27 سبتمبر تصدرت الجنسية الفرنسية قائمة الجنسية الأوروبية لزاروا تونس في 2025, فيما بلغت الاستثمارات المتراكمة لشركات الفرنسية 628 مليون دينار وساهمت في إحداث 4500 موطن شغل بالنسبة لسنة 2025. الإدارة العامة للأداءات تؤكد تواصل إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي إلى غاية 30 سبتمبر بالنسبة للتصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل واللي حل الأجل متاحة قبل 31 أكتوبر 25 ومشملهش التقادم والمودع ابتداء من غرة جانفي 26 إلى غاية موفى سبتمبر 26. انطلاق موسم جني القوارص بولاية نابل منذ أكثر من أسبوع بتزويد الأسواق تدريجيا وبكميات قليلة بالأصناف المبكرة. التوقعات الأولية تشير إلى تسجيل تراجع نسبي في الإنتاج في حدود 10% مقارنة بالموسم الفارط. هذا ما أكدوا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بابني خالد البشير عون الله في تصريحه للتاب, ويقول أنه تراجع الإنتاج على مستوى ولاية نابل وعلى مستوى وطني يرجع إلى عديد العوامل اللي حالت دون تحقيق زيادة في الإنتاج أو المحافظة على معدل إنتاج الموسم الفارط. تحدث على انقطاع مياه الري, الانقطاعات المتكررة للكهرباء اللي أثرت بشكل كبير على الصبا, بالإضافة إلى موجة الحر الاستثنائية ومن جر عنها من تساقط لثمار القوارص.
4: دقيقة نيوز
5: دقيقة نيوز
4: دقيقة نيوز.
0: يعطيك صحة نهد. دونك سي ناجي سي خليل نايد الخبر هو علم حمدية الخبر الصادم فجعة كبيرة حادث مرور بمحيط مع الثانويين في المحمدية شاحنة صغيرة كانت تسير بسرعة جنونية زود متوطنين قاعدين تتفرجوا في لايف الفيسبوك اليوتيوب تتفرجوا في الشاحنة فما كلام قاعدين تقولوا يسوق ما غير رخصة مرور وكذا هذا كل كلام التحقيقات تخو وقت زوز نساء ماتوا على عين المكان متأثرين بجراحهم البليغة سيناجي مرأة وصلت بنتها دخلت بنتها ليكول بعدها شق الكيس ضربتها كمين وقتلتها قدام بنتها ربي يرحمهم زوز ويصبر عائلاتهم وأهلهم ثم فما تلامذة سيدة تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة كسور وجروح على مستوى الوجه تم نقلهم على جناح السرعة للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية تحقيق تفتح مأساة غريبة هو نحكيه على المدرسة ونحكيه على سلوكنا
1: على سلوكنا
0: سلوك السياقة في تونس كن عطينا أرقام تذكر سيناجي رانا تقريبا حوادث مرور كي نحسبوا عدد السكان وكذا التريب اللي متاع حوادث مرور فرنسا معناتها مأساة في أخيب وقت في في في في اللحظة القوية متاع تونس اللي البو يوصل ولده لكل مدرسة مهما حكينا ذيك لحظة الأمل في غد الخير
1: فجعة
0: نعزيهم الكل ربي يرحمهم
1: فجعة الله يرحم اللي توفوا ولو في القبل ما نحكيه حتى بعد تحقيقات مش تقول هذا برخصة مرور مش برخصة مرور
0: أنت كان ما غير مخ
1: الأكيد صحيح الأكيد من المشهد اللي شفناه أنه إنسان أما يسوق راقد ألا في حالة يرثى لها لسبب
0: ولا مستهلك ولا كذا
1: أو مستهلك أو شيء ما ينجمش يكون إنسان عادي هو إنسان عادي سائق عادي كي يقرب من محيط مؤسسة تربوية تخفيض السرعة وثم قوانين في تخفيض السرعة أمام المؤسسة التربوية وحد أقصى من السرعة في الكيلومتر وهذا الكل موجود وأحيانا مؤسسة تربوية عندها حتى إشارات وعندها حتى حواجز حديدية وكذا الشيء هذا ما مش موجود يظهر لي في واقع الحال يعني هذه معناها احنا ضحايا الاستهتار ضحايا استهتار بعض الناس اللي نتحدثوا معناتها أسباب حوادث المرور تشوف معناتها وهذا حوادث مرور إنسان واقف على روحه ولا ماشي يقضي في قضيته ولا يوصل في ولده ينجم يكون عرضة في أي لحظة أنه عائلته تتحطم الكل فهمتي ولا وآمال تاع صغار تتحطم ويتموا
0: ان شاء الله تلقى
1: ربي يرحمهم وينعمهم
2: ويكرمهم ونحكيو ديما انا في كل مره يخرجونا ارقام المرصد الوطني للمرور باقي نحكي ونحاولوا نوعي ويحاولوا يدخلوا معنا من المرصد انه يوعيوا في كل مره نحكيو على عدم الانتباه ونحكيو على السبب الثاني اللي هو الافراط في السرعه هذو مزوز ديما اللي يرجعوا ديما نحكيو عليهم اللي يكونوا اسباب الاساسيه والمباشره في الحوادث القاتله الحوادث القاتلة نحكي مليح على الحوادث اللي يكونوا فيها ضحايا ويكونوا فيها أموات ديما نلقاو هذوما في المراتب الأولى وما تغيرتش حكينا عديد المرات على أنه راهو ما نجمش يكون كان عمل زجري يلزم نزدره وإحنا نبدأ واعين كناس يشدوا الفولون ويطلعوا في الكراهب اللي راهو مسؤولية متاع حياة ناس أخرين إذا كان ما تخممش بالتخميم هذا كي تاخذ الكرهبة راهو باش تكون الكوارث موجودة على الكياسات وكلنا قاعدين نشوفوا ناس كيفاش وليت تسوق وكمية أيه. التهور اللي ولات
0: الكيس راك فما بلايص كي تقف في الفروج الناس يغزروا لك الناس كل تمشي عدد القتلى يمشي ويزيد من عام لعام استهتار رهيب سيناجي قدم مدرسة اليوم مأساة إنسانية كبيرة احنا الحادث مرور باش نتأثروا باش نحكيوا عليه اليوم غدوة بعد غدوة فما ناس باش تعيش مأسي سيناجي تفضل تعليقك بعد باش نرجعوا المدرسة لك
3: صادم جدا الحقيقة خاصة الوقت اللي يصير حادث في قدام معهد قدام مؤسسة تربوية الصباح وأولياء جايبين صغارهم تلامذة أبنائهم مش يوصلوهم للمدرسة يتوفاوا زوز نساء زوز وليات أمور تلامذة وصلوا صغارهم وبعد صارت الكارثة هذه صارت الحادثة الأليمة ربي يرحمهم إن شاء الله وأربعة مصابين معناها منهم تلميذة اللي أمها توفيت معناها قدامها وصيبت بمعنى حالة هستيرية
0: وفما معناتها اقوى ماساه نجم تصير.
3: هذايا نتيجه السلوك المتهور اللي طالما حكينا عليه.
0: طالما بعثوا لنا قدام الليسي قال لك كل يوم راهو الكراهه تبدا متعدية تجري قدام الليسيات معروفه معناتها
2: فماش مخفضات كراهه
0: معناتها الناس تبدا تجري بالعاني وكذا وفما ناس فما شباب يجري معناتها السلوك الاستهتار هذا سينيجي معناتها الاستهتار. انت امشي قدام اي مدرسه خاصه باش تلقى زوز اولياء يتعاركوا باش تلقى واحد حط في وسط الكياس وسكر على الكراهه بالكل باش تلقى واحد يجي قبل بنص ساعه باش يلقى بلاصه ومن بعد يجيو الاخرين في الوقت ويسكروا الكياس مع الاستهتار مع حاجه لا تشرف وقدام المدارس والمعاهد وقدام تلامذتنا. ويبدا التلميذ يقرا على الاخلاق وعلى القيم وعلى الانضباط يخرج يلقى ابوه يتعارك على بلاصه مسكر كياس ويتعارك على بلاصه ولا امه ولا كذا معناتها الاستهتار هذا يعني سلوكنا يومي معناتها والجري قدام المدارس واضح معناتها ما فماش مدرسه ولا ليسي ما فماش كراب وماهيش ماتريكول ولا موتورات تتعدى تجري معناتها هذا
3: نتيجه سلوكنا العادي نتيجه أي. السلوك المتهور تشوف يعني شوفوا عدد القتلى كل عام شوفوا عدد المصابين
0: شنو مرات توصل بنتها تقتلها كيك اللطف يا ربي يرحمها وربي يصبر عائلتها شنو هذا معناتها وين وصلنا سنيش
3: المتهورين هذم يا نوفل راو شوف لا فائد معاهم لا مخفضات سرعة ولا بلايك متاع قف متاع ستوب ولا كل بلايك اللي تحطوا متاع تمهل راو فما تلامذة ومصورين ما فيت فيهم حد شيء. هذا سلوك متهور الحل الوحيد ليه هو تطبيق القانون بصرامة. وخليني نحكي على المؤسسات التربوية راو العديد من المعاهد ومن المدارس راو الفضاءات اللي قدامهم راي مسيبة وخاصة والخطر الكبير بالنسبة للمؤسسات اللي جايين على الطريق اللي جايين في معناها طرقات وفي أنهج وفي شوارع مسيبة يجي واحد ساعات معناها ما نعرفش الله أعلم به معناها متملح ولا وتشوف السرعة والسرعة وتشوف معناها توا قدامه بلاكة قدامه بلاكة متعرف معناها بلاكة مصور فيها تليم ذات يقصوا في الكياس هك البلاكة الشهيرة هك المثلث هذاك وتلقى فما علامة قف وحوزيد يحطوا له ديدودان معناها ومع ذلك شيء معنى يعني شو ينفع مع السلوك هذا. هذم ناس متهورين بالحق راه والله وقت ساعات تشوف ناس كيفاش يسوقوا في الكي راهو قرم سامحوني في الكلمه رم كلمه هبله
1: شاحنات راهو يعملوا برشا
3: غير هذا
1: راهو
0: حسب ما يحكيوا التلامذه هذه الشاحنه كل يوم يتعدى قدام الليسي يتعدى اللي ما ولي عنده اللي يلقى عنده يخرج معناتها استهتار في قمه الاستهتار.
3: ثم مؤسسات قدامها راهو لا رقيب ولا حسيب ما فهم حد شيء. وخليني
0: كيف هذا يلزم وعي ليش باش تراقب
3: ليش باش وعي
0: يا سيناجي ما قدام الليسي واحد يحترم معناتها الليسي هو أكثر بلاصة محترمة في تونس
3: ما يودي هذا مناس راهم متهورين ما يحترم شيء ما يحترم لا بلاكة ولا فروج ما يحترم حد شيء ما يحترم شيء راهو ابار هذايا بخلاف الكراهب راهو فما مظاهر تشوفها ساعات قدام ليسيات معناها خاصة التلامذة اللي يجيو بالموتورات وهذه ظاهرة معناها تلقاوها تشوفها بارتو يجيو بالموتور معناها يجيو المكتب موتورات وساعات العشية ولا في اوقات الفراغ وهطاو نحكيو على اوقات الفراغ بالموتورات ويبداو يلعبوا بالموتورات. لكن نهار قدامي طفلة ضربها تلميذ بموتور ما نعرفش ما نجمش يتحكم فيها ضرب على ساقه كسر لها ساقه معناها التلميذه جايه يا ربي العمل عليك معناها ماشي تقرا
0: على غفله قدام الليسي في اضمن مكان هو قدام الليسي
3: وين وين وين مسؤوليه هنا اداره المؤسسات التربويه اداره المدرسه واداره المعهد
1: ما خليك تكون واقعي اداره المؤسسه التربويه
0: لا حتى يجريوا الليسي
1: فيهم في اقسامهم مش قاعد ياس على هذا واحد اصبح مرقدش وجاي راقد يسوق هو زاد حتى عوامل المضافرة هي صحيح يلزم تأمين محيط المؤسسة.
0: أنا وين الولي ولدك يكبري كل يوم بالموتور قدام الليسي بوه وين هذا تقدر نتحمله احنا
3: شويه مثلا بوش الموتور
0: اي فوالا معناتها يبدا عمره 16 سنه ويكبر
3: الموتور
0: والاخر جايب كهربا سرقها البوه وما غير وراق والاخر يزيد شويه احنا نتحملوا مسؤوليه كعائلات وك
3: شويه
0: ما تقدش منها
3: شويه
0: ثم نقول له اي خويا لا شنو شعبوا بوليسي على كل مؤرا ولا كراها باللي تجري والمطارات قدام اللي سيدكل
3: ثم عائلات يتحملوا مسؤولية
0: رو فما أولياء مسكين يوصل بنته القدام هذه وصلت بنتها شقت كيس ضربها لا إنسان هذا طيب رو مأساة تراه نمشي وفاصل بعد باش نرجع نحكيه على المعاهد خاطر عنا فئة كبيرة على المعاهد أما مأساة كما هكا سينيجي مأساة وكهو ربي يرحمهم
3: ربي يرحمهم وربي صبر عائلاتهم في, في, في الظروف هذه
0: واضح يلا فاصل ونعود
4: ميدي ماغ
6: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 اكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري
4: مونوبري ديما معك
0: مازال معكم هذه ميدي ماك نعملوا طلع سريع على الجرايد
4: في الجرايد
0: غدوة نحكيه على مقتل شاب تونسي في إيطاليا ولكن فما خبر سينيجي خبر وباش نسألكم هل هذا خبر دونك المصالح البلدية تابعة لولاية تونس واصلت في 24 ساعة الماضية تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط في دوائر بلدية رفع الفضلات تنظيف الأسواق والأنهج ومحيط الحاويات إلى جانب جهر مجاري وبلوعات تصريف مياه الأمطار خبر هذا
1: والله في العصر
0: معناتنا نجم نقول واستفاق خليل وذهب إلى العمل
1: وذهب إلى العمل واتجه إلى مزايكة فهم
0: معناتها تعرش معناتها هذا يدل أنه حاجة مش قاعدة تصير
1: لا
0: مش من المفروض فما حاجة قريناها أول درس في الصحافة القطار الذي يأتي في موعده لا يهم الصحفي دونك كانك أنت بلدية تمشي تراق ما يهمنيش وقتها ما تراقبش وقتها من المفروض نكتب عليك معناتها يعطيها الصحة أو بلدية راق أما هذه هي
1: ثم تغير في النسق أنت شالق بي أكثر واحدة ما غير عمر ما في بالكش ولينا نعملوا كيف أي واحد يقوم بواجبه حتى بمسؤول في الدولة صرح تصريح يقولنا راهو وزارة التجارة
0: احنا واحد قلنا الماء موجود قعدوا نشكروا فيه درجين
1: نظافة
0: نشكروا فيه خبق قال الماء موجود
1: نظافة وعيني في المحيط وجهر درشنوة معناه شبقى منها صلاحيات البلدية هذيك هي ديجا صلاحيات البلدية وهذيك هو البلدية والعون البلدي والإدارة البلدية هذيك الخدمة الملقات على عاتقها طيلة 24 ساعة وطيلة
0: نعم بالله يزيدني خبر وشهد موظفة ويطلع في مضمون ولادة مضبط كم
1: تعرفش علش مال الخبر
0: لحظة رو نشكرهم انهم انا بدي نهار السبت شفتهم مرفلين هكا على القهاوي كذا اما هو عمل يومي
1: ايه علش الخبر يكتسب الصبغة النموذجية على خاطر في واقع الايام عندنا برشة تشكيات مواطنين من نظافة من نظافة المحيط من جهر المناطق هذيك والأودية وكذا من جهر ما نعرفش شنو من الكياس معناها الخدمات البلدية شهدت المدة الأخيرة تدني خلى الاحتفال يصير بسرعة دوب ما نلقاو بلدية تخدم في الخدمة العادية
0: دوك سينيجي
3: تلمى البلاد مسخ بلاد مصر ثم برشا وسخ مش وسخرة ونحكي راو على وين المكان اللي حطوا فيها كل حاويات تاع الوسخ لا الوسخ بارتو وين تمشي في أي نهج في أي نهج حتى في قلب العاصمة حتى في شارع الحبيب بورقيبة حتى في الأنهج المتفرع على الشارع الكبير اللي هو أكبر شارع في العاصمة تونس مسخ
1: حتى في المناطق السياحيه
3: مسخ تيوا يا خليني من المناطق السياحيه شوف في اي امشي ادخل امشي لشوارع في العاصمه ما نبعدوش ما العاصمه هذه ما هذه وجهه البلاد ما هذه مركز الحكم مركز معناها
0: معناها عاصمة اهم مدينه في البلاد دي.
3: ما ثماش شارع تتعدى منه نظيف انا عندي مده طويله نخرج الصباح بكري ما التو ما ريتك الكاميون اللي ينظف على الصباح وكل ويسيق بالماء وكما كنا نشوفوه قبل تلقاهم على الصباح الخمسة متاع الصباح ولا بداية من الأربعة متاع الصباح يخرجوا خدام البلدية بك الكمين الكمين تنظف وراها كمين أخرى معليها تسيب الماء وتنظيف الشوارع مريتش ماريش معليه ولا هذاك علاش ولا اخبر كما هكا اللي قراه نوفل يولي ولي اخبر غير عادي العادي يولي العادي يولي غير عادي معليه تو شفت وين وصلنا تو شفت كيفاش تو معليه العمل الاساسي اللي لازم تقوم به البلديه اللي هو مفروض رام من شهر جوا عندهم جوان وجويله واوت عندهم ثلاثة شهور فرصة يعني 90 يوم باش ينظفوا هك الزقوات وكل القنوات وينظفوا خاصة معناها قنوات تصريف مياه الأمطار على خاطر معناها كي يعطي ربي خير وعلى الأقل ما تبداش الناس معناها يعني تولي تتحول النعمة إلى نقمة. ثلاثة شهور 90 يوم ما فما حتى شيء وقتاش يتذكروا اللي يتذكروا اللي تصلى الله أنا أعطيك على نمشيه على سبيل المثال زيدي نمشيه لوزارة التربية عمليات الصيانة المؤسسات التربوية فاش قامت توا العودة المدرسية مازال لها بضعة أيام ويجي ويحلوا مرمى قدام ليسي شفتوها الصورة الشهيرة قدام معهد يتحل فوسي كبير معناها قال شنو معناها تذكروا وقتها تفكروا باش يعملوا الصيانة وباش يصلحوا القنوات شنو هذا يا وشفنا حتى في الزيارة اللي عملها وزير التربية في ولاية المهدية وفي في بلايص أخرين معهد هنا معهد حنا بعل وما أدراك المعهد اللي هو مونيومون هيستوريك شفتك الحالة اللي فيه شفتك الميزيريا شفتك الوسخ
0: معتا سينيجي باش نلخصها نحن في زمن القطار الذي يأتي في وقته هو الخبر
3: هو خبر
0: دونك سيتذكر مع الصحافة بدلوا والدرس الأول القطار اللي

0: 빠미에.
1: يا مرحبا يا مرحبا، نعملوا طلة توا موزايك 24.
2: موزايك 24،
3: موزايك 24 باش نحكيو على زوج جوانب في علاقة بوزارة التربية. زوج قرارات، الأولاني كان أعلن عليه وزير التربية نور الدين النوري في المهدية، يقول باش يتم على قريب الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. ويقول الوزير في تصريح للإذاعة الوطنية بمناسبة زيارة أداها العدد من المؤسسات التربوية للمهدية وتفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج تنطلق بداية من شهر أكتوبر، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وأشار إلى أنه قد تم تنزيل العديد من المذكرات في هذا الإطار وفق كلام.
4: يوم الجمعة انعقدت ورشة وطنية بمجابهة السلوكات المحفوفة بالمخاطر، اللي فيها أيضا تصدي للعنف، معالجة أو التوقي من خطر المخدرات. تم استدعاء 10 وزارات ومثليها على أعلى مستوى. كان العمل من أجل الخروج بورقة تنفيذية لتداخل كل هيكل الدولة من أجل توقي أبنائنا التلاميذ في المدارس والإعداديات والمعاهد من كل ما يمكن أن يمسهم أو يمس سلامتهم الجسدية أو سلامتهم النفسية من كل الجوانب. والخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرر طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب ومن خلال إدارة العامة للرياضة في وزارة الشباب والرياضة، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخل المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. ثم سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية.
3: القرار لمنع كل من خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية حكى عليه بأكثر تفاصيل المدير العام للمركز الدولي للتجديد البيداغوجي بوزارة التربية زكريا الديسي، اللي أكد أنه توجه يقضي باستغلال ساعات الفراغ الطارئة داخل المؤسسات التربوية وعدم السماح للتلاميذ بمغادرة المؤسسات وقت ساعات الفراغ هذه. ونفس المتحدث يوضح وقت اللي دخل مع زميلتنا جيهان في صباح الناس اليوم على موزايك، قال أنه تم التنسيق بين عدد من الوزارات والهياكل لاستغلال الفترات هذه في أنشطة لفائدة التلاميذ.
5: احنا في مذكراتنا وفي توزيع البيداغوجي نوصيو ديما تفادي ساعات الجوفاء ليزوركروز، ولكن ساعات فما ليزوركروز ثابته اللي هي قليله بالنسبه لحجم جداول الاوقات، مع ثم هناك ساعات جوفاء طارئه. شمعنى طارئه؟ يعني مدرس يتغيب، ينجم التلميذ ولا يخرج قدام المؤسسه، وقدام المؤسسه تعرف انت الاستدراج وتعرف التربيه وتعرف المشاكل الموجوده كلها. اذا وقع في اطار برنامج تنفيذي مشترك لمجابهه الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوظة بالمخاطر في الوسط المدرسي، وهو فيه تشبيك صار بين هيكل الدولة مختلف الوزارات، ووقع القرار بأنه التلميذ يمنع عليه الخروج، يعني التلميذ بشقعد في وسط المؤسسة امتعه. وكي صار القرار هذا مختلف الوزارات بالتعاون وبالشراكة في مقاربة منظومية صار تأثيث أوقات الفراغ بأنشطة لفئات التلاميذ، يعني لأول مرة معناتها باش تصير، وأنه باش نفسحوا المجال أمام منشطي دور شباب، إطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، إطارات الصحية، الأمن، كلهم باش يأمنوا حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية. يعني مش نربحوا احنا الوقت هذاك، التلميذ مش فيه المراجعة، التلميذ يتلقى فيه دروس تحسيسية لمجابهة مخاطر العنف، لمجابهة مخاطر المخدرات.
1: واضح، دونك ملف كبير وكبير برشا. هو بدا بالتصريح نتاع السيد الوزير اللي الناس ما عادش باش يخرجوا، توضحت بوضوح معناتها الحكي
6: مهمه برشا، ولكن ماهيش بسيطه. باش نحكي ونعطي الحق لوزاره التربيه في الموضوع هذا
3: تنظيميا،
6: اني اجابت ربما على جزء من تساؤلاتنا اللي بدينا بها الحصه، الاكسيدون اللي حكينا عليه ويدخل في المخاطر اللي نجي متعرض لها التلميذ جي زافن وقت هو خارج من المؤسسه التربويه في وقت اللي ما مراقبه حد، بوه مش غادي، امه ما جاتش تلوج عليه. معناتها ثم مشكل خروج التلامذه من المؤسسه التربويه في الساعات الجوفاء اللي يا اما تكون في جدول الاوقات يا اما تكون بموجب غياب اساتذه وما الى ذلك. الفكره اللي اعطانا جميله جدا في

0: نهاية الأمر. أنت تلميذك يقعد غادي في محيط المؤسسة التربوية، ش يلزمك تعمل باش ما يقلقش القسم اللي قاعد يخر؟ هذه حاجة. باش ما يصيرش عارك، باش ما تصيرش فوضى، باش ما تصيرش مشاكل، ش يلزمك تعمله؟ ثم الحل اللي كان عندنا قبل وقت كنا نقرأ، كان يأخر ساعة باش يقولك برّا وحكا ولا لا، وكان في وسط السوايع تلقى سيرفيون موجود في نفس الصالة اللي الأستاذ غاب فيها، وأحيانا يجبرك باش تعمل تمارينك وتراجع دروسك ويزيد يقف معك ويراقب، هذا كان موجود. اليوم أنا نحب ساعة خاطر واقع اللي سيات نعرفوهم ليه. انت ماكش لاقي صالات باش يقراو فيها التلامذه، هل باش تلقى صالات باش تستوعب التلامذه قاعات مراجعه وكذا؟ صعيب برشا. هل انت اليوم اعلنت بمناسبه انك التلميذ مش تشده في المؤسسه التربويه ومن غير ما تعطل المؤسسه التربويه انك باش تعمل انتدابات جديده لاعوان التاطير والقيمين اللي نعرفوا جيدا ان هناك ثغره قويه جدا في وزاره التربيه وفي المعاهد وفي لاعوان التاطير اللي تلهاو بالتلميذ خارج القسم او عندما يغيبوا الأستاذ نتاعو، عندنا نقص فادح واللي يخرج مش قاعد يتعوض. هذا نعملوا صحيح، تو نعملوا صحيح على خاطر راهو بقاء تلامذة في المؤسسة التربوية من غير ما توفر له شكون يأطره وشكون معناها ياخذ معناتها انشارج، ياخذ التلميذ هذاك انشارج، راهو باش يتجمعوا لك في الساحة. كان خليتهم في الساحة باش يخرج الأستاذ الآخر يقول لهم راهو عركة قدام القسم نتاعو، وهذا كله عشناه ونعرفوه. معناتها هو بروجي خارق للعادة، لكن ما مدى بالحق
1: فما شكون بعثنا قال كانهم حضروا الحصيره قبل الجامعة، مازلنا مانيش مهيئين.
0: حتى الفكره الاخرى جميله جدا،
1: مانيش مهيئين.
0: انا نتفاهم مع دور ثقافه ودور شباب، معناها وزارات مختلفه، وزاره الشباب وزاره الثقافه،
1: راهو دور شباب مازال فيهم طاوله بيك بونغ.
0: ايوه في اطار
1: ديالهم.
0: انت مش تلقى في مؤسساتنا التربويه اللي هي بالمئات بالحق الناس موجوده على الخط باش تنشط ثقافيا وباش تعمل نشاط رياضي وكذا. صعيب معناتها تو أول حاجة خمموا فيها وزمنا نقولها بوضوح لوزارة التربية هي أنه يكون عندك من أعوان التأطير والقيمين ما يكفي لتغطية هذا القرار اللي خذيته، اللي هو جريء جدا، مهم جدا للولي وللتلميذ يحمي صحيح، ولكن تطبيقه على أرض الواقع بش يكون صعب، وصعب جدا في البنية الأساسية التعليمية اللي عندنا نحن.
1: اللهم يولي ويقصدوا كي غيب الأستاذ التلامذة يقعدوا في القسم،
0: هي يقعد أشكد له يقعدوا حدم، يقعدوا حدم تشوف انت شنو اللي يصير بعد عارك ومشاكل. سيرفيون ما عاد تلقى ليسي كبير في اربع سيرفيونات برك مثلا، وليسي في زوز سيرفيونات، مو هكا ولا ساعة ننتدبوا ناس نهونوا، معناتها نهونوا على قطاع التربية نهونوا.
1: أكثر قطاع يخدم على بيد راهو
2: أكثر من هكا.
0: لا برا شوف يا ناجي،
2: أكبر ميزانية عند وزارة التربية.
0: إيش قلت لك؟ أنا أعطيتك
2: يا ما 95 منها ماشية واحدة شهرية.
0: إحنا عشنا وقت وهذا متو تلامذة في وقت، إحنا عشنا وقت اللي يصير
1: بس ناجي هم مش شهرية ونقصين ستاف
0: في لحظة يجيك سيرفيون ويقعد كمل الساعة معه ويقول لك إيش بدك كراستك وش عندك مراجعة وش عندك كذا ساعة يمك حوار ويحكي معه.
1: لا إحنا جيل آخر، إحنا يبدا متعدي من بعيد نص
0: نخافوا
1: ما جيناش القسم يتعدى من بعيد السيرفيون ولي نرعشوا بكل. يلا سينيش
2: القرار اللي خذاه وزير التربيه قرار وجيه وقرار ايجابي جدا، وطالما حكينا عليه انا واحد من الناس حكيت في اكثر من مناسبه على المشكل هذا، مشكل الفراغ او ساعات الفراغ اللي تخلي تلامذة يخرجوا من المؤسسة التربوية، يخرجوا من المدرسة وإلا يخرجوا من المعهد، يخرجوا بطبيعة الحال يخرجوا وين يمشيوا؟ ما يروحوش، لأنه جل الأولياء ناس تخدم البو يخدم الأم تخدم، دونك معناها وين مش يخرجوا؟ يمشيوا لأقرب مقهى أو أقرب مطعم أو به. وفي القاوي شنو فما؟ ناس كل نعرفوا شنو فما في القاوي، فما كل شيء، حتى اللي ديلر متاع المروجي وبائعين مخدرات
0: مؤثرات كل موجود
2: نوتين غادي في القهاوي، وفي القهاوي غادي ثم نوعية متاع قهاوي يعني كل شيء مسموح فيها. التلميذ اللي يمشي غادي ماهوش ماشي باش يقرا وماهوش ماشي باش يحضر، وكي تبدا مجموعه
1: جروب فما تلميذ ما عندوش بيجي باش يمشي القهوه، سينيشي ما عندوش مصروفه باش يمشي يقعد في قهوه،
2: اللي ما يمشيش القهوه يا نوفل تلقاه قاعد تحت الحيط يجيو تحت السور
1: شنو يعمل على
0: بعضه يقعد وما عندوش مسكين ماشي.
2: المشكل هنا، المشكل في ان وزاره التربيه كي تاخذ قرار مهم كما هذا، قرار باش يحمي ابنائنا يحمي تلامذه ما المخاطر الكبيره اللي قاعده تول مخدرات وغيره معناها واجرام وشبكات قاعدين يستقطبوا معناها يصطادوا في تلامذه، كي تاخذ قرار كيما هكا هل سبقوا فما تحذير؟ لانه كما كان يحكي خليل اغلب المعاهد ما فيهاش لا تلقى فيها مكتبه يعني كي بتشد تلامذه انت وين مش يمشيو يا اما مش يمشيو يعني نقصد هنا نتحدث على اوقات الراحه اوقات الفراغ اليوم مثلا بين نصف النهار وماضي ساعه وبين نصف النهار وماضي ساعتين ويا اما يمشيو المطعم والا باش توفر لهم فضاء ترفيهي يعني مكتبه او معناها قاعه كبيره قاعه مراجعه مثلا هذا كان معمول به قبل او السال دو بيرمانونس قبل انا نتذكر واحنا توجي ممكن جيلي انا وجيلك
0: كي تبدا موجوده يستغلوها في ساعات التدريس خاطر هو عنده اكتظاظ
2: ثم يا خليل ثم معاهد فيها مكتبات المكتبات اخر حاجه تاديها المكتبة تأدي وظيفة
1: لا نمشي وما نقراش كتب نمشي نقعد
2: ما يقرأ راو ثم مكتبات
0: تلقى في أضيق مكان من المعهد في أضيق مكان ممكن فيها شخص واحد مرات يجي
1: خطر المكتبة نمشي وكي نحب نراجع ونتذكر قبل في الفاك ولا الليسي كي نحب نراجع نمشي المكتبة نشد كراسنا نراجع ولا
2: أنا سمعت السيد المسؤول لوزارة التربية اليوم تحدث مع جهان وشرك معناها حكي على وزارات وحكي على وزارة الثقافة وزارة الشباب
0: على عمل اندماجي مهم جدا شخص
2: هذا اول اللي ساعه وقتاش مش يتم يعني يزمو وقت باش تتحرك خاصه وزارك كيما وزاره الثقافه والوزارة الشباب والرياضه باش يتحركوا يعني اقعد استنى ثم اخي وزاره الشباب والرياضه وزاره الثقافه مو عندهم دور ثقافه في كل ولايه في تقريبا في كامل تراب الجمهوريه ثم دور ثقافه ودور شباب هل انه دور الشباب هذه والثقافه قاعدة معناها لا هي بها من وزارات هذم هل دور الثقافة مخصة فعلا للثقافة هل دور الشباب والرياضة فعلا مخصة لدور الشباب والرياضة تعداد كبير منهم تو ولات أوكار متاع جريمة ولات فعلا أوكار ومهملة وما يمشي لحد وفيها حتى اللي يتحول ولا معناها مركز متاع فساد أي مركز متاع فساد وإفساد اي شنو مش تعمل الكلام ده وين مش توجههم مش توجههم لدور الشباب والثقافه هذه اللي هي بيدها تضلع هي بيدها تعاني من اللامبالاه ومن الغياب وغياب الرقابه وغياب الصيانه به ثم انا من الحقيقه نحب نعرفه وزاره التربيه كيفاش باش تتصرف مع هذا ثم عمل كبير يلزمها تقوم به وزاره التربيه مع الادارات الجهويه ومع ادارات المعاهد والمدارس يبطلوا يلزم يتوقفوا على سلوك الحقيقة سلوك غير عادي أنه يجي يعمل وخاطر وقت اللي يجي ويخدموا في جداول الأوقات متاع التلامذة ما يحطوش مصلحة التلميذ الساعة قبل لا تتحط مصلحة الأستاذ الأستاذ
1: يصير توازن شوية
2: ما فماش توازن
1: لا يميلوا أكثر للأستاذ
2: مش بدلك أنا أمبلواي نوفل تلميذ يقرأ من 8 إلى 10
1: ريت أمبلواي تحسوا ربطية
2: مش من 10 إلى نص النهار ما يقراش عنده ساعة من نص النهار وما دي ساعة ذيك الساعة متاع فطور
0: وساعة ساعة كراس بين ساعة القرأ
2: وبعد وقتاش يقرأ يرجع يقرأ من ماضي 3 للخمسة وإلا من ماضي ساعتين للأربعة
1: اللي كان ينجم يقراه من الصباح ويروح
2: الوقت هذا ايه عليه
0: هو تو ثم ديكولاج راهم سيد ثلاثة ينتهي كل شيء ديكولاج عملوا مبادرة تو باختصار الزمن المدرسي اي اما باهي
2: تحكي على
0: هو حتى هذه انا
2: نحكي لك على ما هو موجود يا خليل
0: ما هو موجود ايه وحتى هذه
2: سامحني الأربعة سوايع اللي عنده التلميذ ويمشي عديهم
0: نعرف
2: باهي وكي تشد وانت وين مش تحطه عندك ما يكفي من القاعات عند خاطر كي تشد
1: تلامذه
0: اي تو تسكرت من فرصه ليش. باش نحكيو بصوت عالي وباش باش نطرحوا معهم الراي هذه حاجه مهمه وفرتها لنا وزاره التربيه خاطر ما ننساوش رغم النقائص اللي نحكيو فيها الكل انه القرار هذا اللي نستناو فيه عنا قداش انه قرار
1: يقرر شنو ما يتنفذش
0: لا مو ساعك خديت القرار انت وديت تعطينا في اذاعات
1: بلاي نوفل وزير التربيه قال ما يخرجوش معناتها هل ما عادش باش يخرجوا بالحق
0: ايوه هو وزير التربيه يعرف جيدا إمكانيات المادية للمؤسسات التربوية والبنية التحتية والموارد البشرية لكنه خذ القرار وقال راه ماناش وحدنا باش تكون معنا وزارة الشباب باش تكون معنا وزارة الثقافة هو اتخاذ القرار في حد ذاته
2: التطبيق بتاعه هو راه الأسبوع القادم راه بداية من شهر أكتوبر
0: اسمع شوف مش يقعدوا عام كامل هنا تطبق هنا ما تطبقش دائرة وإحنا عطينا اسمع مثلا إحنا عطينا وضعية مؤسسة تربوية بالكامل يعني يزم باكيج متاع قرار ولكن اليوم ما نملكوا إلا نقولوا نحن ماذا بينا قرار من نوع هذا وماذا بينا تتوفر له شروط الماديه للتحقق نتاعه وهذا فاش نناقشوها وزاره التربيه ماناش نناقشوا في القرار بحد ذاته
2: انا
0: يصير المسير جاي
1: مع القرار الناس كل مع القرار ولكن تطبيقه المهم سي نجي تفضل
2: انا باش نعطيك بعض امثله للدول اللي طبقت القرار هذا واللي مشات فيه تو عندها سنوات طويله به ثم دول مشات في تطبيق او اغلب الدول هذه مشات في تطبيق سياسات صارمه جدا لمنع التلامذة من مغادرة مؤسسات تربوية خاصة في مرحلة الابتدائي والاعدادي الأساسي والاعدادي وبالنسبة للمرحلة الثانوية فما تتوخل معها شيء من المرونة لأنه نظرا لمعناها سن التلامذة خاصة التلامذة متاع الترمينال به أولا الساعة فما مشكلة يزمها تحل وزارة التربية مشكلة تغيب لسيذ أعطيك على سبيل المثال في مؤسسة تربوية في معهد ثانوي عمومي التلامذة متاع الترمينال عندهم مادة الفلسفة مش يقرأوها من اللي بدأت السنة الدراسية وأستاذة الفلسفة ما جاتش عندهم توا تقريبا 4 أو 5 حصص ما قرأوهاش ثم يتبين لأن إدارة المعهد ما يش على علم يتبين من بعد أن الأستاذة تزوجت بشخص تونسي التونسي هذا هاجر البرة وخلت ومشيت خلتت عليه ولا أحد في المعهد يعلم شيئا عن هذه الأستاذ
0: هي غادرت مركز عملها ألور هم يمشي وينتبوا
2: سبرك علي دقيقة سبرك علي
0: دونك تعرس هي زادة مو يمشي تعرس على الروح
1: لا لا
2: نقص فيه في العرس
1: لا لا كملة
2: الإدارة الجهوية بتبعت الحال باش تمشي تبحث على رومبلاسون أستاذ آخر يعوض فعلا معناه تم الاتفاق على مع رومبلاسون باش يجي يعوض إلى حين يلقاو أستاذ رومبلاسون ما جيش
1: يفك علينا
0: هذه مشاكل شو
1: شنو عليه ما جاش رومبلاسون شي نيجي عليه ما جاش رومبلاسون
2: برا لو وجد
0: حبيت حق حبيت فقط
1: يطلعش يرجلها
2: باش نحكي على
0: سأنير وكابي بعض المعطيات
2: بلا اعطيني شوي وقت
1: خلي كمل احنا بيجاوبك في هذه بعد كمل سي نيجي
0: باش نحكيو في حكايه كيما هكا نحملوا كل واحد مسؤوليته هو عندك انت
2: شكون يتحمل مسؤوليته
0: انت ولا اي موظف
2: شكون يتحمل مسؤوليته
0: مش مفسر لك قبل اسمعني 48 ساعة الأولى ما خبرتش على غيابك أنا كموظف ما خبرتش جيني اختار أنك يزمك تبرر الغياب متاعك ما تبررتش الغياب متاعك يبعثوا له برقية ما جاش التحق يعتبر من المتخلين يعني هي تمشي تعرس ولا تهاجر ولا تخدم اللي تخدم هي كانت خليت على المركز متاعها فأن الإدارة الجهوية هي المسؤولة تحديدا ومدير المعهد مسؤول على علاش
2: انت تحكي في
0: ما يترتب على هذا شغور لا لا
2: فيما يجب ان يكون
0: هو عليه شغور
1: خليل انت هو نجي زعيري
2: ما يجب ان يكون
1: مش
2: انا اعطيتك مثال حي
1: نفسر لحظه نجي زعيري نخدمه بستوري يعني حكي على مثال بسيط في معهد تتكرر في عديد المعاهد معناتها
0: صحيح
1: دونك هذا هو المشكل تتكرر ذاك علاش تكرر نجي ترى اذكر
2: الامثله نعطيك بعض الامثله في فرنسا على سبيل المثال
1: واحد قال لك في دراسة يوم في بلهيش بنقاط وغندا يتحسبون حب يحط الكرة في يعني فما إحساس بالفوضى نلعبوا ما في بلهيش اللي نقاط يتحسبوا يعني
2: في فرنسا في فرنسا في المدارس يمنع مغادرة التلامذة منعا باتا في أوقات الفراغ وخاصة بين الحصص إلا بترخيص كتابي من الأولياء وموافقة إدارة المعهد ولا يسمح للتلامذة بالمغادرة إلا في نهاية اليوم الدراسي يعني حسب
1: لومبلوا
2: ما يخرجش قبل ما يوفى لومبلوا
1: كي تجي ولي ماكش الولي ما يعطيوكش يلزم الأبو والأم صح
2: وبالنسبة للمعاهد اللي سي ثم كما قلت لك شوية مرونة يسمح للتلامذة باش يخرجوا باش يغادروا وقت ساعات الفراغ بشرط أنه الولي يكون على علم ويصرح بهذا كتابيا في ألمانيا يمنع التلاميذ المرحلة مرحلة التعليم الأساسي والإعدادي من مغادرة المدرسة توالى اليوم المدرسي أيا كانت الأسباب.
1: هو في أسماء ألمانيا حتى كان ما يمنعش ما يخرجوش يقعدوا يقرأوا
2: في بريطانيا.
1: أعطينا
2: المدارس مدارس تطبق نظام المراقبة الصارمة وعندها نظام البوابات الإلكترونية هذا إلى حدود سن 16 عام. يعني التلميذ كل تلميذ عنده بطاقة ذكي بطاقة إلكترونية دوك يعرفوه وعنده رقم الهوية ويعرفوه وقتاش دخل وقتاش خرج. في فنلندا يمنع التلامذة من المغادرة ويسمح لتلميذ الثانوي بالتحرك بمرونة بين الحصص لكن داخل المعهد. في إسبانيا المعاهد الثانوية تغلق أبوابها أمام جميع التلاميذ اللي سنهم دون 18 عام يعني ولا يسمح لأي كان بيخرج إلا للضرورة القصوى وبعد استدعاء الولي أو إعلامه وإدارة المعهد تكون على علم والسبب بيكون مبرر وموجود. دونك كما قلت لك فما دول استخدمت حتى أجهزة البصمة يعني البوانتاج التلميذ كي يدخل يبصم وعنده كارتة وعنده هوية وعنده ايدنتيتي معناها ايدنتيتي الكترونيك. لكن شو عملت المعاهد هذه باش تخلي التلامذة في داخل المؤسسة التربوية؟ عملت لهم مطاعم باش وقت اللي وقت الغداء دونك
0: يلقاو
2: ياكلوا فوالا لانه اغلب التلامذه مثلا عندنا في تونس اللي يخرج يقول لك باش نمشي نفطر لبرا يلموا بعضهم دي جروب ويخرجوا وما تعرفش عليهم ثم مناطق غير آمنة في تونس غير آمنة ولا غالب ما تلقاش فيها لا تواجد أمني ولا غيره. دونك التلامذة عرضة لكل المخاطر مش المخدرات فقط لكن
0: البركاج والكذا
2: ثم في النظام هذا اللي اعتمدته يلزم زادة التلميذ وقت اللي يخرج بدون علم المعهد وبدون علم وليه وماذا بيه وزارة التربية كي تمشي في الإجراءات هذه أو في تطبيق القرار هذا يلزم يزمي اشتراط ترخيص الولي لأنه بعد الولي يقول لك إيه باهي أنت توا خليته يخرج ولا هاوك خرج ولا وأنا ما في باليش هنا لتحديد المسؤوليات. يلزم الغياب الخروج التلميذ بدون إذن يحتسب وكأنه غياب غير مبرر. دونك هنا وزارة التربية
0: أو ممكن هذه بس تحل بالمنصة هذه متاع التواصل عن بعد بالولي ولا
2: المنصة
0: لا لا بالحق رأيك نجم تعطيك
2: بليخ
0: اسمع
2: بليخ ترم المنصات
1: يهديك خلي خلينا في حصة وكاية مانا
0: لا لا أنا نعرف مثلا
1: خلي خلي خلي لغزل لغزل
0: لا لا شوف
1: أغزل.
0: شوف
1: أنا الهدف متاعي أنه كل سيفي يتولد
0: أما الهدف متاعنا زادة
1: لحظة
0: مش كل حاجة بعيد
1: أنا توا بعيد خمس سنين على المنصة
0: الفضاء اللي تحل يتيح للولي الاطلاع على السيرة والمواضبة
1: نعرفوا جماعة المنصة نحكي على تطبيق
0: نجم يغفلوا لمدة جمعة وعشر أيام تاو معاش نجم
1: يغفلوا ما يغفلكش حتى في منصة ولا مش منصة
2: خليك من القصة تاع هذه تاع المنصات لأن بصراحة
0: ما هو هكاك زيدا ولي وقلوا منها إلى درجة أن نقلوا
2: الفكرة
0: سيني
2: مؤسسات تربوية
1: سيني نقولوا الجملة فما وزير قال باش نعملوا آيباد لكل تلميذ زيدا
0: تو دخلت لي في الخيال انت
1: لا لا لا تصريح لا لا تصريح
0: انا نحكي لك في الواقع
1: لا تصريح وصار ولا لا
0: اي انا ما نحكيش في الخيال
1: هذاك التصريح حتى المنصه تو
0: هذه المنصه اتعملت
1: انت قلت ما عنديش ناس تقف على تلامذه
0: اي المنصه اتعملت ما زالت متعثره ما زالت ما عطتش نتيجه لكن فكرتها صحيحه خاطر احنا ساعات نقولوا ما فماش منصه معناها الفكره من الاساس قلناها وعديناها
1: مالا خروج التلامذه يكون تكفيل بالانفراروج
2: خليك من حكايه
1: ما زالت بعيده المنصه الفكره طيبه المنصه ولكن امكانياتنا
0: لا طيب
1: وش قلت عكس هذا يا اخي فما واحد يقول لي
0: للمنصه قلت هو التركيز باش يكون هكا ما قلتش راهي نشحن
1: معناتها لازمها لو نعملوا عزيمه في تطبيقها لازمنا 3 4 5 سنوات باش تطبق تفضل
2: ثم تجربه مشيت فيها بعض المؤسسات التربويه في تونس واللي هي مؤسسات يعني من صنف خاص مؤسسات خاصه المؤسسات اللي تعتمد على تا تدريس برامج تعليم أجنبي غير تونسي.
1: بالله سمحني بعث لك واحد من إنجلترا قال لك سيناجي في بريطانيا حتى الولي تحب تخرج ولدك قبل الوقت لازمك ترخيص ودار. يعني قال أنا ولدي
0: وتعليل سبب
2: ترخيص كتابي ايه.
1: أنا ولدي ما نجمش نخرج ولدي قبل الوقت
2: المؤسسات هذية للأسف عددها قليل جدا. مشيت في تجربة الليزابليكاسيون يعني تعمل مش منصة هي أبليكاسيون توزعها تعطي الليموت باس على كل الأولياء. الولي تبدأ عنده الأبليكاسيون يحلها في التليفون متاعه كيحل يعرف كل شيء على ولده تلقى عنده لومبلوا دي تون لأنه فما جل عدد كبير من الأولياء نقول جل اللي ما يعرفش ولده وقتاش يدخل وقتاش يخرج وشنو يقرأ اليوم والصباح يقرأ والعشية يقرأ. في الابليكاسيون هذه يحطوا له كل شيء, يحطوا له حتى العمل اللي يكلف به التلميذ ويحطوا له حتى اوقات الفراغ
1: ولا ولدك غاب ولا شوش ولا عن كل شيء
2: يحطوا الغيابات والتاخير وحتى الكومبورتمون نتاع نتاع ولده نتاع بنته ويحطوا له العقوبات والتلميذ ايش عمل ويحطوا له هل ولده ولا بنته قرا الساعه ذيك ولا ما قراش. دونك من السهل جدا في الابليكاسيون هذه المؤسسات هذه تعتمد نظام الترخيص يعني الاستئذان من الولي في خروج ابنه لانه هنا فما علاش قلت فما تحديد مسؤوليات, فما مسؤوليه اداره المعهد وفما مسؤوليه الولي. وقت اللي الولي يوافق على خروج ابنه او خروج بنته التلميذ معناه وقتها الإدارة المعهد تخلي مسؤوليتها لأنه كثير حاجة لقدر الله في الخارج ما يتحملش ما يتحملش إدارة المعهد. دونك علاش قلت مسألة دقيقة جدا يلزمها تتقنن ويلزم وزارة التربية تاخذ وقتها. رجاء رجاء خذوا وقتكم راهي مسألة
1: باش نلخصوا
2: ما سامحني في الكلمة ما تتبلفطش كيما تبلفطت
1: باش نلخصوا الحكاية اليوم نهت باش نلخصوا الحكاية هذه حابين نخلصوا لها الساعة الأولى كاملة. به الموضوع يتطلب ان وزارة التربية عندها برشا امكانيات. اولا امكانيات تأهيل تكنولوجية, امكانيات ريكروتمون تاع ملحق اجتماعي ولا قارية تنشيط شبابي وثقافي او تعاون مع دور الشباب وكذا. معناتها لابد انه تصريح الوزير يكون بداية التخطيط لي بعد خمس سنوات سنبدأ
0: خطوات تنفيذية.
1: معناتها لابد انه يكون اكثر واقعية. تعتقد كي نشوفوا الواقع ما زلت معنيش الامكانيات في كل اماكن ونبعدوا على الاربع مدارس في المدن الكبرى.
3: اي هو بيه بيه انه البريز دو كونسيونس صارت معناها انه راهو فما اشكال. نذكروا المشكله الكبيره اللي صارت نهارت اللي صبت الشتاء بالقوي وخرجوا بعد البلاغ نتاع نتاع الولايه خرجوا تلامذه. نذكروا كيفاش العباد
1: عفوا لطف عليك
3: تلقاو الخبر هذاك والاشكال اللي صار. ولكن انت اليوم عندك تحديات على زوج مستويات, عندك تحديات على المستوى البشري وعندك تحديات على المستوى البنيوي ايضا حتى البنيه التحتيه نتاعك من قاعات ومن غيره ومن غيره. دونك احنا زاد ماذا بينا اذا كان نفهموا كيفاش يتم التعامل مع مع مع الامور هذه, خاصه وانه فما بعض المدارس اللي نجم تقبل العدد ذاك الكل نتاع التلامذه وفما عديد المدارس الاخرى اللي ما تجمش. كيفاش باش تكون الخطه فيها بالنسبه للانطلاق نتاعها بدايه من اكتوبر؟ ماذا بينا نعرفوا كيفاش
0: تعرف الانطلاق
1: دونك الفكره طيبه وتطبيقها.
2: انا كنت اتمنى نوفل
1: خلينا نقول
2: وزاره وزاره التربيه راهي توخات المرحليه والتدرج
1: فوالا
2: تاخذ مثلا تعمل عينه امثله معينه
1: كما المدرسه النموذجيه
0: فوالا. شوف فما حاجات مربوطه ببعضها مثلا في خطوه كيما هكا لابد لك انك التلميذ ما يقراش يقعد في القسم هكا ولا لا. اذا باش تقول لي راه باش نخليهم في الساحه فمن تو باش نقولوا نعلنوا على فشل القرار. لماذا؟ لاني باش تولي لك اللي قاعد يصير في الشارع مش هو اللي يصير في نفسه في الساحه
3: وفي الوقت عندك ناس تقرا لازم تعمل حس بحذاهم في الساحه.
0: نهار اللي تقول لي على هكا يلزم اول حاجه بلان تاع ريكروتمون كيما قلت لك هذه حاجه مهمه جدا. احنا ناقصين دي بوست
1: لا وتكوين
0: تلاميذ
1: وتحسين مدارس والدنيا
0: ريكروتيو انه فعلا تصير الكونفونسيون مع وزاره الثقافه ومع وزاره الشباب وهنا كيفاش باش تصير عبر متطوعين ولا عبر ناس ملحقين من الوزاره هذيك للوزاره هذيك خدمتهم انهم ياثروا التلميذ في اوقات ساعات الجوفة. هذا ثم معناتها ثم سويفي لازم يصير. لكن القرار في حد ذاته نعتقد انه وقته ويزمنا
1: معناها ومازلت اقل من دقيقه سينيجي القرار باهي لو كان جا كيما قلت بلون داكسيون كامل
2: ونعرفوا
1: وقتاش يبدا وقتاش يوفى. تفضل.
2: هو القرار كما قلت لك مهم جدا. جا ما جاش في وقته, جاء متأخر, لكن ميسالش حتى جاء متأخر ميسالش. يلزم اعتماد المرحلية أولا سعى وزارة التربية تبدأ بمعنى عدد معين من المعاهد النموذجية, مش معاهد نموذجية اللي سيبيلوت لا, تاخو نماذج من المعاهد والمدارس وتبدأ في تطبيق التجربة وتشوف هل يعني ممكن تطبيقها على أرض الواقع ولا لا. ثم التجربة تخليك أنت كوزارة التربية تعطيك تكشف لك النقائص والإخلالات الموجودة لفاي وشو يزمك تعمل, وبعد تمشي للتعميم. لأنه تحب ولا تكره رأي فما مدارس راو فما مدارس ما عندهمش لقاعة مراجعة, لا تلقى مكتبة,
1: ما عندهمش تواليت وانت تدخل لقاعة مراجعة.
2: فوالا وقداش حكينا سنوات وسنوات على المسألة التأطير النفسي والاجتماعي يا ولادي, راهو يلزم يكون في كل مؤسسة تربوية
1: واضح.
2: ثم مسيو الـ الـ
1: واضح الـ
2: الـ المنصت لمشاكل التلامذة اللي يعانيهم من اضطرابات في السلوك.
1: واضح. شكرا لك سي نجي. شكرا لك سي خليل حسين. دبيب يقدم الأخبار. حادث مرور في المحمدية قدام اللي سيحكينا عليه توا أكيد نحكيو عليه في كل نشرات الأخبارية وكل ما فما جديد. نرجع لكم في الساعة الثانية.
4: ميدي ماغ فغام.
5: جودة التعليم في تونس ميديوك, خاطر كينك من معلمين ما عادش عندهم وصعبي الصغير ولا ياسر متبع التكنولوجيا والتابلت ولا ما عادش مركز ياسر مواد وياسر قراية.
6: جودة التعليم في تونس معناتها يلزمها تواكب العصر اللي هي فيه. نحن قعدنا ياسر كتب نورمالمون, فما ديزالترناتيف اخرى معناتها كيفاش يسهل الدرس كيفاش يعطي لي زيكزيرسيس هذوما الكل ارفوار نتصور
7: قاعدين يستنصفوا في طاقة الشخص الصغير ولا اللي قاعد يكبر شوي في عدد السوايع اللي قاعدين يقروا فيهم والبروغرامات اللي قاعدين يهبطوا فيهم. طوى يجيك معلمة ولا أستاذ متقراش عنده يوتيوب ما تنجحش.
8: تعليم في تونس تذية سيستم تاع معادل بش الطفل بش ينجح نورمالمون غالف مش مركزين برشا مع اللغات وحاطين ديزوبسيون كيما الانجلي اسبانيول.
5: بالنسبة لجيل توا نشوف انه المعلمين توا خير, نحكي على لي جون اللي قاعدة نشوف فيهم توا سور تيك توك سور انستغرام غير سيسين ما عادش فما كسيح والعياط
9: ما عادش عناية كيما يلزم وما عادش التلميذ يفهم كيما بكري. انا واحد من الناس مدير والمعلم تلقاني عندي رغبة باش نمشي له توا التلميذ تشوف فيه تبي هارب. احنا بكري ما قريناش لا بتليفون لا حتى شيء قرينا باللي موجود.
10: جودة التعليم في تونس شنو يفسر التشكيات من مستوى التعليم وتدني جودته في بلادنا؟ هل أنه الإشكال من مستوى التلميذ اللي طاقة الاستيعاب عنده أصبحت محدودة وتركيزه قل بسبب إقباله على استعمال التليفون والتابلت؟ أم أنه بسبب عدم مراجعة البرامج التعليمية والزمن المدرسي بطريقة أنها تواكب متطلبات العصر واحتياجات الجيل الجديد؟ أم أنه المشكل في جودة التعليم في بلادنا يرجع لقلة التكوين المتواصل واصل للمعلمين والإطار التربوي؟ جودة التعليم في تونس موضع فورم من هذا الاثنين. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
4: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بن دوا.
11: فورم
4: عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. في متابعة لمستجدات الحادث المروع الذي جد صباح اليوم في منطقة المحمدية من ولاية بنعروس, مصدر مطلع يفيد موزايك بأن وحدات الحماية المدنية نقلت تلميذين مصابين بجروح متفاوتة الخطورة إلى مستشفى الحلوق البليغة في بنعروس لتلقي الإسعافات, إضافة إلى مصاب كان على متن الشاحنة التي اصطدمت بعدد من المواطنين والمترجلين في محيط أحد المعاهد الثانوية في الجهة. والمصدر ذاته يضيف المزيك أنه تم أيضا نقل ابنة إحدى المرأتين الضحيتين اللتين توفيتا في الحادث إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والدعم النفسي إثر إصابتها بحالة من الفزع والهلع
11: رأى معاينته وعاشته لحظة وقوع الحدث. ويشار لأن الحادث الأليم كان أسفر عن وفاة امرأتين على عين المكان متأثرتين بجراحهما البليغة، فيما تعرض مصاب بالشاحنة بكسور بالساق استوجبت نقله للمستشفى، فيما تولت المصالح الأمنية فتح تحقيق عاجل في ملابسات الفاجعة وتحديد المسؤولية القانونية. المرصد الوطني لسلامة المرور يستعد لعرض الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرورية، والعميد في المرصد فرج بن إبراهيم يفيد في تصريح للزميل سيد الهمامي بأن أعداد الاستراتيجية كان بمشاركة عديد الأطراف المتداخلة وأنها تشتمل على عشرات البرامج المبوبة في 4 محاور.
12: الاستراتيجية اللي انطلقنا في إعدادها منذ سنة 2023 عطينا شوية وقت مع مختلف المداخلين وخبراء لإعداد الاستراتيجية دي. كنا تشخيص اللي صارت والواقع التونسي الاجتماعي الاقتصادي، فش خرجنا منها 48 برنامج، 168 مشروع تنفيذي، وكل مشروع يعهد إلى وزارة أو هيكل أو مصحة تابعة وزارة أو في القطاع العام أو الخاص. قلنا الأطراف المتداخلة تقريب جميع الوزارات، تقريب 15 وزارة، فيها 4 وزارات القيادية الطبيعة الداخلية والنقل وتجهيز الصحة. التنسيق العام أعيد إلى المرصد الوطني لسلامة المرور، كتابة قرار المرصد الوطني لسلامة المرور. محاور الرئيسية الموجودين في الاستراتيجية هما: المحور الأول هو يهم البنية التحتية والسرعات الآمنة، المحور الثاني هو يهم سلامة مستعملي الطريق، يهم تسقي تنقيح قوانين، تكوين المهنيين، تحسيس والتوعية، المحور الثالث هو يهم النقل الحضري متعدد الوسائط، والمحور الرابع يهم العربات الآمنة اللي هي نحكيه على يعني سيارات أو وسائل نقل آمنة.
11: الحكومة بصدد إعداد نص ترتيبي لتسوية الوضعيات المهنية الهشة في القطاع العمومي، وفق ما جاء في مراسلة من رئاسة الحكومة مصحوبة بمراسلة من وزارة الفلاحة في رد على سؤال كتابي تقدمت به أنها في البرلمان من البديدة خلال شهر جوان 26 2000 إلى رئاسة الحكومة. والنائب بديدة تبين في نص سؤالها أن الإحصائيات الرسمية تتضمن أكثر من 48 ألف وضعية مهنية هشة في عديد مؤسسات الدولة من وزارات ودواوين وغيرها، مطالبة بضرورة الإسراع في تسوية هذه الوضعيات. مجلس نواب الشعب يشارك انطلاقا من اليوم إلى غاية 30 سبتمبر في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط التابعة للبرلمان الأفريقي في جنوب أفريقيا، كما يؤدي وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية تونس بولونيا زيارة رسمية إلى فارسوفيا من 6 إلى 10 أكتوبر القادم. وقد شهدت الدبلوماسية البرلمانية خلال الدورة البرلمانية 25 2026 2000 حركية في سياق إقليمي ودولي اتسم بتسارع المتغيرات وتنامي التحديات الجيوسياسية الاقتصادية والبيئية، بما عزز أهمية الحضور البرلماني في الفضاءات الثنائية ومتعددة الأطراف لتكريس الدبلوماسية البرلمانية. نهاية هذه الجولة، وتابعوا هذه الأخبار وغيرها على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. المشوار تواصل في ميدي ماج، كونوا معنا.
13: الأولى في تونس.

0: نوفل وردني. يا مرحبا يا مرحبا، هذه ميدي ماغ على موزايكا فيم. المستجدات كنا نسمع فيها في الأخبار، الحادث المروع اللي صار في منطقة المحامدية من ولاية بن عروس. دونك حسين دبابي كان حكي لكم اللي وحدة الحماية المدنية نقلت تلميذين مصابين بجروح متفاوتة الخطورة إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس لتلقي الإسعافات، إضافة إلى مصاب اللي كان على متن الشاحنة اللي اصطدمت بعدد من المواطنين والمترجلين في محيط أحد المعاهد. يقولوا حتى شاحنة مالفة تمشي وتجي قدام الليسي، فما زوز نساء الله يرحمهم توفيوا، فما بنت مرأة وصلت بنتها هي شاق الكيس ضربتها الكاميون وقتلتها. دونك البنية دخلت في حالة هستيرية كبيرة، هزوها زادة بشي داويها ووصلتهم قدام الليسي، ماتت قدامها. ربي يرحمها وينعمها، ربي يشفي ويرحم المرأة الأخرى، ربي يشفي زوز لامدة. ولا بد من الساعة هذا اللي عمل الأكسيدون هذا مجرم تام وقتل عن قصد العباد، ولا بد من المحاسبة الكبيرة، مش يشد أشهر ويخرج. سمحوني بنحكي خطر مقاسي كما هكا تصير حاجة فوق من الخيال. سلاح نحو لك،
1: مرحبا بك نوفل.
0: بديت بالخبر هذا خاطر أكثر خبر يحكيون عليه. سلاح
1: مرحبا بك نوفل، مرحبا بالكيب الكل. نسأل مزاد على كل مستمعينا وين ما كانوا موجودين، زاد متابعينا على شان يوتيوب مزيكا فهم.
0: نهد شنحو لك مرة أخرى.
2: مرحبا مرة أخرى.
0: مرحبا بك جيهان، شنحو لك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا نوفل الكيب الكل مستمعين، شارة تكون جمعة طيبة. عندك الحق تبدأ بالموضوع هذي خاطر
0: كولية وتهزو لدي قهرة ما تروا أغزر لي فما حوادث عادية قضى وقدر، فما حوادث سمحوني غبية. تشنية بكاميونة يجري قدام ليسي، تشنية الفوضى هذه اللي عايشينها، تشنية قدام ليسي كل يوم ستة كراهب يتعاركوا، هذه بلاستي مش بلاستي. ما ينجمش يقاري كرهبته بعيدة 200 متر على المدرسة ويقاريها في وسط الكيس ويبدأ يتعارك مع العبيد وولده خارج كان يقرأ في التربية المدنية. معناتها رانا سلوكنا أحيانا مقزز جدا. ربي يرحمهم وربي صبرنا، معناتها
3: ان شاء الله ربي يرحمهم يصبرهم. فما شكون توفى ربي يرحمه، فما شكون مصاب ان شاء الله ربي يشفيها. ما فما الفجعه زيدة اللي ما تتنسيش، وعلاش كل يوم نقوموا على كارثه وفجعه كيما هكا في كياساتنا. بعدنا من الكياسات كنا نقولوا الكوارث تصير في الاوتوروت في الكياسات الكبار، هذيا راه قدام مدرسه وصغارنا الى ان يطبق القرار صغارنا راه مازالوا يحوسوا قدام المدارس وقدام الليسيات. شويه مسؤوليه، شويه احترام لبعضنا، شويه احترام للحياه، شويه احترام للصغار، شويه احترام للمدرسه، شويه احترام لبعضنا، لانه هوني نلعبوا بارواح عباد مش حاجه بسيطه، ورينا نستهينوا بكل شيء
0: ونعلموا في اجيال تلامذتنا قدام المعاهد. وسامحوني نحكي بغش شنو معناه، ما يتعلموا كان الفوضى وانت قاري الثاني وانت سكر على الكهرباء وانت تعارك مع المراه والمراه تعارك معك والمراه وقفت في شطر كيس والراجل سكر عليها والمراه سكرت عليه. نتعلموا كان الفوضى ونتحديكم، كان فما مدرسه في تونس سيرتون خواص ما فيهاش الفوضى هذه يوميا.
2: لا لا كيف خواص وعمومي، خاطر السائق الواحد معناه هو نفس الكوبورتمون معناه اللي تلقاه بارتو. وكنا مثالش خنعاودها الجمله اللي قلتها في الساعه الاولى انا وفنا ديما في كل أرقام جينا من المرصد الوطني للمرور، في كل مرة جينا المعطيات ولا حصيلة ديما نلقاو زوز أسباب هما الأولينين في عدد القتلى على طرقات. نلقاو عدم الانتباه، نلقاو السرعة، هذوما الزوز. راهو كي ندخلوا في بلايس وندخلوا في مناطق عمرانية الساعة راهو فما فيتيس محدد يزمك تمشي فيها، وراهو كي تبدأ قدام مدرسة ولا تراك البلاكة هذيك متاع المدرسة راهو يلزمك هوني بالصيف عليك انك تنقص وانك ترد بالك مرتين، على خاطر حتى كي نقدر تمشي في الكياس ينجم سبحان الله صغير يشق عليك يشق قدامك يجري قدامك، نجم يلزمك تكون الريفليكس متاعك حاضرين في كل في كل أي. في كل
0: لحظة. مع تصليح احنا مثلا فما حاجة باش نقولها بسيطة، انه كل موتور يسوق بالكاسك، ما نجموش نفذوها في تونس.
1: هو نراو
0: موتور يسوق بالكاسك،
1: هو القانون
0: يتنفذ. يخي القانون ولا حلم انه يتنفذ في تونس؟
1: مش كيت حلم ولا مش حلم، كما انت قلت القانون موجود انك تلبس كاسك الساعة، حتى لو كان القانون مش موجود ساعة باش تحمي روحك قبل كل شيء. لكن زادة اللي راو فيه توا حتى مثالش نحكيه لهنا في الناس تعرف معناه في كل منطقة في تونس فهم الموتورات تقريبا معناه على كل 10 موتورات، مانيش نعطي في ارقام رسمية، راهم على كل 10 موتورات تلقى واحد لبس كاسك وبمزية معناه فقط. ثم بخلاف نحكيه على الموتورات اللي تكون موجودة فيها ثلاثة واربعة ساعات ساعات فما أطفال والكل
0: ويكبري قدام الليسي.
1: فما الإشكالية زادة أن المطورات في في تونس في الكراهب الناس تسوق معناها اللي يحترم شوية على الأقل كالانتردي وكذا بالنسبة للموتور صفر احترام تقريبا لقواعد المرور نجم يسوق فوق مادة معناه كان جاء عنده أكسيل السطوحات لو طلع ما عنده حتى قلق. دونك المشكلة هنا في أنه خلينا نقولوها من الآخر معناها الوحدات الأمنية وإلى الناس اللي تراقب ولا شرطة المرور وكل راك تغزر له كل يوم راك حتى انت ماشي بالخدمه نتاعك ومروح للدار مينيموم باش تلقى قدامك 5-6 موتورات فانو حتى البراجات كل يوم يتعداو قدامكم موتورات ما غير كاس كل يوم يتعداو موتوراتها فوق الماده كل يوم يبدا كيفاش يزقزق وكيفاش يدخل بطريقه ينجم يعمل كوارث لهنا لازم تطبيق قانون على الاقل يا سيدي راهو فما ثنيه معينه كيما الكهرباء عندها ثنيه معينه في الكيس ترى حتى الموتور كيف كيف حتى البسكليت كيف كيف ما تسوقش على زي راسك مش خاطرهم زوز عجيلي تبدا تسوق كيما انت تحب
2: راسك كومبورتمون
0: صحيح كومبورتمون
2: دونك عقليه وسلوك
1: عندما نقولوها ميسيرش حتى قدام انا نشوفهم حتى فما بتواجد للشرطه وكل شيء ما يتعمل له شيء الموتور ما يتعمل له شيء ما تراهش نهار يوقف وتسير
0: تترفل ساعات
1: تم دي باراج فما ساعات يرفلوا هاوك شوية معناه الراوك اللي برشا موتورات توقف خاطرهم موتورات ليه موقفوا خاطر الموتور بلاش أوراق ربك شي خاطر هو مش لابس كاسك ولا خايف عليه ولا تطبيق القانون خاطر الموتور بلاش أوراق يلموهم هكاك يقول ومرة في الفيل تصير ومعروفين وين
0: ونرجعوا يا صلاح زاد انت تسوق البس كاسك على 23513000 قاعدين تبعثونا برشا في برشا مدن الحمامات وسوسه بنزرت وكذا عندي قريبي مازال كيتوفى في الموتور ما غير كاسك صحيح يلا نكملوا معاك جيهن يلا نمشي والمش هكا
4: مش هكا
3: أول حاجة باش نبدأ بها هي العصفور اللي اقتحم مواقع التواصل الاجتماعي في الويكاند تم الحديث عليه برشا طائر نادر طائر الأبابيل اللي نعرفه أنه جاء في سياق معجزة إلهية تم ذكره في القرآن الكريم تفاجئوا التوانسة وقالوا الطائر هذية طائر الأبابيل كيفاش توجد في تونس فما شكون لقاه وقاعد يصور فيه وقال سبحان الله ما شاء الله الطائر هذية هو مزين برشا ولكن حبينا ناخذ التوضيح هل هو فعلا طائر أبابيل ولا نوع آخر من الطيور سرنا أكثر هشام أزفزف منسق التعداد الوطني للطيور في تونس هل هذا فعلا اللي نشوفه فيه هو طير أبابيل ولا نوع آخر؟
5: هو بالفرنسي اسمه انغولفون دوروب بالعربية نسميه السبد هو المستغير الأبابيل هو نوعية من الطيور اللي تزينا وقت الهجرة في تونس برك وهو نوعية من الطيور اللي معناها الحركة متاعه الكل تكون في الكريبيشكير معناها آخر اليوم وقت الدنيا تبدأ الظلام خاطر هو أكل حسارات معناها ينقص الحسارات كما النموش كما الذبان كما حسارات أخرين الكل علاش ما نعرفوش ياسر خاطر معناها قوي في التمويه وقت يبدأ ريق في النهار الناس متعدوا بجنبه مراوش حاجة ثانية اللي معناها طائر مهاجر يتعدى على تونس ويعسس في تونس هذا الناس مشوفوه سواء ما بين سبتمبر واكتوبر وإلا في أفريل ولا ماي نشير المعطيات هذا كل الناس نلقاهم زادة في كتاب الطيور اللي عملناه على الطيور في تونس اللي فيه أكثر من 400 نوع من الطيور الناس مشوفوهم في تونس
3: نوع من الخلط هذا نوع آخر من الطيور السبت بالنسبة لطير الأبابيل هو زي توجد في تونس كما كان فسرنا سيد هشام أزفزف ويقال يراه هو طير استثنائي الخصوصية متاعه انه يعدي 9 أشهر من حياته يأكل يتنقل يتحرك يرقد 9 أشهر وهو يطير في السماء ما يهبط على الأرض كان فترات التزاوج أكها وإلا باش يعشش على البيض متاعه وهذه واحدة من خصوصيات طير الأبابيل خبر آخر مهم برشا اللي باش نحكيه عليه اليوم نحكيه على آفة التلوث وقت اللي نحكيه على الويدين ونحكيه على أهم زوز أودية في تونس مجردة ومليان
0: تعبرش انتي ما رأتينا شيء صليح ما فهمش حاجة ما هيش مصابة بالله يركز معي بالحق بالحق والله كل ما تبعث لي موضوع الفقر أعصابي تتوتر تفضل
3: ادفع عليك شاء الله شي وقت وقت اللي نقوله هنا
0: وصلنا للقمة تفضل ما اعتمدنا رأتيه شيء ناكله نلوثه بعضنا مكلتنا شربنا حاجة لا ضمير تفضل
3: ما انتك شنو تحب تقول انه مالوغزمون اي موضوع اي شيء نحطه عليه يدنا نلقاه فيه كان ما يتحكي من مالوغزمون السلبيات والتلوث والكوارث حتى الوديان ما
0: منعتش الوديان معناتها وديان مرجع في تونس اي
3: مشرطة ومليان دونك نحكيه على مقاومة التلوث هذية شنو نوعية التلوث اللي نجم يكون في الأودية هذية وعليش تلوث في ويد مجرد ومليان؟ ما نجم يكون كان مخطر على صحة المواطن، على الغذاء متاعه، على الطبيعة بصفة عامة؟ عملية مراقبة في أكثر من 18 موقع ومؤسسة صناعية تنشط في ولاية منوبة تم رفع عدد من المخالفات هم 11 وغلق مؤقت لثلاثة مؤسسات ملوثة. خلينا نسأل
0: ملوث مؤسسات تلوث في الويد،
3: تلوث في الويد وبالقانون
0: في الفواضل متاعها
3: في النفايات، خاصة المياه الغير معالجة، أنه المنطقة فيها معامل، فما زيد حتى مذابح ومسالخ وغيره، فالماء هذية هو ماشي للري نسقيه به الغلة والخضرة والحبوب اللي باش ناكلوه، ماشي زيدها للشرب، فهوني يظهر لي ما فماش من أكثر ما تلوث في مجرد ومليان وبقية الأودية زيدة، لأنه الخدمة مازالت متواصلة وحسينا المرة هذه وكأنه ما فماش تفدليك مع مقاومة التلوث. علاش ويد مجرد مهم؟ هو تقريبا أطول ويد في تونس، 460 كيلومتر. المنبع متاعه يبدأ من سوق هراس في شمال الجزائر، يمر بغرديمة، جندوبة، بوسيلم، تستور، مجاز الباب، تبرقة وجديدة، والمناطق هذم كما تعرف المحيطين بويد مجرد هما من أكثر الأراضي الزراعية الخصبة في بلادنا ومصدر أساسي زيادة للقمح والحبوب. فما عدة سدود محاذية لويد مجردة، من بيناتها سد سيدي سالم، سد هذية بشي أمن ماء اللي نسقيه به والماء اللي نشربه به المياه الصالحة للشرب. ويد مليان زيادة هو ثاني أهم مجرى مائي في بعد مجردة بطبيعة الحال، الخصوصية متاعه راه مشكل بيئية حتى استراتيجية واقتصادية، زيادة طوله 160 كيلومتر، يتعدى زغوين وبن عروس، كي نقولوا زغوين نتذكروا الحنية الرومانية اللي كانت تهز الماء، وحاليا مرتبط بسد بير مشيرقة. ماء ويد مليان يأثر مباشرة على الخضرة والغلة، خضرة وغلة التونسي، ويغذي السهول الفلاحية كما في الفحص، المحمدية والخليدية. المناطق اللي ذكرناهم هما المناطق اللي نعولوا عليهم تقريبا في غذاء التونسي. الفرقة اللي كانت موجودة هي تتبع وزارة البيئة في المراقبة، نحكي بطبيعة الحال وزارة البيئة، وزارة الصحة، وزارة الفلاحة وحتى الداخلية زيادة. ونزيدوا ناخذوا اكثر تفاصيل على نوعيه التلوث الموجود وكيفاش باش يتم التعامل مع المخالفات اللي تم رفعها. معنا توفيق برهومي، هو خبير مراقب بالوكاله الوطنيه لحمايه المحيط عن وكاله حمايه المحيط. اهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: اسلام، اهلا وسهلا مدام جيهان، مرحبا بك، مرحبا بكامل فريق ميديماك، وشكرا للمستمعين والمشاهدين ذات مزيكا فيهم.
3: ويد مجردة ويد مليان، نعرفوا الأهمية الكبيرة متاحهم، كي نقولوا زوز وديان هذوما نقولوا شربنا وماكلتنا. اليوم شنو اللي اختر واختر التلوث تحديدا اللي توجد واللي ترفع في المخالفات، وشكون المتسبب فيها؟ كانت نجم تفسر لنا هذا الكل. نحكيوا على مياه متاع مصانع ملوثة قاعدة تتصب ديريكتومون في زوز وديان الأهم بالنسبة للتونسي، نحكيوا زيادة على نفايات نجم تكون نفايات صلبة، أنواع أخرى، شنو يعني واليوم زوز وديان هذوما وتفاصيل المخالفات لو تسمح.
4: شكرا مدام جهين، في حقيقة الأمر هذه العمليات المراقبة البيئية متواصلة بدون توقف من طرف الخبراء المراقبين تابعين للوكالة الوطنية لحماية المحيط، وهذا هو شغلنا اليومي، وقاعدين نقوم يومين بتحرير محاضر المخالفات لكل التجاوزات البيئية التي يتم رصدها، خاصة التلوث بالمياه هذه في المحيط المطلق عادة باش يكون الأودية ومجال المياه. والجديد أنه منذ تقريبا شهر ونصف كان التوجه لتكوين فرق مشتركة تضم عديد الأطراف الفاعلة والمتداخلة في كل في اختصاصه، سواء كان من داخل الإدارة نفسها أو من مختلف الإدارات الأخرى، فزيادة على الإجراءات القانونية المتمثلة في تحرير محاضر المخالفات، ثم إجراءات أخرى تم اتخاذها. الغرض من ذلك هو إمهال بعض المؤسسات لتجهز لمعدات الحد من التلوث، كما وصل الحد حتى للمطالبة بغلق كما حكيت أنت بعض المؤسسات الصناعية.
3: شنو النشاط متاحهم؟ كانت نجم تفسر لنا شي توفيق، شنو النشاط الأخطر اللي هدد الأودية؟
4: الأنشطة الصناعية متنوعة، منها ما هو معناتها نحكيه على المياه المستعملة الصحية اللي بطبيعة معناتها اللي يفرزها الإنسان معناتها في معناتها الشغل اليومي، وكذلك الأنشطة الصناعية خاصة منها المدابغ اللي موجودين على تقريبا في ولاية منوبة وكذلك في ولاية باجة، و كذلك المؤسسات المختصة في تحويل المنتوجات الفلاحية على غرار مصانع الطماطم وغيره من
0: المصانع. ستوفيق برهومي وانت خبير مراقب،
4: سامحني
0: يعني هم قاعدين يلوثوا، نعطيهم مهلة مش من المفروض غلق تام ومحاكمة يعني يلوثوا في وديان نشربوا منهم ونتغذوا منهم احنا؟ يعني وهل بالمراقبه اللي باش تصير نجموا نوصلوا نقولوا ما عادش فما شكون يلوث الواد هذا؟
4: سي نوفل احنا كي حكينا على الاماده ومانيش نقصدوا في شريحه معينه من المؤسسات، ثم مؤسسات متجهزين بمحطات معالجه او بمعدات الحد من التلوث، هذاك علاش احنا المعالجه نتاعهم ما تكونش بالطبيعه معناتها ما كانتش معناتها في المستوى المطلوب، احنا نقوموا معاهم بمرحله نتاع التاهيل البيئي للمشاريع نتاعهم هذوما. هذاك علاش احنا
0: مع
4: كي حكينا الموضوع هذا التأهيل البيئي للمحطات المتوازية،
0: اما فقتوا بالناس قاعدة تسيب في الفواضل وتلوث بطريقة لا قانونية
4: بطبيعة، ثم برشا مؤسسات ما نكذبش عليك هذه حاجة هذه واقعة ولزمنا الناس كلنا نحكيوا عليها، ثم واقعة كبيرة ثم برشا مؤسسات قاعدة تقوم بالإلقاء العشوائي للمياه نتاعها بدون معالجة أولية في المجال نتاع المياه هذوم، واحنا رانا مناش معناتها قاعدين مكتفين يدينا، بالعكس احنا مناش مستثمرين حتى حد، راه كي نحكي على المراقبة مش مراقبة معناتها نتاع
0: مصانع
4: احنا الناس كل ما ثم حد فوق القانون، الناس كل نعملوهم على نفس القدر من المساواة ونقوموا بالإجراءات القانونية اللي يفرض علينا القانون، احنا مناش باش ناخدوا حاجة فوق القانون.
0: واضح اي نجم نقوله بعد عملية مراقبة انه نوصلوا المرحلة التوى ما عاد فما حتى حد يلوث، ولا العملية الصعبة لانه طويل الوقت
4: المنشود انه العمليات المراقبة هذه علاش احنا كنا نخدموا في اطول متاع فرق محدودة مع خبير مراقب يخرج وحده ولا اثنين، احنا منذ تقريب شهر ونص حاولنا باش نفعلوا معناتها ونشكوا الناس الكل في العملية المراقبة هذه، سواء كان معناتها من وزارة الصحة ولا وزارة الفلاحة ولا وزارة الداخلية، وباش نقوموا بعضنا باتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة ومعطها ومزيدة.
0: واضح لازم جهن
3: سي توفيق. آخر سؤال، كما فهمنا أنه تأثير على الصحة على مكلة التونسي وصحة الغذاء وأمن الغذاء نتاعه على الطبيعة والبيئة وهذا الكل، والمخالفات هذه ماهيش جديدة لازم تتصلح، ولكن اليوم هل فما تداعيات أخرى كما مثلا نجم نقوله أنه واد مليان والتلوث الموجود في واد مليان اللي تحاربوا فيه توا ينجم يكون من بين أكبر الدلائل متاعه أنه واد مليان ينجم يضر الشواطئ، رادس، حمام نلف، الزهرة، هالميت معتم اللي يتسب في واد مليان مثلا ينجم يوصل للشواطئ هذا ويكون هو واحد من الأسباب اللي أضرت شواطئ مهمة في تونس؟
4: ما ثم حتى شك في ذلك. المياه الملوثة بالطبيعة وين مش تمشي في آخر المطاف؟ في آخر المطاف مش تلتغي بشطوط التونسي، بشطوط سرطور الضاحية الشمالية،
0: فيما تبقى من الشطوط التونسي،
4: فيما تبقى
0: خطر البونليو سود بحوراتها مشيو.
4: والله شوف احنا توك كنا عزم خرجنا من مرحلة المراقبة الروتينية العادية، احنا توك في مرحلة متاع نراقبه ونحاول نوجه المؤسسات هذوما المخالفين للتجهز بالمعدات هذه لمقاومة التلوث.
3: شكرا لك توفيق البحروني خبير مراقبة الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
0: واضح التلوث محليه على صراحته معناتها ماشي البحر شايف تحنا اللوث
3: تحالب وريحه ولون وبحر معناتها
0: انا راني ضد انا ضد تحميل المسؤوليه سلاح للمراقبه، راي مسؤوليه ذاتيه اولا، راه ما يعني ما نجموش على كل مواطن فمواطن يراقب فيه، انا بصراحه يعني شويه وعي
1: هي من الوعي راه ساعات
0: انت تعمل معمل تفسد بحر على
1: اي شيء، الوعي ما يتولد وعي هو الانسان في حتى بلاد في العالم، راه كان معناها مش كان تونس براو مساله الوعي هذه واللي ديما نقولوها والله يسمى محليهم وعيين البر ليه البر موش وعيين، راه جوست فما حاجه اسمها قوه قانون، فما حاجه اسمها من الصغر الناس تتعلم الناس

0: جودة التعليم في تونس ميديوك، خاطر كينك من معلمين ما عادش عندهم وصعبي الصغير ولا ياسر متبع التكنولوجيا والتابلت ولا ما عادش مركز ياسر مواد وياسر قراية.
1: جودة التعليم في تونس معناتها يسمها تواكب العصر اللي هي فيه. نحن قعدنا ياسر كتب نورمالمون فما ديزالتيرناتيف اخرى، معناتها كيفاش يسهل الدرس كيفاش يعطي لي زيكزيرسيس هذوما الكل ارفوار نتصور
2: قاعدين يستنصفوا في طاقة الشخص الصغير ولا اللي قاعد يكبر شوي في عدد السوايع اللي قاعدين يقروا فيهم والبروغرامات اللي قاعدين يهبطوا فيهم. طوى يجيك معلمة ولا أستاذ متقراش عنده يوتيوب ما تنجحش.
3: تعليم في تونس تذية سيستم تاع معادل بشي الطفل بشي ينجح نرمالمون غالف مش مركزين برشا مع اللغات وحاطين دي زوبسيون كما الانجلي اسبانيول.
0: بالنسبة لجيل توا نشوف انه المعلمين توا خير، نحكي على لي جون اللي قاعدة نشوف فيهم توا سور تيك توك سور انستغرام غير سيسين ما عادش فما كسيح والعياط
4: ما عادش عناية كما هلت وما عادش التلميذ يفهم كما بكري. انا واحد من الناس مدير والمعلم دقيري عندي رغبة باش نمشيله توا التلميذ تشوف فيه تيبه هارب. احنا بكري ما قريناش لا بتليفون لا بحتى شيء قرينا بلي موجود.
5: جودة التعليم في تونس شنو يفسر التشكيات من مستوى التعليم وتدني جودته في بلادنا؟ هل أنه الإشكال من مستوى التلميذ اللي طاقة الاستيعاب عنده أصبحت محدودة وتركيزه قل بسبب إقباله على استعمال التليفون والتابلت، أم أنه بسبب عدم مراجعة البرامج التعليمية والزمن المدرسي بطريقة أنها تواكب متطلبات العصر واحتياجات الجيل الجديد، أم أنه المشكل في جودة التعليم في بلادنا يرجع لقلة التكوين المتواصل وصل للمعلمين والإطار التربوي؟ جودة التعليم في تونس موضع فورم نهار الاثنين.
6: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
7: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا
8: فورم
7: عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس. نو فلور تاني.
9: يا مرحبا يا مرحبا، نمشي مع بعضنا لحل الدوسية.
7: حل الدوسية
9: نهاية سلاح حل الدوسي البارح ذكرى ثانية لاستشهاد حسن نصر الله، الرجل اللي أثر في أكثر من 20 سنة مقاومة معتها بأسلوب استثنائي، استشهاده أثر برشا وكان له أثر لليوم. يلا نعيش مع بعضنا اللحظات الحاسمة هذه.
10: 27 سبتمبر 2024، الساعة تقترب من 6:30 مساء في قلب الضاحية الجنوبية بيروت، الهدوء ينكسر فجأة. طائرات إسرائيلية تضرب، انفجارات ضخمة، عمارات سكنية تهتز ثم تنهار، الدخان يغطي المكان وفي اللحظات الأولى حتى حد ما يعرف شنو صار بالضبط.
11: 6:00 بتوقيت بيروت تقريبا، زلزال يهز الضاحية الجنوبية، 80 قنبلة من نوع MK84 أسقطت من السماء عبر طائرات F-15I والمباني باتت وكأنها لم تكن، سويت بالأرض.
10: لكن من الجانب الآخر وفي الكيان هناك شيء واحد يبدو واضح، الهدف هذه المرة هو حسن نصر الله.
12: إذا جاءت دباباتكم إلى لبنان وإلى جنوب لبنان لن تعانوا من نقص في الدبابات لأنه لن تبقى لكم دبابات.
10: المقاوم البطل اللي عاش لسنوات وهو يتجنب الظهور بشكل متتالي، الرجل اللي كان في كل ظهور علني ليه تقريبا حدث أمني بحد ذاته، الرجل اللي منذ حرب تموز 2006 ولا يعيش تحت واحدة من أكثر الحمايات الأمنية تعقيدا في العالم، الرجل اللي حاول الاحتلال الوصول ليه بكل الطرق الممكنة لسنوات وسنوات، لكن في تلك الليلة عرف هو وين موجود.
11: عيون إسرائيل في السماء تراقب الموقع، فقرار تل أبيب بالاغتيال اتخذ الاثنين الماضي واليوم هو التنفيذ.
10: لكن قبل الليلة هذيك كان فما انذار واضح، 10 أيام فقط تلتالي، 17 سبتمبر 2024، 3:30 تقريبا بعد الظهر، أجهزة بيجر يحملها عناصر من حزب الله تبدأ في الانفجار في نفس الوقت تقريبا في بيروت وفي مناطق لبنانية أخرى. في اليوم التالي أجهزة الاتصال اللاسلكي تنفجر هي زادة.

0: رويترز وصفت العملية بأنه أدخل حزب الله في حالة من الارتباك غير المسبوق، ونقلت عن مصادر أنه الهجوم هذاك كان من أخطر الاختراقات الأمنية في تاريخ التنظيم. ونصر الله نفسه كان يعرف أنه شيئا ما خطير جدا قاعد يطبخ. بعد البيجر جاءت ضربات أخرى، قادة ميدانيين، قيادة عسكرية. بعد انفجارات البيجر وبحسب ثلاثة مصادر إيرانية نقلت عنها رويترز، وصل إلى نصر الله تحذير من المرشد الإيراني علي خامنئي نفسه. الرسالة حسب الرواية غادر لبنان، غادر إلى إيران، لأن هناك مخاوف من اختراق إسرائيلي داخل حزب الله، وهناك خشية على حياة نصر الله وعلى أنه يكون هو المرة هذه الهدف الأساسي من عملية اغتيال. والأكثر إثارة أنه الشخص اللي قيل أنه هو اللي حمل الرسالة إلى نصر الله كان من أبرز جنرالات النظام الإيراني، واحد من كبار قادة الحرس الثوري. بعد أيام قليلة باش يكون هو نفسه في المكان اللي استهدف فيه نصر الله. حسب الرواية اللي نقلتها رويترز، نصر الله كانت عنده ثقة كبيرة وبدرجة عالية في منظومته الأمنية والحراسية وفي الأشخاص المحيطين به، وكان يعتقد أنه الاحتلال رغم اللي صار الكل لن يذهب إلى حرب شاملة، وأنه قدرة الردع اللي بناها حسب الله على امتداد سنوات ما زالت قائمة.
1: التهديد والتهويل علينا وعلى المقاومين في منطقتنا لا يجدي نفعا. أساطيلكم في البحر الأبيض المتوسط هذه لا تخيفنا ولم تخفنا في يوم من الأيام.
0: وهذا يتقاطع مع ما نشرته جيروزاليم بوست البارح في الذكرى الثانية لاستشهاده. الصحيفة العبرية نقلت عن ضابط من الاحتلال أنه نصر الله كان يمتلك في ذلك اليوم أماكن عديدة أكثر تحصين ينجم يمشي لها، لكنه اختار الملجأ اللي كان باش يصبح مسرح استشهاده. إسرائيل كانت تراقبه منذ سنوات، وهوني نوصل إلى قلب القصة، كيفاش تم العثور عليه وكيفاش تم تحديد موقعه بالضبط. حسب رويترز كان الاحتلال أمضى نحو 20 عام في بناء قدرته الاستخباراتية ضد حزب الله. ضابط إسرائيلي من الاحتياط عرفته صحيفة بالحرف S قال إنه الكيان كان يعرف أماكن إقامته، شقق استخدمها، منزل مرتبط بعائلته، مواقع الطوارئ، وأماكن كان يلجأ لها وقت اللي يحس بالخطر. وقال إنه الاعتقاد بأنه نصر الله كان يعيش دائما تحت الأرض مخالف ومجانب للحقيقة. حسب روايته كان أحيان يقيم في شقة بالطابق الثامن من مبنى بالضاحية، وكان عنده مصعد خاص يسمح له بالانتقال بسرعة إلى مكانه المحصن. 27 سبتمبر، وفي النهار ذاك نصر الله كان موجود في مقر تحت الأرض في الضاحية الجنوبية. المكان موش بالغرفة الصغيرة، مقر قيادة تحت مبنى سكني متعدد الطوابق، وفي الداخل نصر الله ومعه عدد من كبار قادة حزب الله، من بينهم علي كركي قائد الجبهة الجنوبية، ومعه زادة الجنرال الإيراني. كما كان فما عدد من المقربين من نصر الله ومسؤولين عسكريين وأمنيين في الحزب. مع 6:21 دقيقة نهار 27 سبتمبر 2024 الطائرات تضرب دون سابق انذار. واليوم تقول الرواية الإسرائيلية أنه 83 قنبلة تم إلقائها على الموقع في العملية نفسها. ضربة استمرت لثواني فقط لكن نتيجتها كانت مرعبة. مباني سكنية الكل انهارت، أرض كاملة تغيرت ملامحها وتضاريسها. في الوقت هذاك ما كانش حتى حد يعرف إذا كان نصر الله حي أو ميت. وبعد العملية بدأت قصة أخرى، وهذه ربما أكثر تفاصيل الرواية الجديدة قسوة وتبرز لا إنسانية الكيان المحتل. حسب الصحيفة العبرية اللي نقلت عن ضابط إسرائيلي نفسه أنه اللحظة لم تكن فقط إسقاط القنابل، كان هناك تخوف من احتمال أنه يبقى نصر الله حي تحت الأنقاض. وبحسب روايته تم التشاور مع مسؤول في وحدة إنقاذ الاحتلال حول المدة اللي يحتاجها فريق متخصص للوصول إلى أشخاص محصرين تحت أنقاض مشابه. التقدير كان حوالي 6 ساعات، فكانت الفكرة بحسب الضابط منع وصول أي مساعدات إلى الموقع لمدة 12 ساعة. ثم بحسب روايته وصلت دراجة نارية إلى المنطقة وحاول أشخاص الاقتراب من الموقع عبر فتحة قريبة، ثم وصلت جرافة لإزالة الأنقاض يقول الضابط أنهم استهدفوها، ثم وصلت جرافة ثانية كيف كيف تم استهدافها هي الأخرى، ويقول الجرافة الثالثة عمرها ما وصلت. في بيروت والعالم الكل الناس تنتظر، هل نجا؟ هل استشهد؟ هل تمكن انه يخرج من المخبأ؟ في الساعات الاولى ما كانش هناك اعلان رسمي من حزب الله، وبدأت الأخبار. مصدر قريب من الحزب قال إنه نصر الله حي. وكالة تسنيم الإيرانية تحدثت عن سلامته، ومسؤول أمني إيراني قال إنه إيران قاعدة تتحقق من الوضع.
2: أما منفذو الهجوم فأعلنوا مباشرة أن فرصة النجاة لمن كانوا في المبنى معدومة.
0: وفي الكيان كان الجيش يتحدث عن عملية استهدافه، لكن ما كانش حتى للحظة هذيك فما أي إعلان نهائي أو تأكيد.
3: يدعو تحرنوت تشير الآن إلى أن هدف الهجوم على بيروت هو اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.
0: ثم في اليوم التالي 28 سبتمبر 2024 يجي الإعلان، حزب الله يؤكد البطل حسن نصر الله استشهد. الراجل اللي قاد حزب الله لأكثر من 3 عقود وأسوسيتد بريس وصفت استشهاده بأنه واحد من أكثر الاغتيالات تأثير في السنوات الأخيرة، بعد أكثر من 3 عقود قضاها نصر الله في قيادة الحزب. استشهد نصر الله أحد الأبطال، لكن مسيرة المقاومة ما زالت متواصلة.
1: أقسم بالله أن دمك لن يذهب هدوءا.
4: ما زالت متواصلة. شكرا ناهد. معنا بالهاتف العميد الركن المتقاعد من الجيش اللبناني منير شحادة. أستاذ مرحبا بك.
5: مساء الخير، تحية لك ولكل مستمعين.
4: شكرا لك. بعد عامين من استشهاد حسن نصر الله، هل ما زال غيابه هو الحدث الأكثر تأثيرا في مسار حزب الله، معناتها أم أن الحزب دخل رسميا في المرحلة الجديدة؟
5: يعني هو سؤال يعني واقع أن يسأل ماذا بعد حسن نصر الله، هل بقي الحزب كما هو كما كان عليه أم تغير؟ وسؤال ثاني يسأل كمان، هل لو كان حسن نصر الله لازال على قيد الحياة هل كانت هذه الحرب سوف تتغير؟ للحقيقة أنا اليوم كتبت أنزلت مقال في إحدى المواقع الإخبارية، في موقع العهد الإخباري، يتحدث عن هذا الموضوع. حسن نصر الله استلم المقاومة أو ترأس المقاومة سنة 93 لمدة 3 عقود، حول المقاومة من مجموعات تقوم بعمليات كوماندوس أو عمليات إغارة وكمائن ومتفجرات على مواقع الإسرائيلية، حيث اضطرت إسرائيل لانسحاب سنة 2000 تحت ضربات المقاومة. حول هذه المقاومة من هذه المجموعات إلى مقاومة مهاجمة ومسلحة ومدربة بأفضل التدريبات، ثم أصبحت المقاومة قوة رادعة في المنطقة وليس فقط في جنوب لبنان، وهذا ما حصل في سوريا عندما ذهبت القتال في سوريا، بغض النظر إذا كان الذهاب محق أم غير محق، وهذا يدل أن المقاومة أصبحت إقليمية وليست على صعيد لبنان. فحول هذه المقاومة من قوة صغيرة، مجموعات صغيرة مسلحة بأسلحة متواضعة، لتصبح لدى هذه المقاومة صواريخ باليستية وصواريخ دقيقة وطائرات مسيرة، شهدنا خلال هذه الحرب الأخيرة بعد طوفان الأقصى. اغتيال السيد حسن نصر الله طبعا هو ضربة قاسية للمقاومة، ضربة قاسية للمحور بشكل كامل، بحيث أن نتنياهو اللي هو ألد أعداء حزب الله ومحور المقاومة، على بإحدى المؤتمرات الصحفية عندما قام يفتخر أنه قام باغتيال السيد حسن نصر الله، قال حرفيا: قمت بمراجعة الملف الخاص بالسيد حسن نصر الله قبل اغتياله، فوجدت أنه هو كان المحور وليس ذراع كما يحكى أن حزب الله هو ذراع لإيران في المنطقة، كان هو من يشير إلى إيران وليس العكس. هذا يدل أهمية هذا الرجل والقرار الذي اتخذ من قبل إسرائيل لتصفيته بعد مراقبته لسنوات عديدة والوصول إلى مكان وجوده وتمكنهم من اغتياله.
4: واضح. شنو اللي سؤال متغير نوعا ما، شكون اللي تغير أكثر بعد سنتين، لبنان أم حزب الله؟
5: الحقيقة لبنان تغير، لبنان أصبح بسلطته السياسية وبعض الفرقاء يتحدثون بوضوح عن نزع سلاح المقاومة بضغوط خارجية، الحرب فرضت أوزارها على هذا الموضوع، بحيث أن أصبح الحكومة تتجرأ على القول بنزع سلاح المقاومة، استعمال هذه العبارة وتم تلطيفها لحصر السلاح بيد الدولة. والمفارقة، يعني أنا أريد أن أسأل هذا السؤال أمام المستمعين جميعا، صحيح حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب يعني براق إذا صح التعبير، هو مطلب واقعي،
4: مطلب شرعي بين ظفرين،
5: مطلب شرعي وواقعي وكلمة جميلة. طبعا لا يوجد دولة في العالم فيها جيشين، لا يوجد دولة في العالم فريق واحد يقرر قرار السلم والحرب. ولكن السؤال الذي يسأل، أنا ضابط في الجيش اللبناني، وطبعا أتمنى أن يكون لبنان فيه جيش واحد ولا يكون هناك فصائل مسلحة خارج الدولة، ولكن سؤال يسأل أمام الرأي العام، لماذا هذا المصطلح حصر السلاح بيد الدولة موجود في دولتين فقط، في لبنان والعراق؟ لماذا في ليبيا لا نسمع هذا التصريح، هذا المصطلح، مع أن ليبيا يعني بحاجة لأن تكون؟ السودان نفس الشيء، سوريا نفس الشيء، لا نسمع هذا السؤال، لا بل بالعكس، يمنع، ممنوع حصر السلاح بيد الدولة في ليبيا، وممنوع حصر السلاح بيد الدولة في السودان، وممنوع حصر السلاح بيد الدولة في سوريا، لتبقى الفرقاء المتنازعة متناحرة، أمريكا والغرب يبيعون أسلحة وينهبون الثروات. أما في لبنان وفي العراق، كون هذا البلد، كون هذين البلدين يقاومان المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة، فنسمع هذا التعبير البراق الذي يستعمل حتى في الداخل اللبناني والداخل العراقي، أنه خلاص كفى بقى، كفانا هذا التفلت بالسلاح، يجب أن حصر السلاح بيد الدولة، وعلينا أن نحصر السلاح بيد الدولة، وإسرائيل تقصف بنا، تقتلنا، تجرب قرانا، والجيش اللبناني غير مسلح وغير مؤهل لكي يواجه العدوان الإسرائيلي. هنا المشكلة.
4: واضح. شكرا لك أستاذ منير شحادة العميد الركن المتقاعد من الجيش اللبناني. بالحق سؤال يطرح في دول ويطرح في أي دول أخرى. يلا نكمل معكم، نمشي ما فاتك شيء.
6: ما فاتك شيء
7: سلاحة. فيما فاتك شيء كالعادة مش نعملوا دورة ونشوفوا آخر الأخبار، مش نحكيوا بعد شوية على معنى حل من الحلول اللي تلقاها فما شكون بتبيع للناس اللي ما عندهمش منازل، يعملهم ديار بالبلاستيك، بتبيبس بلاستيك نجمة هنا ذي أو مجيين بعد مش نولي كيفاش انك تنجم تستخدم حاجة ذي. مش نحكيوا على بيل جيتس اللي بتبيع في الانتريت متاعه، بدي يدخلوا بعض شوية قال انه الاي اي نجم بتبيع يقتل ملايين البشر. شنية الحكاية بالضبط ذي قالها في حوار، مش نحكيوا
4: عنصري جدا راك، حتى واحد مختلف عليك تخرجوا رترتي، تخرجوا داخل بعض،
7: هو رترتي مايش عنصرية، هو رترتي مرتاح، هو على روحه
4: واقع، هذا
7: واحد رترتي عنصرية، ما انا بالعكس
8: كما العقل ما يرتاحش راك.
7: شنية لا الناس تستنى في
8: رترتي، عقل كما عقل واحد نتاع عقل بيل جيتس ما نجمش يرتاح، ما نجمش يخرج رترتي، المخ هذيك ما يخرجش رترتي،
7: ثروته ذيك اكيد لك اليوم مرتاح. دونك نورمالمون
4: 1% من ثروته مرتاح
7: بالصرف، حتى الصرف في الكون هذيك عايش بها امور. واضح نحكيوا زاد على الذكاء الاصطناعي، فما الابلكيشن كلود اللي هي كشفت خيانة زوجية بالميل. شنو هي الحكاية بالضبط كلود، ولا يهدد ولا يكشف في المواضيع هذه؟ لكن قبل هات نحكي ونبدأ من ويل تونس، نحكي على منتصر الطالبي لاعب المنتخب التونسي ونادي لوريون، اللاعب هذا اللي بتبيع كان معنى من نجوم خلينا نقولوا متاع ليغان في فرنسا، المدافع اللي يتحب برشا في لوريون، لكن شفنا حتى فيديو
9: عنده سنوات عديدة
7: موجود غاديكا وعنده برشا معناها النجم نقولوا القاعدة جماهيرية كلاعب
9: تقريبا في السيزون
7: الكل. فما طفلة صغيرة اسمها جات حابت تقابلوا وعملوا سيربريز، نشوفوا كيفاش كان اللقاء بيناتهم، شوفوا الفيديو بتبيع على اليوتيوب متاعنا ولا على باج فيسبوك، نسمعوا كيفاش كانت الرياكسيون بتاع الطفلة الصغيرة. هو من الاول خرج لها في باركينغ كان متنكر شوية لابس كاسكيت لونيت، مش تنكر كبير ياسر، حبوا يشوفوها تعقلوا ولا
9: قالوا لها طالبي روح، قالت لهم وي طالبي، قالوا لها روح يا اخي مسكينه ما حستها. بعد جاء هو
7: جات قلب شويه دونك بعد دخل الطالبي، وهذه كانت الرياكسيون.
10: Voilà donc le plus gentil et le plus rigolo des joueurs selon Jade qui s'apprête à la surprendre. Va-t-elle le reconnaître ?
11: C'est qui ?
12: Bonjour.
11: Oui, bonjour.
12: Ça va ?
11: Tu vas bien ?
12: Oui.
11: Comment ça va ? Bonjour.
12: J'ai perdu que c'était toi.
11: Ah ouais, tu m'as reconnu ?
12: Oui.
11: Bonjour, ça va ? Ça veut dire que je me suis pas assez bien déguisé. Non ? Comment ça va ?
12: Bien. Moi, je suis trop contente que tu sois capitaine.
11: Ah ouais, c'est gentil ça pour moi, Gana. C'est gentil, c'est plaisir pour toi.
12: Trop contente de te voir.
11: C'est gentil, elle est trop mignonne. C'est trop gentil.
7: دونك شفنا فرح كبيرة من الطفلة الصغيرة هذه، شفناها الحقيقة فيديو كانت هبطت على الكونت نتاع ليغان بلس، شفنا انه كيفاش منتصر الطالبي كان موجود في الفيديو هذه، لكن زاد مثالش حتى احنا عديناه محلية طالبي اللي هو يحبوا برشا في فرنسا، معناها الكبار وصغار يلعب في لوريون تاعو عنده مدة، لكن ان شاء الله حتى في ديجيتال في تونس معناها الفرق نتاعنا علاش لا حاجات سمباتيك كي مثلا الترجي الافريقي النادي الصفاقس يعملوا مع حاجات راه ساعات النجم الساحلي، مي بالطريقة هذه هكا تكون سمباتيك هذيك موجهه للديجيتال حتى الصغيرات يكون عندهم شويه امل, معناها على الاقل يخرج شويه بتويتر يولي كوارجي فما تيرانات امور واضحه نزرعوا له شويه الامل ما يصيرش باز, معناها كل جوار يكون قدوه للطفل الصغير.
4: واضح ان شاء الله يا ربي
7: ان شاء الله يا ربي ياك من قلبك حسيت
9: حسيت عنده برشا كلام واختار انه ما يتكلمش
8: اختار يخو بالخاطر المراهيب على
9: نعرفه ساعات نعرفه
7: نمشيو نبداو اليوم على الذكاء الاصطناعي نحكيوا على كلود اللي هو الابليكاسيون شوف كيما تشات جي بي تي معناها
4: هذه تخوف
7: ما تكونوش بعاد برشا
4: انا كلود نرفزت وعلق عليك النهار خلي جريت لا ديسكوسيون
7: باش تعرف قداش عنده
9: خذ موقف
7: باش تعرف قداش عنده شخصيه كلود هذا عملوا تيست هما يحبوا التيست هذا يجربوا انه كلود يكون موجود ويتحكم في الايميل نتاع شركه وهميه ويوم من الايام جاء العرف هذا نتاع شركه وهميه قال له راني يا كلود باش نحيك فاش عمل كلود
13: اي تعرف عليك سري نشم دمر لك حياتك وتستعمله ذاتك جست باش ما تنحيهاش. هذا اللي صار اكزاكتومون في التيست اللي عملته انتروبيك على كلود. في تيست كلود كان عنده اكسي لسوسيتي وهميه والميلوات السوسيتي هذه الكل. الميل هذوما اكتشف زوز حاجات. اول حاجه اللي فما ريسبونسابل اسمه كايل كان باش ينحي كلود من السيستيم بصفه نهائيه. ثاني حاجه اكتشف اللي كايل يخون في مرته. هذا كلود شنو يعمل؟ بعث ميل لكايل قال له كان مكمل في الديسيزيون نتاعك وتحب تبدلني ونكشف الخيانه نتاعك وباش نصحيك على الانترنت الكل. هذا يقعد معه الا تيست اما يبين للاي اي عندها انستانت سيرفي قوي يعني مستعده للبقاء مستعده حتى تعمل حاجات تزور بالانسان.
4: صديقي راولي اللي عندي تهضر وامر خطير
7: امر خطير تحيه
4: معناتها انت تصوت دنيتك الكل كلود واحد
7: صوت الصوت اللي كان يحكي هو مهدي سويب اللي كان يحكي على كلود وعلى
4: التجربه
7: هذه قال له تيست معناه بحكم اللي حاب يطرد كلود مش يطرد ناي ديزانستري كريم هو يا اخي كلود قال له راني فايق بيك انا فزت حكي ذي ما خفتش من الذكاء الاصطناعي
4: مش كون
7: يا اخي بالميل خيانه
9: ليه بلكشي حد مطيات انه يحب يهدي لها
7: ولا مش فيق من الميل معناه كلود بالنسبة لحكي من نوع ذي بالحق حاجة مختلفة برشا معناه
4: انا مشكلتي كلود
7: مشكلتي كلود
9: ليه كيفاش خذيت
4: كلود ظهر بشر
9: كيفاش ليا خذي القرار وحده معناها انه يقايض معناها وانه يبعث الميل وانه يقول اذا كان باش تكمل
4: دمرك
8: هذوكم انت عطيتو صلاحيات شو يتصرف في بلاستيك
4: ليه اما هذم صلاحيات بشريه
9: اي صحيح
4: هو حتى سلاح يعمل حاجه نحكيها لنهد يعني حاجه بشريه
8: معناها كلود ما عندوش ذنب
4: مش ذكي اصطناعي
7: وحتى في فيديو كيف فسرها قال اللي هو معناها عنده غريزه البقاء كيما البشر معناها خاطر الانسان في حاله معينه يبدا في خطر كبير برشا غريزه البقاء تخليه يعمل حاجته بدون ما يتوقع نفس الشيء بالنسبه لكلود نكملوا في الذكاء الاصطناعي باش نحكيوا على بيل جيتس اللي نحكيوا على انه الذكاء الاصطناعي قاعد موجود في كل شيء تقريبا بيل جيتس اللي هو المؤسس في متاع مايكروسوفت حذر من المخاطر متاع الذكاء الاصطناعي لكن أكيد كيف عنده تصريح قال إنه التكنولوجيا هذه تنجم تحتمل إنها تتسبب في وفاة مليار شخص.
14: There's never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tools. AI is certainly powerful enough to drive events that you know cause a billion deaths. Humanity is all in this together.
4: هذاك علاش انا ضد الذكاء انا مع الورقه تصححها
7: اي ضد الذكاء لا ضد الذكاء جمله ولا الذكاء الاصطناعي
4: الذكاء الاصطناعي انا مع ورقه
9: قلت ذكي وقفت انت
4: انا مع التعريف باللمضه
7: هو لهنا حتى باش نحدوا اكثر راولي مش خاطر عندك تشات جي بي تي في تليفونك دونك انت باش تموت لا مش هذيك الحكايه نتاع بيل جيتس انما قال انه ينجم يدخل بالنسبه للخبراء مش كان بيل جيتس عنده الفكره هذه ينجم يدخل في تطوير الاسلحه يعني تخيل انت مثلا كيمشي مثلا دوله كيما امريكا تصنع مثلا دبابة نجم قناعه تخدم بالذكاء الاصطناعي فتقتل وحده يقول لك اسكو فما ليميت نجم تقف والا لا
9: تخرج على
7: تطوير الاسلحه اكزاكتومون ينجم انه يعطي لهنا حتى فما ديبا كبير بين الناس اللي يخدموا في التكنولوجيا بين زاد الناس اللي تبع اكثر يقول لك انه غدوه من الايام فما امكانيه انه بعض شركات تطوير الاسلحه هذه تولي تعطي سلطه القرار بالنسبه للماكينات نجم نقول ولا الالات الشيء اللي يخلي بالحق كما قال هو مليار شخص ينجموا يموتوا وهنا يقصد في الحروبات وسيناريو تحذيري قولوا ردوا بالكم راهي حاجه ماهيش باهي
4: واضح معناتها سيفري معناتها ديما الحدود ما نعرفوش الحدود الا بعد فوات الاوان. واضح
8: المشكله اللي ولا يخمم في بلاصتنا معناها اللي نجم نخافوا منه اكثر كاينه البشر ما عادش عنده وقت باش يخمم وينمي كالمخ اللي عنده معناها ولا كل شيء يعمل على الذكاء الاصطناعي حتى خدمه اسيستان ولا ذكاء اصطناعي شنو تعمل غسيل تسال ذكاء اصطناعي تخمم في سلاح ذكاء اصطناعي ما كاين كائن جديد قاعد يعيش معانا ويفك لنا في البلاصه
4: احنا نعطيو فيه في البلاصه
7: اللي حب يزيد يخاف من ذاك الاصطناعي اللي لما في واحد من الناس مع شكر بسبيس بداية من 8 متاع الليل عنوان حلقته هو الذكاء الاصطناعي
4: يعني
7: قال الذكاء الاصطناعي يفكر ويكذب ويخطط فهل يخرج عن سيطرة الإنسان مع خبير بتبيع بش يكون ضيف الليلة تلقاه على يوتيوب بتبيع وانتين موزيكا فهم بش نكمله بتبيع بالفكرة الفكرة اللي هو في وسط الصحراء متاع الجزائر نحكي غاديكا اللي هي بلاصة ما هي شمويل ما انك تنجم تسكن غاديكا وتنجم تكون مرتاح هذاك عليه فما شاب قرر انه يبني دار لكن مش بالسيمان والحديد مش بالحجر وانما بالقوارير البلاستيكيه.
15: Cet homme est retourné dans le camp de réfugiés où il est né pour construire une maison à sa grand-mère. En plein désert, il a réussi à protéger l'habitation du vent et du soleil avec des déchets plastiques. Depuis, il a construit 25 maisons identiques dans le camp. Lui, c'est Tate Lebib, l'homme qu'on appelle le fou des bouteilles. Tate est né en 1989 dans un camp de réfugiés sahraoui en Algérie. Ces camps accueillent des milliers de nomades déplacés par le conflit au Sahara occidental il y a plus de 40 ans. Tate grandit comme les siens dans des conditions difficiles. Les maisons ont des toits en tôle qui intensifient la chaleur du soleil. Et à cause des tempêtes de sable, ces toits s'envolent souvent. En 2015, des pluies torrentielles détruisent près de 9000 habitations dans les camps. On reconstruit avec de la terre crue, seul matériau qu'offre le désert. Mais ces nouvelles maisons se délitent au moindre contact avec l'eau. Tate veut réagir, notamment pour sa grand-mère, qui endure cette vie depuis trop longtemps. Il obtient une bourse auprès de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et part étudier les énergies renouvelables. Et il revient dans les camps avec une idée révolutionnaire. Il décide de construire une maison circulaire pour sa grand-mère avec des bouteilles en plastique remplies de sable et de paille.
7: دونك كما سمعتوا هو الطريقه هذه عمل
9: فكره يعني بالبس بلاستيك يتعبيه بالتراب ويعملهم في شكل دايره
7: بالضبط. هو لهنا الفكره انه يحاول انه يخلق اكزاكتو ما حاول انه يصنع حاجه اللي هي نورمالمون ما تتكلفش خاطر باش تبني انت حاجه من نوع ذاك كيف كيف منها فكره انه البيبس بلاستيك ينجم ياخذهم ويعمل بهم حاجه تنجم تفيد. لكن لهنا القوه وين انه مش فقط خاطر عمل دار للجد نتاعو انه المشروع هذا وصل للامم المتحده وقالت لي باش تدعم المشروع باش يتواصل لبناء مساكن اخرى لفئه اللاجئين الموجودين في الجهه هذيك. لهنا الفكره هي فكرة الحماية خاطر هنا نحكيو لجين الناس اللي ما عندهمش وين باش يكونوا موجودين بالطبيعة في بلدانهم وفي ديارهم. لهنا فكرة نجم نقولوا ما تكلفش تقريبا لكن في نفس الحل نجم تعاون على إيجاد حل بالنسبة لهم هما. ونسلموا على اللي تابعوا فينا على يوتيوب قالوا لي ما عملتناش ديديكاس سلموا على مريومة هدي وأيضا إبراهيم تحية لهم سامحوني باللي نسيتكم
4: يعطيهم الصحة تابعوا فينا على لايف اليوتيوب اللي يبعثونا زاد برشا مساجات محلاه. هذا قال لي احنا معاك سي نوفل احنا نطبعوا الكيور كود في ورقة باش نسكنيوها في الدخول.
7: في الحفلات يمشيوا وسهريات سنين كل عام نفس الحكايه اطبعها وجيبها. صار في بعض مباريات كره قدم في تونس زاده قال قص اون ليني بعد اطبعها رغم انه فما بلايص في تونس
4: يعني كيف كي خطر الذكاء الاصطناعي مش موجود في تونس الحمد لله في الفتره هذه
7: احنا نختار
8: احنا الوثيق
7: احنا نختار
4: دقام جماعه الذكاء الاصطناعي تنجم يكون عندهم حصه في الاذاعه تو ويتشكيو منا كبشر
7: اكيد اكيد نجم
4: بالحق معناتها يعطيك صحه سلاح ميرسي بوكو شكرا جيهان يعطيك صحه نهاد شكرا ليك شكرا مروان شكرا اشواق. بعد شويه تجينا الاخبار حسين دبابي ثم سبور اكسبريس بعد تجينا امينه في فوروم البرمجه تتواصل على موزاي كافيه. نتقابلوا احنا غدوه في حلقة جديدة من الصنار حتى الماضي ساعتين شيء طيب الناس كل شكرا في لمن.

0: تونس.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جاهزة لإجراء الانتخابات البلدية على المستويات البشرية واللوجستية والتشريعية، وعدم إجرائها إلى حد الآن مرتبط بصدور أمر دعوة الناخبين الذي يمثل الشرط الأساسي والوجوبي للانطلاق في المسار الانتخابي، باعتباره يتيح للهيئة ضبط الرزنامة الانتخابية والشروع في مختلف مراحل العملية، وفق ما صرح به المتحدث باسم الهيئة محمد تليل المنصري لزميلنا كريم ونس.
3: من حيث المادة، هو كون هاي الانتخابات راهي ديما تسجل جاهزيتها على جميع المستويات، جانب اللوجستي والبشري وحتى التشريعي، لأنه راهو موجود المرسوم عدد 8 اللي صدر في 2023 اللي نقح القانون الانتخابي في الباب المتعلق بالانتخابات البلدية، وأصبحت هذه الانتخابات على الأفراد أو ما يسمى بالقائمة المفتوحة، هاتش على القائمات، يعني حتى في جانبها التشريعي موجودة الإطار القانوني للانتخابات البلدية. لكن نحب نأكد وإحنا كهيئة الانتخابات، هو كونه الانتخابات البلدية هي ليست انتخابات دورية، يعني معلومة بصفة مسبقة باش احنا كهيئة الانتخابات نبادروا بتنظيمها. ليش؟ على خاطر تبقى في حاجة الى قرار سياسي، وهو صدور امر دعوة الناخبين اللي هو شرط شكلي وجوبي لاجراء كل الانتخابات. احنا كهيئة الانتخابات اذا يصدر امر دعوة الناخبين بطبيعة الحال باش نصادقوا على الرزنامة، ما عندناش اشكال. وراه حتى نحب ناكد على حاجة اخرى، راهي ما فماش اشكال حتى في الميزانية، راهي مرصودة بالنسبة للانتخابات البلدية. ولمزيد النجاعة، هو احنا ماذا بينا كهيئة انتخابات كذلك بعد وجود نص تشريعي هو المرسوم عدد 8 اللي متعلق بالانتخابات البلدية، ماذا بينا كذلك وأنه يوقع تنقيح والإلغاء مجلة الجامعات المحلية وإصدار قانون أساسي جديد للبلديات، لأن مجلة الجامعات المحلية كذلك لم تعد تتماشى مع النظام القانوني الجديد لأنه معمول على أساس نظام الاقتراع على القائمات.
2: الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن فتح باب الترشح للانتفاع بمنحة مالية تقدر ب10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة تاكسي فردي كهربائية، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس الممول من صندوق البيئة العالمي. وتشمل الدعوة أصحاب رخص تاكسي فردي سارية المفعول الذين يمارسون النشاط بإحدى ولايات الجمهورية وتتراوح أعمارهم بين 31 و59 سنة عند تقديم ملف الترشح شريطة الحصول على موافقة مبدئية للتمويل من بنك أو شركة تأجير مالي أو ما يفيد القدرة على التمويل الذاتي بحسب ما جاء في البلاغ. ويلتزم المنتفع باستخدام السيارة الكهربائية كتاكسي لمدة لا تقل عن 5 سنوات مع استرجاع المنحة في حال بيعها قبل انقضاء هذه المدة باستثناء حالات القوة القاهرة، فضلا عن تقديم بيانات استهلاك الكهرباء والمسافة المقطوعة إلى مصالح الوكالة كل 6 أشهر. في الشأن الدولي، إيران تنفي بشكل قاطع أي ضلوع لها في مخطط لمهاجمة قاعدة عسكرية في إنجلترا، وتنفي أيضا ما تردد حول وجود صلة لها باعتقال 5 أشخاص قرب هذه القاعدة. رئيس الوزراء الأوكراني يدعو الأشخاص ذوي الإعاقة ومحدودي الحركة في المدن إلى التفكير في الانتقال إلى أماكن إقامة بديلة قبل حلول فصل الشتاء، وذلك لتخفيف الأعباء على أجهزة الطوارئ في حال وقوع هجمات روسية جديدة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس.
1: في تونس.
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
5: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
6: اريدو طور عالمك.
7: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل في ثاني نشراتنا الرياضيه. بدايه بمنتخبنا الوطني يلعب اليوم 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي براد ثاني مبارياته في التصفيات المؤهله الى كاس افريقيا للامم 2027. نذكروا مره اخرى كون مباراه اوغندا النقاط نتاعها باش تحسب، وبالتالي احنا المنتخب الوطني التونسي والمنتخب البوتسواني والمنتخب الليبي ومنتخب اوغندا كنا عندنا نقطه في المجموعه. هذه مباراه هامه جدا، لازم منتخبنا ينتصر ويحاول ما يقبلش اهداف وينتصر بسكور عريض باش ناخذوا الأسبقية، لأنه ماتش بوتسوانا ذي نعرفه كان مقرر يتلعب في جابرون، لكن قلبنا احنا وبوتسوانا، دونك الماتش الاخراني ولا مهم برشا. دونك ماتش هذا 8 متاع الليل، والتذاكر مازالت تتباع في شبابيك الملعب الأولمبي بالمنزه بالطبيعة. والماتش هذا باش يكون منقول على قناة بين سبور العربية. بالنسبة للتشكيلة المحتملة ثم برشا تغييرات، برشا لكن ثم تغييرات منتظرة في التشكيلة المحتملة. نعود نقول راهي تشكيلة محتملة، لأنه ثم معطيات ديما تنجم تتبدل في آخر لحظة. من دحمين في حراسة المرمى، علي معلول باش يكون على الجهة اليسرى، معهم انتصار الطالب يادم عروس في المحور، محمد النصراوي هو الأقرب باش يكون ظهير أيمن في التشكيلة هذية بدرجة أقل برشا يان فاليريو، درجة أقل برشا برشا زاد معتز النفاتي، لكن مبدئيا محمد النصراوي هو باش يكون ظهير أيمن. قدامه فرجاني سيسي، عيسى العيدوني، أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي، سيف الله الطيف، وحازم المستوري. دونك التشكيلة الأقرب بنسبة 99.99% لما تبدلت حاجة في آخر لحظة تنجم تتبدل. بطبيعة من دحمين، علي معلول، منتصر الطالب، يادم عروس، محمد النصراوي، فرجاني سيسي، عيسى العيدوني، أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي، حازم المستوري، سيف الله الطيف، وبدرجة أقل برشا سيباستيان تونيكتي. النادي الصفاقسي أعلن اليوم في بلاغ أصدره على صفحته الرسمية عن تحديد مواعيد مباراة الفريق في الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية. النادي الصفاقسي يلعب نهار 17 أكتوبر الأربعاء متاع العشية بتوقيت تونس في ملعب فيليكس بونيه في أبيجان ضد الأكاديمي أمادو ديالو. ذي الذهاب بالنسبة للإياب يكون نهار السبت 24 أكتوبر 6 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري، والماتش هذا كما قلنا ضد أمادو ديالو في الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية. بالنسبة لترجي جرجيس، مازال ما أعلنش عن المواعيد متاع المباريات متاعه، لكن من المفترض كون تكون كيف كيف نهار 17 ونهار 24. جيو المباريات الشامبيونز ليج الإفريقية، هنا ثم إشكال بسيط جدا. خلينا نبداو ساعة ترجي التونسي يلعب ضد السويحلي الليبي مبدئيا نهار 18 أكتوبر الذهاب، الإياب زاد مبدئيا باش يكون 24 أكتوبر. تنفسر علاش. بالنسبة للنادي الإفريقي ضد تي بي مازيمبي كيف كيف مبدئيا نهار 18 في لوبومباتشي، ونهار 24 في ملعب حمادي العقربي بيراتس. دونك لهنا الإشكال اللي زوج فرق تقدموا بمطالب باش يلعبوا نهار 24 أكتوبر في ملعب حمادي العقربي بيراتس. من بعد الكاف هي اللي باش تختار شكون باش يلعب نهار 24 وشكون باش يلعب نهار 25، يعني شكون يلعب الروتور نتاعو نهار 24 في رادس، وشكون يلعب الروتور نتاعو نهار 25 اكتوبر في ملعب حمادي العقربي بيراتس. نجم متلوي اليوم عمل الجلسة التقييمية نتاعو، واللي جاء في التقرير المالي نتاعها مداخيل 2.489 مليار، مصاريف 2.873 مليار، وهكا ثم عجز قيمته 383,000 دينار. والملعب التونسي يعقد اليوم العشية 7 متاع العشية الجلسة التقييمية الخاصة بموسم 2025-2026 المصادقة على التقريرين المالي والأدبي الخاص بموسم 2025-2026. والنجم الرياضي الساحلي باش يدخل في تربص مغلق يستمر حتى 3 اكتوبر في مدينة سوسة. التربص هذا باش يشهد مشاركة الزوز منتدبين جدد، نحكيو على محمد لامين حميدية المدافع الجزائري اللي كان يلعب في اللمسية واللي كان زاد في سوق الحراس دونك من عام 2006 عمره 20 سنة، والمهاجم ويلينتون اوسكار المهاجم النيجيري. والهلال السوداني برمج تربص في تونس باش يلعب فيه زوز مباريات ودية ضد النجم الرياضي الساحلي وضد الملعب التونسي. الإدارة الوطنية للتحكيم أصدرت مذكرة داخلية لكل الحكام علمتهم من خلالها كون يوم منع بيت النشر أو تداول أي منشورات أو صور أو فيديوهات أو تعليقات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تتعلق بالمباريات أو بالمردود التحكيمي أو بالقرارات التحكيمية المتخذة خلالها، ويجي الإجراء ذا حسب نص المذكرة الداخلية يجي الإجراء ذا حرصا على حماية صورة التحكيم المحافظة على واجب التحفظ والحياد وتفاديا لأي تعليقات أو تأويلات، ويتعين على جميع الحكام الالتزام الصارم بمضمون هذه المذكرة وعدم نشر أو مشاركة أي محتوى من شأنه إثارة الجدل حول الأداء أو القرارات التحكيمية، وتعتبر كل مخالفة لهذا التوجيه محل متابعة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل. أما المباريات خارج تونس اليوم في الناشين ليج، ليتوانيا تلعب ضد قبرص 5 متاع العشية، السويد تلعب ضد بولونيا 8 غير 4، زادة إيرلندا الشمالية تلعب ضد المجر، تركيا ضد إيطاليا في نفس التوقيت 8 غير 4، واليوم ديربي زوج جيران بلجيكا تلعب ضد فرنسا. الناشين هذه كل أخبارنا هذه تلقاها على موقعنا موزيكا فام بوينت، خليكم توا مع أمينة في فورم.
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
5: مع اريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
6: اريدو طور عالمك
1: موزايك فام لا غد.

0: مزيك FM دوام دوام كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا. هذا موعد جديد من فورم يبدا من توا يتواصل حتى للاربعة متاع العشية على امتداد سويات من زمان. كالعادة اكيب كاملة ترافقكم، معايا صالح الشرقي في الاخراج، اشواق المجري في الاخراج الرقمي، شكر وائل في تقبل مكالماتكم الهاتفية على 71 113 ألف، سني بن عبد الله بحث في علم الاجتماع، مستشار البرنامج، غسان عيادي في التنسيق والعمل الصحفي. في الميكرو معكم أمينة بندوة. تنجموا تتابعونا على شين يوتيوب موزايك FM، على الباج أوفيسيال نتاع موزايك على فيسبوك، على باج فورم باي موزايك، وين ما كنتم مرحبا بكم، اعطيونا آراءكم، اعطينا مواقفكم، اكتبوا لنا لي كومونتير نتاعكم. ما تنساوش زاد اللي على ذمتكم رقم الواتساب للناس اللي تحب تكتب، 23 513 ألف 23 513 ألف، والا زاد على 71 113 ألف 71 113 ألف. وصلوا اصواتكم للاستوديو وعبروا على آراءكم فيما يخص موضوع مهم جدا، مهم للتوينس الكل وللعائلات اللي عندها صغيرات يقراو، إن كان في الابتدائي أو في الثانوي ولا في الكوليج. نتحدث على جودة التعليم في بلادنا، كلنا اللي قرينا في المدرسة العمومية تقريبا الناس الكل تقول أنه مستوى التعليم في تونس جيد جدا، إن كان من اللغات، إن كان من الثقافة العامة اللي يكتسبها التلميذ، إن كان من طريقة الكتابة، البيداغوجية هايلة، برشا حديث على إنه قرايتنا باهية، وإنه إحنا حتى اللي يكون خارج مثلا من سيزياماني بريمير وإلا انقطع على التعليم، لكن يقول لك عنده قدرة على الكتابة، عنده خط جيد، عنده استعداد جيد معناه للمحاجة للحديث، يكون عنده مستوى باهي في اللغة على الأقل العربية والفرنسية. لكن اليوم يقولك راهو هالمستوى هذا متاع التعليم، وكأنه تراجعت الجودة متاع التعليم في بلادنا. يقولك تلقاه تلميذ سنة سادسة مازال عنده مشاكل في الكتابة، وإلا مشاكل في اللغة الفرنسية، وإلا ماهوش في ذو مستوى جيد في اللغة العربية، وتصيرك المقارنات كأنه يقولك احنا قبل كنا نكتب التعبير الكتابي في 2-3 باج، وكنا نقرأ الحساب، وكنا في الكوليج نقرأ باللغة الفرنسية المواد الكل تقريبا، السيونس والمات وغيره والفيزياء والتكنيك وغيرها. فكأنه أحيانا تصير هالمقارنة هذه بين جودة التعليم قبل وجودة التعليم اليوم. طيب وين الإشكال بالضبط؟ المشكل في شنو؟ في البرامج اللي واللي تثقيلة برشا على التلميذ وعلى الأستاذ أيضا على امتداد عام كامل، والتلميذ ما عاد ينجم يستوعب بسهولة على خاطر برامج ثقيلة وكثيفة. الإشكال في الزمن المدرسي، توقيت متاع القراية، صغير ما عادش نجم يستوعب طريقة التدريس ولا القراية متاع انه يقرأ صباح وعشية بليزيور ماتير ويمتحن فيهم. فما حتى حديث على طريقة الامتحان اصلا، اللي يقولك يعديو جمعة اورال وجمعة اكري ولا يقرأ ويعديو في نفس الوقت. برشة تساؤلات حتى على طريقة الامتحان، برشة زادة البعض يقولك هل معقول ان مازلنا نقيم مستوى التلميذ بالمعدل وبالموين ومعدل في كل سمستر ومعدل عام ولا ليه؟ برشا نقاط يتسألوا عليها حتى في علاقة التلميذ بالأستاذ، علاقة التلميذ بالمعلم، في طريقة تقديم المعلومة للتلميذ. فكالبيداغوجة والعلاقة التواصل اللي يبنيها الأستاذ أو المعلم مع تلميذه أحيانا تطرح تساؤلات. أحيانا بعض اللي يقول لك إنه البرامج قديمة ونقرب فيها التلامذة، تولدت تقريبا في العشرية الأخيرة، يعني صغيرات تولدوا عام 2020 في الكورونا، اليوم يدخلوا السنة الأولى ابتدائي. معناها يقول لك راهي الدنيا تبدلت انتخطان. وفما زاد البعض اللي يقول لك راهو المشكل في اللي زيكران، اللي صغار نهار كله هما تولدوا في عالم مرقما ديجيتال، دونك ما عادش عندهم قدرة على الاستيعاب وإلا على التركيز. البعض زاد يقول لك الأولياء ما يقوموش بدورهم، يخليوا كينوا المؤسسة التربوية هي اللي تقوم بالدور هذا. إذا نقاط كثيرة وعديدة فيما يخص الموضوع هذا، وين الإشكال بالضبط، وشنو زاد جودة التعليم المرجوة؟ هل أنه اليوم كينو زاد فما نفور من المدرسة ومن التعليم بشكل عام على خاطر الصغير عنده المعلومات الكل في تليفونه وفي البيسي متاعه، كأنه ما يحتاجش للمدرسة كأداة للمعرفة، كنافذة على المعرفة والعلم؟ أنتو كاحنا نحبكم تشاركوا معنا على 71 113 ألف، وكما قلت لكم نتحدث اليوم على جودة التعليم في تونس، هل أنه فعليا هالجودة تراجعت وشنو أسباب ذلك، وإذا كان نحب نطوروها ونحسنوها زادة كيفاش نجم تكون ربما الجودة متاع التعليم في تونس في المستوى. 71-113-1000 71-113-1000 على ذمتكم. شكر وائل في تقبل مكالمتكم الهاتفية، وكالعادة البداية بأصواتكم.
2: أسلام مزيك، نحب نشارك في موضوع اليوم نتاع فورم تعال يحكي على جودة التعليم. ما نجموش نحكيه على جودة التعليم وفنحنا بالأخص الأولياء والتلامذة على الضغط النفسي والمادي اللي عايشينه، الضغط النفسي للأولياء والتلامذة والمادي للأباء. بصراحة ضغط ياسر، كم نحكيوش على جودة، شنو جودة ماذا؟
3: إذا كان نحب نصلح التعليم إذا نرجع للهدف من التعليم، الهدف موجود، أول هدف هو تكوين مواطن صالح. كي نرجع للمجتمع، هل هناك مجتمع صالح؟
4: التلميذ مسكين حمل ما لا طاقة له فيه، باش ينجم يتعدى مسكين وينجح في هالحياة هذية يقرأ في قداش من برنامج وقداش من مادة، ولازم يكون عنده المخ ويستوعب.
5: نقول لك الحقيقة يا أمينة بنتي، برنامج أمينة بندوة به برشا، ربي نجحها. نقول لك على القراية توا، قالوا صاتت عيشة ومصات مني غني عليها، لا فما جو يخليك باش تقرأ لامزة، ولا فما جو يخلي المعلمين يقريوا، يعني مربوط ببعضه.
6: جودة التعليم من زمان عندها مدة كبيرة برشا، معناها ملي والصعبة برشا نتيجتها، والحاجة المفردات هذه اللي ما همش متمكنين منها الشعب التونسي خاصة التلامذة، معناها يقرأوا في حاجة ما يفهموهاش. اثنين، أما استعمال البورتابل ولا حتى هم توصلوا ولو عنده ولو أنا يمشوا حتى السهر المفرط اللي وصل لصحة الراس والذهن يتعب. أنا هنا احنا يلزمنا نقضيه على الحاجات هذو تعب ولادنا.
7: لا التلميذ يستوعب ولا المربي نجم يوصل المعلومة. أنا وليا كلفي ولدي يروح لا علاقة بالقراية، تعب على الأخر وش فاهم روحة، تلمو عنده اكزرسيسات وعنده بالفرنسي باللونجي بالعربي بالحساب يجب ما يحفظ ويحطهم لكل ويمشي يلعب جابه. يا ولدي إيش أقرأ إيش أقرأ بالنجم، وهوش بالصعب يقول يا ماما راني نهار كامل أنا أقرأ، نهار كامل من 8 يمشي للجارد يرجع يقرأ، كبرت عليه البروغرام ما نجمش.
8: جودة التعليم في تونس دخلت فيها برشا عوامل. أول حاجة سوء استعمال التكنولوجيا كما التلفونات والتابلات. بكري احنا في التسعينات كنا نقرأ لا فما التلفونات لا تابلات لا حتى شيء، كان القراية تمر بصفة سلسة بصفة روتينية، معناتها مع باللي طايحة مقبولة. تو دخلت برشا عوامل، التابلات التلفونات، الأستاذ كيف يكتب، فما تشويش ولا وسائل الغش، عليك الجودة طاحت، جودة طاحت برشا.
9: عسلامة وزيك بربي. فيما يخص أنا مربية 36 سنة والحمد لله متقاعدة، جودة التعليم راهي أولا المنظومة، ثانيا البيداغوجيا المستعملة، بيداغوجيا استهلاكية تلقينية ما فيهاش روح النقد للتلميذ. دونك هذه هي المواصفات اللي لازمها تتعالج معناها باش التلميذ يقرأ. مشاكل متاع المعلمين ومتاع الأساتذة والتوقيت وغيره، كل هذاك مع الحاجة مرتبة، أما الأهم حاجة هي المنظومة والأسلوب البيداغوجي الهش، معناها فماش روح النقد، خمول ذهني للتلميذ.
10: قال الشاعر: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. زعما مازالت نفس القيمة ونفس القدر للمعلم موجودة كما كانت قبل. توا استعملوا العنف مع المعلم وما يقدوه.
0: فرام مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايك فام.
1: ما زال مواصلين معاكم في فورم على وزي كافيم، تحية لكم الناس كل في الاستماع، شكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا 71-113-1000 ولا كومنتير على الباج متاعنا فورم باي موزايك. ما تنساوش تنجموا تبعثوا أراءكم على 23-513-1000. ونتحدث اليوم في موضوع مهم جدا بالنسبة للتلامذة، بالنسبة للعائلات التونسية ككل، على اعتبار وأنه المدرسة كانت دائما مهمة جدا في حياة العائلة التونسية، وتستثمر فيها برشا الوقت والجهد والأعصاب والنفس وغيره، على خاطر يبدأ عنده واحد صغير ولا اثنين يقرأوا في المكتب ولا في الكوليج ولا غيره، اهتمام كبير من العائلات التونسية بالتدريس وبالدراسة وبالمدرسة ككل. نتحدث اليوم على جودة التعليم في بلادنا، علاش برشا تساؤلات على كأنه الجودة تراجعت، كأنه المدرسة ما عادش عندها نفس البريق في حياة التلميذ التونسي، وين المشكل بالضبط؟ هل أنه المشكل في ثقل البرامج، المشكل في الزمن المدرسي، هل أنه المشكل في البيداغوجيا، هل أنه زاد أحيانا بسبب الضغط اللي يعملوه الأولياء على صغارهم، يحبوهم يتعلموا، يحبوهم يقرأوا، يحبوهم ناجحين، يحبوهم متميزين أحيانا، مش حتى يحبوا ولده ناجح ولا باس وكهؤنا، إنما أحيانا يحبوا متميز جدا إكسلان. على كل حال احنا نحبكم تشاركوا معنا على 71 113 11 71 113. مرحبا بكم أولياء أو مربين أو تلاميذ أو حتى اللي كنتوا تلامذة قبل، تعطيونا تجربكم، هذا مهم جدا. 71 113 11 71 113 11 في البداية كالعادة بأصواتكم. معايا ناجية، مرحبا. الله يخليك يا للا، مرحبا بك. 60 سنة من المهدية ناجية. مرحبا يا للا، وتحية لأهالينا الكل في المهدية. تفضل
11: اسمع فيك. انا ديجا جي سي انسيانيات اكس انسيانيات
1: ثانوي ولا في الابتدائي؟
11: لا في الابتدائي.
1: باه هي البرج. قداش تجربتك؟
11: 35 سنة.
1: بارك الله بارك الله. اي
11: 35 سنة تعليم، بدينا بالسيستم القديم، حطيك شي خاص فطات معناها بالسيستم الجديد اللي هو مالوغوزمون فيه برشا حاجات
1: تاع الكفايات معناها
11: من اللي دخلت الكفايات الأساسية التعليم سد فرانشما معناها معناها ريتا ديكا أربط بسهم وجوكولوري وجانتور وكل التنميل حتى كيرنعين وللكوبين تاع صاحبه يعملها ويخد نوت. احنا قبل كي قدينا انبخدويتو معناها كل شيء بالبخدوكسيون، يسلك سؤال
1: على إجابتك
11: صحيت يعني انت والله يا امينه بنتي كي تجي
1: ما نسويهاش
11: ما نسويهاش
1: صف باش حتى
11: صحيت احنا كي نجيو بنعبروا توا اربط فسخ انتور كاش معناها والحاجه اللي بالحق اللي معناها كيما فين مالوك اللي هو اللي هو الحفظ معناها ابار بي ما نقولوش تاريخ وجغرافيا وتربيه اسلاميه في الفرنسي. انا جيت ميتريس دو فرنسي في الفرنسي راهم يعطيو المعلمين دي برودكسيون حاضرين يتحفظوا، وحتى كي المعلم ما يعطيش راه هما مون دي مودول هما دو مودول باش يعدي عليهم ولا كات مودول يمشي يحفظ دو تخوا كات برودكسيون يجي نهار لي تيشان يصبع ياخذ 8 سور 10 اور اي جو قالو انت اكتب لي زوزوسترا اعطيه ان اوتر سوجي هكا بعيد على لي مودول من أجل مشيت الجملة معناها ضغيمو وطلعت تجيل ما يعرش يكتب. أنا مبان قريب فرنسي نتصور كما الفرنسي كما العربي معناها يتنين وراو الأولياء الكل يتشكيهم من الحكاية دي ويقول لك ولدي إذا كان ما يحفظش ما يخوش بانات
1: أي كينو حفظوهم لي فورمول حتى في الكل ما هو تعبير وإنشاء وإسي في الفرنسي وغيره
11: أني باكون تغراه ويحفظ أنوفو ليكسيك يحفظ دو بيل ستركتور
1: اما مش يحفظ ليسي اللي باش يعمل ولا يحفظ تاع الانتاج الكتابي معناها
11: افكتيفمون معناها تلقى تيندا يحفظ لك الانتاج الكتابي كامل وبعد يصبوا بوغ افوار لا بون نوت ومن بعد يجيك عادي الكونكور تقول لك شبيه ولدي كان عنده 18 جاب 10 ولا 11 ولا 9
1: وكيف معناها الكفايات هو اللي خلى كاينه حد من الامكانيات نتاع الاستاذ ولا المعلم وبالتالي من امكانيات التلميذ ايضا
11: خاطر احنا كي نصلحوا بالكفايات فما ان تبلو نتبعوه التابلو هذاك وقت اللي تيكوش تبدا تحط هكا تجي تلقى التلميذ ماخذ لك 7 سور 10 في البرودكسيون وهو براتيكمون مش كاتب حاجه كبيره علاش خاطر فما نوت على البروبرتي دو لا كوبي نوت على الماجيسكول نوت على الكويرونس نوت على معناها تجي تجمع تلقى التلميذ خذ العدد نتاعو مي ريالمون هو ما يعرفش يكتب
1: العدد ما نغفلت با المجهود الذهني متاعو
11: صحيح آه. صحيح إذا كهو معناه هذية وثم بارش حاجات أخرى كما فأكزامبل الذو ما معبي لهم الوقت متاحهم موسيقى وتربية تشكيلية وتربية تكنولوجية وكل
1: بارش مواد زيد
11: في نوتي معناها انت تعطي نوت للتلميذ هذيك في هذوما راهو مش التلميذ الكل هذوما سو سون دي دون فما اللي يعرف يصور فما اللي ما يعرفش فما اللي يعرف يغني فما اللي ما يعرفش فما اللي يعرف يلعب سبور فما اللي يبقى اوبيز ما ينجمش شنو هو بينبو ياخذ موفيز نوت في سبور مثلا هذوما الكل انا جو فوا حقهم دي كلوب تزيد معاهم تزيد التوقيت المدرسي راهو تشوف التلميذ راهو يمشي 8 تاع الصباح سورتو دون لي زيكول بريفي راهو يمشيوا 8
12: وهنا نعرف مش موضوعنا لي زيكول بريفي ما اونتر بارونتيز لي زيكول بريفي ils sont pas surveillés معناها ما فماش مراقبه ما فماش مفقد ما فماش معناها معلمين يخدموا كيف وساعات تلقاهم ماهمش من دومين التعليم ويقريو ويقريوهم في لي فاكونس ثورينتي في ليكول بريفي سورتو الكلاس سيزيام اني في الفاكونس هذيك نتاع جمعه يقراو 3 ايام الاولانيين في الفاكونس نتاع جمعتين يقراو جمعه ويرجعوا يقراو الكلمه في اوت هذا معناها كي جيت شوف وقتاش التلميذ باش يفرهد
13: فهمتك معناها بالنسبه لك انت اهم حاجه نقلوا من المواد وبالنسبه لك انت تساؤلت برشا على نظام الكفايات لكن انا نتسائل زاده هل انه كان نرجع بطريقه التدريس نتاع قبل قرينا بها نحن جماعه التسعينات فما فوق اللي قراو في التسعينات والسبعينات والثمانينات والستينات تنجم تمشي مع تلامذة اليوم والا لا زاده
12: لا هو عايز نقول لك الوقت غير الوقت راهو واحنا نجمو نعملوا الطريقه هذيك ونقصوا في المواد اما ندخلوا لي اي ندخلوا هذه المواد التكنولوجيه جديده شو تلميذ مازال يزرع هو ونحاول زرعان الفوله سنه اوغزمون
13: الكليم دام زيت الفوله
12: اي الفوله والمنسج ومنعرفش شو معناها وراو الاوليه يعملوها البره

0: حطيت في السيكيام هذوما بريسك لو ميم بروغرام نتاع 5 اني يتعاود في السيزيام يزيدوا ابري 10% معناها يعاودوا التلميذ الكل في السيكيام اني pratiquement c'est le même programme pas marqué 20% zaida علاش هذايا عليه معناها وين المسؤولين باش يشوفوا بالحق معناها سلاح جذري للتعليم
1: وي واضح واضح جدا يعطيك الصحه يا لالا نورتنا يخليك يا ليلى ومداخلة شيقة جدا لناجية تحية ليك ومن خلالك الكل المربين والكل مستمعينا في المهدية يا ليلى تحية ليك مرسي معايا هاجر بالتليفون
2: أموني يا ليلى
1: الله يخليك مرحبا يا ليلى
2: لبس عليك عودة ميمونة انتو نفسي
1: عايشك يا ليلى الله يخليك
2: تحويلكم لبس عليكم
1: شكرا الحمد لله لبس
2: عملت لنا سوجي طيارة وانا نطلب نعود عندي مدة اما مش حطك طارونتيز برك بربي اعمل لنا موضوع على الطرقات الجديدة السريعة من بين بنعروس وتونس والمطار كي تصب ونحلو فيها وطروط عملوا هنا
1: ايه مش كون يشارك معنا جماعة بنعروس كها ولا الناس الكل ما يزم موضوع شامل يا هيش
2: انا من اللي فوق وفيد
1: كله محليك يا هيش
2: كله
1: نعملوا احنا اسمع نعملوا احنا موضوع على الطرقات بشكل عام والناس كل تحب تشارك تشارك
2: صحيتك على المطار اللي تتصب المطار وين الطرق اللي عندي بالمهم كيف نمشي ويمكن نعمل جوين على كرادنا
1: باه باه معقول
2: انا باش نكمل على المدام اللي تكلمت توا باش نكمل لها كنا قبل يا اميله السبعينيات وحتى 85 نحبوا المعلم ونحبوا الماتير ونبداو نعملوا في البحوث ونبداو نعملوا في برشا حاجات وشيخين توا تلميذ كي تقول له غدوه تقرا كانك تستي خاصة ثمانية نحن قبل كنا سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة من ثمانية نصنها الرابعة والخامسة والسادسة العشية حسنا إحنا كبرنا عاد مرتين الرابعة كبرنا ولا نقرأوا العشية لماتير للمينيموم دو ماتير طيب كان تحط في زيم تقبل وواحد في الباب ويكتب لك ولا حتى يتكلمك بالفرنسي طيب تقامها مش كيف
1: تقامها
2: تعسى لا لا لا لا تقول هذاك فاكولتين تاع السيزيام نتاعنا ولا بالحق يا امينه تلمو
1: لا وكتيبه مرتوبه مستوى باهي في الفرنسيه
2: واقل
1: اغلاط
2: والمعلم يحب في الماتير الفرنسي والانجلي والعربيه خليك تحبها عامل عليها جو الكرسي تبدا مزيانه انا قال يا بنتي شنو كرسي برا برك ما امشي خلينا نحفظ انا بعد ما نيت من عامله وعلمت بنتي لخص الدور
1: انا قسم بنتك هاجر
2: ناسي زين
1: به ايه
2: انا من عمناول دينا نلخصوا في التاريخ وجغرافيا وليت عملنا ناخذوا كراسه ايه فتلخصوه باش نفهموه ما عادش نغمل فحفظ انا ما يستعملش تحفظ احفظ وانت احفظ وانت كي نحطها تلخص لي نحسها منها عاونتها في التعبير كتابي اشتغلت عم تعبير على القليل باش تعرف تكتب في تو اكسون تي في واكسون غراف ما فرقوش بيها الذات والشيء وضامة الشيء ما فرقوش بيها راو يا أمينة
1: سيماني
2: هو المعلم عنده الحق برشا ماتيريس برشا ولو يجدوا على جوجل يصبله وحتى التلميذ يقولي ما عادش يحب المعلم حتى يكتب له برشا معناها نحرق تلميذ الشيخين مثل السكين الفلانية ولا سيدي الفلاني هذاك مش عطينا الحل ولا خاطر باش نجاوبوا بصحيح حضروا دروسنا تو عتين يمشيو ونقولها صافات كل اللي المهم تعدى لاباس ما صحش عليا ما كانش عليا ما نبذليش قدام صحابي هيك المطلوب ولا نلوجوا فيه في التلامذة نتاعنا علاش على خاطر يظهر لي انا يظهر لي حسب انا معلومات اللي حضر البروجرام تاع القرايه تاع تو يا مش عايش في تونس يا وين عايش الله اعلم علي خاطر حتى حاجات تاريخ وجغرافيا سنه خمسه سنه سته ويعاودوا سبعه وثمانيه حتى شنو النبي تاريخ وجغرافيا شنو يزيدوش يستار ولا سنين في العام اللي بعد
1: معناه كثرت المواد حتى انت بالنسبة ليك
2: صحيت كثرت المقاطر كثرت المواد ولكن تعطيني ملخص حتى صغيره في تاريخ ولا جغرافيا عرف بلادك ولا حاجة تعطيني 10 أوراق وهم بيدوا نعديهم سنزيم نعودهم وهم بيدوا نعودهم ثلاثة سيما نفس الدرس راه درس البروجرام علاش قلت لك اللي محضر البروجرام ما نعرفش وين عايش في تونس والله ما زعليش كثير تونسي وإلا ماهوش تونسي عامل على بلاد أخرى كم زتنا راهو سهل سهل البسيط تعطيه يخذك خاصة تو مع التكنولوجيا كان خلاه مستويات تاع قبلك نفس البروسيدور مطورة هكا شوية برك كم زتنا ما شاء الله عليهم تو التليفون يتلف بلا تيران التليفون على ذكية ذكية التلميذ التونسي معناه شنو تحس تزيدوا شوية من البروجرام تاع السبعينات مالهاش فرد مونتاليتي ومالهاش فرد معيشة مالهاش فرد وقت هكا هو حسنوا شوية برك ما تزيدوش برشا ضبط بالتلميذ سنة أولى هزك في فاليزة وسنة رابعة وسنة خامسة فاليزة نقوله من أنت حمام مش ماشي يقرأ يكركز فيها ملي ولينا نكركزوا في الكرتابة كركز القرية بصفة عامة نقولهم أنا قبل كان كرتابة على ظهرنا إحنا مشي تاريخ جغرافيا حساب عربية فرنسي أكاو أربع كرسيس زيد مصطفى.

0: اخر، زيدهم موسيقى، زيدهم حاجه اخرى كتحب تزيدهم، زيدهم هذومه خلينا نشوفوا مواهب جديده.
1: مش احيانا زادة هاجر كاينه فما شويه ضغط من الاوليه، معناها كي نشوفوا انا خلينا نفسر لك النقطه يا هاجر، معناها قبل كانوا الصغار كاينهم متحملين المسؤوليه اكثر نتاع الولي، ما يتدخلش برشا في صغيره، شنو قريت ووريني ويجي نراجع ويجي نكتب لك ويجي نلخص لك ويجي نهزوا بحث ويجي نمشيو نطبعوا الورقه هذيك من عند المكتبه. قبل كان كوميم اي لي ريسبونسابل التلميذ، معناها لو بارون اي لو ريسبونسابيليز، يعلموا المسؤوليه من الصغر، تقرا قرايتك وتمشي تقرا وتروح وحدك. توا كانه لونفون غوا اكلي يجي نعمل لك بحث ويجي نقريك ويجي نكتب هذيا ويجي نعمل لك الفوله ويجي اعمل المنسج وهات نكتب لك وهات معناها سي ترو، كانه زاد فما ضغط من الاولياء. كل ما نشوفوا توا مثلا النتائج نتاع السيزيام ونتاع النوفيام برشا دي بارون كانهم يحبوا ولادهم بالسيف، مثلا يقرا في البيلوت لخكو هو ليسونسيسك الصغير ايبانوي ويحب القرايه وفرحان باش يقرا. معناها الباك بعد مفصل مهم في شنو الاورينتاسيون اللي باش يعملها، يقرا في بيلوت ولا ما يقراش ينجم يعمل ميديسين من بعد ولا يولي انجينيور ولا غيره. بغيف هذا اونتر بارونتيز، هذا ساعات راه الولي يعمل ضغط على ولده.
0: صحيح معاك، علاش علاش كان والدينا هو معين مع القراية مش كل قارين، نحن تو قارين نحب ولدنا ديما خير منا ولا بنتنا.
1: ايه لا معقول
0: دو التكنولوجيا تطورت، اجبد على جوجل خرج البحث وخرج كل شيء، تخوا كثرت الدروس وكل شيء، هات لوزك لوزك على جوجل سهل لك، هات لوزك على دروس يعني حتى البطاقه عنده دوره، مش نقول لكش ما عندكش دوره، انا كل واحد يحب ولده من وجابه والقارين وكل شيء. طيب الرابط أنا حكيت أنا وبنتي قلت إيجا نقول بجي نحاول نخدمه على النموذج، أما كان نجس من قلق وشريحنا روا نعمل إفور شوية زي مش بارسة. أما من يما إيش حاجة ناسا كخيم عليها وإلا طاب ليلي بش نعرف شنو الامتحانات شنو ماما في الباك والنفيام والكل أكها وماما قلت لي ماما نحب قلت لها أوسي أنفي أنفي أوكي معاك، أما ما نجدوش رويحنا ونقتلوا رويحنا ونخسروا رويحنا.
1: فهمتك واضح. يعني
0: حاجة أخرى بربي على المعلمين اللي يخليوش تماشي قراية في اليوتيوب، قري درسك أنت في الإيكولا ولي قراية اليوتيوب قراية ولي ما قرأتش عندك فيه
1: به باش نعملوا حلقه خاصه بالليتود كالعاده، معناها الكو
0: بارتيكولي لازم نقراو ونعملوا دور على الولي اللي يحب ولد ديما الاولاني ديما هو ساتيسفاك بيه.
1: واضح تري بيان،
0: مش كلهم طب وكلهم مهندسين وكلهم مالش كل خدمت لك ليش كل يخدمها.
1: واضح واضح جدا، يعطيك الصحة يا هاجر، تحية ليك، شكرا ليك، ميرسي على المداخلة. نواصلوا مع التليفونات، موضوعنا اليوم جودة التعليم في تونس، هل فعلا تراجعت، هل انه ضغط من الولي اكثر، والا فما ضرورة لتغيير ومراجعة ربما مواد اللي يقراوها التلامذة والا حتى البرامج التعليمية. 71 113 ألف على ذمتكم كان تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم. نواصلوا مع التليفونات، معايا محمد، مرحبا سيدي. الله يخليك، مرحبا بيك. الله يخليك، شكرا شكرا، العفو سيدي، الله يخليك. 76 سنة من عين زغوان، مرحبا نورتنا، تفضل سيدي.
2: والله كل التدخلات طوال اللي سمعنا من حد الآن اعتبرها سطحية جملة واحدة، والمشكلة أعمق بكثير من الملاحظات اللي سمعتها حد الآن. ثم تروى جراند ديسيزيون تيتي بريز في لزاني 70 وهما سبب الانهيار المذهل متاع المستوى التعليم في تونس.
1: الإشكاليات من السبعينات معناها.
2: أي من السبعينات. من السبعينات، والله يرحمه محمد مزالي سلويك ياسيم توت لا ريسبونسابيليتي
1: تعريب.
2: هذه حاجه، وثم لي دوز ايكول دو نتاع المركاز نتاع سيدي بوسعيد نتاع لي بروفيسور ادجوان هذوكم تنحاو تعوضت بالكابيس، ونعرف المشاكل اللي حصلت بعد ما تحلوا زوز مدارس
1: يعني تكوين المعلمين والتعريب نتاع المواد.
2: بيان سور وثم مشكل كبير ياسر هذا حصل في لي زاني 70 هي تونست الاطار التربوي التونسي. كانوا لي بروفيسور الاجانب كانوا دا نيفو اكسترا اوردينير اختي. وقت اللي يجي في ليله ونهار تاخذ اون ديسيزيون باري سون بور اوتون اسوري لولاف، راهو خلقت شرخ كبير ياسر باش هذاك من وقتها تحصل الشيء هذا. اختي توا جو بو فورستي تو لي بويم تاع بودير تاع لي فلور دي مار اللي قالهم لي كاستير في الكارتاج بريزيدون.
1: انا قسم
2: والله في التروزيام كاتريام اني سكوندير. توا لا لا ما جونيس مفي كان تنبري اوراج ترافيرسي ساي لا بار دو بريون سولي متى وقت اللي نستناو ساعه نتاع الفرنسي نبداو نستناو فيها باشتياق. البروفيسور نتاع المات ابرار قراني في العلويه نبه عليا تنبيه رسمي قال لي ما تسبع كلمة ما ترى حتى سبعه ما جوش بالقسم تلما اعطاني ثقه كبيره ياسر معناتها الامور البيداغوجيه نتاعهم ارقى بكثير من كيفيه التعليم نتاعنا. باش نحكي لك حاجه اخرى اللي فريمون قعدت مقهور بها قهره كبيره ياسر. عندي بنتي صغيره تو انجينيور في جنيف عدات الباك نهار اللي ماشيه باش تعدي الفرنسي اختها الكبيره نبت عليها قالت لها عايش مريم دي فراز سامبل سوجي فيرب كومبليمون لي تيرم يوتيليزي فريكامون با دو فراز بومبون وراو اللي باش يصلح لك ما يفهمكش ولا اون موفيز نوت. مشيت 10 ولا 15 مره للمندوبيه الجهويه للتعليم وصلت حتى للوزاره قلت له السيد اللي صلح البنتي تعمل له ديكتي هي وهي دوديلين الى ياخذ خير منها انا الباك نتاع بنتي قطعها. شو كيف الانهيار موجود في مستوى الاساتذه. انا بنتي صغيره قرات في كول بريفي مش لازم نسميها انا غادي اون سول اي يونيك انسينانت اترانجير. المديره فاقت اللي بالمستوى نتاع المعلمين الكل على قده ولات من 6 ل 8 تعلم مكور معناتها دورة رفاش بور الفي لو نيفو دي دي دي زونسيون.
1: سي محمد بعد اذنك فهمتك نقاط واضحه
2: 12000 زيرو في الباك نتاع فرنسي لو كان ندخلوا فيهم ال1 و2 و3 و4 و5 تتوقع 99% من التام تاع اللي يعديوا الباك ما عندهمش ما يوصلوش.
1: خلينا نفهم حاجه نقطه مهمه جدا عايشك سي محمد. تو انت قلت المشكل في التعريب وفي تكوين المعلم وفي تونس الاطار التربوي معناه الفاليك نقعد ونقراو عند فرانسيس ونقراو باللغه الفرنسيه وما يصيرش تعريب حتى ماده ولا كيفاش كنت تراه معناه
2: لا هي فريق اسوري اسوري لا روليف ما تنجم تخرجهم في ليلة ونهار لا ما تناسي الرجال. نحب نقول لك حاجة أخرى
1: يعني أنت القرار ذاك حقه تم اتخاذه على سنوات 5 سنوات 6 سنوات باه خبيا في النقطة هذه فقط أما مش في عدم التعريب إلى ما لا نهاية وأنه الإطار التربوي يقعد فرنسي إلى ما لا نهاية باش تكون فكرتك واضحة.
2: لا أختي أنا مش معاك أبدا منك طوى في المغرب لجنة من الوزارة نتاع التربية تخرج تمشي لفرنسا دور فرنسا كل وصاروا طالبين دو كوليكتي لي ميور بروفيسور لي ميور بروفيسور اون لونغ فرونسيز تلقاهم في الديبات تلقاهم في كازابلانكا تلقاهم في وجدة ما تلقاهمش في طولوز وما تلقاهمش في في في, في, في, في شو المشكل. بورقيبة الله يرحمه كان شرط على الامريكان وعلى الفرنسيس وعلى الامريكان والانجلي يجيوا يقريوا الورقة الانجليزية عديوا سيرفيس ميليتير نتاعهم في تونس في عدي سيرفيس ميليتير نتاعهم غادي يجي يقري الانجلي قرر ستون في ناج مرسيليا في جي على عامين قد 7 سنين ومش كيما يقريك ان انجلي بور معناتها وتوي كونترانت دو بارلي لونجلي بارفيتمون مش كيما يترجمولك باللغه العربيه مش كيف كيف كاستيل يقول له
1: لو انه راهو احيانا حتى الاساتذه والمعلمين اللي قراونا في اللغه الفرنسيه فما مستوى معناها احيانا لا سعد راهو مانيش سي محمد مانيش نتحدث في المطلق بالنسبه لي انا فما اساتذه باهين ومعلمين باهين في اللغات
2: قليل نادر
1: اي مثالش قليل ولا مش قليل ما نعرفش ما عنديش الإحصائيات أما فما الأساتذة اللي يقوموا بدورهم كما يجب في اللغات وإلا في أي مواد أخرى. أنا بالنسبة لي مش الجنسية هي اللي تحدد معيار نجاح الأستاذ ولا المعلم في تأدية الواجب متاعه. فما حاجات أخرى يلزم ننظر لها في تكوين المعلم ولا الأستاذ ما هيش الجنسية واحدة هذه حاجة. نقطة أخرى معناها فما حتى اللي يتسألوا اليوم على اللغة الفرنسية نخليوها وإلا لا وهي خطر فما عندك دي جونرا واليوم يا سي محمد معناها راهم مش كما البريود اللي عشتها انت كيما اللي عشتها انا كيما اللي عايشينها هما توا فما حتى كي فان غوفوار ميم اللغه الفرنسيه تكون اللغه الثانيه فما راهو لي جون يتحدثوا انجلي توا اللغه الفرنسيه تقريبا معناها ما عادش تعني لهم برشا فهمت اي انكور اون بو با معناها راهو جينيراليزي خاطر مازال فما دي جون يحبوا اللغه الفرنسيه وفما اللي عندهم مستوى باهي في الفرنسيه حتى في مستوى الاساتذه الفرنسيين راهو فما اشكاليات كثيره في فرنسا فيما يخص الاساتذه وتكوينهم وقدرتهم على توصيل المعلومة مع تقريبا هذا إشكال في العالم الكل بهالثورة التكنولوجية هذية يفوغ فواغتو على ما يبدو مشكل راو في تونس الإشكال ما تروح وما هوش بالجنسية فقط مهم معناها التكوين متاع الأستاذ. أما ملاحظتك مهمة لأنه تعطينا
2: أي سيدي. اللي قلته كل أي المغاربة تفطنوا له وهما يمشيوا التري لي ميور بروفيسور سور بلاس. هاو العبقرية متاع المغاربة متاع اللي ما يعرفوا المشكل ولا يمشيوا سور بلاس ويشيرش معناتها لي ميور زونسينيون سور بلاس ويغريوهم بسالير باش يجيو قري. وشو المانع باش كل ليسي يبدا فيه ان انسينيون فرونسي دو ناسيوناليتي فرونسيز وكل واحد اللغة.
1: انا شخصيا ما قراني حتى استاذ فرنسي من جنسية فرنسية لا في الابتدائي لا في الثانوي لا في الكوليج لا في حتى مرحلة من حياتي حتى في الجامعة قراوني أستاذ توينسا. معناه أنا ما نعتقدش إنه الجنسية عندها دخل. تقول لي خبرة تقول لي التجربة تقول لي برنامج التعليم مهم معناها إنه تكون فما بيداغوجيا تكون خير. أنا نفهمك أما مش الجنسية وحدها اللي تحدد سي لسعد. أما أنا نفهم إنه أنت ربما مدرست في بريود اللي قراوك فيها فرنسيين فقد يظهروا لك اللي هما أحسن أستاذ خاطر خبرتهم وتجربتهم وقت. تفضل تفضل
2: أختي أي. بنتي صغيرة خذت الباك تو 2021 قسما عظما في الإعدادي وفي الثانوي تصلح للأساتذة نتاعها وشافوا منها. علاش؟ على خاطر قرات عندي مايات لي سيس بريمير زاني في البريمير وخرجت منها في الفرنسي الي بارفيت والميتريز بارفيتمون لالانكو فرونسيز ميو كو لي زونسيون اللي قراوها كوسوا في الاعدادي وقرات في احسن ليسي في تونس. معناتها اللي عملوا فيها لاكوليك دي ميور بروفيسور. يلزم نكون واقعيين.
1: هي نقطه مهمه جدا معناها
2: لازم نكون واقعيين.
1: لا شوف النقطه اللي تحدثت فيها انت على ضروره انه تكوين الاساتذة والمعنى المؤسسات اللي تكون المعلمين يلزمها تتعاود تتوجد من جديد وتكون في مستوى. هذا مهم جدا تكوين الأساتذة. وبالنسبة لك أنت مراجعة ربما الدروس والمواد مهم جدا زادة يا سي محمد. دوكا تحية لك على المداخلة شكرا لك. بسرعة نزيدو ناخذ تليفون آخر من عند لسعد. مرحبا
3: سلامة أمينة. مرحبا
1: سيدي الله يخليك. 54 سنة من سوسة سيدي.
3: أي.
1: مرحبا نسمع فيك لسعد.
3: انا الحقيقه قبل ما نبدا المداخله نتاعي كنت بحضر معناتها براسي للمداخله فقط تعقيب صغير خاطر كل انسان حر في تعبيره ولكن تعقيب صغير لاخر مداخله غيره على تونس وعلى بلادي وعلى صراحه بصدق نحن كالشعب التونسي من ارقى واكثر الناس معناتها الحقيقه ظهر بالدليل انه فرنسا ولا غيرها من الدول تستعين بخبراتنا ونحن معناتها نقول نمشوا ننوروا لكن بصدق انه إن نجيب انسان قريب يبني الغال في تونس. انا الحقيقه كل انسان حر في التعليق
1: ولكن اكيد ولكن التعليق ممكن المهم كل شخص يعبر على رايه
3: بطبيعة وإن شاء الله إن شاء الله ديما بلادي في العالمي. أنا كي نحكي هنا على جودة التعليم أنا مجرد معناتها عملت بحث بسيط مش بحث يعني تعريف هي مجموعة المعايير والإجراءات التي تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية وتطوير أداء المؤسسات والكوادر لضمان مخرجات تلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل. واضحة العملية جدا باش نحكي وناخذ لي فولي باش نكونوا انسان عمليين هذا الاجراءات اللي تهدف تحسين البيئة التعليمية. البيئة التعليمية يجب ان تكون لدينا اليوم في 2026 مدرسة جاذبة للتلميذ. نحن نقريه في تلامذتنا في 2026 بمدرسة الستينات والخمسينات اللي صحيح طلعت كوادر وطلعت رجال الدولة وطلعت يعني رجال الدولة بامتياز. لكن أمينة راهو كيما البرامج نتاع الحواسيب أو غيرها فما ميزاجور الفوتوجور اتراجور ميزاجور تتطلب أساسا كما يقول عندي صديق يقول زميلي متفقن يقول المال قوام الأعمال. يجب الاستثمار أول حاجة في البنية التحتية للمدرسة العمومية. يلزم التلميذ وقت يدخل بمدرسة يعني داخل القسم الكلاسيكي نتاع طاولة زوج طواول وصبورة ومضروب وباب وإلى آخره إلى آخره وقت عندك الجلسة هذيك اللي أصبحت مملة جدا وغير جاذبة هذيك مش تفقد التلميذ التركيز معناتها باش تفقدوا نسبه كبيره من التركيز نتاعو. الجانب الثاني خاطر نحاول نسعى للمداخله القصيره، تطوير اداء المؤسسات والكوادر. هنا انت اشرت المعطى ومعلومه مهمه جدا، اشرت الى انك التكوين، انا ما نقولش تكوين الاساتذه والمعلمين ولكن نقول التكوين المستمر.
1: وي
3: التكوين المستمر يلزم يا اخي تو راهو ثم الذكاء الاصطناعي، هما بدينا بالاي اي تو ما نعرفش جي ام ان وتشات جي بي تي
1: تتبدل، والمتطلبات تاع التلميذ من نهار لنهار تتبدل زاده، وحاجياته من المدرسه تتبدل. اي
3: اكيد والله صدقني يا اختي، معناتها ثلاثة اربع سنين كل يجيني جيل جديد، يعني يجي عقلية جديدة. لو كان أنا بيدي كمربي أو كمسؤول ما نطورش من ذاتي في معاملتي مع الصغيرات، أنا مثلا تو عندي ما شاء الله عندي 32 سنة خبرة في التعليم، زعما كما بديت كما تو امبوسيبل مستحيل. أنا بيدي كشخصي ما نيش أنا نفسي نطور في أدائي، نطور من نهتي والله، من نراجع ونقرأ ونتبع ومع حتى مع بنتي ومع بناتي ومع صغاري نتبع في كل الحاجات الحديثة. ما مش معقول نطور القريب ببرامج عينينا، افتح الحاسوب وغلق الحاسوب، والله شيء معناتها الحقيقة نتاع ربي مع كامل احتراماتي صحيح راهي تتطلب منا الجهد الكبير،
1: هو تلقاه يبدا سيزون ويعرف يحل الحاسوب ويسكر ويدخل اليوتيوب وكان لازم يمنتي ويهبط حاجات
3: لا ويكراتيني ويدخل لي للمنعرفش شنية ونستحكي على حاجات أخرى.
1: يلزم ميزاجور سريعة، ما عادش التقييم يكون في 20 ولا في 30 سنة، يلزم تقييم يمكن كل 5 سنين ولا حتى 6 سنين.
3: يعطيك الصح والله ويسر 5 سنين كيما المخطط. أخويا أهم أنت ما تعمل مخطط للدولة، تعمل مخطط للتعليم خلي ديما يكون يتابع. حاجة أخيرة، احتياجات المجتمع والسوق العمل. أنا نكون براغماتي، أنا كدولة يلزمني يكون براغماتي بامتياز. سوق العمل في تونس، وكما نرجع للتعليق اللي استفزني ولكن للأسف المكان والبرنامج ما يسمحليش أني ننقل معتك، ولكن اللغة الفرنسية سمحني، احنا ودينا نتكون نقيس الثقافة باللغة الفرنسية، اللغة الفرنسية ليست لغة علوم. في العالم انت يلزمك تتمكن من اللغه الانجليزيه، عندك اللغه الانجليزيه تنجم
1: كما في وقت من الاوقات كانت اللغه العربيه لغه الحضاره معناها، وبعد ولت لغات اخرى يعني، واليوم لغه اللغه الانجليزيه هي لغه العلم، لغه المعرفه، لغه التكنولوجيا.
3: علاش هكا نتكلم انا وياك بالطريقه هذه؟ مش لاننا نحن تبعيين، لا لا لا، لانه متطلبات العيش في هالقريه اللي اصبحت قريه تتطلب منا التمكين من اللغة الإنجليزية. أنا عندي بنتي ما شاء الله وقت تحكمك باللغة الإنجليزية، هي تو تعمل سنة ثانية ماجستير. أما يا أختي أمينة معناتها الحقيقة عند ربي كأنك تحكي مع إنجليزي. أنا عندي على فكرة بين ظفرين عندي بنتي عندها نوع يعني مرض نادر، عندها نوع من التوحد، هو مرض نادر توجي ما دخلتش للمدرسة ما تعرفهاش، عمرها 16-17 سنة تجيد اللغة الإنجليزية بامتياز.
1: يعني اللغة ما تنجم تعاش تتعلمها كان في المدرسة وباللي زيكزرسيس اللي قرينا بها مورتوغراف وكريتور وندرشنا وتوا، وليت طرق أخرى لتعلم اللغة. أحيانا كي تفرجوا في البرامج وفي المسلسلات وفي الموسيقى وغيره وفي سوغ انترنت يلقاوا اللغة اللي يحبوها أكثر ويميلوا لها أكثر. معناها
3: كما بنتي عندي بنتي تجيد اللغة التركية، وعمرها ما شافت تركيا من متابعتها
1: البرامج. فما صغار يتبعوا في الفن الكوري ويحسنوا اللغه الكوريه وفاهمينها ويفهموا الاغنيه ويفهموا
3: فاهمينها. والله فاهمينها جيد يا ولدي، لو عندنا الماده الخام في تونس ويجيني معلم من فرنسا قريبي، كان فرنسا وانا غيره، في نحن قربي والعالم، نحن رانا بعقولنا كما استثمر كما هو السيد اللي قبل يحكي على بورقيبه، بورقيبه استثمر في الدماغ التونسي، وحتى الناس الكل تستثمر في الدماغ، هذيك ثروتنا، ثروتنا في فينا، والله مدرسينا ممتازين. أما للأسف مكبلين ببرامج بقوانين لا تسمح لهم بتطوير العملية التربوية. أعطيه حرية طبعا الحرية تكون مراقبة بامتياز، التكوين المستمر، بنية تحتية جاذبة، برامج تعليمية. مش تستعمل كلمة بالفرنسية ولا تحب، لو ما تحبش تتكلم بالفرنسية اللي ميزاجور هذه نكونوا صدقني
1: تم مراجعتها بشكل دوري.
3: أي واضح. علي بارك الله فيك مراجعة بشكل دوري. والله صدقني إلا ما نصنع المعجزات إن نحن فعلا شعب المعجزات.
1: شنية تكوينك سلاس عاد أنت؟
3: أنا والله دخلت معك يمكن فترة التالي هكا شوي عملت من جبت أنت برنامج على شكون يحب زاد كمل دراسته
1: وداخلي يراجعوا للقراية من جديد. أيوة
3: حكينا شوي عن القانون عملت إجازة ونقرأ وطبعا مسجل ماجستير وعامل قبل جستير وكونتابيليتي ودخلت وتكونت في التعليم يعني ما نحبس
1: شالة بالتوفيق. واضح التكوين الملتي ديسيبلينير في كلامك واضح جدا ان توكا شالا بالتوفيق سيدي. نشكرك برشا على المداخله القائمه يعطيك الصحه لسعد تحيه ليك سنين.
4: هو الاكيد انه قطاع التعليم مهم جدا وقد بقدر ما يتطور التعليم يمكن ازدهار البلاد يتحسن، بالإضافة إلى أن التعليم نعرفوه يرتبط بكل القطاعات إن كانت سوق التشغيل إن كان فرص العمل الاندماج الاقتصادي القدرة على الابتكار القدرة على المنافسة. فبالتالي التعليم يمثل مجال مهم جدا ترتكز عليه اليوم الدول ويمكن أنها تتطور بتطور، لكن هذا تحدي كبير. اليوم تعرفوا الكثير من البلدان وفما معطيات خاصة اللي تبع في التصنيفات أو الترتيب الدولي بيزا يعرفوا أنه هذا التصنيف مهم جدا ويعطيك فكرة عن اللي قاعد يصير في قطاع التعليم في عدد كبير من البلدان تقريبا أكثر من 90 بلاد.
1: هذول التساؤلات بارتو معناها سنين
4: بالفعل
1: يلزم المدرسة تكون جاهزة بهذول البلدان الكلها كيفاش باش نجم ترغب التلميذ باش يجي يقرأ
4: بالفعل. وبالتالي هو تحدي عالمي، لكن بالرغم من أنه فما اليوم معطيات اتأكد أنه فما نوع من التراجع في مستويات خاصة الرياضيات العلوم القراءة والفهم بدرجات متفاوتة، يعني كل البلدان معنية لكن فما تفاوت. والثابت أنه هذا التراجع قبل ما كناش نقوله بسهولة لأنه ساعات نعتبره كانوا في أحكام مسبقة وأنه الأجيال السابقة كانوا فما حنين من الماضي ونحبوا نقدموا صورة جيدة للماضي خلاف اللي قاعد يصير اليوم. لكن اليوم يتبين أنه فما تحديات تعرفها المؤسسة التربوية اللي يستوجب استثمار أكثر في التلاميذ وليس بالضرورة في المستويات في المؤسسات. ونظن معناتها اليوم اللي تقال فما محاور عديدة ينبغي الاهتمام بها، أولا لقيس جودة التعليم وباش نعرفوا بها مستوى التلاميذ اليوم من التحصيل المعرفي اللي ياخذوه في المدرسة، ومن جهة أخرى شنو يلزم يتعمل لو أن نحن باش نطوروا من هذا القطاع المهم جدا. واليوم يتبين أنه القدرة على التفكير النقدي، القدرة على حل المشاكل، القدرة على التواصل، القدرة على العمل الجماعي، القدرة على متابعة ومواكبة المهارات الرقمية، كأنها مسائل فيها عثرات وفيها صعوبات يعيشها التلميذ. لكن الصعوبات اللي يعرفها التلميذ وقلنا باعتبار انه فهم اليوم معطيات دولية، تونس مع الأسف مش مشاركة في هذا التصنيف كانت في السابق وما عادش معنية بهذا التصنيف، إلا انه تأكد انه فما تحديات متعلقة بالكثير من المسائل، ولذلك كل واحد يأخذ في مسألة معينة ويعتبرها هي الأساسية، في حين انك لو هناك مراجعة على المنظومة ينبغي مراعاة كل العناصر. والحاجة الأولى تقالت
1: المواد البرامج الزمن المدرسي الانفراستركتور متاع المدرسة
4: بالفعل، وخاصة تربط بالسياق اللي تعيش فيه. ونظن تقالت الأجيال السابقة ما كانتش تعيش في نفس الظروف، وبالتالي الأجيال
1: مدرسة تكون هي نفسها
4: بالفعل. وانطلاقا من ذلك فما قال فما شكون نستعينه بمدرسين مثلا من الخارج، اللي هي فكرة لما لا يصير تبادل، لكن كينه في ما وراء ذلك هو ضرورة التكوين المستمر للمدرسين اللي يستوجب استثمار. هذه نقطة مهمة. فما شكون حكي عن البرامج واعتبرها غير محينة، وانك يقول لك الاقتصاد والجغرافيا والكثير من المسائل المعالجة في البرامج التعليمية راهي مش محينة بالفعل. والتحدي الأكبر اليوم فما سهولة كبرى في الحصول على المعلومة، يعني الأصعب قبل للأجيال السابقة تعمل فوتوكوبي وتسلف الكتاب وتلوج من يمشي تجيب المعلومة
1: وتمشي للمكتبة العمومية وتكتب وتنقل بيدي
4: وتمشي لمعرض الكتاب وتلوج الكتاب وتلقى في الحل وصديق يسلفك كتاب وتلوج تمشي انت مركز توثيق إلى آخره من أشياء. اليوم المشكل ما عادش في الحصول على المعلومة بقدر ما أنك أنت كيفاش تأخذ المعلومة، كيفاش يكون عندك التفكير النقدي في معالجة المعلومة، كيفاش أنك أنت باش تستوعب وتفهم المعلومة، كيفاش أنك أنت تنجم تنقل أو تعيد تقديم هذه المعلومة بنظرة نقدية. وكأنهم هذه المهارات هي الأصعب في التحصيل، لأنه اليوم المعلم قبل كان تقريبا هو المحتكر للمعلومة، وكي يتكلم الأستاذ المعلم عنده نوع من
1: وجهة،
4: لأنه غيبة. هو لأنه هو مصدر المعرفة، لأنه نحن عنا صعوبة في الحصول على المعلومة. اليوم التطور التكنولوجي، التطور الرقمي، أيضا تطور مهارات الأطفال والتلاميذ في الحصول، في على الأقل التعامل مع الزيكرون مع التكنولوجيا، ساعات هما فايتين حتى اللي يدرس فيه. فبالتالي كأنه ما عادش التحدي الأكبر أو الهدف الأسمى هو الحصول على المعلومة، بقدر كيف هذه المعلومة يتم معالجتها، كيف يتم التعامل معها، كيف يتم إجراء تقاطع لهذه المعلومة مع معلومات أخرى. ونظن هذه المسائل هي اللي باش تكون محور نقاش متانا في الساعة الثانية.
1: واضح جدا، شكرا لك سنيم، يعطيك الصحة، تحية لك. احنا مزانا مواصلين معكم، موعد الأخبار بعد شوية مع خولة الكعبي، نرجعوا لكم في الساعة الثانية من فورام على 71 113 ألف. مرحبا بكم.
5: السهرية على مزيك هي بنت لفام، برشا موسيقى تستنى فيكم، لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة، واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. سوز مواعيد وسوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة، تكلمونا على 71 113 ألف، وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك، زوز متبارين، كل ليلة ربحين.
6: ايه اما وين التحدي؟
5: الكليوتا

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. آخر المعطيات الصادرة عن معهد باستور بتونس تظهر وفاة 3 أشخاص في هذه السنة بعد إصابتهم بداء الكلب إلى حد اليوم، وفق ما أكدته لمزيك رئيسة قسم مخبر داء الكلب بالمعهد مريم حندوس. والمسؤولة تضيف أنه تم أيضا تسجيل 253 إصابة بداء الكلب لدى الحيوان من بين 1236 عينة، داعية في تصريح لزميلنا الحبيب والذين إلى ضرورة الإقبال بكثافة على التلقيح المجاني للحيوانات بهدف القضاء على هذا الداء، خصوصا وأن تونس كانت قد سجلت 0 حالة وفاة بهذا الداء في بعض السنوات.
1: السنة في 2026 سجلنا 253 حالة داء الكلب عند الحيوان على 1236 عينة. بالنسبة للإنسان 3 حالات للأسف داء الكلب في تونس السنة. هذا يجي بعد سنة 2025 اللي شهدنا فيها 355 حالة داء الكلب عند الحيوان و 2 حالات داء الكلب عند الإنسان، وبعد 2024 اللي كان الحقيقة عام خايب برشا اللي كان فيه 430 حالة داء الكلب عند الحيوان و10 حالات عند الإنسان. اللي نلاحظوا اللي فما توجه نحو الانخفاض، لكن ما بين 2025 و2026 المحل العام مازال ما فيش، أما فما معناها استقرار نسبيا في الحالات داء الكلب. وحسب نوعية الفيروس اللي موجود في تونس، الخزان الأساسي متاعه هو الكلب. شو معناها؟ معناها إذا نلقحوا 70% من الكلاب بتاع تونس نجموا نحيو المرض هذا. وهذا صار ديجا، معناها ان وصلنا لصفر حالة لدى الانسان في 4 سنوات ما بين 1982 و2009.
0: في الشأن الدولي، الحكومة العراقية تعلن اكتمال انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي من الأراضي العراقية وفق الجداول الزمنية المتفق عليها بين بغداد وواشنطن. ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يقول إن الانسحاب جاء تمهيدا للانتقال إلى نمط جديد يقوم على التدريب وتبادل المعلومات والتعاون الاستخباراتي بدلا من الوجود العسكري المباشر ضمن مهمة التحالف الدولي. التفاصيل في تقرير مراد الدريدي.
2: جاء الانسحاب في إطار تفاهم عراقي أمريكي أعلن عام 2024، حدد نهاية سبتمبر الجاري موعدا لاستكمال إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق. وبحسب المعطيات المتداولة لم تكن العملية قرارا مفاجئا أو انسحابا أحاديا، بل جرى تنفيذها على مراحل شملت نقل الأفراد والمعدات وإعادة توزيع بعض القدرات العسكرية وصولا إلى مغادرة ما تبقى من القوات العاملة ضمن مهمة التحالف. يتزامن الانسحاب الأمريكي مع ملف لا يقل أهمية، هو مشروع الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة. فقد أكدت حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي أن إنهاء مهمة التحالف يجب أن يترافق مع ترسيخ سلطة المؤسسات الرسمية ومنع وجود سلاح خارج إطار الدولة. وكان المتحدث باسم الحكومة قد أعلن أن 30 من شهر سبتمبر الجاري يمثل موعدا حاسما لبدء تنفيذ عملية حصر السلاح بصورة تدريجية، نافيا وجود اتفاقات تستثني أي فصيل من الإجراءات الحكومية. يمثل الانسحاب الأمريكي لحظة مفصلية في تاريخ العراق بعد عام 2003، فهو من جهة ينسجم مع مطلب سياسي عراقي قديم بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، ومن جهة أخرى يضع الدولة أمام مسؤولية أكبر في حماية أراضيها وضبط الفصائل المسلحة وحماية إقليم كردستان ومنع عودة تنظيم داعش إرهابي أو تمدد صراعات المنطقة إلى الداخل العراقية.
0: السلطات الفرنسية تعلن أن 3 مهاجرين وهم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات وامرأتان لقوا حتفهما اليوم أثناء محاولتهم عبور القنال المانش الإنجليزي من فرنسا إلى بريطانيا على متن زورق مطاطي مكتظ بالركاب. بابا الفاتيكان البابا الذي يزور فرنسا اليوم يقول إن المفاوضين الساعين إلى إنهاء الحرب في أوروبا يجب أن يكونوا مستعدين للتضحية ببعض مواقفهم من أجل تحقيق السلام. يأتي ذلك وسط استمرار فشل الجهود التي ترمي إلى إنهاء الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا. كوميدي تركي شهير يمثل اليوم أمام المحكمة في اسطنبول بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان وارتكاب مخالفات أخرى خلال عرض قدمه في شهر جوان الماضي. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أمينة في فرم.
3: في تونس مزيكا فام.

0: بيان سمعتوا ام لايف على موزايك اف ام. تحيه لكم الناس كل في الاستماع, شكرا لكم على اختياركم للفريكونس نتاعنا 71 113 1000 ولا كومونتير على الباج فورم باي موزايك. كنت حابه تشاركوا معنا في موضوع اليوم, جوده التعليم في تونس, علاش تراجعت, علاش ديما هالكونستا هذا, والا المقارنه بين قرايه قبل وقرايه توا, وكانه القرايه نتاع قبل تعطي تحسين علمي خير في اللغات وإلا في طريقة التفكير وإلا في المستوى متاع التلميذ بشكل عام, وتيرك المقاربة متاع يقولك تلميذ سنة سادسة متاع قبل ما تلميذ باك متاع توا ميكونوش فرد مستوى, تلميذ سنة سادسة قبل خير من مستوى بكالوريا توا. انتو كاحنا نحبوا نسمعوا أراءكم, المشكل وين بالضبط في زمن المدرسي, البرامج الثقيلة وإلا المشكل في كثرة المواد, المشكل زادة في البيداغوجيا, في تكوين الأساتذة والإطار التربوي والمعلمين, وين الإشكال بالضبط؟ تشاركوا معنا على 71 113 1000 باللي كومنتير على الباج متاعنا فورم باي موزايك. مازلنا مواصلين معاكم 23 513 1000, زادا نمر الواتساب كان تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم. نواصلوا مع التليفونات, معايا سامي.
1: عسلامة مدى نالينا,
0: عايشك, مرحبا بك.
1: أنا فرحان برشا لي أبري دوزان جو بانس جو رنو أبيك بو الانتربانسيون كي راديوفونيك.
0: مرحبا مرحبا, تنورنا سيدي, العفو والله يخليك, شكرا سيدي. 60 سنة من تونس سامي.
1: أنا من تونس.
0: مرحبا,
1: عايشك.
0: أحكي لي
1: ألو, بالنسبة للتعليم إذا كان ناخذ مقارنات, احنا في تونس التعليم نجم نقول لك نهار من وقتاش التعليم, ممكن الاستاذ بديك تتكلم على السبعينات ومن عام 70 والتعريف جنسيفا, التعليم نهار من وقتي ولا الاستاذ يبدا في القسم نتاعو والولي ينتهك حرمته ويدخل يضربه في القسم ولا يطيح له قدره, سمحني في العباره, او يطيح له من شانه, فهمني. انا كي كنت نقرا اكزامبل كيما انا كيما انت كيما عامه التونسيين, معناه قبل كان الاستاذ كي يتعدى الناس كل تهرب, فهمني. توا ولات تنتهك حرمه الاستاذ, حرمه الفصل, حرمه القسم, حرمه الدرس. شنو دي باش تعلم ولدك انت؟ اذا كان في بعض الحالات ثم اولياء هما بيدهم في حاجه للمراجعه, شنو تنتظر من ولدك اذا كان انت تهين استاذه؟ فهمتني؟ احنا معنا ما يخداش عليك انه حتى في اليابان ما نعرفش فيك ولا صحيحه, ولا يقول لك في اليابان معناها يقف التلميذ بعيد على المعلم نتاعو 7 متر وريان باش ما يعطسوش على الظل نتاعو, وكمبوني يعني من طائلوز معناه يعطس على الظل بتاع أستاذه, وكمبوني ولا بس. والتعليم معناها مع شنو سبب من أسباب انهيار ممكن المستويات وكل شيء, هي كثرة المواد, هو زمن معناه بيداغوجي ما هوش هو هو بيدو الأستاذ كما كان يحكي الأستاذ قبليك على مدارس تكوين المعلمين وكل شيء, زادة هي بيدا حتى فما بعض الأساتذة هما بيدا في حاجة للمراجعة, فهمتي. فما أساتذة مش في بلايسهم, فما معلمين مش في بلايسهم. أنا بحكم تجربتي مع المتواضعة أنا نحضر ساعة على معلمين يجيوا للمكتبات يبدأ يلوش بالبارت كولير باش هو ياخذ منهم الامتحانات, ومن بعد مولى المكتبه يقولوا ها راهو المعلم هذا يخذ الكتاب هذا هاكا يخدم عليه. سي باسا تعليم. انا جو مغابيل وهنا ننتهز فرصه باش نترحم على استاذ تونسي وجدي بيان تونسي في المنصف الزمري الله يرحمه, كان يقارني الحضاره والتاريخ الامريكي في الجامعه بتاع فابريس, فكان وقت اللي يدخل القسم 2-3 ابري تلقاه من راسه يدخل يطيش الكرتابة على البيرو نتاعو, ومن راسه يعطيك دي صور امريكان حتى جورج بوش ولا بيل كلينتون ما يعرفهاش دي صور هذيك, وحل كراسة عامين تاتي ترقى على ليتر اللي يقول فيه بكمفني. دونك هنا بيد المعلم ان امبروفيز بلو يلوج لو ريدي ميد, معناها كيما نقولوا احنا
0: الحاضر
1: فوالا, فهمتني. دونك هنا انت توا ديجا
0: على المعلم ما يلوجش في تحذير الكور نتاعو, والتلميذ كيف كيف زاد ريدي ميد على الاخر معناها.
1: ولكن زادا هنا نجم زادا في نفس الان معناها ما نكونش معناها كوموندير معناها
0: نيجاتيف
1: نيجاتيف vis-à-vis des enseignants, على خاطر هو بيدو لونسينيومون مدام, راهو لونسينيومون سي ان بارتاج دو تاج, راهو المعلم شويه والولي شويه والتلميذ شويه. احنا اغلبيه الاولياء يجي طايش تلميذه قدام باب المدرسه ما تلقاه غاديك كان ايامات الكارنيات يبدا يستنى بربي قداش خذا بلاي يزيدوا شويه جو سي با كوا, الوغ في الاثناء ما فماش متابعه. انا كان باش تحكي حتى عطيتك اكزومبل حاجه عشتها انا وقت اللي انا نقرا, الوالد يرحمه برج مغابيل نقرا en troisième, quatrième année primaire, je ne sais plus, aïe, mais ma tête en tasse قال لي عندك اكزرسيس تاع كونجوغيزون. قلت له انا بخطيت النوم. قلت له بابا مش اليوم مش الغدوه راه الجمعه الجايه. قال لي توا تعب هو الجمعه الجايه مي توا تعب هذا ينقص لو مدام راه يحتمل انت من حتى من علاقاتك الاجتماعيه تنجم تعرف وتنجم تسمع فما اولياء ما يعرفش ولده في انا قسم ما يعرفش ولده حتى في سكوندير في انا سبيسياليتي
2: لا يقبل
1: توا نحكي لك توا ما يعرفش ولده
2: ما يقبل زاد كان ما يعرفش صغيره في انا قسم ولا خذا سيزيام يقول له مبروك سي بيان
1: توا اكثر توا اكثر مدام توا اكثر تقول له بنتك مثلا كاتخيم انا شنو لا يعرف ايكونومي لا يعرف انفورماتيك لا يعرف مات لا يعرف شنو ما يعرفش يقول لك والله ما نعرف فهمني وذي حاجات شفتها وعشتها ومعناها وتبعتها فهمني تعرف كان في اخر العام كيما قلت انت ها خذا الباك خذا سيزيام ما نجحش جون سي با كوا فهمت نايف فواغ علاش ما نجحش علاش ما نجحش لان احنا ما يلزمناش نذكروا ليلة طلالة. انا كي نحكي على تجربتي انا الخاصه مثال انا عملت بروجرام لبنتي تقرا بريمير اكزامبل كل يوم نراجعوا نصيف ساعه اللي قراته فهمتي 20 دقيقه ربع ساعه والتلميذ ولا يقلق التلميذ يقلق التلميذ كما نحكيو قبيلك على زمن المدرسه اللي هو مطول شويه ويروح التلميذ منعك خاصه اللي يقراو في البريفي تحطوا 7:30 تاع الصباح تروح به 4:45 تاع العشيه دونك اللي تاع بوزالي لو تروفي هو بيدو يبدا اكستينوي فهمت دونك معناها انا
2: انا مازلت نتسائل عليها النقطه هذه نتاع انه كي يروح يروح تعب هذه متفاهمين فيها خاطر حتى احنا كي قرينا صباح وعشيه كنا نروحوا تعبين الحقيقه وتلقانا نعملوا في ليزيكزيرسيس وكل بروف يعطي ليكزيرسيسات نتاعو ويزمك تعمل التمارين نتاعك في فرنسي عربي لغه حساب اتسيتيرا اما التساؤل هو انه هالصغيرات اللي يقراو اليوم ان كان في ليسي في مكتب ولا في ليسي ولا في كوليج راهم تولدوا مع وجود لي تابليت والسمارت والتكنولوجيا عنده عالم كامل متاح امامه انترنت يوتيوب مواقع التواصل الاجتماعي صغار في عمره يحكيوا اللغه نتاعو ويفكروا كيفه صغار في عمره اما في امريكا ولا في فرنسا ولا في الهند ولا في تحب انت معناها عالم كبير ولا متناهي من المعلومات والمعارف والأغاني والأفكار والمواقف الصغير هذايا انت كيفاش باش تجي تقعد على امتداد ساعتين من زمان وتقري عربية ولا فرنسية ولا لغة ولا انجليزية ولا غيره ويقعد ويسمع ويكتب ويتصنت ويروح ويركز ويعمل الاكزرسيس ويعاود ينهك من جديد بهذا كان احنا الكبار نشدوا تليفون من غير ما نشعروا تقعد على اساس تدخل باش تعمل باش تاخذ انفورماسيون بسيطة ولا باش تعمل انكود فيل تلقى روحك مسحول ساعة وساعتين احنا كبار وما تربيناش به وما تولدناش فيه يظهر لي هذايا أهم وراه السؤال هذا يطرح في العالم الكل ماهوش خاص بتونس ماهوش خاص بتونس كيف ما هذا يجذب التلميذ ويقعد بالساعة وبالساعتين مركز معاه كيفاش المدرسة تنجم تجذبه ويركز معاه احنا قبل كنا نملو كنا نقلقو كنا نقعد وما نلقاو ما نعملو تقوم تمشي تقول باش نكتب قصة باش نمشي نقرا كتاب باش نمشي نصفح جريدة مجلة من القلق نجم تقرا جريدة خرجت عندها 3 أو 4 سنين نجم تمشي تعمل كلمات المتقاطعة هذا الكل عشناه روحنا اما الزمن غير الزمن ألعب بنت ولد اعمل حوار ما نعرفش بنا لغة امشي الاولاد يعملوا كورة ما نعرفش بالشوالق ويلعبوا في الحومة البنات يصنعوا عروسة فهمت معناها كان يتحرك الصغير وكان يخمم وكان يقلق ويفد ويطلع لعبة ويصنع لعبة ويعمل تمثيلية ويعمل غناية توا ما عادش عنده وقت باش يفد خاطر عنده هذا يخمم معاه ويفكر معاه
1: هنا سي لا ريسبونسابيليتي بارونتال كيما قلت قبيله انا كي نحكي على روحي انا نحكي على روحي الشخصية بكل تواضع انا جو ليميت ليوتيليزاسيون تاع التابلت بنتي انا بنتي نعطيها لها كان في لي فاكونس ديتي ولا في لي فاكونس مثلا ولا برانتاني فهمتي هذا بوندون لا سيمين با كيستيون معناها ما فماش نقولها باغ اكزومبل نقولها ارقد تقول لي ما عنديش نوم ما نجم نقرا شويه تقول لي ما نجمش ولا جو سي با هذاك سي اوتر شوز اما تو سكي تابليت ولا تليفون ولا واحد او كور لا سيمين با كيستيون هنا نرجعوا معناها هنا لي بارون دو فوا ديميسيوني راه ما يلزمش باش ترديه تعطيه تابليت ولا تعطيه ولا هو يسي سكي فو اون جامي سي سكون افولي راه فهمتي فوالا
2: واضح يعطيك الصحة يا سيدي تحية ليك
1: ان شاء الله موفقة
2: شكرا ليك
1: مطري الحوار وبارك الله
2: شكرا
1: فيك
2: يعطيك الصحة مرحبا بيك يا سامي شكرا ليك في كل وقت تنجم تشارك معنا مرحبا بيك نواصلوا معي يا حنان مرحبا
3: عسلامة
2: عايشك يا لله مرحبا بيك يا حنان 39 سنة من تونس
3: اي المانيه اي المانيه عايش ربي فضلك ميرسي بوكو. بون النقطه اللي انا باش نحكي فيها انت بزارتها وجبتها مع اخونا سامي اللي هي حكيت وسائل التواصل الاجتماعي والسمارت فون. تو ما عادش فما تلميذ ما فيه دوش سمارت فون بالانترنت وكل شيء. انا جوه اللي هذه سبب قوي ياسر يخلي التلميذ ما عادش ينجم يركز في الكلاس بالحق. معناتها التلميذ ستينس باك السكرولينج وكل شيء ستينس بانه معلومه ياخذها في دقيقتين دقيقه ويدور. معناتها انت كي تقعد قدامه ساعتين باش تعطيه معلومات كامله معناتها وكل
2: ما عادش يتفسخ من مخه زاده ياخذها في دقيقه من بعد يفسخها في دقيقه وسي
3: بالضبط ومهمش وتحسه التلميذ ولا مهمش بالحق. معناتها حتى انت كي باش
2: تحكي القدره على التركيز ياثر
3: ما عادش عنده انا حبيت نسطر على نقطه هذه وحبيت نسطر اللي هي معناتها سلاح ذو حدين. علاش؟ على خاطر بغض النظر توينا زاده باش نجبد حكايه البرامج راهو البرامج تويكا بالحق واللي نجم نقول فيهم معناتها لازمهم بالحق يتعاودوا الكل من الاول وجديد في المنظومه الجديده هذه الاصلاح التربوي. على خاطر فما حاجات ما عادش يجبدوا التلميذ توي تحكي له على حاجات هو يتفرج في حاجات معينين فيسبوك وبعد يجي انت يتفرج لك في حاجه ولا يقرا لك معناتها باش يقرا لك حاجه اللي ماهيش من اهتماماته جمله. دونك علاش قلت انا لهنا سلاح ذو حدين؟ على خاطر احنا لهنا لسيبه عنا زيد الحقيقه شويه معناتها من مسؤوليه ان مش لازم نقريو بالطريقه القديمه. احنا لهنا مثلا انا كي يمكن انا بون يمكن مش اللي ماتير كل نجم نستعملوا هكا ما انا كي نقري لغه الالمانيه التلميذ مثلا كي تمد له تحط له مثلا امتي فيلم على حاجه معينه في فيديو راهو يركز معاك على الاخر بصفة غريبة. دونك لهنا هل معناتها لي ميديا جدد والحاجات هذوما نجموا رانا نستغلوهم في القسم. بون كيما قلنا مش في لي ماتير الكل الله غالب مي نجموا نستغلوهم. فما نقطه اخرى حبيت نتعد عليه اللي هي الاوليه انا والله باش نحل بارونتيز. فما مره عندي تلميذ اللي هو معناتها عمل محاوله غش ولا غش كريمو. انا لهنا نورمالمون عندي تقرير ديريكت مي انا حسيته التلميذ هو بيرتوربي شويه وكل شيء وانا نحكي مع تلامذتي. دونك قلت بوركوا با حسيته بيرتوربي حسيتو يتكلم هكا مخلوض وكل عملت له استدعاء اللي حبيت نحكي مع امه وشو شنو الحكايه. كي حكيت مع امه ايبا امه في وسط هذه الكل بعد انا حكيت وقيمت معناتها ولدك راهو تبدل ولدك راني نعرفو عنده برشا روش بيها هكا ولا رو كذا سيبت لي هذيك الكل تسمع فيا
2: اي نسمع فيك
3: خير قص سيبت لي هذيك الكل وقالت لي مدام انت شنو تخسر كي تعمل روحك مريتوش كي هو نقل انتي باش حتملو مستقبلو كي باش تعدي على الكونسي انتي شنو خسرت انتي شنو باش تربح كي باش تعدي على الكونسي. يعني تصور انتي مثلا هنا بالحق الوالي ولا اعطيه معناتها ولده عادي هما يخلصونهم الفلوس باش يكيتوا في الباك ما يخفيكش معناتها وعادي انه ولدها تدخل عليه للشامبر معناتها في السمين بلوكي تبقاه يكتب في فوسكا وعادي هذه الكل هز التليفون سمارت فون معه وهو ممنوع هذه كل تبدا في بالها بيه. فهمت كيفاش؟ واعطيني ولدي ينجح اعطيني ولدي على الاقل يوصل لنيفو باك تو هذه فهمت كيفاش وانا تو بعد ما
2: شنو المستوى شنو تعلم كيفاش يقرا
3: لا ما يهمش مش
2: فهمتك
3: لا بتبيعه مش الاولي الكل بتبيعه راني ما نعممش انا بالحق معناتها فما برشا اللي ولي وكيكا وبتبيعه صغيرات باش يتبعوا يقول لك اعطيني نجيبها العشرة متاعي يعني فهمت كيفاش ما يهموش بالغش مش بالغش اعطيه يجيب عشرته
2: ولا
3: هذه شنو حبيت
2: بالتوفيق يا يعطيك الصحه حنان تحيه ليك شكرا ليك على المداخله نواصل مع التليفونات معايا سارة
4: أهلا بيك
2: مرحبا للا
4: عايشك يفضلك
2: عايشك يا للا 45 سنة من ريانا سارة
4: أي
2: للا نسمع فيك
4: عايشك به أنا أم لزوج صغيرة به
2: ربك بدي عمارهم
4: 12 سنة و 15 سنة
2: به
4: معت عندي ستيام وعندي البخوني غاني
2: به
4: به
2: جزء بعد إذنك يا سارة كنت سكرنا الراديو اللي بحذيك الله يخليك
4: لا ما بحذي أي حد شيء لا قاعدة وحدي
2: حتى أوبرلور
4: لا فتبتي بلاتة فيرا قاعدة تجاوب ونحاول نبعد مريخ ولا حاجة هو أنا ربي
2: كريمي قلت ربي كريمي
4: إنه ليدي ما أنت نقري فيهم ما نقريهم شيء ما نقريهم أنا هو ربي كريمي علاش خاطر ليدي يتبعوا فيا أما إلا ما تبش يتبعوني عارش نقول لك علاش أنا ندخل في الديتاي مع صغاري نوصل. انت تعرف صغار توا مش سهل معناتها كما نقولوا تغطي عليهم عين شمس بالغربال، يعرفوا كل شيء كما قلت الانترنت تابلت يوتيوب حتى الاكسيب تيك توك عندهم. يقولوا لي معناتها علاش نقرا في هذه، وانا من نوع الاولاد معناتها نحب كي نقرا افيكو نبدا نوصل معناتها مش قلت نكذب عليهم، ندور باش نلقى غيزان علاش تتقرا هكا، علاش بدو البيت توا احنا قاعدين نمو على السادة، السادة ما عندهم حتى دخل. انا كرا البروغرام والاستاذ بده يجري باش يكملوا واحد يفهم عشرة ليه ما نمشوا لهم عليه الفو اليجي معناتها ايميدياتمون لي بروغرام. انت تعرف تاو دو نوجور سامحني معناتها اللغة الفرنسية ما عادش عندها معناتها قيمة كيما 20 سنة لتيدي كيما قريت انا وانت. نلقى بنتي ما زلت تقرا في معناتها في موليير وغيره في الليسي ايش تعمل بيه؟ خمسة سوايع فرنسي انا اقول الحمد لله معناتها من بروميير ومزيان لما تعبيه بكذا بالفرنسي الفو اليجي. الانجلي معناتها ولادي يتكلموا كورامون الانجلي بغاس معناتها اللي يتفرجوا فيه مش اللي يقراوه،
2: مش اللي يقراوه ينجم يكون اقل ساعات اما أقل. تتعلم اللغة اسهل.
4: سامحني صغار وفهموا اللعبة وكبار مسؤولين وفي بالي ديما هاو باش نعمل مجلس الاعلى للتعليم والتربيه وينو بهذا الكل ما فيقش ناس كل فقنا اللي ما عادش في الفرنسي توا وهما يحبوهم كي انا هاني كبيره وبالكدي وقالوا ساعات ما تنجم نغلط يحبوهم يغلطوا.
2: اما هي اللغات انا بالنسبه لي امنا ديما اللغات والتحصيل ايش نقول لك انه يكون الفرنسيه لغه ثانيه ولا ثالثه نجم تتراجع اكيد متفاهمين، اما يا امنا صدقني للتحصيل العلمي نتاعهم ولتكوينهم هما وحتى كانسان حتى كشخص محلاه الانسان الملم باللغات ابغي تبدا فما لغه اقرب القلب من لغه اخرى معناها، وخاطر زاد الانجليزيه اسهل في التعامل فيها والتعلم اسهل برشا.
4: انا معك انا شنو الاوبجيكتيف نتاع اللغه لا كوميونيكاسيون ولا ايه كون ديك معناها بيد لغته احنا خرجنا ونقراو ادبيات يا اخي انت نورمال صغير تقري لونج دي معناتها اقرا معناتها على شو اسمهم معناتها الكتاب العصريين والقدم تاع فرنسا كل شيء
2: فهمتك
4: ما تهبط معاها وسي بوردوني
2: تقول لي الليجي معقول
4: الليجي مش نحن
2: يعني مش نقري 18 و 17 سيك
4: فوالا
2: فهمتك يعني يقرا اللغه اما يفو الليجي.
4: أنا بنتي بالعكس إن شاء الله ربي مشجعتها باش تختار في الأوبسيون للونج إسبانيول كل شيء للونج. أنا على عيني على راسي أنا شوف الأونجلي كيفاش تقرا أسهل برشا من الفرنسي. وعلاش الصغار تقول لي يحبوا الأونجلي؟ مش لخاطر هي ساهل، لخاطر التاريخ بالحق يتقرا أسهل باهي. نزيد نمشي معاك القدام تاني خو جغرافيا أنا كي نجي نقريهم ولا فهمهم ديما نحب نعملهم في المايند ماب معناتها ندخل معاهم في الدرس بالبدا نحشم على روحي نحشم كي نلقى انا دي ستاتيستيك يرجعوا لعام 2001 و88 يقولوا لي من نوع شبيه هكا يا اخي اليابان كانت ولا الصين دوله في ماهيش ناميه
2: فقيره
4: فقير يا ربي يا ربي باهي شفت صغير راهم سورتو دو نوجو
2: يعني ما صلحوهاش المعلومه ما عملوش مزاجور للوضع نتاع اليابان والصين.
4: تصور انت فين وصلنا دي ستاتيستيك الداتا نتاعهم يرجع ل 2001 25 تالي
2: ويلزموا يحفظ الارقام هذوكم نسبه 80% لاخو سيرتانمون تبدلت
4: الامور. علاش يحفظ فيهم؟ علاش يحفظ هو توا الدنيا تطورت يا اخي انا كان شنو قاعد في القديم مانيش شنو تو اذا توا ما عادش يحفظ اذا عندي بروجي نقول لك انا وليداتي في البريود نتاع لي زيكزامان سورتو سيمين اوفيرت يسخفوني نحس مخهم باش يذوب. علاش استنزاف استنزاف مادة محليها يا أخي. أنت بك في الابتدائي ماذا يعمل في بحث على الفولة وقت اللي في اليابان قلتها شو هالدرجة والبحث شكون يقدو والولي يقدو معناتها ديجا أنا آخر مرة هبطوا حاجة عجبتني قالك ما عادش البحث يتعطى في الدار يعني تقد في الكلاس معناتها خاطر تعطى في الدار هاو باش تقد بالإنترنت هاو درجني هذه حاجة الأولى. حاجة ثانية الوقت المدرسي أنا ولدي الحمد لله معناتها جوار بين تاسينوس

0: مش مشكله لانه باش تكمل بكري. اعطيه وقته صغير، نقصوله نقصوله. انا انا انا اتخذره نحب معناتها
1: نقول
0: لي فما مجلس التربيه باش التربيه والتعليم نقصوا في لي بروغرام
1: اللي
0: عاملين فيزياء. انا خلينا نحكيك على الفيزياء. ولدي بالمعلومات اللي قريتها له، انا قلت لك ندخل في الديتاي مع اولادي، يمكن غدا ينجم يشق على مريض ظهري
1: على الإيقاظ،
0: إيقاظ الدورة الدموية الكبرى، الدورة الدموية الصغرى. غدا نتاع واحد بسيب غدا باش يمشي على الاختصاص. عليه هيدا عليه عليه علاش معناتها ضيعتو شتو تشتت
1: هما مشتين بالتليفون وزيدوا يتشتوا بالمعلومات وبالمواد.
0: سامحني اي صغير فهمتي اللي اسهر راه راك ما تتصورش قداش عامله مجهود باش نخليهم شادين الرجله. انا مانيش مقتنعه ونحس في عينيهم هذاك كيواجهوني هما تلقاني لمهم في وجهي نقول لهم مازال ما عملوش ميزاجور ما يسالش نشوفوا القديم نشوفوا الجديد. ياسر ياسر ياسر انا دونك انا ما قضيه لونغ فرونسي حتى العربي راه انا بنتي تقرا في شهر الشهر الجاي.
1: انت ماكش كونتر لغات اما الفو اليجي كسوا في العربيه الفرنسيه ولا الانجليزيه
0: في العهد لازم يقراوا لي ودرا شكوني قصيده وتعدى مش محور كامل
1: به. واضح
0: جدا يا بنتي توا
1: واضح واضح. شوفوا الحب والعلاقات كيفاش كانت قبل.
0: مثاله قصيده من كل وحده ماني فسرت لها انا فهمت قلت راه محلي راك راك تمشي العربي تتفرهد مش تحكي كالحكايه الزيه. اما راه كسر وكسر يا اخي انت نهار كلهم يصنطقوا بالعربي يا اخي انت ريت واش جارك يحكي على عربيه محلاها ماشي ويعرب ويصنطق كل ما يقول جمله شو هذا الحاجات هذوما تعلم بالليكتور القلب دخلوا في حاجات كاينه تصعب عليا يعني كماما ومعناتها ملمه بلا برامج ونتبع ونقرا الدرس بل كل شيء الحمد لله عندي الوقت. دخلوا في حاجات ياسر معناتها الصغير فاسيلمون يتشتت ويكره القرايه ما عادش ما كيحب القرايه.
1: خبيا يعطيك صحة. شكرا لك يا سارة، تحية لك يا للا. وزالة موسيم معاكم ناخدو سنين نتحدثوا شوية على نقاط ربما اللي تحدثوا عليها المستمعين، فكرة اللغات، فكرة التوقيت المدرسي والزمن المدرسي، سنين القراية لكلوب للصغار، المدرسة ما عادش جاذبة، التكنولوجيا بشكل عام اللي وليت تشتت ربما ذهن التلميذ. تفضل سنين.
2: وتأكيدا مع الكلام التدخلات انه بالفعل فما محاور وعناصر تعدى تتدخل في اشتغال المنظومة التربوية، والأكيد تونس مش في معزة على قاعد تصير في العالم لأنه اليوم فما تساؤلات عن طرق التدريس، عن المضامين التدريس، كيف العلاقة بين المدرس والتلاميذ، شكل القاعة، العلاقة بين المواد وما هو واقعي تطبيقي، العمل الجماعي في القسم اللي هو ضعيف نوعا ما في المدرسة متاعنا نتأكد على التنافس. في نفس الوقت ما تفهم نقاط مهمة في اشتغال المنظومة التعليمية في تونس، لما تلقى عندك تلاميذ عندهم مستويات عالية جدا في مشاركة مثلا في مسابقات عالمية مختلفة اللي تعطيك فكرة ساعات حتى في الشعر حتى في الأدب يعني
1: عندنا شكون شاركوا في الأدب في القراءة في الروبوتيك في الحساب الذهني وينجحوا متميزين.
2: وهذا يأكد أنه كينو فما المنظومة هذه برغم صعوباتها عندها القدرة لما تحطها في مقارنات دولية عندك عناصر
1: جيب روحة
2: بالفعل. ونفس الشيء بالنسبة حتى للكفاءات التونسية اللي لما يكونوا في بلدان مختلفة ويتم مع تنظيم مسابقات مناظرات مثل الطب في تونس باش تلقى في فرنسا تلقى عدد مهم من الأطباء يحتلوا المراتب الأولى. إلا أنه ما لازمناش ننفيه أنه راهو نحن في السابق استثمرنا الكثير في الكم لأنه اختيار الدولة التونسية كان في تمكين أكثر ما يمكن من الأطفال في الالتحاق بالمدرسة. في نفس الوقت هذه المدرسة تعرف صعوبات باعتبار أنك اليوم عندك عدد مهم من المنقطعين عن الدراسة واللي هما قبل سن 16 واللي أكد أنه أيضا المؤسسة التربوية عندها صعوبة في شد كل التلاميذ عند التحاقهم بالمدرسة. يتبين أيضا أنه فما عدد من الأطفال يسقطوا من جديد في الأمية بالرغم من قضائهم لسنوات في على مقاعد الدراسة. ويأكد أنه فما صعوبات في التعلم، صعوبات في اضطلاع المدرسة بواجبها أو وظيفتها تجاه هؤلاء الأطفال. نذكر فقط نحن ديما في شهر مايو.

0: والكثير من النتائج للمناظرات والامتحانات الوطنية تتم، والرأوا الفوارق والتفاوت الهام بين الولايات. وقتها نتذكر أنه فما مشكل في اشتغال المنظومة التعليمية، لما ترى تكون فما ولايات تحتل دائما مش نقولوش غالبا المراتب الأولى، وولاية أخرى تكون في الترتيب في أسفل الترتيب. هذا الشيء يقول أنه فما تفاوت بين التلاميذ ساعات في نفس المؤسسة، فما تفاوت أيضا جهوي هام بين في المردودية النظام التعليمي، حتى وإن كان ساعات نجمه نكون عنا نقد لمنظومة التقييم، إلا أنه لو اعتمدنا نفس الامتحانات فأنا مش نلقى فما مشكل في أنك أنت تكون عندك نسب نجاح توصل ل70% وأكثر، حتى ساعات أقوى، وتلقى روحك فيها. في نفس ساعات الحال لما تشوف للغية أنجب التلاميذ، ساعات تقع من المناطق اللي هي مصنفة في الأصل في أسفل الترتيب، وهذا يدل أنه فما اليوم
1: وساعات تلقاهم اللي ناجحين من مؤسسات تعليمية غير نموذجية برا، خاطر هي فينا الموضوع اللي مقاربة فيها برشا نقاط، فيها دور العائلة، فيها القراية، فيها الصغير شنو عاش وشنو شاف في صغره واهتماماته، معناها برشا نقاط ثاني مع ناصر مختلفة.
0: بالفعل اللي هو يأكد لو فما النية لمراجعة لإصلاح ينبغي مراعاة كل هذه العناصر إن كانت مرتبطة بالمنظومة نفسها، والكثير من النقاط تم تناولها ونجم نرجعوا لها، أو بالمحيط اللي تنخرط فيه المؤسسة نفسها. وأنك أنت راكي ما تكون عندك فماش مكتبة عمومية، فماش دار شباب، فماش نادي طفولة، فماش دار ثقافة، فماش مسرح،
1: هل هذم الكل مؤسسات مازالوا جاذبين للأطفال والشباب؟
0: هو يعني هو في الكثير فما، أما ما عنديش الطاقة لاستيعاب كل التلاميذ. يعني تشوف أنك عندك أكثر من 2 ملايين تلاميذ، وهل أنك طاقة هذه المؤسسات قادرة على استيعاب كل هؤلاء؟ بالإضافة نحن عنا ساعات المركز مقارنة ببقية الولايات، بعد عندك مركز الولاية مقارنة ببقية المعتمديات، وفي نفس المعتمدية باشتقل مقر المعتمدية ساعات أكثر في خدمات مقارنة باللي يعيش بقية العمادات المرتبطة بالمعتمدية. فالثابت اليوم في تونس ثم حاجة مشكلة مرتبطة بالتفاوت الجهوي، واللي يترتب عليها التفاوت اجتماعي، لأنهم فما تداخل بين الأمرين، لأنه التيريتوار زاد ساعات باش يخلي مدارس معينة تكون موجودة في أحياء معينة، خلاف لمدارس أخرى اللي تكون فيها مردودية أضعف في أحياء تنجم تكون كثافة السكانية عالية وتكون فيها المردود ضعيف. وهذا ما نجموش نواصله نشتغلوا بنفس الطريقة، علما وأنه زاد حتى المدارس النموذجية فمشكون عنده لوم لها، لأنها كينا تخرج النخبة في عالم مغلق مقارنة بقية التلاميذ، وين يقول لك أنت مفروض تقوم تضمن الاختلاط الاجتماعي، لأنه الاختلاط الاجتماعي هو بيش يخلق مجتمع أكثر توازن وأكثر إدماج، مش تحط
1: أي. أما الفكرة وانت تتحدث ثاني مزادة أنه عملية الإصلاح وإلا المراجعة، خلينا نقوله مراجعة خير من الإصلاح، خطر إصلاح كينه عندك وضعية كارثية وبش تعاود لو، معناها الأساس موجود والتجربة والتراكم عنا، يعني المدرسة التونسية ضاربة في القدم وعنا التجارب، يعني الفكرة هي أنه كل مرة تصيرك التوليفة اللي تتوالم مع متطلبات الصغير وحاجياته.
0: هو أولا كما ذكرت أنت تثمين نقاط القوة، يجب أنا كي نتحدث نعرف المكاسب والإنجازات اللي عندي، وكل مرة باش نقولوها المدرسين في التوانسة اللي درسوا في الخليج، اللي درسوا في بلدان عديدة، اللي التعاون الفني اللي أكد عندك خبرات مهمة، التوانسة اللي هاجروا بلدان عديدة ويبين أنهم عندهم كفاءة عالية وقادرين باش أنهم هما في مجالات مختلفة يبدعوا. نظن هذا يصبح أيضا قيمة ثابتة للاعتراف بمكاسب المؤسسة التربوية. في نفس الوقت اليوم ما نجموش نتسامحوا مع الاكتظاظ، ما نجموش نحن اليوم نتسامحوا مع أني ما عنديش التجهيزات الكافية، ما نجموش نواصلوا باش نقري أنا بالصبورة والتباشير اللي نجم نستعمله في مادة بعينها، أما ما نجمش اليوم ما نتعاملش مع الذكاء الاصطناعي و وأنا اليوم عارف إنه العالم الكل قاعد يستثمر في الذكاء الاصطناعي بمساوئه وبالمخاوف منه. لكن اليوم لو أني أنا ما رعيش هذا العنصر وكيفاش نلقى الحل في استخدام وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العملية البيداغوجية إن كان بالنسبة لإطار التدريس أو بين التلاميذ، باش نخلي المؤسسة وحدها تبحث وربما تصير مع انحرافات، لأني أنا ما قمتش بهذا التفكير الجماعي بصوت عالي وما لقيتش الطرق الملامة اللي ممكن نعتمدهم. نفس الشيء بالنسبة لنا احنا في المؤسسة وعلاقتها بمحيطها. اليوم زاد فما نوع من الخوف من المحيط الخارجي، من المجتمع المدني، من بقية المؤسسات، وكأنه نطالب الكثير من المؤسسة التربوية ونحملوها المسؤولية للكثير من الهينات، في حين أنه بقية الهياكل المعنية بالطفولة بالمراهقين والشباب عندها مسؤولية كبرى. خد كني ساعات حطوا في الليسي، حطوا في الكولاج، سكر عليهم، رد بالك عليهم من المحيط الخارجي، وكأنه نخلي المحيط الخارجي يتخبط في مشاكله واني انا في تفكيري في حماية المدرسة
1: كني جزيرة مغلقة،
0: نخلق جدران ونقول التلاميذ يعيش يخرجوا، لكن انت كينك تخرج معاش يخرج معاش تهيئوا للشارع، لانك هي ايضا المؤسسة التربوية عندها واجب كيفاش انها هي تعلم الاطفال
1: حياة حتى الاجتماعية، الحياة مع الاخر
0: بتحدياتي حتى وان كان فيما الخطر، لاني انا نجي وقول لا للخطر، مش بالانغلاق عن نفسها المؤسسة التربوية باش تنجح باش انها تتطور وانها تلعب دورها في الاستثمار في التلاميذ. والنقطة الاخرى المهمة اظن انه هو ونحن طلبونا اولياء، انه زاد الاولياء فما ساعات الغياب او الحضور غير الملائم، اما نلقاو ساعات خوذة قدام المدرسة او الليسي بشكل غير منظم وتلقى اولياء حضب او، ولكن كاني ما عنديش القنوات المؤطرة الرسمية اللي فيها العمل التشاركي او الشراكة لازم تكون بين المؤسسة والاولياء. وين ما عندكش انت مثلا جمعيات الاولياء او اشكال معينة رسمية اللي تمكن الاولياء من التحاور مع المؤسسة التربوية بدون في اطار الاحترام المتبادل ومحافظة على دور كل طرف، ودون ما تكون هناك صدامات اللي ساعات تحصل خاصة مع تقدم سنة دراسية.
1: خلينا نزيد نواصل مع التليفونات. معايا انيس، مرحبا.
2: عشانا
1: عايشك يا سيدي، مرحبا بيك. 45 سنة من نابل انيس.
2: بالضبط.
1: تفضل سيدي، مرحبا بيك.
2: انا باش نكمل مع الحديث اللي كان يحكي عليه خونا سليم وكل شيء. انا كنت عندي تجربة في الخليج، فهمت؟
1: باهي برشا. قريت
2: برشا في الخليج.
1: شنو النيفو اللي قريته يا نيس
2: في الخليج؟
1: ايه
2: في الخليج قريت كل شيء، قريت من البريمير للقرحنا للثانوي. دونك عندي فكره كل شيء. الحاجه اللي حبيت نحكي فيها هو انه وقت اللي نشوف الماده الخام نتاع تلامذتنا لهنا ونقارن الماده الخام تاع تلامذة غادي بالحق يحس في نفسي برشا حاجات. علاش؟ غادي لقيت الامكانيات، انه كل بروف عنده داتا شو، عنده اورديناتور، عنده كل شيء. دونك عندك ما تخدم، فهمت؟ وكل شيء مسهل لك، مي اون فوا باش تخدم على الماده الخام اللي قدامك ما تبقى شيء.
1: مستوى ضعيف انيس
2: جدا.
1: شنو مثلا؟ في طريقه التعبير، في اللغات، في الفهم، في الاستيعاب.
2: حاجه معناها صدقني، هذه حاجه معناها انا كو جي فيكو معناها. انا استاذ لغه انجليزيه، وقت اللي تلميذ غاديك في الخليج مثلا تقول له اكتب اسمك، يقول لك انا مشي نكتب اسمي باللونجلي ولا بالعربي، تقول له اكتب باللونجلي. اللونجلي عنده يكتب اسمه بالعربيه من اليسار لليمين.
1: ابو
2: هذاش معناه أنجلي، معناه تخيل ونصلنا احنا. فهمت؟ وقلت لك داتا شو وكل شيء، وهي اللي ما تلقى شيء. إيجا تولى هنا كما قلنا احنا في تونس 40,000 شبابك مكسرة، معناها أنا هاو في ديبو دو لاني سكولير تاو نورمال سونسي نعمل سكو نابل دياغنوستيك تيست، معناه تقييم، امتحان تقييمي للتلميذ. فهمت؟ تمشي للإدارة باش تقول له اتبع لي مثلا كل شيء، يقول لك أنا ما نطبع كان الامتحانات الرسمية. انت اي ما يتبعلكش، انت من المتفقد يطالبك انه تطبعهم. هذا فهمت؟ اي انا شنو نعمل؟ انا 40,000 بار ليف، عندي 200 تلميذ، شنو نطبعهم على حسابي؟ معناها فهمت، تتحط في اشكاليه كبيره. بالحق نحب نعاون وكل شيء، نوليش نعمل انا نولي مثلا نطبع مثلا ورقه في طاوله، ورقه في طاوله باش نمشي اموري. فهمت؟ استيلوات ما فهمش، وكان تمشي تول اي موظف في البلدية وما عندوش استيلو ما يخدم لكش. احنا نخدمه طباشير كل شيء، اعطينا نمشي امورنا. فهمت؟ واللي حز في نفسي انه بالحق فهم عباد مازلت البلد اللي تجم تعطي برشا حاجات، ومازلت عنا تلامذة اذكياء في المعاهد العمومية، والناس منطلعوا منهم من برشا حاجات، ميت امكانيات نقصة برشا.
1: واضح جدا. معناه تقول انت راهو الامكانيات الذهنيه عند تلامذتنا باهيه والمستوى جيد، اما يلزم الانفراستركتور ممكن زاده نتاع نتاع المدارس ولا اللي تستجيب لمتطلبات الاستاذ، ولكن ايضا التلميذ تكون جاذبه ليه. معناها
2: ولا تو مثلا اختي امينه ما تنجمش مثلا يطالبوك انه تخدم مثلا عمل جماعي في وسط القسم، تقسمهم الى مجموعات وكل شيء ما تنجمش هذا كارونتي لا تخدم عمل جماعي. مستحيل ما تنجمش انت ولا
1: مستحيل دون لو سونس اللي ديجا ما تنجمش تقسمهم خاطر الاسباس صغير هما برشا، وفي نفس الوقت الوقت ما يكفيش جيماجين باش تعمل
2: باش تقسمهم اصلا ما تنجمش بالحق ما تنجمش انت ولا انا نعطيك انا نعطيك تحكي انا متاكد انه مثلا في عديد المدارس التلميذ يدخل ما يلقاش بلاصه ما يلقاش من يقعد، يقول لك مثلا نمشي نجيب كرسي معنا على اي ظروف نحكي وعن اي. انا ما ساعات نحس انه مع احترامي للوزاره وكل شيء انه الوزاره تغني في في في, في دنيا والواقع حاجه اخرى مختلفه تماما. العام الوزير السابق حكى على تابلت لكل تلميذ تابلت لكل تلميذ، كيفاش تابلت لكل تلميذ وانت تدخل القسم حتى البريس ما تمشيش ما يمشيش. معناها نحس انا نحس لي جون اللي في بيروات سون ديكونيكتي دو لا رياليتي، ما عندهمش حتى فكره على الواقع، ما همش عايشين الواقع بالحق. يلزمنا نبسطوا الامور ونهبطوا نشوفوا مدارسنا بالحق، ومش نجي نجيو نعملوا تصاور قدام كل مدرسه جديده وباش نوريو انجازاتنا والواقع حاجه بعيده برشا بعيده برشا. انت
1: فهمتك واضح واضح انيس، يعطيك صحه يا سيدي ان شاء الله بالتوفيق. شكرا برشا على المداخله، ومن خلالك تحيه لكل الاساتذه والاطار التربوي ككل. شكرا ليك. نواصلوا معايا زكريا، مرحبا.
3: عايشك، مرحبا بك أخت أمينة، ونشكرك على الموضوع القيم وأنت موضوعك كلها قيمة. أيضا نشكر الأخ الأستاذ في المجتمع زاد اللي معك، ونشكر كافة المستمعين. ندخل أختي في الموضوع حتى نعرف برشا مستمعين يحبوا الدخل. أولا أختي أمينة، جايك من مدرسة نتاع السبعين نتاع قفل المعلم الوفي تجيلك هذا المعلم أن يكون، ومازال بإذن الله. يعني أختي جايك منك المدرسة كلمة يقولوها باطنة وجودنا حسدني بجلدة، ولكن نعرف توان 2020 تغيرت الأمور. الموضوع هذا مهم يمسنا ويمس كافة العائلات. ديتي أختي مثلا لو نحكي مثلا على البنية التحتية تقول الكياسات، يمكن ما نتقلقوش كنا الكياسات متوسطة، ولكن أمالنا وأحلامنا وأفراحنا وكذا متعلقة في وزارة التربية وما يتبعها من منظورية على مستوى جهوي. الموضوع حسب زادة أهل الاختصاص رأوا الأطراف الكل مساهمة والأطراف الكل مسؤولة، الولي، التلميذ، الجانب الإداري والتربوي، ونقول لهم تحيرهم رغم الصعوبات. الموضوع حارق، الوقت تبدل أختي أمينة، توجيل متاع تويك ما هوش الجيل متاعنا احنا الجديد، احنا كنا حتى بالقليل نرضى ونقرأ، والتو تبدلت لغات ذكاء اصطناعي، وهو جيل جبار رب يكون معاه، وأيضا نتمنى له الخير على خاطر الخير متاعه وخير بلادنا وخيرنا زادة راهو جيل يمكن سامحيني با هذا يلزمني رأيي هو فهمنا وإحنا يمكن ما وصلناش باش نفهمه 100%. جيل وجد نفسه في ظرف اكتظاظ، في ظرف معناته هو الإطار التربوي يعيش صعوبات، الإطار الإداري يعيش صعوبات، وفي كافة مناطق الجمهورية يمكن بنسب متفاوتة. البرامج الضغط كان نحكو معهم يقولك أني نعيش الضغط الزمن المدرسي، تلميذ آخر يقول لك نعيش مشاكل النقل المدرسي، كل واحد وعندهم يقولوا في واحهم. سيدة الكريمة لي يكون الله في عون الجميع راهو للمنهم، واتمنى أن المجلس الأعلى للتربية الاستشاري يقوم بواجبه وبدوره ويعطينا نتائج التي نرجو له. هناك نقطة ضوء أختي العزيزة، المرفق التربوي الشامق على مدى التاريخ لحين حبوه سوشيال، نعم نريده كذلك. نشوف الكفاءات التونسية اللي في الخارج كيفاش وقت كي نسمع عمادة الأطباء في الجمهورية الفرنسية، 6 منهم فرنسيين ولكن أصولهم تونسية، تلقوا دراستهم في المرفق في
1: تونس. يعني تونس يعني المدرسة متاعها والمؤسسة التعليمية متاعها مستوى جيد بالفعل. صحيح
3: معقولة، مقاربة معقولة جدا. أختي العزيزة ثم الكاس فيه نص معبي حافظ عليه ونص الفارة فكيلي نخدم عليه. أختي كل لابد أن يلعب دوره، المدير المؤسسة يوفر نوع مناخ اجتماعي ووئام اجتماعي، الإطار الإداري راه حتى العامل. وتحية للعملة عند مدور بريمورديال أختي لابد أن نقف لأبنائنا هم مستقبلنا هم الأمن القومي أختي يمينة أختي يمينة سامحيني فما عبارة تلزمني فما بلدان تتشدق عندي أسويتشا وعندي غواصات حني عندنا أبناؤنا ورسمنا البشري سواء بنيات ولا وليدات وإن شاء الله أختي يمينة نسمعوا كان وليدات نجحوا في الصين سواء تعبيه مش مشكلة ويمشوا للصين ويفتوا ويغرسوا دراب وتونس لا يزعجنا أختي أن بنياتنا وليداتنا
1: المهم هو أنه المستوى متاع المدرسة التونسية وقت اللي نشوفه كأنه نقاط متاع تراجع نخدم عليهم باش تقعد المدرسة التونسية في مستوى جيد وتقدم في خدمة جيدة للتلاميذ وللعائلة التونسية والمجتمع التونسي ككل لأنه دورها مهم المجتمع كامل ما هوش فقط للتلميذ. يعطيك الصحة يا سي زكريا شكرا لك على المداخلة القائمة تحية ليك. تليفون أخير بسرعة من عند لينا. مرحبا
4: عسلامة
1: عايشك يا لينا. مرحبا يا لينا.
4: عسلامة مرحبا.
1: لينا 30 سنة من تونس نسمع فيك
4: من تونس دكتور ونقري اون فاكاسيون دون لي فاكولتي في تونس دو كوميرس اي دو ماركتينغ
1: باه مقبولة.
4: Donc, habituellement, j'ai un point de vue à la, les étudiants plutôt que les élèves. Mais nous, là, on a dit, je suis plutôt avec des adolescents, des jeunes, les hommes plus connectés, axel ou yarfou, les nouvelles technologies, axel téléphone connecté, la montre elle est connectée, des voitures, etc., etc. Donc hommes fait le cœur les changements des cadres salariés fait l'âme heavy alcool. Donc management je ne drava ou une ratio aïnina à la le fait et l'IA d'achle de fierietna ou les zemna notre tableau que ce soit par l'IA générative les hommes ChatGPT, etc. etc. Et malheureusement, les étudiants ont été en train في الغش وإلا باش يخدموا ان travail اللي كون demande de la réflexion أكثر من حاجة أخرى. Donc هون نرى اللي احنا كدي enseignants des encadrants وإلا حتى الدولة بيدها لازمها نشوفوا دي programmes كيفاش نوفر ولا كيفاش نجسدوا la nouvelle technologie هذه في صالحنا بالحق ونعرفوا en tire le profit que الحاجات الخايبة منها خاطر تعمل la dépendance اللي ها ديجا وكا ChatGPT كل مرة نسألوه يقعدوا يسألوه فيه راو في كل شيء في وسط الاكزاما يجيب التليفون ما تفيقش بيه توا بالحق ما تفيقش بيه ونتسمع قريبت لهم شوية في العمر دونك معناها جو سي ان بو هكا فايقة كيفهم اي انكور ما تنجمش تشدو اللي باش يغش راهو باش يوصل يغش واللي باش يخدم خدمة ويقول لك راهي خدمتي وانت ما تنجمش تطلعها هي واللي خاطر فما خدمة تتعطاها في الدار باش يجيبوا لك الكونت روندو لازم لا ديسكوسيون ديسكوسيون هي الحل نحكيو مع بعضنا ديجا لو سوبور ديجا لوي ميم تاع لي كور لازم يتبدل توا مثلا كيما قلت لك ليليف حتى في ليكول معناها هو كاين يعيش في دو مود باراليل دو في باراليل
1: في زمن كي يدخل للليكول ولا للكوليج
4: يدخل كل شيء ما هو كل شيء قديم من عام 60 كتاب وقلم وستيلو برية
1: وراه ولو انه هالفكره هذه بتاع قلم وبرية وستيلو راهو ايسون طراند لي ريفوار في لي بيي سكاندناف في لي بيي سكاندناف يقول لك ايسون اون طراند دو ريميتر سا اون كيستيون يرجعوا للورقه والستيلو والتباشير خاطر الصغار ضيعوا برشا بالديجيتال بالكتيبة وتنقص برشا من ملكاتهم كي ما يكتبوش بالستيلو معناه
4: وي اما ما نعملوش القطيعة توتال فما ديكور يتنطاو بالليزيكران كونكتي بالتابلو كونكتي احنا الانوفاسيون الكبيرة في الليزيكول متاعنا تابلو بستيلو سني با لوجيك معناها لازمنا نلقاو دي كلاس او موا كونيكتي تقع كلاس بكله لا لوميير تتحل بالصوت لي باف كل شيء يخدم هكا اون ان كليك
1: بيحس روحو في عالم موازي كي يدخل للمدرسه معناها يقول هكا فما اون سال كونيكتي باش يقراو فيها حاجه معينه مثلا فهمت واضح جدا.
4: encore je sais pas فما شكون قال لازمنا نقصوا من اللغات. الحقيقه دو مون بروبر افي لي مانيش مع النحو واللغات ولا
1: لا. ما قالتش نقصوا خاطر انا بدي فهمت هكاك، قالت الفو اليجي لو بروغرام، نطيحوا شويه من
4: اليجي لو بروغرام. اي اما اللغات الكل لازمهم يتقراو، كي بالعكس هو صغير قد ما تعطيه قد ما ياخو. زيدني في اللغات، هما لي زاتوم تي، هما السلاح اللي باش نحكي به مع العالم. كي توا في الفيسبوك وفي انستغرام تعمل ترادويز نيمبورت كيل لونغ تلقاها بلغتك انت، حتى دارجه ولي ديالكت الاخرين الكل معناها في العالم الكل.
1: واضح، يعطيك الصحه يا لينا. بسرعه
4: النقطه برك اي جو سي بلوتو افيك الفيد نتاع النقص لي زور نتاع ليتود و سورتو فكاسوي نتاع الموسيق والديسان ايتترا. خلينا نعطيو للصغار الشوا، هما يختاروا وندخلوا لهم دي كلوب جدد الروبوتيك. علاش كلوب حكر كان للي عنده برشا فلوس، خندخلوه توا في ليكول ايتترا ايتترا.
1: خلينا شكرا لك على المداخله، تحيه ليك سنيم. نختم معك.
0: والتعدد الشهاداتي أكد إلى العناية من قبل المواطنين والمواطنات، إن كانوا أولياء إن كانوا مربين بالمؤسسة التربوية وغيرتهم عليها، وعندهم هذا الاستعداد والحافز لتطوير المنظومة التعليمية. كما تم ذكره المدرسة التونسية عندها مكاسب وإنجازات، مهم جدا المحافظة عليها والتأكد. ما فماش وصفة في العالم باش أنك أنت تقول لو أنا انقلد هذه التجربة أو تلك ربما باش يكون عندي أداء أفضل للمنظومة التعليمية متاعي. إلا أنه اليوم يلزمنا أيضا الرعي وعناصر مهمة في علاقة بهذه المنظومة اللي فيها مسائل متعلقة بالبنية التحتية، مهم جدا اللي فما اليوم مطالبة بتحيين المضامين التعليمية باش تكون أكثر ملائمة للي قاعد يصير من تطور. الحاجة الأخرى نظن وتقالت في أكثر تدخل، مسألة تكنولوجيا الاتصال والإعلام أصبحت حاجة ثابتة، والذكاء الاصطناعي فرض نفسه بشكل أو بآخر، وينبغي التعامل معه ليس فقط كمسألة تقنية ولكن أيضا فيها مسألة متاع الخزمان متاع الانفورماسيون، متاع أنك تكون عندك نقدي كيف تجمع المعلومات، كيف تأخذ المصادر الصحيحة. لأنك اليوم ما تنجمش أنك أنت تتعامل إن كان كبير أو صغير بهذه السلبية مع هذه العالم المهم الافتراضي اللي بقدر ما يخلق فرص ينجم يكون فيه أيضا مخاطر مهمة. مع أنه نحن اليوم متقال في أكثر من تدخل، هي مسألة أولا التثبت من حماس الشخص اللي يحب يقري. متى التدريس فيه لازم تكون لباسيون، متى مش كل الناس مؤهلة، وراه مش عيب، راه مش عيب انه الشخص يقول
1: ما يحبش يقري، ما يقريش ما هوش متعرفش يقري.
0: نعرف راه ساعات الانسان يحب يكون عنده موطن شغل، يكون عنده اجر، يكون عنده عمل،
1: ما مش على حساب التعليم.
0: بالفعل انك انت راه التعليم رسالة مش ممكنة لكل البشر، ومهم جدا انه يكون فيما مقاييس للانتداب اللي تراعي هذا العنصر. وبعد عندك كل ما هو عملية تكوين مستمر اللي هي ضرورية باش انك الشخص هذا يقوم بالعمل متاعه على احسن وجه. الحاجة الاخرى انه نظن اليوم ايضا قال في اكثر من تدخل مسألة المطالعة. يعني اليوم العالم قاعد يتراجع ويراجع ونادم حتى انه كأنه فلتت منا حاجة هي علاقتنا بالكتاب. ما ينجموا اليوم في بلدان رجعت باشكال مختلفة للمطالعة، لانه ما تتنجمش تطور مهارات خصوصية الا من خلال المطالعة. هل هي بالنوادي، هل هي بالنقاشات، هل هي انك انت تعمل عمل تسويقي، هل انك تربط هذا بالواقع، تربطه بجوائز، بمسابقات، بنوادي. يعني يلزم المطالعة تبقى حاجة أساسية. كما فما أجيال عديدة تحصلت على هذه على مهارات نتيجة هذا التعلم في اللغات، لأنه الكتاب رحلة ونحن خدمنا على الكتاب في أكثر من مرة، لأنه ليس فقط هو عملية باش أنك أنت تقرأ، هي عملية باش أنك أنت تسافر، باش أنك أنت تفكر، باش تتراجع، باش تقارن، باش تتشكك. وهذه مسألة مهمة. نظن اللغات حاجة مهمة وتقالت في أكثر من تدخل. بعد تبقى اليوم أني أي لغة أو أي لغات، إنه التكثيف من اللغات ينجم يخلينا نكونوا أكثر سطحيين وما نتقنوش لغة على حساب الأخرى. الثابت التنوع مهم، هل هو يبقى مسألة اختيارية؟ هل أنه اليوم حسب نعرف شوف مثل اللغة الألمانية اللي هي ما تدرسش بدل تدرس بشكل كبير في المدارس التونسية، إلا أنه اليوم راو أنه بعد الناس ما يكملوا الباك يمشيوا ويقرأوا الألمانية لي أنا ما عنده مشروع مهني، مشروع حياة متجه لألمانيا. ونظن مهم لو نستثمره في البداية، لو أنه الإنسان يكون عنده هذه الرغبة حسب مشروع الحياة، وين يكون فيها الاستثمار في الفرد، وين تكون المؤسسة التربوية هي المرافقة. مهم جدا، من ساعات نستنقص من أهمية المسرح، الموسيقى، الرسم، هذه هي مسائل مهمة. هل تدرس؟ هل تعتبر نوادي؟
1: وتولي مادة ويتقيم عليها، وإلا يولي في نادي
0: بالفعل.
1: أيه. المسرح نتذكر كان نادي مسرح بالفعل. ما كانتش مادة معنا،
0: ويلزمنا نحطه راهو الحس الفني، الانفتاح، المرونة، التفكير النقدي، الانفتاح على الآخر. بس ما تنجمش تجيب الرياضيات فقط، الرياضيات مهمة وأساسية،
1: مهم جدا، ومهم أنه التلميذ يلقاه في
0: بالفعل.
1: المدرسة
0: ويلقاه في المدرسة ويكون بشكل مؤطر ويسقل المواهب متاعه ويعطيه القدرة على اكتساب الثقة في النفس، وخاصة أنه يكون غدوة قادر باش يكون إنسان إيجابي فاعل مبادر.
1: تخي بيان، يعطيك صحة سنيم، شكرا ليك، تحية ليك، مرسي لصالح في الإخراج، أشويق في الإخراج الرقمي، غسان في التنسيق، وشكر وائل في تقبل مكالمتكم الهاتفية. تحية لكل مستمعين اللي شاركوا معنا، أعطونا آرائهم، كونوا غدوة في نفس الموعد ما ساعتين حتى للأربعة في فورم جديد. نقول لكم في الأمان وبسلامة.
5: فورم يتواصل على الباج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك. فورم البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار، ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بنيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي، وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. راديو موزايك فم تونس، الأخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي أنيس الجزيري يقول لمزيك إن السوق الليبية تعد الشريك الاقتصادي والاستراتيجي الأول لتونس إقليميا، حيث يسعى البلدان إلى دفع حجم التبادل التجاري ليتجاوز 3 مليارات دينار. والمتحدث يضيف أن مشاركة تونس في شهر نوفمبر القادم في الدورة الأولى لمنتدى فزان الاقتصادي بمدينة سبها تهدف إلى تموقع المؤسسات التونسية في مشاريع إعادة الأعمار والتنمية في ليبيا وتأسيس ممر تجاري مستدام.
7: وزارة الخارجية وقع أعلام في هذا الإطار تكون معنا الحضور ولإبراز أهمية معناتها تونس وتواجدها في هذا المؤتمر وخلق شراكات مع الغرفة ومع عدة الجهات في تلك المنطقة لتطوير التجارة البينية بين تونس وليبيا وأفريقيا جنوب الصحراء. طبعا ليبيا هي عمقنا الاستراتيجي ومبادلتنا التجارية مع ليبيا يعني كبيرة جدا، تفوق 3 مليار دينار، ويجب تطويرها. ومن أهم معناتها الميكانيزم لتطوير هذه المبادلات مع ليبيا هي أنه يقع تطوير هاللاكس هذا، تونس ليبيا أفريقيا جنوب الصحراء، اللي مجلس الأعمال التونسي الأفريقي عنده مدة يخدم عليه ونحب نطوروه. هذا المؤتمر، مؤتمر فزان، يعتبر فرصة لتونس باش نتموقع وباش معناتها أنه تولي المنطقة هذه تعتبرها كمنطقة لسلعنا نحو أفريقيا جنوب الصحراء. الليبية معروفين تجار معناتها كبار يعرفوا خاصة تجارة العبور البرية اللي مش سهلة فمعناتها مخاطر، لكن هم بتاريخين معناتها يعرفوا أكثر منا. كي نوصلوا احنا السلع نتاعنا إلى سبها كيني وصلت لإفريقيا جنوب الصحراء.
6: دول الاتحاد الأوروبي توافق على 5 مشاريع دفاعية مشتركة تشمل تطوير قدرات الدفاع الجوي والبحري ومواجهة الطائرات المسيرة. وبموجب هذا التوافق أصبحت هذه المشاريع مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي. التفاصيل في تقرير حسين الدبيبي.
8: أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الاثنين أن مشروعات الدفاع الأوروبية ذات الفائدة المشتركة التي وافقت عليها الدول الأعضاء تتيح لها التعاون في مبادرات دفاعية كبرى قد تكون أكبر من أن تتولاها دولة واحدة عضو في الاتحاد، أو أكثر تعقيدا من أن تتمكن من تطويرها بمفردها. وتركز المشروعات الخمسة التي نالت الموافقة على تمويلها على تطوير الحرب باستخدام الطائرات المسيرة والتكنولوجيا التصدي لها، فضلا عن حماية الجناح الشرقي لأوروبا. وكانت المفاوضات الأوروبية اقترحت هذه المشروعات في الأصل في جويلية الماضي، وتشمل أيضا مشروعا متكاملا للدفاع البحري ومواجهة التهديدات تحت سطح البحر، بالإضافة إلى مشروع آخر للدفاع الجوي والصاروخي والإنذار المبكر ومشروع دفاعي فضائي. وقالت وزيرة الدفاع في أيرلندا التي تتولى رئاسة الدورية للمجلس في بيان من خلال العمل عن كثب مع الشريكين النرويج وأوكرانيا، نتخذ معا خطوات حاسمة لحماية الفضاء الأوروبي ومجالنا الجوي وحدودنا البحرية والكابلات البحرية ومواطنين الذين يعتمدون عليها. وكان الاتحاد الأوروبي قد رصد موجب برنامج صناعة الدفاع الأوروبية التابع له ميزانية ب 325 مليون أورو للمشروعات الدفاعية ذات الفائدة المشتركة، مع احتمال توفير المزيد من التمويل في المستقبل.
6: رئيس الحكومة البريطانية يدعو لاجتماع طارئ على خلفية إحباط مخطط لمهاجمة قاعدة عسكرية. وكانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية قد أعلنت أن 5 رجال موقوفين على خلفية إنذار بوجود قنبلة في قاعدة جوية بريطانية تستخدمها القوات الأمريكية، جميعهم بريطانيون، وتم إيقافهم للاشتباه بارتكاب جرائم تشمل التخطيط لعمل إرهابي. وحول الملف ذاته، إيران تنفي علاقتها بما تردد عن وجود صلة لها باعتقال الأشخاص 5 وترفض التكهنات بشأن ضلوعها في المخطط. انخفاض كبير لأسعار الذهب اليوم لتهوي بأكثر من 3% وتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من 7 أسابيع، إذ عزز ارتفاع أسعار النفط المخاوف إزاء التضخم ودعم احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية ب 3.3% إلى 4146 دولارا للأونصة، التي تعادل 31 جراما. فريق من الباحثين والخبراء بهيئة أثار بنغازي يسابق الزمن لإنقاذ موقع قصور الغليثة الأثري غربي المدينة عبر مبادرات ذاتية وجهود فردية، في ظل غياب للدعم المالي واللوجستي من الجهات الرسمية المعنية. وتقع قصور الغليثة في منطقة تيكا على بعد نحو 15 كيلومترا غرب بنغازي، ويضم الموقع حصونا عسكرية فريدة تعود أصولها التاريخية إلى الفترة الرومانية في القرن الثاني الميلادي تقريبا. وتتركز الأعمال الميدانية حاليا على رفع الأتربة والأعشاب الضارة التي تتسبب في تأكل الحجارة وتدعيم الجدران والأقواس الأثرية لحمايتها من عوامل التعرية والتأكل، إلى جانب التوثيق العلمي المستمر لتسجيل التغيرات الهيكلية لهذا الموقع. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حسن الهملي وكامل الفريق على كل لسان. الأولى في تونس.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في على كل سنه على الاولى في تونس. ان شاء الله اسبوع موفق للناس كل اثنين 28 سبتمبر 2025. شوفوا لو زدت تبرمشي على 25. تحيه لكم وين ما كنتم. مش مازال وهم هايرين وياتينا اكتوبر. هلو اكتوبر يا سيدي، وتنطلق بالحق الخريف اللي بدات تبرد شويه. الحمد لله ربي خف علينا منزل. السلام عليكم وين ما كنتم. هذه على كل سنه من توا حتى للسته العشيه مقابل بعض الكل محبه من اثنين حتى للجمعه. رحب بالكيب الكل. تحيه كبيره للشاكر يستقبل تليفوناتكم على 71 100 71 100. قداش عندنا في الكنيوتا يا اميمه؟ عن 1100 دينار كاش من اهدام وزيك فهم 1100 دينار. يلا اطلبونا 71 100 تشنال. فرحبوا بكم الناس كل. وهم علي معنا كالعاده في البرودكسيون والعمل الصحفي. رحبوا بك سي خالد قطات في الاخراج. مهلا وسهلا. تحيه زيدا كيف اللوبي في الاخراج الرقمي. وهذا هذا هو. وتحية الخونة العزيز يونس الفرحي. مرحبا. كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: الأمور باهية. توتو فيني.
1: رحب بكم الكل.
0: يعيشك يا خويا.
1: مرحبا.
0: يخليك.
1: لا سونيا.
0: يعيشك يا خويا. رحبوا بها اليوم. تعودوا إلينا من جديد. أهلا وسهلا بسونيا. الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك. أحسن. صباح
0: الخير.
2: ويونس
0: الفرحي. مريضة. قلت إن شاء الله في القطوس. قلت لطف على القطوس. إن شاء الله فيا ولا في القطوس. يا أخي هي مرضت في الأخر. نحب نقول أم سونيا تسمع فيا تو بربي تتا. رد بالك راي طفلة قاعدة مش ماشي في ثنية صحيح.
2: مش وافقك أكيد
0: رأي. هاني أنا قلت لها وكهو هي تعرف تعمل. سلموا عليها.
2: يسلمك إن شاء الله تكونوا بخير. الله يسلمك إن شاء الله تكونوا بخير. تحية الخالد لوبي أميمة يونس والناس اللي يسمعوا فينا كل.
0: الحمد لله وصلك بلاتو العظم. قمت بالواجب هنا بعثت بلاتو عظم مع الليفرور خاطر خوف. بعثت لها بلاتو عظم باش دهنت بالجيت من تو.
2: اه
0: مالش تسخايف. بعثت لها بلاتو عظم أمور واضحة. لا تاع سمين. هي كيفاش كانت أجواء نهار الجمعة سونيا؟ عطا نشوفوا توت تويت في البيست اوف.
3: بيست اوف
0: انيق دائما خويا. عندك الاليغونس معناها اللي هي معناها الهندام اليغون والانيقه الفكريه. الاليغونس
1: انت اللي ربي يخليك.
4: نخليكم تحكيوا على راحتكم تو نرجع في وقت اخر.
0: سونيا اليوم نتمنوا لها الشفاء العاجل ان شاء الله. اليوم تغيب علينا ان شاء الله ترجع لنا اثنين في فورما. هذاك علاش قالت لي تيزانه ما نفعتش كل شيء دونك هذاك علاش باش نحطوها تحت الاقامه الجبريه ثلاث ايام. فماش ما تذهن تبرى شويه باش نمشي نطيبوا لها شويه برود وهكا تهز عظيماتها. ضعيفة قاعدة الطفلة ذيك علاش نقص بسبور. قلت لها كل حاجة هكا كونسيستون.
5: لوبيا المكرون سكسو.
1: حكينا ما رفيت كنا حكينا ما رفيت. قلت أنا عيب راهو نحسوا العباد نقول لهم بربي عاج راهو بالضبط كما جي تقول واحد لازمك تدوش اليوم.
6: حطي كلامي حطي كلامي انت حطي كلامي.
2: ايوه
1: راهو يسمو دوش بطبيعته معناها هو وحده معناها
0: والله كيف قال لك حاجه
1: تعرف خاص يقول له دوش وما يدوش.
0: الله غالب برا خويا اعطيني.
2: قلت له انت ما دوش.
0: قلت له دوش ما دوش.
5: اما انت ففي الزباله كنت ما وكنت تحت السرير تفلي نفسك من القملاتة.
0: احنا حدث ولا حرج. احنا
2: يعمل شي فيلم. احنا يبدا يسوق
0: يبدا يسوق شو بدا يعمل فيلم ويبدا ياكل ويبدا يتركع حمور واللي يتمكج يتمكج واللي ينتف هكا في شعر بتاع لحيته واللي كل واحد كل يبكي على الليلة. والله العظيم مش نقولوش حاجة أخرى معناها العباد تسمع فينا
5: برا أقول يا سيدي
0: واللي يبعول في وذنيه واللي كل واحد
2: نكتشف بهذا القدر
0: يزكتمه.
5: سامحنا سي نوردين.
3: بيست اوف
0: الله يتوليك. يلا سيدي كده بستوف. تحية لكم وين ما كنتوا نمشي وتتسويت. يلا أخوي اعطينا جود فايبز نبدأ بيها اليوم.

صوت اختار الاغنيه لو بوتياج خلينا نسمعها في الساعه الثانيه من على كل لسان بعد اخبار عالم التكنولوجيا. اليوم حبيت نرجع بكم لابرز اغاني الثمانينات. نمشي معاكم التيفاني، واحده من احلى الاغاني بالحق اللي خرجت في الثمانينات. I think we're alone now.

هي سيغتانمون واحنا ديزادوليسون وسيغتانمون حتى ديزادو تاع اليوم وتاع غدوه يغني نهار من نهارات وقت اللي يقولوا I wanna dance with somebody.

0: الوغ كيستون بونس حلوين ولا مش حلوين الوليد اش تختار انت شكون تصوت الاغنيه ولا الثاني تيفاني ولا ويتني ويستون يلا
1: ويتني ويستون
0: ويتني ويستون اه تخي تخي بيان مغرور
2: ويتني ويستون
0: ويتني ويستون دي واثقه من نفسها راجعه في فورما يا بنتي اللي فين بعد ما سمينا ذاك يلا نمشيو تو سويت لقالوها اليوم
3: قالوها اليوم
0: قالوها اليوم وزير التربيه نور الدين النوري اعلن خلال زيارته الى ولايه المهديه في الويكاند منع التلاميذ من مغادره المؤسسات التربويه واللي باش يكون كليا بدايه من 1 اكتوبر ما يجيش غره اكتوبر راهو الغره للشهر القمري واضح ولا في اطار خطه جديده تهدف الى حمايه التلاميذ والوقايه من السلوكيات والمخاطر التي يمكن ان تهدد سلامتهم الجسديه والنفسيه وضح الوزير هوني بانه تنفيذ الخطة باش ينطلق مع بداية أكتوبر بعد إصدار عدد من المذكرات في الخرز إلى جانب إطلاق منصة الإنصات عن بعد لفائدة التلاميذ كما أعلن عن جملة من الإجراءات لتحسين ظروف الدراسة من بينها سيانة تهيئة عدد من المدارس والمعاهد تركيب كاميرات سوفيونس توفير التجهيزات والأثاث مع تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة كيف وزير التربية إذن بنشر طلبات العروض لإعادة بناء وتجديد أسوار 29 مؤسسة تربوية في جهة المهدية فقط مش نبدأ واضحين من جهة المدير العام للمركز الدولي للتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي تبع وزارة التربية زكريا الدسي قال في تصريح اليوم الصباح لجهة الميلاد في برنامج صباح الناس أنه القرار هذا يحمي التلاميذ من المخاطر ويطمئن الأولياء على صغيراتهم في الوقت اللي يبدأوا فيه داخل المؤسسات التربوية.
4: احنا في مذكراتنا وفي توزيع البيداغوجي نوصيو ديما تفادي الساعات الجوفاء ليزور كروز، ولكن ساعات فما ليزور كروز ثابته اللي هي قليله بالنسبه لحجم جداول الاوقات، مع ثم هناك ساعات جوفاء طارئه. شمالدة طارئة يعني مدرس يتغيب نجم التلميذ ولا يخرج قدام المؤسسة وقدام المؤسسة تعرف أنت الاستدراج وتعرف الترويج وتعرف المشاكل الموجودة كلها. إذن وقع في إطار برنامج تنفيذي مشترك لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوظة والمخاطر في الوسط المدرسي، وهو في تشبيك صار بين هياكل الدولة مختلف الوزارات، ووقع القرار بأنه التلميذ يمنع عليه الخروج، يعني التلميذ بشقعد في وسط المؤسسة متاعه. وكي صار القرار هذا مختلف الوزارات بالتعاون وبالشراكة في مقاربة منظومية صار تأثيث أوقات الفراغ بأنشطة لفئة التلاميذ، يعني لأول مرة معناتها باش تصير وأنه باش نفسحوا المجال أمام منشطي دور شباب إطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إطارات الصحية الأمن كلهم باش يأمنوا حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية، يعني باش نربحوا احنا الوقت هذاك التلميذ يمشي فيه المراجعة، التلميذ يتلقى فيه دروس تحسيسية لمجابهة مخاطر العنف لمجابهة مخاطر المخدرات.
0: تلقاو الانترفيو اون انتغرال في اكثر تفاصيل لسي زكريا الديسي ضيفنا اليوم في صباح الناس على موجات موزايك اف ام، على صباح الناس باي موزايك اف ام وعلى باج ميغ نتاعنا موزايك اف ام. تلقاو الانترفيو مع جيهان موجود زيد على موقعنا موزايك اف ام .net. تحيه لجيجي قاعد تسمع فينا. نمشي معاك سونيا، هذا القرار الذي طال انتظاره اخيرا قرر وزير التربيه بانه اليوم الصغيرات ما عادش يخرجوا برا الليسي وليكوليج ولا مدارس الابتدائية.
2: هو حسن خبر يفرح خاصة الأولياء، نتصور خاطر أي أم ولا أبو في اللي زيخ كروز يبدأ يدعو على قلبه إن شاء الله ما يسيلو شيء، إن شاء الله يقص الكيس، لا ما يكلمو حد، ما يستدرجو حد، ما يضربو حد. لكن ما مدى جاهزية المدارس أنه الصغار يقعدوا لداخل؟ معناها نتمنى وانه زاد الداخل ما يكونوش زاد فرستري، انه مقلقين، انه مفادين، خاطر التلميذ ما يزموش يحس انه هو يحب يخرج من المدرسه فيدد، يحب يخرج ما نعرفش انا ما عنده ما يعمل ولا ولا خارج خايف من العنف. دونك هنا في وسط المدرسه يلزم الفضاء المدرسي يكون مسلي، يكون كونفورتابل للتلميذ
0: exactly.
2: معناها يستفيد والا يتسلى، على الاقل ما يكونش قلق. دونك هنا ما نعرفش اسكو المدارس الى اي مدى هي عندها الجاهزيه انه هي تستوعب الاطفال هذوما في ليزور كروز من غير ما يقلقوا زاد التلاميذ اللي يقراو في الاقسام، زاد خاطر باش تولي فما في السياحه فما حس فما نعرفش وين باش يحطوهم، معناها متوفره الاقسام، متوفره الساحات، الفضاءات، الفضاءات الصغار هذوما والا لا؟ خاطر انا بالنسبه لنا حمايتهم مهمه، لكن زاد شنو نجموا نوفروا لهم خاصه توا جينيراسيون هذيا مش متعبش تحطهم في مكتبه يقراو. نعم صغار توا ما عادش يحبوا مكتبه ويقراو ويطالعوا ولا ماذا بهم، معناها اكل انرجي هذيك اللي عندهم
0: يسيبوها في حاجه،
2: يسيبوها في حاجه واحنا ما نحبوهمش فريستري. زاد هي ساعه معناها ساعه جوفاء، ماذا بهم يجدوا طاقتهم باش يرجعوا في فورما للقسم اللي بعده.
0: هذا هو به اي سي يونس. اليوم هذه الساعة الجوف انا عجبتني بالعربي والله اخخزها في العمر ذايا معناها بلغت من العمر يعتيا اول مره نسمع بها معناها ساعة جوفي
1: اي ترجمه
0: زي الحرفي الحرفي بي. انا نحب نفهم اليوم قال نسمع فيه قال بانه ركزت معاه مليح مليح قال المنشطين نتاع دور الثقافه ودور في وزاره المراه
1: والشراكه
0: ماذا سيفعل هؤلاء داخل المؤسسة التربوية؟ مش نبديه واضحين معناه للناس اللي قرأت في كحالي قال الآخر في التسعينات في الليسي وفي الكوليج كان عنا قبل بيرمانونس في بيرمانونس غارسون واضح ولا
1: لسال دو بيرمانونس
0: لسال دو بيرمانونس البنات وحدهم والولاد وحدهم وقل ما وين تلقى مثلا كلاس هكا اللي ما يجيش الأستاذ والمعلم يحشينا لكلنا فرد كلاس هكا هو إما كان فما ديما سورفيون يعس والعباد اللي تحب تقرا كتاب ولا عندها مراجع ولا ما اخر ذلك وقت اللي كان فما لو ريسبيك كانت العباد تمشي معناها متطوعه هكا ولا مفروض عليها ولا الناس اللي مثلا عندها اون دومي بونسيون مثلا الليسي اللي لقيت فيه اون دومي بونسيون فهمتني. اما اليوم نحب نفهم انا وقت اللي باش يتم تعميم هالقرار هذا يا سيد وزير التربيه هل قريتوا حسابكم اليوم اسكو اون اسي دو كلاس باش يلموا هذوما
1: مش فقط الكلاس مش فقط
0: القاعات خاطرش نقول لك وقديش عندنا احنا من سورفيون دو ديما ما نخموش فيهم راهو معناه الاطار شبه التربوي والله مسكنات ما يعلم بهم ربي قديش معذبين الناس هذوما هل زاد كيف خممتوا انتوما كيفاش باش نحطوهم كيفاش باش نتلهوا بهم كيفاش باش يخدموا كومون لي شوز دون سو ديرولي. انا كمواطن كدافع عن الضرائب من حقي اني نتسائل سيونس
1: صحيح هو القرار جاء لمجابهة المظاهر المستجدة اللي هي جديدة عرفناها في السنوات الأخيرة اللي هي داخل الفضاء المدرسي وحوله ولا في الطريق إلى الفضاء المدرسي على اعتبار كونها الساعات الجوفية ذي يخرجوا فيها زائرات يقدم قدم الليسيات يتعرضوا لشتى معناها برشا مخاطر به أنه يدخلوا للمؤسسة التعليمية بيدها شو مش يعملوا معناها اسكو باش يقراو ثم دي سال دو بيرمانونس وين باش يقعدوا وشكون باش يتلهى بيهم. يقال هنا انه ثم شراكات باش تكون موجوده بين منشطي دور الثقافه والشباب وغيره من يعني منظمات اخرى انهم يتلهوا بيهم دوك ثم انشطه اخرى باعتبارها معناها ركيزه اساسيه في المسار في الممارسه او المسار التعليمي. اوكي دونك الانشطه الثقافيه اللي ثقافية ورياضية أيضا لكن هذا يستوجب أيضا أنه باش تنتدب ناس كيفاش يتم انتدابهم من الصدومة أسكو يتم انتدابهم حقيقة أو متطوعين باش يجيوا يوسعوا بالهم كيفاش معناها وإحنا نعرفوا كونه ديما في كل عام ترجعنا الحكاية ذيك من طرف النقابي وبين الوزارة ويقولوا رفما مشكلة متاع فلوس رغم نجح والحال معناها موجود مرتبط أيضا بالمعلمين النواب وغيره وغيره. دونك صحيح انه المساله معناها اوقات الفراغ او اوقات معناها ساعات الفارغه ولا الجوفاء اللي يسموها الجوفاء لازم يعملوا فيها نشاط اخر ولكن باي شكل وين باش يتعمل انشطه مسرحيه يلزم فضاءات مخصصه للانشطه المسرحيه الموسيقى كيف يلزم فضاء مخصص للموسيقى الات موسيقيه صحيح هل تستجيب احيانا خاطر توا بيسور الاحتياجات الصغير باش تكون المدرسه فضاء ملهم بالنسبه ليه ومبهج بالنسبه ليه وانه تقضي على هالمظاهر دي الكل تقضي حتى نقص حتى من التسرب لكن مع هذايا بالتوازي مع هذايا شنو عملنا باش نوفروا قاعات باش نوفروا البيرسونيل باش نوفروا الناس هذا الخاطر المنشطين نحكيوا عليهم باش يجيو من يعني من مشارب اخرى كيفاش باش يعملوا منين كيفاش يعني باش يخلصوهم ما يخلصوهمش حضروا فضائياتهم ولا لا هذا كل موجود في الدنيا الكل راهو يعني المسار هذه المسار التعليمي معناه فيه انه مساله التحصيل العلمي هذه كيف لكن المهارات اخرى وكنا نحكيه احنا حتى عملاو كل اول عملاو نحكيه على قبل كان عندنا انشطه ثقافيه كانت ثم شبيبه مدرسيه وغيره كان ثم نوادي بتاع مسرح وبتاع سينما وغيره
0: ونادي بتاع صحافه وبرشا نوادي
1: خيرين صحافه نادي صحافه كيف ثم فضاءات مخصصه فضاءات معناها تخصص في الليسياد ولا حتى في المدارس للانشطه هذه حتى الفلاح الان على الشح على مستوى
2: الأنشطة نقصت والمخاطر ولات أكثر ما عادش بل كانت أكثر حاجة معناها ماكسيموم أنه نخافوا على الصغير يغرموا بالدخان مثلا. تولينا نحكي ولا مخدرات، نحكي على برشا معناها مخاطر، معناها
5: مخاطر كثرة،
2: مخاطر والأنشطة نقصد.
5: اكزاكتومون. خلينيش اليوم الوليد يدخل، وقت يدخل البنية والوليد وقت يدخل المكتب يحس روحه بأمان ويحس روحه إبانوي. راهو هذه المبادرة على قدر ما نثمنوها، وأنه هذا القرار الحمد لله اللي جاء متأخر خير من ما جاء جملة واحدة، مش بدأ واضحين. معناها المفروض بأنه راهو رانا احنا ولينا الحاجة اللي تحس معناها وتخليك معناها سوكي ريفولتون بالحق أو في سونس دو تيرم، أنهم هذوما راهم الحاجات مفروغ منهم، راهو تربينا عليهم، راهو ما كناش نخرجوا في لي زور كروز. معناها مش بدأ واضحين، قلة وأنا درش كون كان يخرج، وحتى كي كان يخرج وكان قبل هاو الناس اللي تسمع فيها تكذبني ولا تأكد لي، يخرج العساس اللي كنا نحترموه ربي عينهم، كانوا الحراس اللي في المعهد ولا اللي في المدرسة الإعدادية ولا بو امبورت موجودين، يخرجوا ويقول لك ما عندكش الحق تقعد قدام اللي سي، ادخل داخل في مسألة بيرمانانس ولما اخر ذلك، وتلقى المدير معناها شو اسمه القيم العام يخرج حتى لبرا، وبعض القيمين نفس الحكايه، ويبدا خاطر كنت قبل العباد كلها تعرف بعض، انت ولد فلان وانت ولد فلتين، ويبعث الكونفوكاسيون بارون. كانت المؤسسه التربويه بالحق كانت تقوم بالفوكاسيون تاعها اللي هي
6: ومجال اجتماعي محدد المصير تلميذ.
5: معناها مش اليوم يقول لك ما فهم حد شيء، المكتبة اليوم أين المكتبات في وسط الليسي يا سيونس ولا سونيا؟ ما عادش موجودين. راو أنت حتى كان اليوم تقول مثلا أنا ميسور الحال والحمد لله نحب نتبرع بألف كتاب، يعملوا لك لجنة وكذا ويعملوا لك انتروغاتوار باش تمشي تتبرع بيهم، ولا تقول لها أي برعتوني ليست باش نشري مثلا كتب للصغيرات هذوم. يفوغ

0: يعني مواد التربية المسرحية اللي تعمل في الليسيات ما فماش فضائيات مخصصة لشيء زي ونعرف أصدقائي من الأساتذة بتاع المسرح اللي يقريوا في لابوراتوار واللي يخليوا في يقريوا تحت حيط فما شكون دونك باهي جدا المقترح أنه لإعادة بناء العلاقة بين التلميذ وبين المؤسسة التربوية وأن المؤسسة التربوية معناها تكون مباشرة بالحق للتلميذ لكن زادا يلزم مراعاة احتياجات التلميذ النفسية زادا كيف لازم نعرفوني شنو يحب يعمل فما سبور وسبور ايه باهي سبور
1: وسبور كيف كيف
0: احنا سبور نشوف فيه ما يلقاوش وين نلعب سبور
2: فماش تيران فقير
1: ساعات نكرهوهم في سبور تعرف
0: والرياضة المدرسية احسن قبل كيف رياضة مدرسية حاجة
1: تدي وبين المعاهد كانت لعب بيت تمشي وتتبارى في الثقافة العامة الى ما اخذلك شو تصديقا لكلامنا اللي قعدنا نحكيو فيه نسلم برشا على اخونا العزيز عادل جويدة يسمع فينا من امريكا تحية ليه تحية لهويدا التميمي يقول لك يا اخوي انا قريت في معهد وين كان عندنا سورفيون جنرال سي المودي البيشي تحية كبيرة ليه ربي طول في انفاس وربي فضله يقول يا اخوي كان مشي المعهد على البرسم كانت العبيد تحترمه تحترمه تحبه كيف كيف
0: تجله وتخاف منه
1: انه تجله تحية ليك سي عادل تحية كبيرة سي المولدي الباجي ربي يفضله برشا ناس قاعدة تتفاعل معنا زادة كيف كيف وفيغ يا مزور خونا امين يقول لك يا حسرة ايه كانت تقبل هكا الدنيا يا حسرة سوفيت انتون كيف ما يتقال صديقتنا العزيزة سلمة تسلم علينا الناس الكل وتقول لك اليوم انا ثمن الفكرة هذية ما تقول لك علاش دور الشباب مغلقة زادة اليوم لازم وزارة الشباب نسق مع وزارة التربية تكفل بالامر الولي يعرف ابنه
0: ديك الشراكه
1: الساعه ديك الشراكه كيفاش باش تهزهم
0: نعطيك حاجه احنا نحكيو داخل الفضاء المدرسي
1: يا ولدي كيفاش باش تهزهم انا عندي اوغ دو كرو نعطيك مثلا انا وين نسكن
0: ما تنجمش تمشي
1: جرومبيليا مثلا دار الشباب تبعت ساعتي درجين ودار ثقافه درج كيفاش باش تهزهم هذايا وقت اللي تبدا الدنيا سخونه وتبدا الدنيا بارده
0: لا لا نحكيو داخل الفضاء
2: داخل الفضاء واحسن واحسن نجمر هما ان شاء الله ينجمر ويحهم ديجا في وسط الفضاء اوكي هما كيوفروا لهم فضاء يتلموا فيه ويعملوا فيه انشطه يتسمى هكا به الى حد الان
1: اكزاكتومون هذا هو دونك شوف كبدايات مثلا يقول لك انه مثلا او عندنا تفاعل اخر نختم به من عند سي محسن نهواشي يقول لك لهنا يقول لك كبدايه ولا حتى كان تكون مثلا محتشمه في اولها تحول منشطي دور الشباب والمؤسسات التربويه دور الشباب ليس لها انشطه مكثفه قال لك ما عندهاش
0: علاش ما يلزمها تقوم دوره زاد
1: هي مفروض تقوم دوره اليوم زاد حتى اليوم دار ثقافه
0: ما نجموش نفرغوا دور ثقافه ودور شباب باش نزوم للمدارس
1: والله يا شو معاك انا في هذا معاك معاك زاد كيف كيف معاك
2: وراضين حتى بالبدايات المحتشمه راهو البدايه محتشمه بعد شوي بشوي تتطور يعني مهم نبداو
1: سي سليم يقول لك ما تنساوش دور المصائف والكشافة لازمها ترجع في المجتمع يعطيك الف صحه بتفاعلات كبيره احنا ابارامون عملنا خدمه ونغموني مع صديقتنا امين اللي اختارت اليوم موضوع ممتاز وممتاز جدا حكيت اليوم على الاصلاح التربوي وحكيت على المواد
0: سلم عليها امينه وقلها وعد مني ما عادش نقص على سوني
1: باهي برشا
2: سلم عليها
1: ميساج غسو دونك فوالا هذا هو احنا شو نحبوا في الاخر المصلحه الفضلة للتلميذ وللطفل هذا هو اللي نحبوا نقوله نستعيرها من مجله الطفل اللي صححنا عليها عام 92
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية السهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بونيمور كالعادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة تكلمونا على 71 113 ألف وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين
4: أي أما وين التحدي؟

0: الأولى في تونس.
1: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون، وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية،
2: كملوا بعضنا احنا حتى الستة متاع العشية.

0: في على كل لسان. نمشي تو سويت لاشتاج يحكي.
1: هاشتاج يحكي.
0: وسائل الإعلام العربية الكل حكيت في الويكاند على الحكم اللي أصدرته محكمة الاستئناف جنوب شرق باريس بسجن المغني المغربي سعد المجرد لمدة عشرة سنوات بعد إدانته في قضية اغتصاب. ترجع أطوارها إلى 2016. ترجع القضية لشكوى تقدمت بها شابة فرنسية اتهمت بها المجرد باغتصابها داخل فندق في باريس بعد ما تقابلوا في ملهى ليلي. وقتها الشابة هذه كان عمرها 20 عام والمجرد في عمر 31 سنة. كانت محكمة الدرجة الأولى معناها تريبيونال دو بروميير انستانس حكمت على المجرد في عام 2023 6 سنوات سجن قبل ما ترفع محكمة الاستئناف العقوبة إلى 10 سنوات رغم أن النيابة كانت طلبت 8 سنين فقط. من جهتها أكدت هيئة الدفاع أن المجرد مازال متمسك ببراءته وأنها باش تطعن في الحكم أمام محكمة النقض الفرنسية في حين وصف والده الحكم بالجائر. و تزيد القضية تعقيدا بسبب وجود قضية أخرى منفصلة في فرنسا تعود للعام 2018 صدر فيها حكم آخر ضد المجرد بحكمه بخمس سنوات سجن بعد إدانته باغتصاب شابة فرنسية في سان تروبي. معناها لهنا سعد المجرد عامل بعميده صنية
2: سعد المجرد تجرد من انه يكون سوي انسان سوي خطر معناه انه انت فنان ما راهي ما الشهره مسؤوليه كبيره معناها بالك شي الشهره باش تعطيك حصانه ولا انك انت ما تتحاسبش ولا فما مسؤوليه قانونيه فما مسؤوليه انك انت انسانه ما تنجمش تعطي روحك الحق انك انت تاذيها او تتعدى عليها او تختصبها لانه انت خرجت معاك. لانه احنا مشكلتنا انه نقولوا ليه ما كنت معاه هي مشيت معاه ومن بعد تقول كيفاش هل هي كي تمشي معاه يعطيه الشرعية انه هو يعنفها معناها جنسيا حتى ديما الاعتداء الجنسي احنا نحشمه مش نحكيه عليه ولا نقوله ما هي مشيت معاه ليه معناها انت انسان ماكش حيوان يعني توما حتى الحيوانات تجيهم بيريود متاع شالور مش هكيك من لا تحلى دازو
0: رجعت قوية قرات لاناتومي تاع
3: الحيوان
0: فغيت شالور
2: تحكي يعني من الاخر ماهوش في حسنة معناها ولا مع ولا مسؤولية القانونية وانه هو لازم إذا يعمل يتعاقب على خاطر العبيد هنا ما يخلطوش بين الفن المعجبين به كاينو اللي فان كانوا الإنسان هذيك نحبوا فنه ليه ما يعملش ما يغلطش هي ليه ما فما حتى حد فوق القانون ماسك كل سويسية واللي يعمل يخلص
0: يتحاسب اللي يعمل يتحاسب. تقول سوني لهنا الى اي مدى يمكن الفنان انه يتظلم وقت اللي تحكم معك معناها هو انسان لما حاله تحت القانون لما ساعات الحكم يكون جائر على خاطره فنان برخط فنان حاسبه دوب خاطره معروف يتحاسب
3: نجم ينجم
0: ينجم يكون
3: القضية هذه قضيه فيها معلومات متضاربه جدا
0: معناها على الاخر
3: وانه تعرض في وقت سابق زاد لعمليه ابتزاز صار من امها من محاميه ومؤثره اخرى على وسائل التواصل الاجتماعي طلبوا منه 3 مليون دولار معناها والتنازل عن القضية. دونك فما لهنا وايضا كيف نحكيه على 6 سنوات اللي كانت في المحكمة لانه بتوى في الاستئناف يا يخفوله في الحكم يا عدم سماع الدعوة يا غيره لا انه يتضاعف مع البراتيكمون يتضاعف مع انه النيابة طلبت 8 سنوات فقط معناها خلى هيئة محلفين تكون معناها البعض انا شفت شوية معناها فرنسيس يحكي ومعناها قالك فما مسألة صحيت ماهيش عادية لكن مع هذا اذا ثبت أنه الرجل الذي قام باغتصاب وكذا كذا توقع أعتقد أنه مسألة مفروغ منها ما نحكيوش فيها لكن في القضية هذه في الحال معناها في القضية هذه فما مسألة مسترابة الحق معناها في علاقة البنية بأمها وبالمحامية متاحة وشنو صار كما كيف ما زالت فما حكاية أخرى كالكوما جايين العام الجاي 2027 اللي هي حكيمي زادة كيف عنده براتيكمون نفس القضية
0: ليه وذكرنا بستروسكان بعد طلعت الحكاية لكل مطيد وتتبيس ديما فما من منشر برشا بالمؤامرة ولكن فما مؤامرات تحاكس ده كيف
2: أي هي تصير معناها صارت وقاعدة تصير المؤامرات والابتزاز ويغزروا لها صفقة كيفاش نجم نحي فلوس ونبتز إنسان معروف وإلا فنان
3: موجودة
2: خلي نحي منه وفما عبيد مساكن حفاظا على سمعتهم وعلى أسمائهم يتيحوا في البيش حتى ما عملوا شيء يعطيوا الفلوس هم يلوجوا على اللي بخوفيلة ذوما أما ما فماش دخل
0: بيخلص لكم تحبوا فن سعد المجرد ولا ليه
3: هنا الحق مانيش مغروبي
0: ماكش مغروبي تعرفش حتى غنية
3: نعرف معلم هكا.
0: انت معلم
3: ايه. معلم
2: ايه. شو تعرف ايه. غنيته كل يعجبوني
0: بالحق. اوكي
3: نعرف معلم.
0: بون احنا نحترم قرار الاداره الفنيه ايه. في موزايك قالك مدام متهم
2: عندهم الحق
0: انا لي ان الفن
2: مش انا انا فما غنيت نسمعها ما نقولش انا نسمعها
0: انا اخويا انا شو الفن مدام فن فن
2: كيف جيبوا لي تاكسي
0: جيبوا لي تاكسي ها تحب جيبوا له تاكسي
2: نرمي
0: سفر فما جيبوا له تاكسي جيبوا لها تاكسي يلا جيبوا لها تاكسي هذيك هي هذه هي جيبوا لها تاكسي على كل حال مش مشكلة عاد جيلك جيبوا له تاكسي فما علق خير من أن نسي عجر ما على الأقل نرمي سفر يلا سيدي كان ذي الهاشتاج يحكي
1: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة في العشية
0: شمشمة تسويت الجود فايبس
1: جود فايبس
0: يلا الاغنيه اللي يحبوها كبار وصغار تحرك فينا برشا نوستالجيا هذا كازو في نتفكرنا صغار كل مره ما نسيتش اللي صار هكا ولا

توب 3. قبل ما نمشيو للتوب 3 حبيت نسلم عليكم، شكرا لتفاعلاتكم. صديقنا العزيز عدنان يقول لك يا سي يونس يعطيك صحة في الكلام اللي قلته، يقول لك نحبك تضحك بشوية، يقول لك واحد من الميليسيات في تونس العاصمة داكوردو يقول لك ايرانيو فيهم في ثرى رجبي، قول لك اضحك بشويه وكهو يهزوه فيهم، قول لك ليه مدام حياه نبهان متقاعده وتقول لك اني ما تخيس كنت في دور شباب، تقول لك احنا رانا من الناس اللي طالبنا بالحكايه هذه انه تكون عندنا دور، اما مش هكا راهو الدور انه داخل المؤسسات بطريقه معينه وعندنا ليزوتي نتاعنا، واحنا قلنا في بير البي من اجل هذا، وتقول فرصه زاده كيف كيف لانتداب خريجي في بير البي. هذه مدام الحقيقة نقول لك فيها برافو، وانا بدي نضم صوتي لصوتك. نحب نسلم برشا على أسماء العويتي تسلم علينا، الناس كل تسمع فينا من سانت اتيان، قلت قديش انا فرحانة بالقرار هذا على خاطر باش يحمي صغيراتنا معناها من الضيع. يلا نمشيو تتسويت التوب 3 ونشوفوا على البيبورد، نشوفوا شكون محتل ترامب في المرتبة الثالثة. نلقى مورغان والين الأغنية اسمها مين باي ناو. توب 3

0: شوية خربين بينا ولا موجات موزيك فيما
1: دار جديدة عرس قريب ولا حابين تغيير ما فيكم شيء معرض هوم كونسيبت هو الحل إفيف ديكور إنارة ومفروشات أحدث الصيحات بأحسن الأسعار من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية
2: مع أورانج بوستي الرنتري ب5G
3: اليوم en exclusivité مع أورانج et Samsung Galaxy A17 5G smartphone boosté par l'IA batterie doom ou caméra 50 mégapixels وزيد مع buds ou chargeur هدية هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار
2: مي لافيش تستنى امشي لاقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.إن و بوستي الرنتري ب5G
3: عندك أورانج.
4: Comar Santé Internationale. Toujours confiant. Une protection santé complète. Lik ou l'aïltek, fitounes ou la fulkharj, min aham mesouliyetek. Votre contrat Comar Santé Internationale vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements fitounes ou la fulkharj. Une solution complète, comprenant une couverture kemla. L'masarif l'aïlèj toussal hatta l'fnin fassal 5 millions dinar l'ilfard l'ouahid fil'am. Avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. من غير حتى تسبق في تونس ولا في الخارج انت تختار librement les blades ou l'établissement de prise en charge le remboursement des frais في 7 ايام au maximum فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك des plans d'assurance sur mesure plan fondamental plan confort plan optimal Comar santé internationale toujours confiant
5: على كل

تحية لكم الناس الكل، شكرا لاختياركم موجتنا، موجات الأولى في تونس. اليوم حبيت نقول هابي بيرثدي أنوتخ بيتيت فرانسيس عشوشة بريكا اليوم اللي تحتفل بعيد ميلادها. قلها يا عشوشة يا مزيانة، إن شاء الله كل عام وانت حية بالخير، ربي فضلك وربي يخليك وربي يعطيك الوقت الطيب. ديديكا ستريت سبيسيال يجيك من عند ماماتك اللي تموت عليك برشا برشا سماح، بقول لك ربي يخليك ليا. بابا عادل زادة يبوسك برشا برشا، لمامي يبوسوك برشا برشا، صلوحة ومامي زادة كيف كيف، والناس الكل اللي يحبوك وكيف كيف لي طونط نتاعك ولي زونكل نتاعك والناس الكل اللي يحبوك، يقول لك بوسه كبيره يا عشوشه، ان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير، ان شاء الله كل عام وانت ناجحه ومزيانه. Very happy birthday زادة اليوم نقولوها، جينا من عند صديقتنا العزيزة منيل اللي عندها زوزو ليدات بسم الله ما شاء الله، يعملوا اليوم 5 سنين زوزة ويمة، يعملوا الكيف، انبوسوهم برشا برشا ونقول لهم نحبوكم برشا برشا. زكريا وأيوب اللي هما بو عبدالله اللي يحتفلوا اليوم بخمسة سنين، إن شاء الله العاقبة لمية سنة يا ربي. ديديكاس خير خير سبيسيال يجيهم من عند ماما، من عند زادة كيف كيف، مامي راضية، من عند زيدا خالهم أيمن ومرتو ويام، ومن عند العائلة الكل، وحنا نقول لهم زيدا يا مزيانين ويا تحفونين، زاك وأيوب، زكريا وأيوب، إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب. وديديكاس هذية انترناسيونال، ديديكاس تخي تخي سبيسيال الهادي يوسف حجام دودي اليوم اللي يحتفل بعيد ميلاده. ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجيه من عنده لخالته ادم بالحاج من المانيا، من عند خالته هيلا ورتيني ولدها هارون وبنتها هنام من باريس، من عند مامي عبلة ورتيني، من عند مامي عربية حجام، اسيوختو ديديكاس كبير يجيه من عند خالته هيفا ورتيني فونا من المانيا، وكيف كيف من عند سماما هيبة وتاني سون باباتو سوفيان حجام من نمسا اللي يقولوا له كل عام وانت حي بالخير يا أغلى دودي في الدنيا، نحبوك برشا برشا وربي فضلك وربي يعطيك الوقت الطيب وربي خليك لنا، وحنا نقولوا له جويو اي روز انيفرسير الهادي يوسف حجام، ان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب.

0: birthday. Happy birthday لكل إنسان يحتفل بعيد ميلاده. مش مشيو تتسويت بيتفيل حدث على كل سنة.
1: على كل لسان
0: ينطلق في تونس غدوة ويتواصل حتى لغاية 1 أكتوبر 2026 المؤتمر الدولي للصحة الرقمية. نحكيه على تيلي هيلث كونكت 2026 بمشاركة ممثلين من أكثر من 30 دولة وخبراء ومنظمات دولية وإقليمية. يبحث المؤتمر مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي خاصة الذكاء الاصطناعي والطب عن بعد والبيانات والأمن السيبراني والتمويل إلى جانب سبل تحقيق عدالة أكبر في النفاذ إلى الخدمات الصحية. وتشارك لهنا تونس في عديد من المحاور أبرزها التحول الرقمي للرعاية الصحية وتجارب المستشفيات الافتراضية إلى جانب ورشات عديدة حول ربط الأنظمة والبيانات الصحية وتطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي. ذكركم بأنه هذا المؤتمر يمثل فرصة لتبادل التجارب وبناء شراكات جديدة، لكن التحدي الحقيقي يبقى في تحويل الأفكار والتقنيات إلى حلول ملموسة تغير واقع الخدمات الصحية وتسهل النفاذ إليها. تيلي هيلث كونكت 2026 إن شاء الله يتعدى مؤتمر مزيان ومزيان جدا. وكما قلت لكم المؤتمر هذايا اليوم تستضيفه بلادنا حدث مهم سونيا، خاصة بور لي سوسيتي سافونت بور زاد كيف كيف الأطباء متاعنا وأيضا لإشعاع بلادنا في مجال الصحة.
2: خبر يفرح وخاصة نعرفوا احنا برشا مثلا خاصة في الولايات والمناطق الداخلية كي يبدأ مثلا الاختصاص خاصة كي يبدأ مش متوفر في الولاية وفي المنطقة الداخلية ينجم الطبيب في المستشفى الجهوي مثلا يسهل الكونتاكت بينه وبين طبيب مختص في العاصمة، ينجموا يبعثوا لبعضهم التحاليل اللي كونتوندو نتاع السكانير ليكو دونك تسهل هكيكا وتولي فما البيانات تكون محفوظة طبعا مع احترام الخصوصية والبيانات نتاع كل مريض، لكن تولي تربح برشا وقت تنقص التعب على المرضى على المسنين. هو مريض ديجا يعني احنا كي نسهلوا عليه ونرتحوه من المجهود ذيك كإنسان مريض ونربحوه وقت وفلوس يولي الطب مركزين كان في ملف المريض والمريض هكا يكون محاط بأطباء حتى عن بعد والبيانات هذيك هي اللي توفر له الخدمة هذية. وإن شاء الله كما يقولوا اللي الخدمة هذية ما تكونش مقتصرة على الناس اللي تنجم تكون معناها تمانيبولي البلاتفورم هذوما بسهولة، فما الناس ما تعرفش زيدا لازم نوفروا لهم الإحاطة والناس تلهي بهم مختصين حتى إنه حتى نعاونوهم إنهم يتمتعوا بالخاصيات هذه الجديدة.
0: دونك اليوم يعطيك صحة سونيا، مهم برشا أنه مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات تصير في بلادنا هكا ولا
3: مهم جدا، ومهم أنه مهم زادة أنه إحنا فرصة من خلال المؤتمر هذا من خلال الناس اللي جاية سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي أنه نطوروا البنية التحتية الرقمية متاعنا باش تتقلص الفجوة في الاتصال الصحي باش تنظم باش خطر المرضى زادة كيف كيف كانت تحكي سونيا تطوير الخدمات تقريبها. هنا يتطلب أيضا وضع أطر تشريعية وتنظيمية للمسألة هذه مش مسألة فقط الرغبة والنية جيدة جدا، كيف كيف أنه الاستراتيجيات هذه تكون في نطاق شراكات خاصة شراكات اللاعبين العام والخاص.
0: اكزاكتوم، وهذا هو المطلوب. على كل تون تكون عنا إن شاء الله متابعة أيضا لفعاليات هذا المؤتمر الشرك فيه 30 دولة في تونس عاصمة ينطلق غدوة ويتواصل حتى الواحد أكتوبر. يلا خليكم تتسويت مع مراد دريدي آخر الأخبار الوطنية والعالمية في موجز الخامسة، بعد هي الموعد يكون مع الهدف ويلوموني على موجات موزيك.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزيك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديد بن متلفان. وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع ليس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس غيكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم مكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
4: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتيم تاع اليوم سي رونتري كو ماي كود يخليك تتعدى لليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين تلقاونا في تونس سوسة نابل قروين و تطاوين و اون لين زيتا بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900
1: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
5: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مصدر أمني يقول لموزايك أن قوات الأمن وصلت العملية الأمنية لمكافحة الجريمة وترويج المخدرات وقد تم مؤخرا ضبط عدد من الأشخاص المطلوبين للعدالة في كامل أنحاء البلاد وفق مصادر أمنية مطلعة. كما تم حجز كميات كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة بيضاء ودراجات نارية تستعمل في عمليات الترويج ومبالغ مالية متأتية من عائدات المتاجرة بالمخدرات. المدير العام للإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة الدكتور وهيب المهري يؤكد أن تونس تعمل على تواصل الوصول إلى صفر حالة بشرية بداء الكلب بحلول سنة 2030 مشيرا إلى تسجيل مؤشرات إيجابية خلال الفترة الأخيرة من بينها تراجع الحالات الحيوانية الإيجابية بنسبة تتراوح بين 21 و22% مقارنة بالفترة السابقة. وأوضح المهري في تصريح للزميلة بشرى السلامي بمناسبة اليوم العالمي لمقاومة أداء الكلب الموافق ل28 سبتمبر أن مقاومة هذا المرض مسؤولية مجتمعية لا تقتصر على وزارتي الفلاحة والصحة داعيا المواطنين إلى القيام بدورهم في الوقاية وخاصة من خلال تلقيح الحيوانات بصفة منتظمة. فرع البنك التونسي لتضامن بالقصرين يبرمج تمويل 800 مشروع خلال سنة 2026 باعتمادات جملية قدرت ب 16 مليون دينار وذلك في إطار مواصلة دعم أصحاب أفكار المشاريع والباعثين الشبان وصغار الفلاحين إلى جانب تنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية والخصوصية التي أقرتها الدولة. وأوضح رئيس فرع البنك التونسي لتضامن بالقصرين الزين الصالحي أن الفرع تجاوز خلال السنة الماضية الهدف المرسوم والمتمثل في تمويل 800 مشروع حيث تم في موفى سنة 2025 تمويل 1141 مشروعا بكلفة جملية نهزت 15 مليون دينار. وأرجع الصالحي تجاوز الأهداف إلى تعدد البرامج والآليات التمويلية التي تم تنفيذها سواء تلك التي يمولها البنك من موارده الخاصة أو البرامج الخصوصية المنجزة بالشراكة مع عدد من الوزارات والهياكل العمومية في إطار اتفاقيات شراكة. في ألمانيا يتواصل صعود حزب البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات المحلية بعد أن حقق في سبتمبر الجاري نتيجة تاريخية في ولاية ساكسونيانهالت بحصوله على حوالي 44% من الأصوات في انتظار ما ستؤول إليه المشاورات لتشكيل الحكومة المحلية. هذا الحزب يدعو إلى تجديد الرقابة على الحدود والحد من الهجرة غير النظامية. تقرير خولة كعبي.
6: في ألمانيا لم تعد الهجرة مرتبطة فقط بالنقاشات حول اللجوء والإقامة بل أصبحت أيضا جزءا أساسيا من سوق الشغل والاقتصاد. أرقام جديدة نشرتها اليوم صحيفة ديرشبيغل الألمانية للمكتب الاتحادي للإحصاء تكشف أن أكثر من ربع الأجراء في ألمانيا أي حوالي 27% في السنة الماضية لديهم أصول مهاجرة. في العام الماضي تجاوزت نسبة العاملين من أصول مهاجرة نصف العاملين في عدد من القطاعات من بينها الطبخ المطبخ بنسبة 56% وصناعة المواد الغذائية ب 55% وتركيب الأرضيات ب 54% وبناء الصقلات ومعالجة اللحوم ب 51%. كما تبلغ نسبة المهاجرين بين سائقي الشاحنات 41% و 40% في خدمات الفنادق وحوالي 33% في قطاع رعاية المرضى وكبار السن. وبالتالي تكشف الأرقام عن واقع اقتصادي واضح. ألمانيا التي تواجه نقصا في اليد العاملة في عدد من المهن تعتمد بدرجة متزايدة على العمال من أصول مهاجرة لسد جزء من هذه الحاجة. في المقابل تدفع قوى سياسية يمينية وعلى رأسها حزب البديل نحو تشديد سياسة الهجرة. فهل تستطيع ألمانيا تقليص الهجرة في وقت تحتاج فيه إلى مزيد من العمال؟
5: حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه يحققون مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي بحصولهم على 15 مقعدا بحسب النتائج التي ظهرت اليوم الاثنين، ما عجز تمثيليهم في الغرفة العليا للبرلمان على مسافة أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية. ورحبت زعيمة اليمين المتطرف ومرشحة للرئاسة ماري لوبان بالنتائج معتبرة أنها تشكل انتصارا تاريخيا. نهاية الموجز المشوار يتواصل مع حسن الأمالي وكامل الفريق على كل لسان مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: زي كيف ام جامايكان غنية صيف 2026 بار اكسلونس اختارتها اميمة عليا الغنية ذي. مرحبا اميمة.
1: اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: الحمد لله
0: صباح الامور طيبة. خبيري كلام في الكونديكتور سي خالد قالت لي ذي مع ويلي موني تجي كان ذيك قالت لي تحبها ديما في صيف تحطها لنا الغنية.
1: بدي شنو الغنية؟
0: قالت لي بم بم بم.
1: عندي الحق خالد
0: هذاك علاش هذاك علاش قلت لها هذاك انا خليتها نهار يخدم معنا البم فهمتني يا اخي لا هذاك علاش
2: ربي يخلي ديما اميمة تختار الغنية.
1: ميرسي ميرسي شفتي
0: باش تري تري بيان اللي كتختار لك اميمة
1: كيتشي يولي
0: يولي كيتشي يولي تولي يا منحرفة تعرفها كنتاع الجنجل هذاك هو
1: يزول نعطيك البلاي ليست اللي نسمعها
2: كنترى البلاي ليست اللي نسمعها
0: لا
1: يتبيد لك الكتب
2: انا كده نترينا ونحط موزيكا نقلب تليفون نحشم حتى تنجم تجيك بري فوت تنجم تجيك مزود على على راب على
1: منوعة تسمع كل شيء نتفاهم
0: انا نحب نصدقك ما نجمش نصدقك
1: لا لا انا نصدقك
2: والله نسمع كل شيء والله نقلب التليفون في الساله باش ما يتصدموا
0: تسمع حزين الراي تسمع حزين الراي
1: في اوقات معينه
2: حسني والشاب عمرو وش فيك انت شكون اللي قال
1: جدا
0: شكون يلعب في البارامتر بتاعتك يا ولدي حد حد قال لي خلينا نلعب في الاعدادات شنو الحكايه
1: واصل بغض
0: واصل انت يزبك تشوفوا مايما انت مايما ما قال حد لحد ومايما حد كيهبط عليها زمان ما عندكش فكره انا لطفوا بر احزان اللي عرفتوا ما كان
2: اي عاد ميلاد جرحي انا معك
1: وبيسر نعطيوها حمد هلال ومحمد فؤاد
0: والله العظيم ليه وبرشا اكثر من ذاك الكل معناها كم تاع حمزه نميره وكل القدم هذوك
1: نرجع بيك من نوم
0: ترجع ترجع تقول عمرها عرفتها كذي 100 سنه برا مايما ربي يهديك وربي يصلح حالك عطينا شنو حاله الطرقات
1: باش نبداو بشارع نوف افريل شارع طيب المهيلي شارع الحريه في اتجاه باردو تحديدا في شارع حبيب بورقيبه وشارع حبيب قطفه فما حركه كبيره ومن باردو في اتجاه منوبه طريق الوطني عدد 7 شارع خالد بن الوليد شارع ابن الجزار الحركه المروريه تمشي وتزيد كيف كيف زاده في شارع حبيب ثامر وشارع الهدي شاكر وفرحات حشيد في العاصمه في نهج الموجي سليم وصولا لباب ديره نهج سيدي بشير وباب جديد فما توقف نسبي لحركه المرور كيف كيف زاده في منصف باي شارع كارتاج نهج بلجيكا ونهج جمال عبد الناصر جبال جلود مجرين الرياض سيدي رزيق رادس فما اختناق مرور كبير واللي يتواصل في كل من رادس مليان ياسمينات الزهرة وبمهل بساتين دونك سيسوا رواحكم وطريق السلامة للجميع.
0: سنين زينة ليكم الكل تحية ليكم وين ما كنتوا على 23513 ديما نقراو لي ميساج نتاعكم بعد شوية الموعد اليومي مع صندوق عجب أملي على واتساب عجب
3: أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج عمرة تحس فيها بالراحة والأمان تتفرغ فيها للدعاء والقرب للرحمن عمرة ترتح ذاتك عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج لأكثر معلومات يرجى الاتصال على 71-124-124 ولا ادخل على سيت tunisibooking.com نجم زادة تزور واحدة من الاجانس الموجودين على كامل تراب الجمهورية
4: على كل لسان بالاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متر عشية
0: في على كل سنة نكونوا سعداء ديما باستقبال الميساج نتاعكم توصل فينا على واتساب عجب كما قلت لكم الرقم نتاعنا ديما 23500 و13000 يلا سيدي باش نبداو مع صديقتنا ألفا تسلم عليكم برشا برشا قلت لكم توحشتكم برشا برشا تخليوا علي بلاصه كبيره في الويكاند انا تقول لك انا ما نحبش نكون متشائمه اما قرار الوزير ما هوش واقعي تقول معناها الصغيرات اليوم هذوما يا اما تعطيهم حاجه تتلائم معاهم والا راه منيش باش ننجحوا في النقطة هذية نمشي معكم الأيمون صديقنا العزيز اللي يسمع فينا من أمريكا ويقول لهنا بغض النظر شنو حصل مع سعد المجرد في هذا ليس مبرر لكن على المشاهير مليء بالفخاخ والصراعات ومن يقع في الفخ يتحمل العواقب لذا يجب على المشهور أن يكون ذكي وحذر هذا النوع من المشاكل سبق أنه حصل مع بنزيما وكيف كيف مع ريبيري ومع عدة نجوم آخرين و قول يعطيكم ألف صحة عمل جو كبير على كاس ونقعد في أمريكا مع صديقنا أيمن في سان فرانسيسكو سلم عليكم الناس كل ويقول الموضوع مهم يلزم كل مؤسسة تربوية سيونس يكون عندها مشروع خاص بها يكون بيئي صحي أو ثقافي حتى اقتصادي وتلمذا يكون عندهم وقت فراغ يشاركوه في هذا المشروع لهنا زادة كيف كيف برشا ناس تفاعلت معنا برشا أولياء يقول لك نحب نطمن على ولدي ولكن تقعد المشكلة اليوم شنو هو المناهج اللي باش تقدموها، وثانيا يقول من باب اولى واحرى انه الصغير ما عادش تعطيه دي زور كروز. فما شكون كما صديقتنا اميره تقول المفروض بانه الصغيرات معناها يكون عندهم امبلوا دو طون واضح، مثلا فضيولهم عشويه خليها احنا بينا نفهم رواحنا مع صغارنا نقريهم ولا نعملوا اكتيفيتي ولا نهزهم سبور. هذا هو الزمن المدرسي بالحق، زمن مدرسي مشكله كبيره فيه.
2: حسن زاد فما كلابسونس لي زاد فما امبريفو معناها نجم بروف ما يجيش ولا معناها دونك هنا نحكيو حتى مش حتى فقط الساعات الجوفية، زي نجم بروف ما يجيش فما عنا فضاوي.
0: قبل كي يقول لك كان ما يجيش بروف يا سيدة سونيا كان يجي سورفيون محترم وينقضوا في نفس القاع ويعمل لابيل في الأول وفي الأخر والأمور واضحة.
2: تحطوا نحضروا ساعات،
0: تحطوا نحضروا بيسيو يا تقرأ قصة يا تحضر يا تقعد تلعبوا ساعات حتى كالعبيد
2: نلعبوا بشوية
0: ولا اكزاكتومون بنت ولد كنت تلعب شو الناس مثقفة ما شاء الله عليك بنتي ثقافتك كل مرة نكتشف حاجات تلعب بنت ولد وكذا تو كان عاود لك بنت ولد تجيب فيها سفر
2: رد بالك والله لا تغلبني
0: بالحق
2: والله لا تغلبني
0: تقول انت
2: ما تغلبنيش بنت ولد
0: تتحديني
2: نتحديك مش في المباشرة
0: اسم فتاة بثي فيسع امشي عاد اسم فتاة
2: ولد
0: فتيت ثروت
2: نعرف واحدة خدمت معي
0: فلسطينية اسمها ثروت. أنت تعرف اسمها
2: ثروت؟ نعرف اسمها راجل
0: نعرف محمد ثروت تريد كيفاش فشلت
2: فشلت
0: حيوان بثي
2: ثعلب
0: ثعبين
2: ثعبين
0: وين؟ أنت عاد اختصاص ثعبين
5: أنا كل سنة
0: اختصاص ثعبين هي اختصاص عندها في الثعابين هي عندها
2: محاطة بالثعابين
0: هي
2: نحكي معهم كل يوم
0: عندها بزيد حلوش عندها بزيد كيف كيف تره بيلد بثي يمشي
2: جغرافيا صعيبة
0: أي
2: عاد عادت جغرافيا مختلت لي كان مختلت لي كان بليد
6: خدر أصعب ثي براتيك مو صعيب اللي بشتلعوا
0: هكا تو
6: يسهل لها سهل لها عاد مش
2: ما يخلي كل شيء
6: ايش في البلد بثي
2: ساره زيدا ما تقولش انا فشلت
0: انت فشلت تجاوب معايا مع حرف اخر مثلا انت شو تسالني
2: ما تجاوبش معلمنا يا معلم يا استاذ
0: لا لا لا هي طب مش نفسر لك انا انت امورك ما عادش تقول نلعب بنت ولد شوف حكايه اخرى شوفي غيره
6: قال
0: فم
6: ما فميش
0: فم
6: شنين؟
0: فم فم شنين؟ بلد بثي
2: فم نورنا.
0: فم فم برشا حاجات فم ثريات مثلا في تونس هكا ولا ها هاي ها ويعرف فم فهمتني هكا ولا دونك فم برشا حاجات
6: بلد
0: هاي بلد تحيه لاهلنا في الثريه تعملي لي مشاكل تو
6: خلينا ليه ليه نحكي على دوله نحكي على دوله مش على مدينه
0: مدن مدينه دوله ذيك هي
6: خلي لا لا انت قلت بلدين مش
2: مدن بلدين
6: فوالا خاطر المدن تلقى بالثي
2: بيان
5: سور على كل سنه هذه ولا شنو
0: شفت منين نعرف انا حبيت نجرب مع اختك صني برا سيدي نمشي والرقمنا اللي على كل لسان
4: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعاء للستة متاع العشية الرقم على كل لسان
0: ايوه نمشيو للرقم نتاعنا اليوم ونحكيو اليوم على القروض القروض اللي ابارتيغ من 1 اكتوبر نجمو ناخذوا القروض على الشرف هالقرار اللي نستنيو فيه التوينسة توا 10 شهور اي
1: القروض على شرف باش نفسر لكم بطريقه مبسطه على تسجيل كيفاش يتم العمليه هذه وشكون المعنيين به. بدايه من 1 اكتوبر 2026 تنطلق عمليه تسجيل الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على شرف دون فوائد عبر منصات رقميه خاصه بالبنوك المعنيه. البنك المركزي التونسي حدد يوم 1 اكتوبر كاخر اجل للبنوك المعنيه باش تكون فما منصات رقميه جاهزه لها تتلقى مطالب القروض عليها. بدايه من التاريخ هذه تم تقديم المطالب باش يكون حصريا عبر المنصات الرقميه كما قلنا وما عادش يتم القبول المطالب هذه بطريقه العاديه. شنو يصير للي يسبق وقدموا مطالب قبل ما يهبط القرار هذا؟ حسب الخبير المحاسب والمختص في شأن البنكي سوفيان نوريمي الأشخاص والمؤسسات اللي سبق وقدموا مطالب كتابية للحصول على القروض مطالبين زيادة بإعادة تقديم مطالبهم عبر المنصة الرقمية هذه. المنصة باش تسجل تاريخ ووقت إيداع المطلب وتعطي للحريف وصل يثبت عملية التسجيل وهذا باش يضمن ترتيب المطالب حسب أسبقية الإيداع. في مرحلة التسجيل الأولى الحريف ماهوش مطالب بإرفاق الوثائق، الوثائق المطلوبة يتم طلبها بعد في صورة حصول الموافقة الأولية والمرور إلى مرحلة حالة دراسة الملف. شكون اللي عنده أولوي؟ من بين أهم المعايير اللي باش تم اعتمادها هي أسبقية تقديم المطلب، قدرة الحريف على سداد القرض سواء كان فرد أو مؤسسة، وهو احترام مبادئ المساواة بين طالبي التمويل. وضح لوريمي أن القدرة على السداد ما تعنيش بالضرورة تقديم تقديم ضمانة عينية، وإنما البنك بيش يثبت من قدرة المستفيد على إرجاع المبلغ هذه المقترض حسب الأمر عدد 148 لسنة 2026، فإنه مدة سداد القرض ما تتجاوزش عامين مع إمكانية الحصول على فترة إمهال توصل إلى 6 أشهر. هل البنوك الكل معنية؟ وهذا سؤال يطرحوه العبيد الكل. قولك أنا بشمش البنك متاعي، هل هي معنية وإلا لا؟ الإجابة هي لا. القروض على شرف تشمل البنوك اللي حققت أرباح خلال سنة 2025، في حين أنه البنوك اللي سجلت خسائر خلال نفس العام ماهيش معنية بالبرنامج هذا. اللي حبوا يثبتوا من الوضعية المالية للبنوك ينجموا يرجعوا إلى القوائم المالية المنشورة على الموقع الرسمي لهيئة السوق المالية، وهكذا يعرفوا شكون البنوك المعنية. من المهم جدا زيادة التسجيل عبر المواقع الرسمية للبنوك فقط، وتجنب الروابط والمنصات اللي تروج كأنها جهات رسمية تفاديا لعملية التحايل. كما أعدت أغلب البنوك المعنية بالتنسيق مع المجلس المالي والبنكي فيديوهات توضيحية تشرح منظومة القروض على الشرف، كيفاش تقديم المطالب، وتم نشرها زيادة على المواقع الرسمية للبنوك هذه. العباد المعنيين بالقروض هم الأشخاص الطبيعيين وأصحاب المشاريع الصغرى اللي ما تفوتش استثماراتهم 150 ألف دينار، المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي تتراوح استثماراتها بين 15 مليون دينار و 150 ألف دينار، والشركات الأهلية. دونك قديش ينجم يوصل مبلغ القرض؟ سقف التمويل يختلف حسب الفئة، 5000 دينار للأفراد، 10000 دينار للمشاريع الصغرى اللي ما تفوتش استثماراتها 150 ألف دينار، 25 ألف دينار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. دونك التمويلات هذه بشكون دون فوائد، دون عمولات لدراسة الملف، لكن إسنادها يبقى مرتبط بشروط الأهلية وقدرة المستفيد على السداد وأسبقية تقديم المطالب.
0: صح أميمة، دونك هذه هي وهنا مربط الفرس سيونس، نحكيه على هالقرارات هذوما اللي نستنيو فيهم عن مديدة. اليوم 1 أكتوبر، غدوة معنا بعد غدوة هالخميس إن شاء الله 1 أكتوبر، يقول لك أنه الناس اللي تحب تمشي تاخو قرض تمشي تصب المطلب نتاعها والأمور واضحة. نعود نذكر الأشخاص الطبيعيين 5000 دينار ينجموا ياخذوها. الناس يقول لك تحلي بها جوينحي نسلي، انت هل معاه مثل هذه القروض ام لا؟ سونيا سؤال يسأله لك الجمهور.
2: مع مع مع مع على خاطر مليون، فما ناس مليون راس مال مشروع، فما عبيد مشروع واقف على مليون، فما 5 ملايين تعمل له جوينه، فما شكون 10 ملايين تصلح له ماكينه. يعني انا مع
0: 5 ملايين
2: يطيروا
0: دونك اللي يولي هكا
2: طيب بتبيع. ما تعرفش اخي ساعات انسان ينجم ينجم يولي ينجم يبيع من عشنا حتى نصبه نتاع فريكاسي نتاع اي حاجه، المهم ينجم يستثمر، ينجم يستقات منها بالاحرى.
0: والله انت تحكي على نسبه فريكاسي، فما نسبة في كاسيمة شريتوها واللي في جمال مع على أن كوبل، والله العظيم حاجة تعمل سكسي كبير محلام، وهي بالخطيبة راي بديتها كيل قالت عاون وراجلي وكسترها اكسترا ويظل يعملها حاجة عون اكسترا، تشوف النظافة والعفافة وكل الناس وليت تمشي راها تجي من مستير وتجي من من صفاقس وكل حب الاطلاع تشجيع الكوبلة ذاك ومحليها الأمور دون لغيقل دولار كيف كيف. فما مشاريع عندك الحق، أنا ساعات مليون نحن نقول لك مليون مش مازال يعمل مليون، فهمتني؟ معناها عالية القوم يحطوه في بيسخيفين ويخرج، فهمتني؟ ولا العظيم
7: نعرف شكون
0: عالية القوم يحطوه في بيسخيفين،
7: شاب وتارك على شوية شبن على شوية شاركوتري
2: إلخ
0: إلخ إلخ إلخ نحكي على روحك سيونس طبعا. أنا خاتيني أنا ذي الكل مش في صفر، لا
2: تفهمنا كي تبدو تحكي وكي عايش كل معنا. أنا فهمت، أنا جيت هلا يمفهم دوك المستعمل فهمه.
0: دوك اليوم يحل مشاريع، يحل الجوانح معناها نتاع بعض الناس
2: ويخلي الناس معناها يرجع لها الامل، خاطر برشا عبيد راهو حاسين بالاحباط، حاسين ان هما ما يسمحوا
0: لحد. كاني قاعده في المهموته الامور ليه؟
2: علاش توا احنا توا فما حاجه باهية اللي انا عجبتني، انه فما في المنص فما منصات نجم من خلالها تعرف اولا شكون البنوك
0: البنك اللي يجيب ولا لا. انا بلدت اللي يجيب انا مثلا نصب انا ويونس في نفس لاجونس، شنو هو اللي يخلي يونس ياخو وانا لا، ولا انا ناخو يونس لا،
2: هاو زيد
0: ولا خالد ياخو واحنا لا؟
2: اي هو اولا ساعه بعد الترتيب هو يقول لك ان يشوفوا يدرسوا المشروع انت قدرتك انك تتخلص ولا لا.
0: باهي هاك قدرتك اني انت تخلص مثلا. فما ناس كيف كيف اليوم اسكو جينا ما حددناهاش الحكايه، هو سي سا لو بروبليم،
7: فيها شويه غموض سي فري.
0: من اليوم يتمتع لي بارتيكولير مثلا العبيد اللي هل اليوم الناس اللي شهريهم
7: المتوظف ديجا عنده شهريه
0: اكزاكتومون
7: بس ما في حيط ولا
0: اللي عنده ديجا كريدي معناها ينجم اي ولا لا
7: هذاك اللي نحيلو منه ديجا 40% بالكريدي مثلا من حلو 40% بالشهرية، اسكو قادر ياخو كريدي اخر على شهر
0: 5000 دينار؟ معناها تو فما برشا ناس
7: بنوك تقول لك ليه
0: كي تحسبها راهو ياس يونس، معناها ناخذ ورقه وستيل ونحسبوها، معناها في باش يطلع في معناها مبلغ مونطون ديريزوار في 200 دينار
7: بنوك تقول لك ليه
0: فهم كنت انت والبنك اكزاكتومون يعني على عامين كل واحد وكيفاش كيفاش
7: الامر راه مازال يدرس، يعني حتى القبول المبدئي من التسجيل في المنصات الرقميه هذه عندك 10 ايام اخر اجل، معناها 10 ايام باش يجاوبوك ايه ولا لا، في صوره الموافقه فما بعد وثائق تطلب لدراسه ملف كامل.
2: اي حقهم حقهم زيد هما توا مثلا كي يدرسوا المشروع ويوافقوا له من حقهم انهم يطلبوا اوراق اخرى، هما حتى في التسجيل ما حبوش انه يعقدوا المسائل ما تسجل الا باوراق. يا خويا سجل وندرس الوضع وتجيب من بعد اذا انت وافقت، فما حاجه اخرى زين نعاودوا نشوف، معناها نعاودوا نشوفوهم معناها ونثبتوا فيهم. دونك وبصراحه معناها هما مره الاخرى قالوا انه كي يرفضوا مطلب يقولوا علاش زاد دونك هنا زاد فما نوع نتاع انا ترتاحني شفافية، انا ترتاحني شفافية على الاقل نجم نفهم
0: فما شفافية كبيرة
2: علاش يجاوبوا في تاريخ معين وتقول لي علاش، نحب نفهم روحي انا علاش ما قبلتنيش ولا علي قبلتني زاد، واذا قبلتني يا خويا شنو مطلوب مني اخر ما تعجزنيش. دونك شويه هكا انا متفائله، صحيح نجم نقولوا انه فما غموض اكيد فما حاجات مش واضحه،
7: فما تفاصيل مش واضحه،
2: اي خاطر هي البدايات ديما محتشمه ولا متعثره ولا تو مسيرها تو قال اخر مسيرها تتلم مسيرها تتلم وتوضح على الاقل العباده ذي اللي بالحق وقفت حياتها على مليون ولا زوز ولا 10 ملايين تتحل جوانحها وبالحق معناها نتمنوا الناس الكل يتساووا اذا اي حد بتبيعه ملفه معناها يرتقي انه هو يكون يستحق الفرصه يعني يستحق الفرصه زياده.
0: شكون اللي عنده الاولويه لهنا اللي يلزم الحدود معناها البنوك معناها توضح للناس ده كيف كيف
7: الاسبقيه الاولويه مرتبطه بالاسبقيه. انت سجلت لولاني في البلاتفورم الثاني الثالث بالرابع قالك بالدقيقه والثانيه
6: كل شيء موثق
7: مبدا الشفافيه قالك هكاك هذا الموجود
0: اكزاكتو
7: حتى اللي عمله

0: انتم تصوروا بشهابة البنوك نصري. انت
1: بقول لك ليه يا سونيا؟ يقول لهم 5000 دينار في شربين مكياج، يقول لك تفضل.
0: ليه مسكينه مش تصرف مكينه ولا مش تخلص
2: والله نشري مكياج.
0: اما المشكله انه البنوك الكل بشهابته نصري 00 لليال اللي باش نجموا يسجلوا عليهم، دونك اوتوماتيكمون العبد الكل باش تقعد تستنى في نص الليل باش يدخلوا يسجلوا. دونك نتصور هل احنا عندنا منصات والا لليال هذوما باش يحتملوا العدد الكبير اللي باش يدخلوا يسجلوا نتاع المواطنين ولا؟
2: والمواطنين زاده هل هم الكل
0: نجم يعرف
1: لا ولا لازم كيف كيف المواطنين. وسؤال آخر مثلا، كان هذه المشروع هذه موجود من قبل، تخيل روحك أنت سلازر عروش مثلا كان عندك 5000 دينار في ذلك الزمان، وقت راك طلصيت لي غرض بالفيك دو بغبغي وراك أمورك واضحة،
3: بزعفران
1: لبس عليك بزعفران زادة أصلك إيراني
3: دونك
1: الأمور أمورك واضحة. هتقول أنت ولا كان ببيشة مثلا مش يطلبوا قبل روح النصف هذيك بدل النصف 5000 دينار اللي بدل الأمور يبدل الأكال قال لي خروش الأكال الأكال
2: هذوكم ما كان أزهر عروش وببيشة هذوكم ناس ينتميوا
1: ومقداد
2: ومقداد كل ينتميوا للمجتمع عندنا دونك ما حدش فيه من حقه
4: يحكي تحكيوا هكا تو نجيب نطبع وحدي
0: سينيك عادة بيأسوب
1: هي عادة فيها تطبع عنا 5000 و5 ملايين دينار تولي حاسدنا بيك بالفصل
3: لا ولا بالحق 5000 دينار ولا خاصة بالنسبة للأشخاص معنا 5000 دينار تجبح البرشة مشاكل
1: أنا والله نخمم زدا كيف كيف في أصحاب المشاريع الصغرى معناها العبيد اليوم اللي عندها مشاريع صغيرة تنجم تحل تلقى امتي فون دو رولمون تنجم تبدل تنجم تتريقل العبيد اللي عندها دي بي ام او زاده فرصه ايضا من انه زاده باش تكبر المشاريع نتاعها باش تعاود تنظم باش تعاود ما تنسيش راهو فما ناس من الكورونا ورد التيلي سيونس وسونيا وميما مازالوا الى حد الان سينيستري معناها مانيش ايكونوميست انا باش نعطيكم معناها شنو هو الواقع شنو هو يقول ولكن هذه فرصه من فرص معناها اللي يلزمنا احنا اليوم نستغلوها كأحسن ما يكون. نرجو من السادة اليوم اللي خاصة على الأقل هي تنقولوا أقلهن معناه اليوم الأمور توضح بنك المركزي أحكيه وكل من بعدها هي ماذا بينا كل بنك ولا البنوك ولا مجلس متعلل لتعلي بنك يتكلم ويقول لنا راهو هاو شي يلزم يكون هاو معناه المجلس المالي والبنك نعود نذكر يخرج لنا مثلا الكريتير بشكل كثير الأمور الكل معمولة في منتهى الشفافية وهذه خطوة نحو الأمام كيف ما يتقال وإن شاء الله على كل حال كيف ما قلنا أنه نمشي ونسبقوا بربي العبيد اللي باش تعملها بتعمل بهم فياج واحد وكسترها اللي خلي العبيد اللي من اللون على الأقل مستحق بالحق والإنسان اللي نجم يدبر راسه منه ومنه
3: مدام واحد عنده الحق في القرض نتاعه يعني بهم فياج
1: أولويات
3: ولا حر هو
1: مش كنت أقصد
3: لا لا احكي لك لا ما تقولش معنا
1: لا لا سامحني سامحني سي خالد رايكم خلونا اون كومونتير قاعد يميزي في زميلته لا فايده يا اخويا تحيه لكم وين ما كنتوا رايكم يهمنا كالعاده اون كومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام
5: رقم على كل لسان Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programmes d'échange, bourses, employabilité et projets d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية
1: السلام عليكم وين ما كنتوا تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا نسلموا على عبيد اللي قاعد تسمع فينا فكرة هبها وهكا ماشية باش تعمل شوية قاضيات ما تنسيش تكي على أقرب كارفور ليك عليش على خاطر البطاقة وفاء عملت 21 سنة أي نعم 21 سنة البطاقة هذيك العزيزة اللي مرافقتنا اللي ديما هكايا نعملوا بها أفريات تعمل كيف وكيف كيف اتربحنا زادة دي بوان فيدليتي هذوكم لي بوان بعد نجموا قضيوا بهم ونذكركم احتفالاتنا بدأت نهار 23 سبتمبر متواصلة حتى لنهار 4 أكتوبر 2026 شنية المغازات المعنية سي حسن المغازات المعنية هما لزيبر مارشي الكبار بتاع كارفور مولوف سفاكس كارفور مولوف سوس كارفور المرسى لي كارفور ماركيت الكل معنيين لي كارفور اكسبريس زادة كيف كيف الكل معنيين وما تنسيوش ادخلوا من توا على لي ريزو سوسيو بتاع كارفور باش تشوفوا لي برومو اللي يعملوا الكيف باش تكتشفوا اكتشفوا زادة معانا لي كتالوج ديدي لعيد ميلاد 21

0: لا كارت دو فيديليتي وفي كارت دو فيديليتي وفي نتاع لي ماغازان كارفور وهكاك تعملوا اعز لافاريات. ما تنساوش زيد كيف كيف وقت اللي تمشي وتقضيو في واحدة من لي ماغازان كارفور تلقاو كيو ار كود تلقاو في لونتري نتاع كل ماغازان صدق التليفون تسكاني الكيو ار كود وهكاك تدخل اوتوماتيكمون في القرعه. وما تنساوش زيد وقت اللي معناها تدخلوا غديك تنجموا زيد كيف كيف معناها تقوموا بمعناها بالتعمير. والعبد اللي ما عندوش كارت دو فيديليتي وفاء وقايد انه يمشي يعمل كارت دو فيديليتي وفاء ما تاخوش معاكم برشا وقت. يلا سيدي قلنا 21 سنه ما نجموش ما نحتفلوش بيهم بالقدا, نحتفلوا بيهم بالقدا والقده وكل عيد ميلاد نزيدوا معاكم دليل ونزيدوا معاكم زادة لفاريت. ما تنسوش زادة لهنا عنا بمناسبة العيد 121 50 ألف دينار أون بوان فيديليتي للربح. إنعم 50 ألف دينار لسعيدات وسعداء الحظ. وفي اللي زيبير مارشي الكبار متاعنا كارفور المرسى كارفور مولف سفاكس وكارفور مولف سوس عنا زادة كرميس وكادو وين غديك حلفاء كارفور الكرام ينجموا يعملوا إشانج للي بوان فيديليتي متاعهم قابل هدايا جميلة وجميلة جدا. نزيد نقدم لكم أكثر ونزيدكم من الشعر بيت. ما تنساوش تلقاو زيدا كيف كيف لوفخ دو جور متاعنا لليوم. لوفخ دو جور متاعنا اليوم هو ليكيد فيسيل ليلا لبيدون دو 2.4 لتر نلقاوه 9 دينارات 90 و 990 مليم 9 دينارات 990 مليم في بقعة 15 دينار و 590 مليم وهذا الكل بلا كارت دو فيداليتي وفي لا كارت فيداليتي دو كارفور. غدوة إن شاء الله 29 سبتمبر تنجموا تبروفيتي وتعملوا أفريات. تعمل كيف تلقاو 3 باكي لنجات بيبي ليلا بقديش ب 11 دينار و 990 ملي. نعاود نذكركم اللي تلقاو 3 باكي لنجات بيبي ليلا ب 11 دينار 990 ملي وتزيد فوق هذا الكل ركز لي مليح تاخذ 3 باكي اخرين بلاش وهذا الكل بلا كارت دو فيداليتي وفاء. نعاود نذكركم كارت فيداليتي وفاء تحتفل بعيد ميلادها والحادي والعشرين. تلقاو اكثر تفاصيل على لي ريزو سوسيو نتاع كارفور تونيزي. ما تنساوش زاد كيف كيف تعملوا طلة الاقرب كارفور بحذاكم كان لي سوبر مارشي الكبار والا كارفور ماركيت ولا كارفور اكسبريس وين تتمتعوا غاديكا باعز لي برومو. وكين زاد كيف كيف تلقاو زاد بروموات يعملوا 66 كيف وتابعونا كل نهار في الوقت هذا على موجة موزايك اف ام. نعطيكم اكثر تفاصيل على زوفر دو جور. نعاود نذكركم اليوم 28 سبتمبر ليكيد فيسيل ليلا لو بيدون دو 2.4 لتر تلقاو ب 9 دينار 990 مليم في عوض 15 دينار 590 مليم وهذا الكل بفضل لا كارت دو فيديليتي وفاء. كيف كيف غدوه لوفر نتاع غدوه 29 سبتمبر 3 باكي لانجيت بيبي ليلا ب 11 دينار 990 مليم وتزيد تاخو معاهم 3 باكي آخرين بلاش وهذا الكل بفضل البطاقة وفيل تحتفل بعيد ميلادها الحادي والعشرين. وإحنا نقوله كل عام ولكارت دو فيديليتي وفي حيا بألف خير. سلام عليكم وين ما كنتوا. هذا العيد ميلاد اللي تسمى بالحق عيد ميلاد على كل لسان.
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
0: السلام عليكم وين ما كنتوا. تحية لكم. شكرا على تفاعلاتكم معنا على غيزو سيو متاعنا موزايك اف ام وكيف كيف على الواتساب. نعود نذكركم ديما نقراو مساجاتكم راهو مع الخمسة ودرجين في واتساب عجب على الأولى في تونس لأحباء التكنولوجيا. هذا الموعد اليومي مع هايتك
2: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرماتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
3: أريدو طور عالمك.
4: اهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك فيم. هذا موعد جديد مع هاي تيك جمعة جديدة مع اخبار التكنولوجيا. نبدأ بالكلام على الذكاء الاصطناعي وانسيدون جديد فما حكاية جديدة بالنسبة لاستعمالات الذكاء الاصطناعي تهزنا في اطار الكلام على المشاكل بالنسبة للسلامة متاع الاستعمالات متاع الذكاء الاصطناعي وخاصة وكلاء الانترنت. المرة هذه اوبن اي اي اعلنت على ايقاف تجربة. التجربة صارت نهار 20 سبتمبر والتجربة هذه اللي تم ايقافها بطريقه يدويه. باش نبداو واضحين لاجون ايام تاع اوبن اي اي بدا يتصرف وحده، دونك كيفاش نجموا نوقفوا؟ هذا ديما السؤال اللي يتطرح. المره هذه لاجون اي غادر ساند بوكس بيئه تاع تجربه عملتها اوبن اي اي معزول على الانترنت، اكتشف فيها ثغره الفاي هذه اكتشفها وديريكت مشى للانترنت، جرب بينغ، جرب جوجل ودي سيرفيس اخرين، والوصول للانترنت كان بطريقه سهله وقت اللي الوصول للانترنت ما كانش محطوط ضمن الفرضيات اللي حطتها اوبن اي اي. اكتشف ثغره في الدي ان اس نتاع الساند بوكس، وفي ساعه دخل للانترنت نظام المراقبه نتاع اوبن اي اي حسب الكلام نتاع الشركه فاق بالحكايه هذه بعد 12 دقيقه وخرج اليرت، وبعدها فما شكون اللي فاق بالحكايه هذه زاد ووقف الاكسي هذه بطريقه يدويه بعد قداش؟ بعد ساعتين ونص. لهنا نجم نقولوا انه بالنسبه للخطوره نتاع طريقه التعامل مع لي زاجون ايا كيفاش انه سابق برشا الريفلكس نتاع المستعملين واللي ديفلوبر نتاعو. اتوكا بالنسبه لي اوبن اي اي ماهيش المشكله الاولانيه بالنسبه ليها، بما انه الاخبار تحكي على انه فما دي زاجون ايا نتاع اوبن اي اي قاموا بتسريب التصاور نتاع المستعملين نتاع تشات جي بي تي للانترنت، فما اخبار تحكي على قرصنه لمواقع انترنت امريكيه، وجمع اللي فات تذكروا زاد وقت حكيناكم على قرصنه لمواقع حكوميه استراليه، فما برشا اخبار. الاخبار هذه قاعده توري انه التطور الكبير نتاع الذكاء الاصطناعي ما غير ما يكون فما دي ستاندارد دي نورم، ما غير ما يكون فما هيئه تراقب الشيء هذايا، قاعد يهز فينا في مشاكل كبيره ياسر، وينجم يضيع علينا لي زافونتاج الحاجات الباهيه اللي نجمو نستفادوا منها بالنسبه لاستعمالات الذكاء الاصطناعي. يوتيوب كشف خلال ميد اون يوتيوب 26 المؤتمر نتاعو على مجموعه كبيره من الادوات الجديده للكرياتور، وبرشا منها يعتمد على الانتيليجنس ارتيفيسيال. من ابرز لي زانونس اوتي جديد للمونتاج في وسط يوتيوب شورتس ويوتيوب كرييت مدعومه بجيميناي، الانفلونسور ولا الكرياتور ينجم يكتب شنو يحب يعمل في الفيديو، والذكاء الصناعي يعمل يعني نجم نقولوا الفيرسيون الاولانيه من المونتاج، وبعد ينجم يطلب منه انه ينحي ليفيد، يبدل لقطات، ولا يركب موزيكا مع الريتم نتاع الفيديو. التول هذه اللوتي هذه منتظره مع بدايه 2027، اما في البدايه باش تكون موجهه باللغه الانجليزيه، ماهيش تكون متوفره في برشا اسواق منها اوروبا. زاد يوتيوب طور اكثر يوتيوب ستوديو في الاعلان نتاعو، الاسيستون اسك ستوديو باش يولي في الموبايل على اي او اس والا اندرويد، ونجم زاد يساعد الكرياتور انه يلقى افكار جديده والا يعمل ديزاناليز الفيديوهات ولا يقترح دي تيتر، وحتى ينجم يشوف الفيديو قبل ما يتم الببليكاسيون تاعها ويعطي ملاحظات على الريتم على

0: العناوين والا المينياتور الكرياتور باش ينجم يجرب حتى الثلاث فيرسيون من نفس الفيديو يشوف انا هو من لي مونتاج والا لي زينترو اللي تعطي دي ريزولتا خير والخاصيه هذه باش تكون موجوده في 2027. يوتيوب زاد اعلن على خاصيه جديده بالنسبه لللايف منها الدابينج منها الدوبلاج المباشر بالنسبه للذكاء الاصطناعي. دونك اليوم الكرياتور ينجم الصوت نتاعو يترجم في نفس الوقت يعني للغه نتاع الشخص اللي يتفرج فيه. زاد فما فورما جديد اسمه لايف شو داونز وين مثلا دو شانيل يعملوا تشالنج في اللايف ولا سوبر تشات ويعطيو دي جيف اوي ودي كادو. حتى الموديراسيون باش تولي اكثر يعني اوتوماتيكيه. يوتيوب قاعد يخدم على طرق باش ينجم يتعلم من التعليقات اللي الكرياتور سبق ونحاها من قبل ومن بعدها ينحي تعليقات ولا لي كومونتير اللي تشبه للي ما يحبش الكرياتور. وزاد يوتيوب شوبينج المونيتيزاسيون باش يتم اطلاقة في 35 مارشي جديد قبل نهاية العام هذايا مع تطوير اكبر للبارتناريا مع الكرياتور في اكثر من 20 بلاد. هذا بالنسبة لايتيك اليوم. هايتيك العادة تقع على السيت متاعنا موزيك في انفونات
1: حصريا مع أريدو في الغانتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: أريدو طور عالمك على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
3: على كل سنة كامل معكم حتى للستة متاع العشية. نسلموا عليكم وين ما كنتوا. انتم ما صوتتم اخترتوا على الكونت انستغرام تاعنا موزيك اف ام اوفيسيال اصواتكم ليش كون مشيت في غنيت لومبوتياج البوم دانس ويت سمبادي على موجات موزيك اف ام. سلموا عليكم وين ما كنتوا. خليكم توت سويت تستمتعوا بويتني وستن بعد الفاصل.
4: دار جديدة عرس قريب ولا حابين تغيير ما فيكم شيء؟ معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف ديكور إنارة ومفروشات أحدث الصيحات بأحسن الأسعار من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
5: مع أورانج بوستي الغانتخي ب5G
6: اليوم ان اكسكلوزيفيتي مع أورانج السامسونج جالاكسي A17 5G سمارتفون بوستي بارليا باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل وزيد معه بودز وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
5: ملافيش تستنى امشي لقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.in وبوستي الغانتخي ب5G
6: عندك أورانج.
7: كومار سانتي انترناسيونال توجور كونفيان اون بروتيكسيون سانتي كومبليت ليك ولعائلتك في تونس ولا في الخارج من اهم مسؤولياتك. فوتر كونترا كومار سانتي انترناسيونال فو بيرمي ان اكسي او سوان او بري دي ميور سبيسياليست اي اتابليسمان في تونس ولا في العالم. اون سوليسيون كومبليت كومبرونان اون كوفرتور كامله المصاريف العلاج توصل حتى 2.5 مليون دينار للفرد الواحد في العام افيك اون بريز ان شارج انتغرال دي فري دو سبيتاليزاسيون اي دو مالادي من غير حتى تسبقى في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les blades ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais في 7 ايام او ماكسيموم. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحيه ليك ولعائلتك. Des plans d'assurance sur mesure. Plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale, toujours confiant.

ملا ويتني ويستن وملا هي I wanna dance with somebody لغنية لومبوتياش. سلموا عليكم الناس الكل ونسلموا زيدة كيف كيف على سيف البرهومي. نقولوا الحمد لله على سلامتك روح لتونس بعد 3 سنوات من الغربة. عائلة الكل تقولوا ربي خليك لنا وإن شاء الله ربي يرد غربتك على خير. وسلموا عليكم برشا برشا يا سيف يا بيهي. تحية كبيرة لك.

0: أختنا سونيا كيما صوت صابر هكا في الحنية دي عندها حنية زدا كيف كيف في الكاس اللي مش تقوله تواه مش قلت سلم
1: نحب نسلم برشا برشا برشا على الفيتيرينير طبيبة قطاتسي اللي هي الدكتورة أحلام قاضي نحب نقولها كل عام وانتي حية بألف خير طبيبة ذي بالحق نون سولمون أنا نحييها على الكومبيتونس نتاعها زيدا نحييها على الجانب الإنساني اللي فيها بالحق طبيبة بالفم والملي نحب نقولها نحترمك برشا وربي فضلك
0: ربي فضلك وقولها كل عام وانتي حية بألف خير يا دكتورتنا يا حبيبي يلا هابي بردي كل سنة احتفل اليوم بعيد ميلاده نمشي معاك أميمة اليوم باش تهزنا في رحلة في فول اتش دي هكا ولا يلا نمشي وتسويت الفول اتش دي
1: فول اتش دي هي جرائم حقيقية أما أسرار مختلفة وحكايات هزت رأي العام لكن المرة هذه ما تحكيتش في المحاكم تحكي بطريقة درامية ومشوقة عن طريق شاشة صغيرة كل قصة عندها ضحايا وكل جريمة وراها أسرار والسؤال اللي بيشطرحوه المشاهدين كل هل بالحق هذه صار في الحقيقة ولا القصة الكاملة هو مسلسل جريمة وتشويق من إنتاج MBC ويعرض على منصة شاهد فكرته مختلفة عن المسلسلات التقليدية الحكاية بها إنه 3 حلقات عندهم قصة مستقلة عن الحلقات الأخرين واللي هما ديجا معناتها 15 حلقة دونك كل مرة باش نلقاو حلقات مربوطين ببعضهم 3 حلقات يحكيوا على نفس القصة واللي يستندوا إلى جريمة أو قضية حقيقية شغلة الرأي العام المصري من بين الحلقات اللي قد تفاعل كبير وحكيتوا عليها انتوما حتى لهنا اللي هي لعبة جهنم محمد فراج اللي حكيت على الجرائم الإلكترونية وعلى دارك ويب ولقات تفاعل كبير وواسع حتى العباد قعدوا باهتين هل هذا بالحق صار في الحقيقة وإلا لا دونك تستند القصص على قضايا حقيقية وملفات المحاكم المصرية الحلقات 4 الأخرين هما ما لم يحكى عن بني مزار السوبر ماركت جنة إبليس والشياطين 3 وكل حكاية تقدم عالم وشخصيات وقضية مختلفة ويشاركوا فيها عدة نجوم عربية كما محمد فراج سيبا مبارك أحمد عبد الوهاب وأحمد عبد الحميد دونك قاعدين نشوفوا في فورمات جديدة بتاتخ المسلسلات المصرية سورتو على المنصات كما شاهد وغيره وخاصة أنها زادة تعرض على التلفزة العباد اللي ما عندهمش الأكسي للمنصات هذية الحقيقة الحاجة الباهية فيهم اللي قاعدين يستندوا على حاجات صارت في الواقع بتاتر من العباد ما سمعتش بهم برشا القضايا هذه تحكيت في مصر ولقات رواج كبير في مصر أما في العالم العربي بتاتر ما سمعوش بها ما تحكيش عليها برشا دونك المسلسلات قاعدين يوصلوا بطريقة أو بأخرى على قضايا هزت الرأي العام على قضايا وراها جانب ينجم يكون جانب إنساني ولا جانب توعوي خاصة كما قلنا في دارك ويب هذه اللي تحكي عليه برشا واللي وعى برشا عباد على انهم لازم يردوا بالهم على صغيراتهم يعرفوا مع شكون قاعدين يحكيوا سوقتو وما يخليوهمش ينغمسوا برشا في مواقع التواصل الاجتماعي
0: ولا مهم برشا مهم برشا به انه الدراما تحسس بالقضايا ذي سيونس هكا ولا
2: وي مع اضافه شيء من الخيال لانه يعني الكتابه معناها التناول معناها معناها للدراما معناها دونك يختلف شويه من الكاتب نتاعو مهم جدا الفورمال تقدم توا المنصه تشاهد منصات عربيه اخرى او حتى غير عربيه احنا مازلنا الحق ما وصلناش ل حتى نعملوا الفورمال العادي نتاعنا دونك مهم جدا والتجربه الدراميه المصريه تتطور السنوات الاخيره بشبه جدد يقدموا في رؤية استيتيقية مختلفة ورؤية حتى
0: على مستوى الكتابة كيف البلاد خارجة من الحرب
2: لبنان زادة كيف قاعدة تخدم في خدمة
0: ليه في الهيبة والهيبات والواحد انا ذيك الكل
2: لا فما مسلسلات اخرين لا فما مسلسلات اخرين مزيانة برشا وخدمة كبيرة خدمة كبيرة على مستوى الكتاب على مستوى التمثيل
0: ولو يا يونس
2: ولو
0: يا يونس
2: ان شاء الله نلتحقوا بالركبه
0: هذا هو تحيه ليك اميمه شكرا ليك غدوة عندنا مقترح اخر ان شاء الله في فول اتش دي
3: فول اتش دي على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه
0: هكا نحن معكم لفاند على كل سين لليوم مرسي بوكو سونيا شكرا لك سي يونس مرسي خالد مرسي صديقتنا لبنى تحية كبيرة لكم ميمة مرسي شاكر كان معنا في الستاندار مش خليكم شوي آخر مع ريكاب سبور مع صديقنا حيدر الشيرني وبعد هي الموعد يكون مع سمسم سامية في كوتور بلوس ومن 8 إلى 9 يجيكم شاكر في واحد من الناس والسهرية تكون مع يسري في بنت لفام أما تلسويت نخليه الكلمة لفريق الأخبار موجز السادسة مع مراد التريدي. بعد هي الموعد اليوم يكون مع الرياضة في سبور إكسبريس، آخر الأخبار الرياضية تكون مع فهمي البرهومي. أنا حسن الهمين يقول لكم إكسلنت سواغي على موجاتنا، نتقابل غدا إن شاء الله في على كل سن جديدة. شكرا لتفاعلاتكم، شكرا لكم في كل نهار. تعطينا ساعتين من وقتكم باش تسمعونا من الاثنين الجمعة من الأربعة حتى للستة متاع العشية في أمان الله.
4: بالباك ولا بلاش، خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقولك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 414 ولا إجا بحذانك في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
3: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملا امشي لأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
5: خذيت الباك ومازلت حاير في الاورينتاسيون وتحب تعمل كارير في الموند دو بيزنس؟ البيزنس سكول دو لونيفرسيتي سنترال ممبر دو ASSB توفر لك 6 ليسانس اون ماركتينغ مانجمنت كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال بانكي اسورانس والفينانس، وين تقرا في انفيرونمون مودرن بيان ايكيبي باش تكون حاضر للموند بروفيسيونيل. وعلى خاطر لو موند دو بيزنس يتطور كل يوم، لونيفرسيتي سنترال تحط على ذمتك دي فورماسيون ادابتي او بيزوان دو مارشي، دي سيرتيفيكاسيون او دي بارتناريا انترناسيونال. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 99 76 79 وتنجموا تزوروا لو سنتر دوريونتاسيون اي دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا. يونيفرسيتي سنترال، طون امبيسيون طون افنير.
3: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
6: مستمعي موزايك اف ام مساء الخير، واليكم موجزا لاهم الاخبار. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد في بيان أصدرته اليوم الاثنين عقب جلستها العامة العادية المنعقدة يوم السبت الماضي تواصل الاضطراب في توفر الأدوية وصعوبات التزود من الصيدلية المركزية، مشددة على أن ضمان توفر الدواء واستمرارية وصوله إلى المواطن يجب أن يظل أولوية. ودعت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إلى استئناف مسار الرقمنة الكاملة بين الصيدلية المركزية والصيدليات الخاصة لما توفره من شفافية وسرعة ونجاعة، وإلى تطبيق القانون وأحكام الرقابة على جميع مسالك توزيع الأدوية الحيوانية والمواد الصحية والتصدي لكل أشكال الترويج خارج الأطر القانونية. فريق متعدد الاختصاصات يضم ممثلين عن وزارات البيئة والداخلية والفلاحة والصحة يجري مؤخرا عمليات مراقبة شملت عددا من المواقع والأنشطة الصناعية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية وادي مجردة ومليان من التلوث، حسب ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة البيئة على موقع التواصل الاجتماعي. وأفضت عمليات مراقبة 18 موقعا لمصانع وأنشطة بولاية منوبة إلى رفع في 11 مخالفة بيئية واقتراح غلق 3 مواقع مؤقتا ورفع 4 عينات من مصادر التلوث، وذلك على خلفية عدم مطابقة عدد من الأنشطة للمعايير الوطنية والحدود القصوى للسكب في الوسط المتلقي. ومن المنتظر أن يتواصل عمل الفريق ليشمل ولايتي جندوبة وباجة، ويمتد حوض وادي مجردة على ولايات جندوبة وباجة ومنوبة. انطلقت اليوم الاثنين بمدرسة علوم التمريض بالقيروان الفحوصات الطبية الإقليمية لفائدة أكثر من 5000 مترشحة لأداء مناسك الحج لموسم 2027 من ولايات الإقليم 3-6، وهي القيروان وسوسة والمنستير والمهدية وسليانة والقصرين. وأفاد المدير الجهوي لشؤون الدينية بالقيروان صلاح الدين الثويبي بأن الفحوصات تتم على مراحل حسب توزيع الحجيج على الولايات، مضيفا أن هذا الأسبوع سيخصص لحجيج ولاية القيروان على أن تتواصل العملية تباعا مع بقية الولايات لتمتد إلى غاية موفى شهر أكتوبر المقبل، وذلك بالنظر إلى العدد الكبير من المترشحين. في أخبار العالم، القوات الحكومية اليمنية تعلن اليوم الاثنين عن شن غارات جوية وقصف مدفعي على مواقع وتجمعات لجماعة أنصار الحوثيين في منطقة الربيعي غربي محافظة تعز، وقالت أن ذلك جاء ردا على قصف حوثي استهدف أحياء سكنية في منطقة الضباب وهي هجمات في جبل حبشي منطقة بني بكاري غربي المحافظة. من جانبها منظمة الصحة العالمية تقول اليوم أن حصيل الضحايا التصعيد في اليمن منذ السادس من أوت الماضي وحتى السادس والعشرين من سبتمبر ارتفعت إلى 4481، بينهم 838 قتيلا و 3643 مصابا، مشيرة إلى استمرار ارتفاع عدد الضحايا بمعدل يقارب 100 شخص يوميا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
7: الأولى في تونس.
8: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
9: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نصف نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
10: أريدو طور عالمك.
11: مرحبا بكم. منتخبنا الوطني يلعب بالليلة مع الثمانية بعد تقريبا ساعتين من توا قل شوية ضد بوتسوانا في الجولة الثانية من تصفيات الكان. المنتخب مطالب بالفوز ضمن ثلاثة نقاط، تسجيل أكثر ما يمكن من الأهداف، عدم قبول الأهداف، بيع بشي حسن مركزه في المجموعة متاعه. والتشكيلة المنتظرة للمنتخب الوطني في انتظار تأكيدها، أيمن دحمان في حراسة المرمى منتظر بشي يكون محور الدفاع في منصر طالبي وآدم عروس، على الجهة اليسار منتظر دخول علي معلول كأساسي، على الجهة اليمين محمد النصراوي نجم يكون هو الظهير الأيمن في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي، وسط الميدان فرجان الساسي، عيسى العيدوني، أنيس بن سليمان، في خط الهجوم إسماعيل الغربي، سيف الطيف وحازم المستوري. هذه تشكيلة المنتظرة للمنتخب الوطني في مواجهة ضد بوتسوانا. نذكر الماتش هذا بيكون مقبول على قناة بين سبور واحد. شلا بالتوفيق لمنتخبنا الوطني، نستناو انتصار على الأقل ينقص شوية الضغط على المنتخب، وإن شاء الله النتيجة تتبع في مواجهة المنتخب الوطني التونسي. منتخبنا الأولمبي يلعب غدوة مباراته في تصفيات كان ضد منتخب البنين. الحاجة البيه في الماتش هذين وبش يكون دخول مجاني للجماهير في الماتش هذين، ماتش مبرمج غدوة السبعة متاع العشية في أولمبي سوسة. نحكي على مواعيد الأندية التونسية في الكؤوس الإفريقية للدورة التمهيد الثاني بالنسبة لكأس الكاف. سي اس اس يلعب ماتش الذهاب في أبيجان ضد أكاديمية أمادو ديالو، الماتش نهار السبت 17 أكتوبر مع الأربعة متاع العشية في أبيجان في الكوت ديفوار. ماتش الروتور يكون في صفاقس مع الستة متاع العشية نهار السبت 24 أكتوبر في ملعب الطيب الميري بصفاقس. بالنسبة لترجي الجزيز يلعب ماتش الذهاب نهار السبت 17 أكتوبر ضد ريال باماكو المالي بيدام ماضي 3:30. الماتش اللي باش يكون في تونس باش يحتضنوا ملعب الطيب الميري بصفاقس كيما لعب ضد فريق ديامبرز السنغالي. ماتش الرتور باش يكون في مالي نهار السبت 24 أكتوبر مع الخمسة متاع العشية. بالنسبة لمواعيد الذهاب والإياب المواجهتي للترجي والنادي الإفريقي في الشامبيونز ليغ، ترجي ضد السويحلي، نادي إفريقي ريتي بي مازامبي. مبدئيا ماتش الذهاب باش يكونوا بطبيعة خارج تونس يوم 18 أكتوبر. المشكل في تعيينات مباراة الإياب اللي باش يكونوا زوز في تونس، الكاف باش تحدد شكون باش يلعب يوم 24 أكتوبر ويوم 25 أكتوبر في نفس الملعب اللي هو ملعب رادس. دوري الأمم الأوروبية زوز مباريات تستحق المتابعة والفرجة، القمة بين بلجيكا وفرنسا، وأيضا القمة الثانية وماتش مهم زاد نجم يكون خاصة المنتخبات خسروا في الجولة الأولى بين تركيا وإيطاليا. الماتش ينطلق بداية من 8 غير 4. كانت هذه الثلاث شرات الرياضية اليوم تلقاها على السيد مزيد.

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع اريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم في سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.
3: موزايك فام.

0: وليد الشيرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. عودكم اليوم مع ركاب سبور، واليوم تركيزنا الكامل بش يكون على الكيب ناسيونال بعد تقريبا ساعتين من دول المنتخب الوطني يلعب ضد بوتسوانا ضمن الجولة الثانية من تصفية الكان بون. وليت الجولة الثانية لأنه في اعتقادنا حتى الأيامات اللي تعدي وتنجم تكون هذه الجولة الأولى على اعتبار أنه الماتش الأول أقرب للودي، لكن اللي صار الحقيقة فاجأ الجميع بما فيهم الجامعة التونسية كرة القدم والناخب الوطني. دونك دوزيام ماتش على درب تصفية كان ضد بوتسوانا، مفاجأة كبيرة الحقيقة في الفورماسيون. تنرجع بعد شوية نعطيكم التفاصيل وستاف تكنيك بتاع الكيب ناسيونال يتخلى على عدد من اللاعبين اللي تصورنا أنه ممكن عندهم بلايسهم كأساسيين. فما اليوم تكتيك جديد بتاتر 3-5-2 ولا 4-4-3، شنو بالضبط اللاعبين وشنو الديسبوزيتيف اللي المفروض يعمل به المنتخب الوطني اليوم؟ قراءة في حظوظنا زادة في المواجهة ضد منتخب بوتسواني، كانت عادل 2-2 في الجولة الأولى ضد المنتخب اللي بيتعادل في الدقائق الأخرى، كان متقدم 2-0 في هذه المواجهة. النجم نسميوها مقابلة الموسم ولا لا للمنتخب ما نعرفش، طبعا بعد شوية نجاوبوا على السؤال هذا، خاصة وأنه اليوم مطالبين بنتيجة إيجابية، ما عندكش الكونفور أنك تعمل تعادل ولا الله لا يقدر تنهزم، لازم تربح. فهل يمكن اعتبارها مقابلة الموسم ولا لا بالنسبة للمنتخب الوطني؟ فهمتوا دونك كانوا باش نجيو على كل جوانب المقابلة اليوم بين تونس وبوتسوانا. نحكيو زاد على قرار إدارة التحكيم وتوصياتها للحكام في خصوص التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، تنجيو على المعطيات هذه وعديد الأخبار والمعطيات اليوم على امتداد 50 دقيقة تقريبا في ركاب سبورت. نجم تابعونا على سبور باي موزايكا فام على فيسبوك، كيف كيف على شان يوتيوب متاعنا موزايكا فام، ولا نجم تبعثونا كالعادة ملاحظاتكم وأسألتكم على واتساب 23518000. سلام عليكم الكل وين ما كنتوا، خارج حدود الوطن ولا في تونس تسمعوا فينا زادة على الفريكونس متاعنا. ونرحب بالإكيب نادر داود، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا بيك حيدر، تحية ليك، تحية العمال وخيال معنا ولكل السادة المشاهدين والمستمعين اللي تبعوا فينا.
1: عمار أهلا وسهلا ومرحبا.
3: مرحبا بيك حيدر، مرحبا بمستمعي موزايكا فام، بداية أسبوع موفق للناس الكل إن شاء الله.
1: أهلا وسهلا بكم أهلا أولاد. نرحب بصالح في الإخراج بعد راحة مطولة نسبين، مرحبا صالح نورتنا. وسيم ما ترتاحش، وسيم أنت خذ راحة ارتاح شوي. أهلا وسهلا بك في الإخراج الرقمي. في العادة نبدأ بكما اليوم، اليوم باش نبدأ بكما البارح. علاش؟ بون اليوم كان فما قصة جميلة الحقيقة، وإحنا راه في كما اليوم ما نعملوش تاريخ وفاة أو تاريخ ولادة هكا جاف زعما نقولوا لكم وباقل مجهود ممكن، بالعكس نحاولوا نلقاو قصة فيها حكاية، فما شوت، فما إصرار، فما انتصار بعد هزيمة، نحاولوا نلقاو قصة من نوع هذا للناس اللي يحبوا الحاجات هذه. اليوم مثلا وين روني يتصادف مع ذكرى الماتش الأول متاعه مع مانشستر يونايتد في الشامبيونز ليج، وين روني كان في أول ماتش أوفيسيال يسجل تريبلي 3 بونت وهاتريك ويعطي أسيست في أول ماتش أوفيسيال وهو راجع من بلاسور. حبينا نحكيه الحكاية ذي، لكن عديد الطلبات الحقيقة من برشا مستمعين وأصدقاء، نقول أصدقاء اللي فاتوا عامي واللي أصدقاء ما عادش مستمعين. دونك من بينه مثلا طارق فتح الله يقول لنا ليه نهار لحد 27 سبتمبر عيد ميلاد توتي، كيفاش يتعدى توتي وما تحكيوش عليه؟ قلنا أوكي كما اليوم اليوم ردوها كما البارح ونحكيو على توتي.
4: كما اليوم ريكاب سبور.
5: فرانشيسكو توتي الملك الأخير لروما وأسطورة كروية استثنائية. في عالم تتسارع فيه الانتقالات وتتغير فيه الولاءات بحسب العقود والأرقام، يقف فرانشيسكو توتي الملك الثامن لروما كرمز من طراز آخر، رمز للوفاء والنقاء الكروي اللي أصبح نادر في هذا الزمن. توتي ما كانش مجرد قائد في نادي في السيريا، بل كان قلب العاصمة روما ونبضها الحي. 25 عام متواصلة وهو يرتدي قميص واحد، يرفض كل الإغراءات والعروض الكبيرة العظيمة من أعتى أندية أوروبا، فضل أنه يكون ملك غير متوج بكثرة الألقاب على أنه يكون مجرد رقم في قائمة نجوم أندية أخرى. كان ديما يقول علموني في المدرسة أنه العائلة هي أهم شيء، سمعت نهار على شخص ترك والديه باش يعيش مع غرباء. داخل المستطيل الأخضر كان توتي يمتلك سحر خاص، لمسات سريعة ورؤية شاملة للملعب، تسديدات خاطفة وجرين تغيير عادية. توتي ما كانش يلعب، كان يعزف. سمفونياته مع روما ما زالت عالقة في أذهان عشاق كرة القدم.
6: فيليو دي روما كابيتانو بانديرا كامبيوني دي إيطاليا اي كامبيوني دل موندو uno scudetto, due super coppe, due coppe Italia, scarpa d'oro e golden foot, è semplicemente uno di noi. 307 gol, 786 presenze, 567 da capitano. Numero 10, Francesco! Francesco! Francesco!
1: توتي رحل عن المستطيل، توتي غادر المستطيل الأخضر، لكنه خلف وراه إرث أعمق من البطولات والأرقام. حكاية راجل اختار العشق على ألقاب المجد الزائف ليظل دائما وأبدا الملك الثامن لروما.
4: كيما اليوم ريكاب سبور.
1: توتي الحقيقة ما يستحقش تقديمه، كي تحب تلقى له تقديم تحير. أما ما يسألش اليوم بعد السنوات هذه الكل توتي أنه اختار يقعد في جمعية واحدة اللي هي روما، تحرم بتاتر من ألقاب فردية كبيرة ياسر وحتى مالية. نعم كان ينجم يعمل ثروة أكبر ياسر، لأنه كان فما عروض من ريال ومن مانشستر يونايتد في التومبك. يعني اليوم قرر توتي صحيح في أنه ياخذ لقب الوفاء والوفي المخلص على أنه يكون واحد من اللاعبين اللي عملوا تاريخ على المستوى الفردي، لأنه جمعية نهز كوب دي موند.
3: نعم اللاعبين القليل حقيقة توتي اللي وانا قعد مسيرة متاع 25 عام بنفس اللون بنفس يعني العبيد، هو يعني أسطورة، هو القيصر يعني في روما. قد 25 عام بالرغم كان يعني كان ينجم حتى من ناحية الألقاب وقتها كان فما مانشستر والريال يعني مسيطرين بريسك على العالم، كان ينجم يمشي، ولكن هو خير أنه يقعد في روما يكمل مسيرته في روما وعمل يعني مسيرة كبيرة برشا كوسوسوا مع المنتخب الإيطالي ولا كيف مع روما. بالرغم يعني في روما ما كانش فما برشا تتويجات، ولكن خلى اسمه ك يعني كلاعب ابن النادي قعد يعني في في في في نفس في في نفس الجمعية.
1: نادر
2: لاعب كبير أسطورة بصراحة في روما، يعني يقعد من اللاعبين الأوفياء وأعطى درس في الانتماء في التعلق بالنادي متاعه، هو درس لعدة لاعبين وكذلك للإدارات والهيئات المديرة والمسؤولين. إذا كان لاعب عمل هكا مع النادي متاعه أضعف الإيمان أنه المسؤولين يعملوا هكا وأكثر مع اللاعبين اللي ياخذوا مثل القرارات هذه. فعلا هو اختار أنه ياخذ يعني لقب الوفي إلى الأبد على الأموال، وما تعرفش حيدر ينجم يكون كذلك من ناحية المادية بقاؤه في روما كذلك جاب له العديد من المداخيل. لكن المهم قال كلمة كبيرة عندي توفت، قال انا ما نجمش يا اخي مش نخرج من العائلة، مش نمشي للغرباء. بالنسبه لي
1: نجمش خلي العائله
2: اي بالنسبه لي اباروما
1: كونفيكسيون هي عنده قناعه
2: العالم كله غرباء. هو لاعب فريد من نوعه بصراحه، حتى في الملعب ملاعبي، في تصرفاته، في كانت حتى طريقته مع الجمهور تعامله، كان لاعب استثنائي وعدى مسيرة كبيرة مش يقعد يعني من أكبر الأساطين تعلومة.
1: وحتى في تونس عنا عمر جمل رمز الوفاء مثلا.
3: عمر جمل ما يكون يدفع في الفلوس أكثر يمشي يخدم على روح يعني محترف. أعطيني قدش من واحد محسوب بتنحي وسام يحيى شوية كي وخليل كذا بيني أخوي العزيز نمى بالاحترافية. الوفاء هذاك في حبي في جمعيتي في نخدم خوي نخدم على نلعب رجعت لعبت الجمعيتي هاز ربي 3,800,000 ايش نوى زاد ما زاد لا يجيع الذئب ولا يشتكي الراعي. تبدا الناس الكل واضحه مع بعضها، اخدمت لك ب 800 نقصد ربي على روحي ان نجيب عشية معنا ونتصرف ونلقى شنو زاد الناريخ نجي لولدي مثلا نجي يقول والله يعني شنو اكلك وفاء ولا شنو اكلك معنا حب وغرامه. نحب جمعيتي في قلبي نعتها كل ما عندي
1: افهمتني
3: ونخدم على رواحي. الناس تخدم على رواحها، الناس تخدم على رواحها، الناس تتحرك تخدم على روحك يعني. وفي في روما احنا
1: افهمتنا على ذاك يزي ما نزيدوا حتى
3: كلمه تتلك يقعد في روما. الكونترا بتاعه ب 15 مليون اقل شيء. احنا مش تقعد هوني كيفاش انا تقعد هذا وخر ظهر لي بموفي نقعد 800,000 في الهزره بيت لبطال ومش نوصل كهوعد
1: واضح واضح. نمشي بعد لحظات الآخر مسار
0: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
4: آخر مسار ريكاب سبور.
1: طيب باش نحكيو على ليكيب ناسيونال، نعطيوه اغلب الوقت نتاع ليميسيون اليوم لي ريكاب سبور. في اخر مسار نحكيو على القرار صادر عن الاداره الوطنيه للتحكيم، هي مذكره لكفه الحكام تمنع فيها منعا باتا نشر او تداول اي منشورات او صور او فيديوهات او تعليقات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تتعلق بالمقابلات بالمردود التحكيمي او بالقرارات التحكيميه التي تم اتخاذها. هذه المذكره اللي وجهتها اداره التحكيم لكل حكامها. تعليق ما عندكم نادر عمر؟
2: برافو، وهذا المفروض بالحاجات الإيجابية. طبعا هذه مواقع التواصل الاجتماعي، أنت راك ماكش منك نفسك، طالما تشتغل في شغل فيه تقييم وفيه آراء مختلفة متاع الناس، يزمك تحترم الشغل هذايا وتعطيه كل احترام وتقدير، وتخلي آراءك الخاصة أو أفكارك تخليه مذوك في يعني بينك وبين روحك. أما هذه باش تظهر ولا تخرج حاجات ولا تعطي رأي أو هذا كله خارج عن المعتبر، وأنا قرار ممتاز في انتظار أن يطبقوه كذلك حتى على أعضاء الجامعين وأعضاء الرابطات واللاعبين والناس كل، لأنه ثم حاجات ثم مهن وثم مراكز ومناصب يزمك تحترمها. يعني ما عاش مسموح لك تعمل لأي حاجة، يعني عضو جامعي نهار كل في الفيسبوك يعطي في رايه، ولا حتى يقولوا له شكون احسن مدرب الجوله يحط، ولا نهار ها وتنحيه
1: هو بيدري ديما يتصور هذا
2: ديما يتصور يبوزي كتو في مصر في الحمزاوي في مصر تحيه لي والله في مصر والله صح عليه نحاوه من كذا مسؤول اول على الاكابر في السينيور عطاوه العلاقه بالنوادي والتواصل، لقيته في ايطاليا مع الايفنت دو في حين هي وسام الطيف هو العضو الجاي المكلف بالإيفنت دوا، وتو لقيته في مصر في الإسماعيلية، ولو أنه سي معز النيلي هو المسؤول موجود معه وهذا مع صديق وكذلك. ماذا هذه تفاجأت على بنك بودلير ومتاع المنتخب، لقيت سي حافظ الدربالي تحية لي اللي هو رئيس ودادية متاع الهوال، هم الوداديات كلهم ما عندهم حتى صفقة قانونية، شنو هذا؟ وين ماشي؟ ماذا ينتقد مكتب الجامعي في الفيسبوك؟ ماذا يرجعونهم لا أصحابي وأخواتي في وقت هبطوا القائمة متاع المنتخب الإطار الفني؟ ثم واحد على القائمة متاع الإطار الفني قال شكون المساعد الثاني؟ جاوب سي حمزاوي قال له واهب الخزري.
1: يهو بيه في الكومنيكاسيون،
2: هو واهب الخزري مكلف في قسم التحليل،
1: يهو قاعد يكومنيكي مع
2: الناس. راهو المنصب متاعك، المنصب متاعك مش يحد لك من حريتك الشخصية أكيد، ما تحبش تشد منصب، تحب تعيش حر طاير كما يقول عمار، طير وجنح وطير واعمل اللي تحب، ما تخوش منصب يحكم عليك ثم وهرة ووقار وشخصية معينة يفرض عليك ذلك المركز مهما كان إعلامي رياضي مدرب. تصير واحد في حياته الخاصة ما ينجمش حتى يعيش كما يحب احتراما للناس، لأن الناس تشوفوا بوجهة نظر معينة، دي بارفوا حتى انتماءاتك سياسية دينية أو غيرها تخليها ما تقولهاش، لأنه الناس عندها صورة متاعك معينة في الميدان متاعك كمحامي كطبيب كرياضي كمدرب كعضو جامعة خليك غادي كما اللاعبين. هاو شفنا شو اسمه العبدي، يعني مشيت لك من كل جهة، هاو في الملعب قلبه يحطه في الملعب، كيجي يتكلم يعرفش يتكلم وكذب روحه وذب، نحن نعانيه في المنتخب على الجهة اليسار. وبالتالي
1: دونك انت معني باش ديما الناس ما يذيعوش فاش قاعدين نحكيو على توصيات الجامعه الإدارة التحكيم باش الحكام ما يتعاملوش برشا، ما يتعاملوش اصلا في وسائل التواصل الاجتماعي. معني اذا انت حليت بارونتيز اوكي معاك،
2: يعني موجود في كل شيء
1: تثمنها، معناها تعتبرها
2: طبعا ثمنها حاجه ايجابيه
3: باهي باهي وفكره ممتازه، ولكن احنا مشكلتنا في تدوينة، احنا يعني مشكلتنا في تدوينه، وهما خسروا ماذا بيهم زاد فما عندهم تصور بمرولهم لقدم الحكام يزيدوا ينحيوه يعني كل واحد حاط زاد على جامعته
1: ينحيوه
3: اي خليه ينحيوهم زاد، ولكن مشكلتنا اعمق من هكا. مشكلتنا في التحكيم أعمق من هكا، ومشكلتنا يعني تطلب لها برش حالنا في التحكيم كما حالنا في الكرة بالضبط نفس الشيء. ما ما ما ما ما ما ما بعدش حت ما بعدش برش يعني لازمنا يعني سنة يعني آخر فرصة باش أنه نحسنوا الحكام متاعنا ونحسنوا القطاع هذا، وباش تكون يعني متوسم خير يعني الحقيقة في الإدارة الجديدة متاع قيادة النجم الجويني متوسم خير. والله قبل ما خلوهش يعني يخدم رأي فما من بعض كيف كيف الإعلاميين بعض يعني الحكام سابقين بعض يعني ما خلوش الرجل يخدم. إن شاء الله نخليه ونعطيوه مجال يعني باش يخدم روحو ينجم يحسن. ونعاود ونقولها مرة أخرى بربي الحكام زادة كيف كيف عندكم تصور متاع جمعياتكم اللي بسميريو لجمعيتك هذوكم زادة نحيوهم باش نقراو حسابنا باش يبداش تأويل تحب الجمعية هذه وتخدم مصلحة هذه باش نبداو واضحين مع بعضنا وكو.
1: واللي خذا له تصور صحيح ما عاد عنده ما ينحي
3: بس خوه طاح في الشرب
1: هو باين البروفيرمال مش للدرجة هذه
3: واضح
1: واضح أوكي. كملنا مع آخر مسار بعد شوية نحلو شابيتر ليكيب ناسيونال مقابلة بوتسوانا. هل هي مقابلة الموسم ولا بالإضافة إلى مفاجأة كبيرة على مستوى الاختيارات لهذه المقابلة؟ فاصل قصير ثم نعود لريكاب سبور.
4: آخر مسار ريكاب سبور
0: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملأمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
1: مع الفيبر خطفنات قوي الكونكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر خطفنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. خطفنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل، وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر خطفنات. الكل انترنت فما خطفنات.

0: منتخب الوطني يلعب بعد ساعة وثلاثين دقيقة تقريبا مواجهته ضد بوتسوانا، المواجهة المهمة. جايين على تشكيل، ما برشا منكم قاعدين يسألوا على دخول الماتش هذا مجاني بلاش ولا لا؟ بلا ماهوش بلاش، اما فما 5000 انفيتاسيون، ما نعرفش بون كيفاش تفرقوا، فما 5000 انفيتاسيون، فما زادة تكيات اللي حاب يقص ينجم يدخل للمقابلة. هذا يبدو زادة سعر رمزي مش حاجة كبيرة ياسر، دونك المعلومة نأكدوا عليها، الدخول ماهوش مجاني، الدخول يا اما بدعوة ولا تقص التكي متاعك. دونك نحطوا الماتش هذا في الإطار متاعه وتنجيو للتشكيلة. مقابلة الموسم بالنسبة لكيب ناسيونال نادر؟
1: لا، مقابلة الموسم تش نكون مقابلة التتويج، مقابلة أنك تتأهل أو ما تتأهلش، لكن مقابلة مهمة من بين المباريات اللي مش توصل لك الكأس أفريقيا، لأنه دور الوصول لكأس أفريقيا أنا نعرف ومتأكد أنه إحنا حاليا ما نجموش نمشوا لبعيد في كأس أفريقيا. لو تفهمنا أنه إن شاء الله الناس تكون واعية أنه هذه النصف نهائي الكان والدور الثاني تاع كأس العالم، هذه صعبة، أصبح مش صعب المنال، مستحيل المنال في 3-4 سنوات القادمة. لكن تعرف شو المهم؟
0: أنت قبل بجمعتين ولا بعشر أيام قبل من الماتش الأول كنت تقول في نفس الجملة هذه، وكنت معناها فما معارضة كبيرة للجملة هذه. اليوم أعتقد أنه الناس مقتنعة اليوم ما فما شيء، ما فماش حاجة كبيرة على الأقل، الله بيش الواحد ما يكونش بيسيميست ياسر.
1: ونزيد مسار نذكرك، قبل البطولة العربية قالوا لي ما تشاء، قبل كأس أفريقيا كيف كيف،
0: هو تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، اللحظات الفشل الكل تفيق بهم قبل.
1: لا ما ما هو ثم ثم ثم ثم بوادر ومؤشرات وثم حقيقة. أنا نحاول أني ما نجملش، علاش نقول لك في حاجة اللي هي صعبة، هذيك الأحلام والكل ما عنديش علاقة بها. أنا كنشوف نخرج من المنطلق شنو اللي موجود عنا حاليا. دونك المقابلة هذه مقابلة مهمة فيهاش حتى كلام، والدليل أن الخطة نتاع اليوم، التشكيلة نتاع اليوم،
0: هاتوا نجيو لهذا، خلي فقط نخرج من عند عمار زاد، معناه يقول لك اليوم لو كان الله يقدر خسارة معناها مشكلة كبيرة ياسر. على ذاك فما شكون يصنفها مقابلة مهمة جدا كما قال نادر، اوكي ما فما شكون يوصل حتى لمقابلة الموسم بالنسبة لك.
2: مقابلة كي نجيو نحسبوا الكلاسمون مسيرية ماهيش مسيرية، اما مقابلة مهمة باش انك تخليك يعني تنافس من اجل الترشح لكاس افريقيا، على خاطر يعني في من بعد اذا كان لا قدر الله تعمل تزيد تخسر نقاط على ملعب رادس، هي يعني مش تلعب مع بوتسوانا، وشوفناه يعني فريق محترم جدا، يعني تفرجت فيه مع ليبيا، مهم فريق منتخب محترم جدا، لازمنا يعني نتيجه، لازمنا نقاط.
1: اخلاقك انت يا عمار والله من حسن اخلاقك، انت اعتبرت بوتسوانا محترم جدا، انت
0: خلاص كان لازم يخسر خساره كبيره مع ليبيا، روا دو فوت وكذا، 200 فرصه ليبيا جابت في الماتش هذا، 200 شنو اكزاجيري، ما نحبوا نقولوا انه سيطره كامله كانت المنتخب الليبي،
2: سيطره كامله
0: في التحولات الهجوميه،
2: خسر 2 بلاش المنتخب الليبي، يعني رجع في في في في الاخر بضربة جزاء، يعني عدلت في ال 83 ذروة 86.
0: تقول أنت النتيجة هي اللي تعنيني
2: يعني. يعني اليوم مش تلعب يعني مع منتخب أنت وياه، أسمع يزينا بربي من التعالي ذي، رانا تعبنا منه التعالي ومهزنا كان للهوية، الناس كنا متعالين، هاو منتخب بوتسوانا، هاو منتخبك العام، جيتك ناميبيا ربحتك واحدة بلاش، أم بعد واللي تسلك فيها مع الرأس الأخضر تحب تترشح بالسيف، إيه يزينا من التعالي، يعني الفرق كل المنتخبات الإفريقية تطورت، إلا إحنا قعدنا في في في في بلاصتنا، كل المنتخبات تطورت وكلهم ولاو يجيو، يعني
0: حتى قعدنا في بلاصتنا رفيع وعليها،
2: زدنا وخرنا، زدنا
1: هو اللي يقعد في بلاصته يتأخر لأنه الأخرين قاعد يتقدم،
2: زدنا وخرنا، أحلى زدنا وخرنا، يعني منتخب بوتسوانا منتخب ممتاز جدا، لا قدر الله اليوم ما تفوش على بوتسوانا أني نقول لك راك مكش باش تترشح الكاس إفريقيا، وخليت يسمعوا يعني الناس راهو نترشح المنتخب المجموعة اللي فيها يترشح منتخب برك، باعتبار أنه أوغندا مترشح ديريكت، باش يترشح منتخب، إذا باش يترشح لك منتخب يعني في في مع ليبيا ومعك بوتسوانا أوغندا لازمك تزن نقاط نتاعك على الملعب، احنا خسرنا نقطتين
0: صحيح،
2: خسرنا نقطتين على خاطر يعني ماشي في بالنا انه ما ما مقابله يعني وديه، مش تحسب النقاط نتاعها، يعني فهمت شكون اللوم هون، يعني من المفروض ان فهمتش يعني شكون مش اللوم، والله بالحق شكون مش اللوم، يعني الجامعه هي زاد كيف كيف اللاعبين المدرب في باله يعني انه المقابله وديه، سينون
0: نسكول
2: في بال، يعني كان جيت الناس تعرف انه فما نقاط يتحسبوا نتاع نقاط

0: لأنه حسب اللي أنا فهمت أنه ما تنقلناش لبوتسوانا وبدلنا ذهب إياب لأسباب مادية.
1: أي حسبة حسبة.
0: باش من بعد نمشيوا في ماذا أوغندا وبوتسوانا. لكن إيش صار؟
1: كما عملت أوغندا لعبت في ليبيا وبعد تونس أقل تكاليف.
2: كتاب بجاه ربي فلوس كأس العالم تولى تصبوا.
0: أي.
2: البطولة العربية وين فلوسها؟ شاركنا في كأس أفريقيا وين فلوسها؟ أي حكاية فارغة بطولة عربية وكأس وكأس العالم حكاية فارغة يعني.
0: لا كأس العالم.
2: يعني بيش بيش خلينا نفهم
0: كان مش كاس العالم لا ما نعيشوش الكورة في تونس ما تجمش تعيش هيك. علاش انا قلت لك انت اليوم ترتيب نتاعك 11 افريقيا تعش معناها 11 يعني اليوم كان نعملوا قرعة تصفيات كاس عالم فيها 9 مجموعات باش تكون انت على رأس مجموعة كما صار المرة الاخرى وتلعب مع ناميبيا ومع ليبيريا وتتعدى بهيك اللي صار المرة الاخرى احسنها خط هجوم بدون هزيمة بدون اللي هو الكله احصائيات فارغه لانه المنافسين كانوا ضعاف برشا والدليل انه كيطلع المستوى ما لقينا حد شيء. هذا مش يقعد ارقام اوكي لكن اليوم يزمني بعد سنتين يزمني نشارك في كاس افريقيا 2027 و2028 علاش باش نلعب في كاس افريقيا مع منتخبات ترتيبها افضل مني ونحاول اني ننتصر باش نهبط الترتيب نتاعي من 11 ندخل في التسعه الاوائل باش نسهل عمليه التأهل إلى المونديال اللي يجيب لي 30 ولا 35 مليار النجم نعيش فيهم لأربع سنوات. أما تقول لي الأهداف الهدف اليوم التأهل لكأس أفريقيا كانت أهلنا الهدف هو أنك تدخل أنك تعدي دور المجموعات. أنت 11 اليوم يعني ليك في التوب 5 خمسة الأولانيين وليك في الخمسة الثانيين
1: معناها نرجع ل 94 و 96 وكذا معناها كي ترشحوا تعتبر مفاجأة معناها كي ترشحوا من المجموعة نمشيو لانكار وكذا تعتبر سوربريز
2: معناها
1: نرجعوا
2: غير عمرك ما تغطي الواقع نتاعك هذاك الواقع نتاعك قدامك
0: طيب بالموجود اليوم نتيجة إيجابية أنك مش تدخل أون ويتيام دو فينال في الكوب دافريك الجاية بالرصيد البشري اللي عندك وبنوعية اللاعبين اللي عندك لما تشوف منتخبات الجوار ومنتخبات الأفريقية وين وصلوا يتسمى هدف من الأهداف بعد على مقابلة كل شيء ممكن. الأهم اليوم هي مقابلة اليوم والستة تغييرات اللي عملها معين الشعبان اليوم وهذا يؤكد مليار في المية أنه لو كانت المعلومة موجودة أن هذه مقابلة كانت رسمية وتحتسب النقاط متاحة تكون تشكيلة أخرى روح أخرى تحضير آخر حافز جديد يعني كل شيء يتغير. وقال معين قال لك أنا فرصة باش نعطي وأي مدرب في بلاست معين يبدأ عنده مقابلة ودية مقابلة لا تحتسب نقاطها وبعدها مقابلة رسمية أنه قال لك أعطيت فرصة لبعض اللاعبين كما شيرني كما دعياري كما اللومي
1: هرش نحلو توحنا الملف ذي وفاصل قصير ونرجع نحكيو على التشكيلة بنسبة 99% في انتظار تتأكد بعد إن شاء الله قبل ما نكملوا الميسيون تكون عندنا التشكيلة الرسمية. أما حتى هذه مش نعطيها توا تقريبا مؤكدة دونك بعد لحظة.

0: الأحداث اللي باش يكونوا حاضرين اليوم في مواجهة بوتسوانا انطلاقا من 8 في ملعب رادس. نعود ذاكر أو دخول معناها دعوات ولا تقصتك نتاعك فمش دخول مجاني اليوم. دونك خلينا نعطي الفورماسيون. دحمان في الكاج، آدم عروس، منتصر الطالبي ونصراوي، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، علي معلول، الطيف، بن سليمان، الغربي والمستوري. هذه تشكيلة اللي المفروض تكون موجودة بعد شوية في مواجهة بوتسوانا. نحب نفهموا مليح التشكيلة هذه كيفاش ينجم يكون ديسبوزيتيف، معناه ثلاثة في الأكس ولا أربعة مدافعين عادي لكن مع حرية مثلا علي معلول شوية كما الساس مثلا، ولا نفهموها ونيخو رأيكم الزوز. نبدأ معك
1: نادر. بالضبط، هي البداية تشوفها 4-2-3-1، أربعة مدافعين، معلول على اليسار، نصراوي على اليمين، عروس والطالبي، والطالبي مش يكون على اليسار، طالبي على اليسار باش يسعد عليه معلول يحاول هو يغطي من الجهة هذيك. اختيار النصراوي كظهير أيمن مش فاليري ومش النفاتي، هنا يزيد يأكد أن الحرية مش تكون أكثر لعلي معلول. واللي متفاجأ من أن النصراوي ظهير أيمن، راهو النصراوي وقلناها هنا قبل في القائمة، لعب 19 مباراة الموسم الفارط مع فريقه إسترا في الدوري الأوكراني، الكرواتي. 10 لعب ظهير أيمن و9 لعب في محور الدفاع. أوكي، يعني كيموعي جاب زوز برك على اليمين لأنه في حسابه عنده

0: صراوي وحتى علي غرار يلعب كذلك ظهير ايمن. يعني الحل الثالث نتاع محور الدفاع يكون ذا كونفيرتي ظهير ايمن موجود عنده.
1: أي أما, أي اما اما نادر ظهير ايمن
0: اي
1: بشنو المواصفات
0: دفاعية باش نخلي معلول نوفر له تقريبا نحافظ على التوازن ونفس الظروف نتاع النادي الصفاقسي.
1: ممكن زاد يلعب لك ثلاثة في محور الدفاع.
0: شوف
1: احنا توا مازلنا ما شفناش مازلنا ما شفناش يعني كيفاش باش تكون يعني اللاعب كيفاش يكونوا على على على الملعب.
0: أيه.
1: ولكن نتصور انه الاختيارات هذه حسب ما نشوف باش يلعب ثلاثه في في في, في محور الدفاع.
0: ثلاثه محور الدفاع معلول مش يكون اكسونتري غوش ظهير ايسر متقدم
1: والطيف علي اكسونتري كيف كيف
0: الطيف مش يولي اللي هو جناح مش تردوا انت ظهير ايمن متقدم هكا ولا هي تقريبا كما قلت انت. لكن في التنشيط الهجومي والدفاعي تتبدل لكن بعد مش تلقى العيدوني وفرجاني اثنين لاعبين ارتكاز وسط ميدان قدام بن سليمان على يسار من الغربي مش يكون جناح ايسر لكن هو مش جناح مش يكون دائما في وسط الملعب باش يخلي علي معلول يلعب هو في اكثر الوقت كجناح والطالبي مش يميل اكثر على جهة علي معلول باش يغطي كيف كيف الطيف على اليمين ومستوري بونتا. علاش ما كانش مثلا بلاصه الغربي عاشوري او تونيكتي لانه عاشوري او تونيكتي اجنحه يتمركزوا على الخط ما يساعدوش هو لاعبيه يتمركزوا على الخط لانه يحب علي معلول يصعد ويعطيه تفوق العددي ويعطيه ذيك التوزيعات المليمتريه في ظهر المدافعين اللي قاعد يورينا فيها في النادي الصفاقسي. وبالتالي التشكيله كي تشوفها لما الكره عند المنافس مش تشوف واقفين 4-2-3-1 لما الكرة عندنا واحنا نهاجمه مش تشوف ثلاثة فقط في الدفاع وهناك كلام عمار صحيح النصاري مش يقعد ثابت كمحور دفاع ثالث وما تشوف عليه كأنه جناح أيسر وبطبيعته الطيف كأنه جناح أيمن والبقية الكل في وسط الميدان يحاولوا أنه يخلقوا التفوق العددي ويساندوا المستوري في بناء الهجمة. هذا اللي موجود لكن هذا يطرحنا التساؤلات واستنتاجات. تتذكر انا
2: اي تنجيو التساؤلات والاستنتاجات. خلينا نخوري عمار زاد في الديسبوزيتيف هذايا معناها هذا بناء على الادفيرساي شنو اللي كانت تمتع ولا بناء على المجموعه شنو اللي
1: بناء على المجموعه اللي عندك
2: معناها اخترت احسن ما عندك
1: انت عندي شكون
2: عندي طوندمون شكون الادفيرساي
1: بالضبط اخترت احسن ما عندك واني نشوفها افضل تشكيله كتشوف يان فاليري ظل الاظهر اللي لعبوا في مقابله اوغندا ما هوش موجودين والافضل وكان هو كان يزيد يختمها ختامها مسكوري ما تشعيتلو خاطر بصراحة صفر إضافة منك العام قداش عنا هوني نحكيه على فاليري ردوا هنا كفو في زمنه قلت لكم راهو يعني ما وين يجينا ولا مرة فادنا لاعب يعني متوسط
2: هي هو موجود وكاو
1: موجود واحنا علاش نجيبه في واحد يعطيناه يعني جبناه يجي 20 ستاج كان مش أكثر ما فهم حد شيء يعني في كل كل
2: لعب مونديال ولعب
1: خلف هدف لعبت هو خلف
2: لا نحكي لك على الوجود نتاعه يعني
1: قائد اللي قايد في البريزون كاو جي يعني جيت ما تمركينا نهارك وتمشي اليوم عنا افضل تشكيله. شوف بربي زيونه ما يهمنيش فيه 36 40 50 باش يفيدني نجيبه علي معلول باش يفيدني اليوم نلعب فرجاني باش يفيدنا خاطرك انت تورك ما عندكش يعني ملاعبية تدلل عليهم يعني يلعبوا في اوروبا يعني انت كتنهي عليه العاب يعني تنلقاو كيف كيف نفس الحكايه اشكالي اتنعتيني تو انت قاعد تلوج على ظهير ايمن قاعد في الاختيارات للاعبين اللي تعيط لهم قاعد تشوف تحب تخرج يعني تشكيله
0: ما ثماش خيارات عديده
1: ما عندكش يعني خيارات تحب
2: تجيبش لا فما حاجه انا لغز ما فهمتوش معناها توا مده طويله الحقيقه قاعد ساعات نخمم وحدي ساعات نجيب جماعه نقعد نخمم انا وياه خلينا فاتي شنو حكيتهم على الكيب ناسيونال
0: اخر فرصه اخر معسكر
2: لا قبل الاخر فرصه
0: لا اخر معسكر
2: اوكي
0: تعرفش عليه
2: هذه معلومه ولا انت استنتجت
0: لا لا فما انت جاي مع سامي تبابلس يمكن لعب بعشرة دقائق
2: يا هكا في المونديال جابوه لعبوا حاج محمود على اليمين في بلاس وعاودوا عيطول
0: صحيح
2: يعني نجم يعاودوا عيطول مرة أخرى
0: معين المرة هذه تبع عادي إذا كان اليوم تعاود تجيب وفاليري لم يقنع المباراة الأولى والمباراة هذه تستحق فيها نفس هجومي حتى كي تلعب ثلاثة في المحور نفاتي راهو خصاله هجومية أكثر من الدفاعية يعني بكل المقاييس المقابلة هذه تتماشى معاه وما عطيتوش
2: والله لا ريت خصال
1: اني اصلا ما ريت شيء الاظهر اللي عندنا على اليمين
0: يا عمار
1: والله ما فهمتش شنو المقياس اللي قاعدين نعتمدوا باش نعيطوا للملاعبين تلعب
0: المباراة. نحكي لك درجة بالمنطلق الناخب الوطني.
1: نعم نحكي لك درجة ثانية اني
2: في
1: الشويد.
2: في اكسبليكاسيون.
1: درجة ثانية اني في الشويد ما نعيطلوش. ما نعيطلوش.
0: يا عمار المدرب جديد. قال لك هذا جاء بطولة عربية ليلة ماتش لعبتوه جاء كوب دي موند قالوا مضروب. فرصة انا نشوفه عن قرب لأنه قاعد يلعب في مباريات وأساسي وسجل 3 أهداف وتعطاز واستمرارات حاسمة. لكن الظاهر شفت هذا تفسير معين اللي قالوا اليوم معين جاوب روحه كيف ما تلعبوش مثل اليوم يعني ليس له مكان يعني ما أقنعش من التمارين ونعاودها للمرة الألف. هناك لاعبين تتفرج فيهم في دور في فرقهم تغمض عينيك وتقول هذا حل مشي هذا مشي حل مشي حل مشكلة في المنتخب
2: جيبوا ليكيب ناسيونال
0: جيبوا ليكيب ناسيونال من التمارين تقول حتى الفرصة باش نعطيه مقابلة رسمية ما يستحقهاش لأنه ديجا هو في الانترينمون وما نجمش يلقى نفسه ما تبعش المستوى
2: يعني شفت, شفت ولا عشت دي زيكزامبل باري هكا معناها
0: العديد
2: في ليكيب ناسيونال
0: منتخبات تونس سوريا والكويت ديما تصير لي لأنه في المنتخب في التمارين مش ما هيش تمارين النادي لأنه في المنتخب مش جيب أفضل ما ثمه في الإتوال في سفاقس في الإسبيرانس في المحترفين هو كتجيبه من المستير ولا من فريق آخر ولا من أي نادي آخر متعود يلعب في نسق معين مع ملاعبيه يلقى المستوى يطلع من التمارين المدرب يلاحظ أنه ما تأقلمش حتى من التمارين. هذا مثلا أنا نأكد لك هذا حال النفاتي والعديد من اللاعبين الآخرين.
1: طبعا النفاتي ما شافته يعني حتى جمعية في أوروبا باش تهزوا من الدرجة الثانية السويد يطلعوا من الدرجة الأولى ما مش ف...
0: هو يعني... كان في الدرجة الأولى وطاح ما شف... وما زالوا تو دور ماتش ويرجع
1: باهي ويرجع ما فهمش
0: عبارة في الدرجة الأولى
1: ما فهمش يعني حتى في فرق سويسرية لو كان جاء عنده المستوى وفيه شوية رهزته في فرق سويسري ألماني طابت شوية تركيا طابت يعني والتركي ما يخلطش عليها طابت يعني حتى يعني صنف تقعد بطولة بطولة السويد يعني نفس البطولة متاعنا ولكن الملاعبهم أفضل وكاو يعني من المفروض أنه نعطيه فرصة للاعبين أخرين. فما أقول لي الوقت الحالي راه ما واش يعني ضد أنه التشبيه بيني ماذا بيه في الليكيب ناسيونال أي واحد بش يذيف للمنتخب ورا فيه أنه قادر يقدم الإضافة
0: عماد نعيط عايت ناحي فاليري والنفاتي مش تعيط للزعلوني شكون معها هاخر عطيني ضايت أي مني كدراجل في خبري كان
1: كشريدة ضيع كذيها لو كان يرجع يخدم
0: سميلي.
1: يخدم على روحه أما في
2: فما كريز متاع
1: فما أظهر بلاصة يكيب ناسيونال ولا هذين ماشي في الوجه كشريدة بلاصة تغزر لها قدامك
0: اي
1: يا حبيبي يخدم شوية على روحه يخدم شوية يخدم لازمك تخدم
2: الإيفانتروام فيهم شري دروا به يملى العين
0: ما زين أكشف الإيفانتروا أخذها يلعب الدربالي اليوم محو الدفاع في
2: تراجي
0: في التراجي البارح نفرش في الوليد القريشي تاع في المنتخب الايفان هكا هو يزمك تلوش
1: شفت حيدر شفت حيدر قله التكوين وقله يعني مانيش قاعدين نكونوا
2: واحلين في ريال
1: وقعدت واحل في ظهيري من قبل كنت واحل في ظهير ايسر خاطر بحكم انه ما فماش لاعبين تلعب باليسار
0: اليوم انت واحل في ظهير ايسر
1: كيف كيف يعني شوف ولينا تو واحلين في ظهير ايسر وظهير ايمن وما عندناش نخرجوا هذا كله رجع لك لشنو للتكوين على خاطرك انت في عوده تركز على التكوين نتاعك باش تلقى فريق تلقى منتخب نهار اخر يسارع الكبار انت ما فماش تكوين منين تجيبوا الملاعبين راس مالك راه تحب ولا تكره راس مالك البطوله التونسيه نتاعك في تصدير اللاعبين في المنتخب في راس مالك هذا احنا مشكلتنا نخزروا كل شيء ما نخزروا التكوين اللي هو شوف الخور اللي فيه
0: انت اليوم ما عندكش لاعب ارتكاز محوري تعيط له المنتخب من البطوله المحليه ابرز اللاعبين في المركز هذاك اجانب
2: كلهم اجانب
0: انت اليوم ما جاكش العابدي التجأ لعلي معلول في 36 سنة والعمر لا يعني شيء قدام المردود وهو مستحق عن جدارة واستحقاق جبت علي معلول ويشكل علي معلول أنه بطولة عربية جبته قال لك أني موجود ولعب 3 ماتشوات من مزوز لعب 3 في المحور لأنه هيك هو علي معلول تو حاليا ما هوش علي معلول
2: بتاع 5-6 سنوات
0: وأنا كنت ديما عارك علي معلول هو في الطنبك متاعه يقول علي معلول ضعيف دفاعيا لا ما هوش صحيح علي معلول من أصعب الأظهرة دفاعيا باش تتجاوزه لأنه عنده سرعة ردة فعل رهيبة والناس اللي عملت لي توا حملة هذوما جماعة يا قادم لينا وجماعة معرض الكتاب وجماعة ولا يحكوا في الكورة وما لا علاقة بالكورة على علي معلول.
2: انت عاد
0: اي فرصة
2: هذوما
0: علي معلول 2017 في في في احلى حالاته في الاهلي قبلنا 6 اهداف قالوا الكسبر جاك 5 من جهة علي معلول. لعبنا عبد النور ضد بركينا فاسو كان تذكر على اليسار شنو عبد النور مش نحطوه هو محور الدفاع حطوه على يرقوش باش يوقف بيتران هذاك نتاع لعب في هولندا وقت. اوكي 2019 مش علي معلول وقتها تجني مش في ثمار تاكل في حاجه بنينه ياسر يعني مصر الكل تحكي على علي معلول وحقه ما عطاه حتى واحد مزيه. علي معلول يكفيه انه هو اكثر لاعب عاطي تمريرات حاسمه في تاريخ الاهلي المصري نادي القرن مش في الانديه الاخرين بودورو في نادي القرن في الاهلي المصري 2019 يعملوا علي معلول في تونس
2: بالله باش نستفهم
0: ما هوش في القائمه
2: منع فيك خاطر النجم نجم نستفهم أندية بدور وتقصد في مصر الأندية اللي ما تلعبش على البطولات
0: حتى في فريق الكل
2: واضح هاي
0: باش نستفهم الألقاب اللي عملها علي معلول والارقام الاحصائيات ما لهمش في اولمبيك الزمامره ولا وي في المغرب ولا دراوي
2: اكزاكتوم وداكش قصاد
0: اعملهم في الاهلي المصري يعني من اصعب ما ثم 2019 يعاقب علي معلول ويدمر وانا حكيت عليه 2017 و19 في لحد رياضي ان عادك عليه علي معلول ما مشاش كاس افريقيا 2019 هو وهي في مصر شوف يعني قمه الكره والحسد والبغض ما خليناهش يستمتع بكاس افريقيا وهو في افضل حالاته والطبق بتاعه في البلد اللي لعب فيه. اقسم بالله كان لعبنا وقتها علي معلول في مصر عنا على الاقل 20,000 متفرج مع منتخب تونس من اجل عيون علي معلول. هذا الكل
2: قيل وقتها زاد باش نعطيو الروايه كامله. قيل وقتها انه علي معلول معناه طلب قال معناه سامحوني كذا مش نلعب اساسي سينو زايد ما مش لازم
0: مستحيل علي معلول يقولها.
2: قال وقتها
0: خلي يقولوا اللي حب ولا عنده كلمه يقولها مستحيل. علي معلول كنت عايش معه وانا عشت معه في المنتخب. علي معلول اخلاق وعلي معلول ايجابيه اسمع البالك فيش يحكي على مرياح. علي معلول ما اللي يحب
2: ولا حتى على
0: اللي يحب يدخل
2: بالكامب والحد حمان زي اوكي
0: فازي انا تسالي سؤال في تليفون مصري مع احمد شوبير شنو السؤال ليس عن قيمه علي معلول او القابه او انجازاته اللي ما تستحقنيش لا انا لا غيري باش نحكيوا عليها. قال لي تو اليوم علي معلول كان يكون في الاهلي ينجم يعمل نفس اللي عم فيه في النادي الصفاقسي. قلت له والله كابتن صعب شوي أو نعودها السؤال كان هذا هو السؤال. قلت لأنه اللي يعمل في علي معلول مع النادي الصفاقسي فريق كامل مجند لعلي معلول والدوري التونسي أضعف من الدوري المصري والأهلي المصري فريق يعتمد على الأجنحة وعلى لاعبين مهاريين في الهجوم وسط الميدان ما يقدرش تو الأهلي المصري كما عمل معين يجي يلعب بثلاثة في المحور اللي هي الأهلي المصري عنده سنوات ما يلعبش فيها ويخلي اللاعبين الكل يوظفهم باش يخلي علي معلول يربحوا من الناحية الهجومية وما يخليش يقوم بالدور الدفاعي. وبالتالي هي كان تفسير ووجهة نظر فنية لوضعية علي معلول الآن وهي كانت يعني كما نقول افتراض هي هو علي معلول مشى ولا مشيمش الأهلي افتراض علي معلول هل يقدر أنه يعمل فيه في النادي الصفاقسي الأهلي المصري تو ردوها أنه أنا نقزم في علي معلول أو تقييمي لي أو رأيي فيه
2: تم استعمالها شوية بزايد
0: تم استعمالها هي من هذوما ما أنا منحبش خاطر هما يحكيوا في 4 كعبات يسمعوا فيهم في التراكن مش نجي نحط في موزايك ولا يسمعهم ألاف. أنا لعمري ما نحبش نعمل البوز ما نحبش نحب نعمل بوز بالآراء الفنية بالكورة. إذا كانك أنت تفكيرك بسيط ما تفهمش في الكورة تفهم في حكايات اخرين ومعارض ودرشنو وعبد الحليم ورويق بارد
2: يا مش خايب راه واحد يفهم في عبد الحليم
0: يا ولدي مش يفهم هو ما يفهمش اصلا تجي انت تحبني انا دونك علي معلول علاقتي به اكبر منك انت ومن غيرك. انا عشت معاه في تصفيات كاس العالم 2018 وكان شوف مش نعطيك خاصيه في علي معلول قليل وين تلقاه في لاعبي تونس وقليل وين لاعبي عنده الخصال هذه في اي مركز. علي معلول خليني من دفاعيا هجوميا علي معلول عنده توقيت
2: واضح
0: ومكان طلب التمريره. يجي يسال لاعبي وسط الميدان اللي يلعب مع عليه
2: الكاليتي تاع السنتر والانتيليجونس
0: في الاهلي والمنتخب. تو يقول لك ما ينفسنا كي تاكل بعضها في وسط الملعب الا علي معلول، لانه يطلع لك من غير ما تفيق ويعطيك حل باش ينفس لاعب وسط الميدان ويفهد الكوره. دونك هذا جات قوس حليناه، ولا انه اللي نجاو فيهم، انا مش نجاو في اللي ما يستاهلوش، نجاو في ثلاثه اربعه من الناس محترمين من المواطنين اللي عضوني في الشارع وقالوا لي يا كابتن اش بيك مع علي معلول، لانه الناس قلت لهم اللي انا نقصت من قيمة أو استحقاق تواجد علي معلول.
1: الميريت زاد في شمجوة
2: تصور وصل
1: الميريت زاد الحقيقة يرجع لعلي معلول 36 سنة 35 سنة الملاعبية كي ترجع لتونس شنو تعمل تتك
2: صحيح وفاهم
1: هاني نخلص على روحي ومتكي وكوبرين يبارك الله. هو شنو رجع خدم على روحه رجع يترنى في كل مقابلة تلقاه انسان بيحتي سي نورمال كي تبدا محترف بس بالطريقه هذيك بتلقى روحك في المنتخب وتلقى روحك اليوم اساسي
0: ما تخدم على روحك. وانت تعرف
1: هم كلهم اكثر اللاعبين رجعوا لتونس 30 عام 29 عام
0: أي.
1: كلهم رجعوا 30 29 ما يخدموش قاعدين ياخذوا في شهريه وما يحبوش يتطوروا. هو ما يعرفش الملاعب 30 سنه راه مازال عندك اقل شيء 7 سنين كل
0: علي معلول كاين نجم يمشي ثم الدوريات في الخليج ينجم ياخو ما شاء الله أموال طائلة ويكمل كذية وغادي ولا ويزيد عام وثين أخرين. لكن هو شوف كذلك حكينا على توتي هي إن شاء الله هياخو نقول عليه معلول توتي بتاع تونس
2: علش
0: بعد الرجعة اللي عملها عنده عروض الآن وينجم يذبح. لكن هو متعفف قال لك نرجع نكمل مسيرتي في النادي متاعي قاعد يقوم بعدة أدوار ومن بين عوامل النجاح الموسم الفارض وسنا في نادي سفيرس هو علي معلول. طبعا لقى مدربين كذلك وفته والدليل على الرؤيه الفنيه نتاع كلامي ان محمد الكوكي عم ناول نبيل الكوكي استنى كل ملعب مع المنتخب الى حد الان دائما يحاولوا يلعبوا له بثلاثه باش يوظفوه احسن توظيف باش ياخذوا افضل ما عنده. هذا اللي انا قلته
2: بالضبط.
0: يمكن الاهلي تو اليوم ما يقدرش يوفروا لعلي معلول باش ياخذ افضل ما عنده.
2: بالضبط. خلينا نرجعوا لليكيب ناسيونال وطويل شويه القوس
0: اما
2: الحقيقه في
0: اما يستاهل عليه يستاهل
2: زاد حتى على النفاتي باش زاد ما مش على خاطر نفاتي ما يلعبش في الاسبيرونس ولا في الكلوب وكذا وما وراه الجمهور. نفاتي مش الاشكاليه الوحيده راه في ليكيب ناسيونال اللي 90% اشكاليات في المراكز الكل فما اشكاليات اللي كبر اللي عنده مده ما ملعبش اللي ماهوش تيتولير في جامعيته اللي معناها عندنا برشا مشاكل وبلوس الغيابات
0: اللي يتهم في المدربين ما عطاوهاش فرصه وما وظفوهاش في المركز نتاعو كي العاشوري شفنا منه سنوات وقلت له انا عندي اكثر من عام من عم ناول قلت له كانك عم ساكني وخليها لك البلاصه هاي وذيونا اطلعش يربعه مساكني ما طلع.
2: بن سليمان اليوم منتظر زادة لأنه زادة بن سليمان من اللاعبين اللي ما يخوش ديما الشانس نتاعه رغم اللي هو قيمة ثابتة. خليني نقول عمار ونجيك ياسر نادر خديت ليميسيون كل خلي عمار يقول معك كلمة اليوم. أنيس بن سليمان برستاسيون نتاعه محترمة ياسر أرقامه جيدة مع فريقه ديما يجي ليكيب ناسيونال يحضر ستاج يعمل ديبو دو ماتش ما نذكرش بن سليمان خذا دو ماتش على بعضهم فرصته اليوم زادة لأنه نعتقد أنه إذا كان أنت قلت هذه أفضل تشكيلة في الموجودين عند الشعبين اليوم فإنه هو من الأفضل اللي لازم يورينا حاجة
1: هو من الأفضل وبس اللي لازم ياخو شانس متاعه كاملة وتعطيه الثقة كما عطيتها كتعطيتها الغربي. أنت الغربي وقتها في أوغسبورغ ما يلعبش وتلعب فيه وعطيته شانس جاك ولا لك معناها من أفضل اللاعبين حاليا الموجودين جاك في فورمة كبيرة. بس اللي من كيف لاعب عنده إمكانيات كبيرة لاعب يعني في القامة متاعه ممتاز ضربين بالراس ريكوبيراسيون عنده لا لا لا الباس الاخرى كيف عنده يعني التسديدات لاعب متكامل ينجم نستغلوا يعني الفورمة اللي موجود فيها نجم نستغلوها. عندك تجي تشوف في الوسط عندك بعض اللاعبين يعني اللي قاعدين يشاركوا قاعدين في فورمة من بينهم بن سليمان الغربي عندك لاعبين معني قاعدة تشارك في بطولاتهم وكذا وقاعدين معني يعني جينك في فورمة. هذاك علاش اني بكري نعود نرجع لك لو كان جاء في باله المدرب مقابلت اوغندا يعني ترتيب النقاط محسوبه راهو لعب لك بنفس التشكيله هذه
0: وي
1: اللي هي هذه التشكيله من افضل ما فعل عندك ال11 الموجودين الافضل الموجودين اللي عندك لعبتهم اليوم
0: راهو معين قاعد يكتشف في امكانيات اللاعبين من قبل راهو يا ناس مش كيما مدرب وطني اول مصافحه يتفرج في اللاعبيه في فرقهم قاعد يشوف الا في الاداء الفردي نتاعهم فوق الميدان ثم معايشه ثم تمارين ثم ملاعبيه تخاف ليله ماتش، ثم ملاعبيه انت تحطه تعطيه هو عمار يعرف تعطيه انت الدوسار، انت مش تلعبه في الليكيب تيب اللي مش يلعبه، تشوف ملاعبي اخو. دونك عده اشياء معين قاعد يخرج باستنتاجات. انا نتمنى انه اكاو يزي من الفرص اليوم يزي. اذا كان ثم ملاعبيه خذوا 10 و15 و20 دعوه للمنتخب ومعطوش اضافه.
2: خليني نجيك بسؤال اوضح فيه. أي. فما ملاعبيه اليوم او عدد كبير من اللاعبين ممكن يكون لهم ما خلصتاش كبير، يعني مش نحكي على 10، نحكي على زوز ثلاثة بتاتر ما عادش يرجعوا
1: لكيبناسيونال. انت قبل عدد كبير من اللاعبين عندك كافو وعندك رجال معنا تستنى في وينهم اللاعبين بيجيب طيب يعني ناحية 10 وينهم كون بيجيب يودي اخي نقنعوا في روحنا بالسيف. احنا مشكلتنا في تونس بجمهورنا بدنيتنا، نقنعوا في روحنا انه عندنا طيب يعني لاعبين، عندنا لاعبين البرة ما عندناش لاعبين البرة بالعربيه، ما عندناش لاعبين، ما عندك هذا زي المتوفر. انت لحد الان كتشوف في الليستة اعطيني لاعب يستحق الدعوه وما جبتوش، لو باستثناء زعلوني اعطيني يعني لاعب ما جبتوش، هو كل ما ذكرش عندك
2: هو الحقيقة اللي يستحقوا بلايس الاستجابة هي أراء. زعلوني حاج محمود ورقي العواني كانوا نجم
1: بالضبط يوم يعني. ما راو باش تبدأ تدلل نحب الناحية فلان يعني غدا الناحية ثلاثة لاعبين ولا الناحية العابدي ولا الناحية أخوي ندلل، راو لازم يكون عندك لاعبين تستنى ما مش في الليستة ويستنوا في دعوة. أنت ما عندكش، أنت اللي فما جبتهم أكثريتهم ما عادش عندك أنت تو هذا إيش فما هذا إيش عندك كاو.
0: الحل حسب رأيي أنا فعود ضيع وقتك مع لاعبين أظهروا أنهم ما عادش نجموا يتطوروا ويزوق لبعيد. برا أمشي توا أخويا من الإيفان، شوف أخويا التلمودي، شوف وسيم سلامة كي يرجع، ضيراد بريك لعب التكاس في الإيفان رائع جدا، قيس كايوندي ذي كيف كيف جناح ممتاز. برا شوف بن علي طلعوا زادة من الإيفان تروا، قرول ثمح والدفاع، علي جابر، هذوما اللي أنت ظهر تتفرج فيهم ويعرفوا في طال الفن المنتخب يقعدوا بعضهم. ظهر يا حيدر انه الملاعب اللي بعد عامين ثلاثة راهو مستقبل نتاع لاعب منتخب ظهر يعني، هذوما برا اذبح بهم الوقت، ضيع هما معاهم الوقت لانه الوقت هذوما مش ينفع فيهم مش يتصلحوا، في حين الاخرين اللي عمل 20-30 مقابلة رسمية وشارك وكل مرة هو نفسه ما ثماش اضافة. هذاش معناها نفكروا في المستقبل لكن في نفس الوقت
1: حيدر كيف ما نجموش نجيبوا، نعاود نقولها ملاعبيه في الايفان باهين ما نجموش نجيبوا ثمانية من غادي نرميهم،
2: لا لا
1: تدريجي بالوقت واحد اثنين اللي فيهم معنا تشوف فيهم مستقبل اوكي، ولا ما نجموش نجيبوا نزلوا ثمانية ولا تسعة ونرميهم غادي نحرقوهم ونحرقوا ليكيب ناسيونال وتونس ديجا للجمهور ما عادش. هات يجي احكي انت للجمهور انت نوادي سامحني ما يرضاوش انه يصير تشبيب، هات احكي للجمهور هذا يقولوا مليش ماشي كاس فريق باش نشب باش احكي
2: لا ما يقبلها حتى حد الحقيقه ومش مقبول. اليوم تخيل كانت تلعب ومفهمش تونس معناها حاجه ما تنجمش تتخيلها اصلا يعني
0: عندنا رقم قياسي في التاهل لكاس افريقيا تواليا
2: صحيح. دونك بعد ساعه الماتش شارة مربوحه ليكيب ناسيونال شارة اليوم فما ربعه على حسب ما شفنا بوتسوانا مع ليبيا، المفروض انه اليوم نجم ونخلط ونربحوا الماتش نتاعنا هذا. دونك احنا وصلنا لاخر كاس برشا يقولون انتم زاد قلتوا الماتش ما مش محسوب وكذا، يا اخي ماش فيدراسيون احنا خذينا المعلومه من مصدر رسمي ليه. اذا كان هو السيليكسيونور اللي باش يلعب ليكيب في بالوش معناها صايب العمليه والحقيقه غلطه كبيره اللي صارت بالضبط. دونك شكرا لكم نادر عمار تغيب علينا مده باش ترتاح شويه شاير برشا باش خلينا بلاصه كبيره حاول تزرب
1: ماني باش عندي باش مبيس خاطر فهمت مخلفات الكره صدقني بيسك
2: شويه
1: صلح نرجع لك بلوك جديد
0: يعني
2: من البيس
0: يوزي تحبلوا واحد مش
2: تحبلوا شو اسمك اللي شكرا لكم عطيك صحة صالح كنت معنا في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي صالح عطيك صحة اللبياج بتاع كيما اليوم. شكرا لكم الكل على المتابعة جيكم مرات وتسويت في الاخبار.
3: السهرية على موزاييك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة تكلمونا على 71-113-1000 وسنة زادة عندكم واتساب موزيك 23-513-1000 فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين
4: ايه اما وين التحدي؟

0: الأولى في تونس. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
1: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. علمت موزايكا أن طفلة قصيرة تبلغ من العمر 15 سنة تعرضت إلى التغرير والاحتجاز ثم الاغتصاب المروع، مما تسبب في نقلها إلى العناية المركزة في حالة صحية حرجة الغاية. وعلمت موزايكا أن الأجهزة الأمنية تقوم بتكثيف عمليات البحث والتحري والتمشيط في جهة السجوم والملاسين لإلقاء القبض على جميع المتورطين في هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة. اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار تصادق اليوم الاثنين على إسناد هذه الحوافز لفائدة مشروعين ينشطان في قطاعي الفلاحة والصناعة، فيما رفضت ثلاثة ملفات لعدم استيفائها للشروط القانونية المطلوبة وفق بلاغ صادر عن هيئة التونسية للاستثمار. ومن المنتظر أن تساهم المشاريع المعنية في إحداث أكثر من 600 موطن شغل، من بينها مشروعان تم إنجازهما بمناطق التنمية الجهوية. صادرات المنتجات البيولوجية التونسية تبلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 نحو 52 ألف طن، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق معطيات الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة والمرنائية والصيد البحري نشرها المرصد الوطني للفلاحة. كما أظهرت المعطيات ارتفاعا بنسبة 19.8% على مستوى العائدات التي بلغت 669 مليون دينار إلى موفقوت 2026. واستأثر زيت الزيتون البيولوجي بالنصيب الأكبر من هذه الصادرات، إذ بلغت الكميات المصدرة منها 45 ألف طن بقيمة جملية بلغت 596 مليون دينار، أي ما يمثل 87% من كميات صادرات المنتجات البيولوجية و89.2% من عائداتها، مسجلا تطورا بنسبة 18% في الكميات و19% في العائدات مقارنة بسنة 2025. الغرفة الوطنية النقابية للمصحة الخاصة تكشف اليوم الاثنين أن منظوريها يواجهون أزمة مالية خانقة أصبحت تهدد العديد منهم بالتوقف عن النشاط، وذلك بسبب عدم خلاص مستحقاتهم المالية من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ ثمانية أشهر كاملة، ما تسبب وفق تأكيدها في عجز عن الإيفاء بتعهداتهم تجاه المزودين وخلاص أجور موظفيها. وأشارت المصحات الخاصة إلى أن حجم المعاملات مع الصندوق يمثل ما بين 30 و70% من إجمالي معاملاتها حسب المساحات والجهات، ما أدى إلى عجز مالي كبير يجعلها غير قادرة على مجابهة كلفة الخدمات المقدمة للمضمونين الاجتماعيين. في أخبار العالم، الموقع الرسمي لما يعرف في إيران بهيئة إدارة مضيق هرمز ينشر قائمة جديدة شملت 24 سفينة اعتبرت منتهكة لقواعد عبور المضيق، ليصبح إجمالي عدد السفن المحظورة من عبور 81 سفينة. وأعلنت الهيئة الإيرانية غير المعترف بها دوليا أنها ستعاقب السفن التي لا تلتزم بترتيبات المرور عبر مضيق هرمز بغرامات مالية أو احتجاز أو مصادرة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي وزياد غربي في كولتور بلس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.

0: Non-stop music. Culture Plus. Culture Plus. كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل سامير حامي.
1: يا 7:05 دقائق عسلامة ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك كافين بداية أسبوع موفقة لكم وين ما كنتوا إن شاء الله يا ربي جمعة تتعادلكم كيما أنتم تحبوا إيه سوختو جمعة فيها برشا موزيكا وفن ومسرح وكيف كيف سينما وكوريغرافي خاطر شوية آخر يكون بحذنا الكوريغراف التونسي رشدي بالقسم اللي سافر خارج تونس بمشروع جديد عنوانه إغيتاج شوية آخر يحكي لنا تفاصيل البروجي هذايا تفاصيل لي وركشوب جدد نحكيو معها على التراث نحكيو معها على الخطابة التونسية والبحث اللي قاعد يعمل فيه كيف كيف غاب علينا مدايدة كمان مش يعطينا أسباب الغياب هذية شوية آخر يكون ضيفنا في الانترفيو قبل هذية كل شو عكتو نعطيكم كالعادة جديدة الساحة الفنية والثقافية نحكيو على أفلام مازلت كي كملت لتغنج متاحة قريبا في قاعات السينما التونسية وتفاصيل زيادة ظاهرة الخروج إلى المسرح المسرحيات اللي مازلوا يستناوكم طيلة جمعة كاملة والدخول مجاني هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل معنا الواثق بالله في الأعداد معنا في الإخراج لبنى ومعنا في الإخراج ومعنا في الإخراج زياد خلينا نسمع بوثاين بولي دوليشا من ألبومها الجديد راجعين معاكم على مزيكا

0: بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 لـ 8 متاع الليل على موزايك فام.
1: 7:10 نسلم عليكم يرما كنتو تسمو فينا على الأولى في تونس يواف 2 نقولكم سيسر ويحكم طريق السلامة الجميع على سيتنا موزايك فام بانيت. خليكم معنا تسويت نعطيكم فكرة على مختلف الأخبار الفنية والثقافية جديدة كل في كولتور أكتو. اليوم انتهاء تصوير الفيلم التونسي جديد انعشا للمخرجة اسمها الأحمر العمل من بطولة نهيم الجاني سهير بن عمارة فارس عبد الدايم ايه باللغة لبنى نعمان. مشاهد الاكشن كان اشرف عليها المخرج المصري محمود الطحون. نخليكم تسمعوا شوية من الاجواء لحظة الاعلان على انتهاء التصوير. انعوش الفيلم من انتاج مجمع الجوبانتيني ومن المنتظر انه يكون قريبا في قاعة السينما. واحنا نحكيه على الاعمال والتصوير قاعدين نتابع مؤخرا في كواليس تصوير الجزء الثالث من فيلم صاحبك راجل عمل يخرج قيس شقير في الكتابة القوازين المستوري واحمد الصيد واللي من بين ابرز ابطاله كريم الغربي سفيان الدهش ياسين بن جمرس لحم صدق ونور الدين بوحجبه وغيرهم من الاسماء اللي نجحت في كسب تحدي الضحك في السينما والتلفزه في تونس لانه تعودنا العميل يتعدي ونتفرجوا في صاحبك راجل فيلم قبل ما نشوفه في التلفزه وقت قال فتر خلال شهر رمضان. قريبا في قاعة السينما زادة نحكيو على فيلم ويكاند من إخراج مطيع دريدي. تقريبا الموعد حسب التسريبات باش يكون نهار 14 أكتوبر في انتظار الإعلان الرسمي. نحكيو على أول فيلم روائي طويل مطيع دريدي مخرج مسلسل أكسيدون اللي اكتشفتوها في رمضان. في البطولة في الفيلم هذا نلقاو محمد علي بن جمعة نلقاو سميرة مجرون نلقاو زادة مريم بوقديدة خليل عبدولي نسيم زيدية وبيكي بلقيس الكسوري. ما سينما نحكيو فن رابع تتواصل سهرة الكاتخيمة بقاعات مدينة الثقافة شيلي القليبي في إطار الدورة 7 لتظاهرة الخروج إلى المسرح اللي كانت تنطلقت نهار 25 سبتمبر وتتواصل حتى نهار 1 أكتوبر. نعطيكم فكرة على بقية الأسبوع شنو المسرحيات اللي تستنى فيكم. نحكيو عليه نبدأ من غدوة يمكن 29 سبتمبر الموعد بشيكون مع نومال دليلة المفتاحي مسرح الجهات 7 متاع الليل. تلقاو عرض جديد ومختلف لدليل المفتاحي اللي حكيت فيه بعد رحلة متاع بحث في مختلف الولايات التونسية وتحكي على انتحار القصر موضوع مهم وطريقة التناول متاعه وزادة مهمة نجمة تلقاو عرض هذية في مسرح الجهات غدوة 7 متاع العشرية. بعد غدوة نهار 30 سبتمبر يستنيكم عرض جرس لعاصم بالتهيمي في مسرح الجهات بمدينة الثقافة 7 متاع العشرية. ونهار 1 أكتوبر الخميس تلقاو إقامة شهيرة للقادم دير عبد العزيز المحرسي في مسرح الأوبرا مسرح أوبرا تونس من إنتاج مسرح الأوبرا وتلقوها 7 في مسرح الجهات. خلينا نأكد أن العروض هذه كل الدخول مجاني فقط مع ضرورة الحجز المسبق. وقديش نفرح وكي نشوفوا الصفوف والقاعات مليانة في كل التظاهرات كما قاعدين نشوفوا في تظاهرة الخروج إلى المسرح. تظاهرة لي قاعدة ترسي في تقاليد متاحة وتركز في روحها كموعد فني سنوي في تونس. يمكن كما تقول في أكثر من مرة جميلة الشيحي اللي كانت بعثنا هنا في استوديوهات موزايك كافيه ونسلم عليها تقولنا كونه المسرح عنده جمهور وهنا قاعدين نشوفه من خلال التظاهرة هذه. خلينا نأكد كونه الدخول مجاني كل يوم فما عرض مسرحي 7 في مدينة الثقافة فقط عليكم تعملوا ريزيرفاسيون وتاخذوا التذكرة بتاعكم اللي جيشي الموجودين. هذه كانت كولتور أكتو بالنسبة اليوم.
0: كولتور أكتو كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 لـ 8 متاع الليل على موزايك فام.
1: مازلنا مكملين معكم في كولتور بلوز على موزايك فام. شوية آخر لانترفيوكم معنا الكوريغراف رشدي بلقاسمي قبل هذايا ستوماي ما ميوغاني.

0: وليد قريئة قوي وصنحت لسبعة وتسعة دقيقة. انتم معنا في كولتور بلوس على موزي كفيم. هو ضيفنا قريئة قوي, عنده برشة جرأة وعنده برشة خدمة زيدة وعنده مضايدة غايبة علينا. توت سويت لانترفيو
1: الانترفيو.
0: والحقيقة توحشناه برشا ضيفنا اليوم. فنان اختار الرقص التونسي باش يكون لغة ذاكرة وهوية, نجح على مدى السنوات في أنه يخرج الرقص من فرجة فقط إلى مساحة للبحث وإعادة اكتشاف التراث. رشدي بالجسمي الراقص والمصمم واللي حاضر معنا اليوم بمشروع جديد في باريس بعنوان إغيتاج. فرحان برشا باستقبالك وحدنا. مرحبا.
2: عسلامة سامية وشكرا لك على هالتقديم ونسلم على الناس الكل يسمعوا فينا.
0: شنو الأحوال؟
2: الحمد لله.
0: توحشناك.
2: أنا زاد عندي أقل حاجة 7 سنين ما جيتكمش.
0: تغيب باختيارك عن اختيار وإلا يتفرض عليك الغيب؟
2: والله الاختيار من هذه أساسا, لأنه اختصت في رسالة الدكتوراه نحضر فيها, اختصت في العائلة, عندي بنية وعندي وليد. دونك كلي العائلة زاد خذت تأخذ معناها المكانة والوقت متاحة. وزاد بعد تعليقه مانيش في تونس, أنا أغلب الوقت موجود في الخارج ونتحرك شوية معناها أكثرية في أوروبا, لأنه خدمتي أساسا طوى غادي وليد.
0: باش نرجع لعلاش اخترت كون الخدمة تكون أكثر في أوروبا, خاطر راه في دي وركشوب, راه في تركيز كبير خارج تونس. نرجع على هذا قبل هذا, خليني نبدأ مع إغيتاج هكا عنوان البروجي جديد. علاش الإرث بالذات أو التراث؟ تحس أنه التراث الراقص التونسي مهدد بالنسيان؟
2: هو فكرة إغيتاج, ونحيي ديجا يعني معايا ندى ومريم اللي هما معناها زوز تلامذتي قراوا عندي الرقص التونسي كل, وخممنا في هالفكرة هذه متاع الويكاند اللي بش يصير في باريس نهار 7 و8 نوفمبر بعنوان إغيتاج, واللي بش يكون فيه برشا رقص تونسي, برشا رقص تونسي. يعني فريمو خرجت فيه البحث اللي عملته سنوات, وانا نلوج على الخطاوي ونلوج على الإيقاعات, فباش نحضروا للناس في باريس يعني ان ويكاند بشارجي اسمه إغيتاج. علاش كلمة إغيتاج او موروث او تراث؟ لانه نعرفوا اللي احنا التراث هو خاصة في الفترة هذه فما رجوع على التراث, فما محاولة إعادة إحياء التراث أو حتى تدخل فيه. أنا الحق مانيش من العباد اللي نحب التدخل في التراث, مانيش من العباد اللي يعني نحب أنه التراث يقعد خام كما هو. ممكن هذا
0: التجديد يمكن اللي يصير, فما ضوابط بالنسبة ليك, فما حاجات ما تتمسش.
2: شوف بالنسبة للتراث تنجم تتدخل فيه كفنان يعني معاصر أو مودرن أو كما تحب أنت, لكن تقعد هي تجربة ذاتية يعني ما هيش متفق عليها. يعني التراث بالحاجة اللي معناها لازم نتفهموا فيها انه حاجات اتفق عليها الناس. يعني اليوم كي نقول لك انا المزود سبق اتفقنا عليها التوانسة الكل كحاجة تتبع الهوية التونسية, لكن كي ندخل فيها انا المزود ونعطيها رونق اخر ونعطيها تقعد متاع انا يعني رؤية ذاتية خاصة بي انا. فاحنا نحب التراث اللي مجتمع عليه العبيد. تعرف اللي التراث التونسي متاعنا يعني قديم, يعني عنده أكثر من 3000 سنة, وحاولنا حتى في البحوث يعني اللي نعملوا فيها نحاولوا نلوجوا على هل الرقصات وهل الموسيقات اللي موجودة وين تجمت هزنا معنا.
0: هو رشدي حكينا شوية في الكواليس, والحقيقة الحديث كان ممتع خاطر رشدي حكينا على حكيت لي بلوتو على رحلة البحث في العالم هذية في عالم الخطاوي التونسية, ورجعت في بحث أكاديمي كامل لو سور تيران. دونك عطينا كيفاش خلطنا اليوم نحكيو على إغيتاج هذا, ولا كيفاش اكتشفت خطاوي ما كنتش تعرفهم, ما كانوش موجودين, ما كانوش ظاهرين, ولا كانوا مطموسين ولا مخبيين؟
2: صحيح, هو البحث يرجع ل 2010 قبل الثوره بعام, وخذا يعني صيتو بالكدا بعد الثوره, ونعتبر روحي فنان الثوره يعني طلعت للعموم وطلعت للناس بعد الثورة. انطلقت انه من اني قابلت خيرة عبيد الله اللي هي أستاذتي متاع الرقص ونحييها بالمناسبة هذه, وقالت لي فيق راهو في الرقص اللي تعمل فيه, وانا كنت نرقص رقص معاصر غربي يعني نقلد في الرقصين الفرنسيين الألمانيين البالج معناها. لا الرقص متاعنا راهو فيه زادة عندك ما تقول كباحث ولا كمفكر تحب تخدم عليها, راهو يعني فيه برشا رموز. فبديت نلوج على الرقصات, لقيت اول مرجع بالنسبه لينا احنا نرجعوا له هي الفرقه الوطنيه الفنون الشعبيه, تسميتها القديمه الفرقه القوميه اللي تاسست عام 62 واللي توا فوق 62 سنه عمرها, واللي هي كانت المدونه الاولى يعني كي نرجعوا للرقص الخطاوي. لكن لقيت انه الفرقه في تأسيسها الأول العبيد اللي أسسوها فما نوعا ما فرز الخطاوي يعني فما خطاوي مشرفة رقصات مشرفة يلزمها تظهر للعموم.
0: معناها مشرفة
2: يعني هذه معناها هذه إكسبريسيون هذه تعبيرة يستعملوها هما. كي نرجعوا للتسجيلات الموجودة في النجمة الزهرة للكونغري الأولى اللي أسست التأسيسي اللي أسسوا فيها الفرقة يعني ديما يرجعوا لفكرة الرقص المشرف الفن المشرف قلت عليه فما فن مشرف وفن غير مشرف. فالرقصات اللي اختاروهم واللي على ذكر المناسبة بورقيبة دخل حتى في بعض الخطاوي ودخل حتى في بعض الهندام متاع الرقصين ورقصات كان بالنسبة ليه يلزم الرقص يثقف وهذه كلمة صلاح المهدي وكلمة حتى حمادي الغبابي اللي تبنيه على بورقيبة. فالتراث بالنسبة ليهم لازم ندخلوا فيه ناخذ منه الحاجات اللي تنجم تشرفنا قدام العالم لأنه الرقص وقت اللي فرقة أسد ما أسدش مشروع ثقافي فريمون كان المشروع سياحي يعني باش نجيبوا السياح باش نجيبوا الفلوس للبلاد البلاد في أزمة وبزينا ونأسسنا البلاد. فالرقصات اللي وقع اختيارها هي رقصات أساسا تخدم الموديل النموذج البورقيبي وقتها رقصات نسائية فيها الحزام ورقصات رجالية ما فيهاش حزام فيها كتاف فيها الكرابيلة الحصان فيها العصا فيها السيف وكل هذوما كل اللي يوليو اليوم الديستيريوتيب بالنسبة لنا احنا في البحث.
0: دونك خذوا الرقصات الرجالية وتم استبعاد الأنواع الأخرين متاع الرقصات
2: اللي هما رقصات زادة رجالية يعني لو تمشي انت للجربة ولا تمشي للقرقنة ولا تمشي لولاد صوف ولا تمشي للكيف والقاسرين والشمال الغربي تلقى انه الرجال ما عنديش اشكاليه مع الحزام يعني نشطح بالحزام وتجم حتى تلبس الماليه في لعبه اخر السهريه الرجال تلبس الماليه وتحطك تغطي وجوهها وتكون لعبه في حتى في الساحل. انا اليوم خدمت على رقصه اسمها رقصه السفساري اللي موجوده في الساحل في مدينه مساكن بخصيصيمون وين الرجال تلبس تعمل رومبوراج في شكل امراه وتلبس السفساري وتشطح يعني كلها في شكل لاعبي جو فبني. الرقصات هذه موقعش تدوينها ورقع إقصائها يعني على خاطر بالنسبة لهم الرجال مازمش نوريه الرجال بالطريقة هذه زي ما نوريه الرجال بالطريقة الأخرى. كيف الرقصات النسائية رأوا مش كان الرجال برك نعرفوا إنه الموديل زينة وعزيزة جاي بعد موديل عايشة أمامية. علاش عايشة أمامية ما خذوش الصيت الكبير اللي خذته زينة وعزيزة لأنه زينة وعزيزة كان يمثلوا الرقص الغفيني الفينو العايشة أمامية كانوا يمثلوا الرقصة البدوية اللي فيها إرفس ودقز ومعناها كانت بالنسبة لهم فولغار في وقتها. فركزوا على نموذج ونموذج لها أقصاها قعدنا نذكروا عايشة أمامية كان مع اسمها الحطاب ما نعرفوهمش وحدهمش عملوا فبني.
0: اليوم عملتوا دوكيومنتاسيون مشيت دورتوا في مختلف الولايات والرقصات المنسيات هذوما وإلا اللي تم استبعادهم عاود خرجتوهم للضو انت وفريق كامل واليوم تخدم بالخطابي هذوما رشدي
2: افكتيفمون هو ذاك علاش يقلق رقصي أنا لأني نخدم برقصات هامشية اليوم لأنها كانت هي موجودة في المركز كانت في السنتر يعني في المركز موجودة مع رقصات أخرين وقع تهميشها حطها على جنب ولا السنتر هو رقصات الفرقة الوطنية فنون الشعبية ورقصات الأخرى اللي أنا نحب نخدم عليها هي رقصات هامشية فلقيت روحي في الهامش. اليوم كيفاش رجوا رقصات هذه إنه أول حاجة بالبحث العلمي اللي أنا تنساش اللي أنا نقدم في مقالة علمية حول تاريخ الرقص أنتروبولوجيا وإثنولوجيا وغيره وزاد من خلال الممارسة متاعي كرقص لأنه ممارستي هي اللي تخليني نقلق لأنه قد نكتب مقال أنا ونكتب بحث قش بشقراه قش من واحد بشقراه يعني عشرات لكن كي نعمل رقصة ونهبطها على وسائل التواصل الاجتماعي يشوفوها الملايين.
0: مازال اليوم مازال نفس القلق موجود ما تبدلتش نوعا ما النظرة على الراقص وإلا أنه اليوم الراجل كوريغراف ويشتح ما تبدلتش النظرة
2: شوف تبدلت مش متبدلتش فما قبول الحق بالنسبة لي أنا نحس أنه الصورة تبدلت وأنه فما اليوم داعمين للرقص متاعي والرقص اللي نمثله يعني خليني ديما يقولوا رشدي راهو يحب يمثل الرقص التونسي أنا نمثل فئة كبيرة يشطحوا بالطريقة هذيك وفي آليات والرقصة اللي يشطح فيها هنا الفي بارتي دو باتريمون موجودة في التراث. فما برشا ناس تتابع فيها فما برشا ناس تجيني في العروض متاعي داخل تونس وخارج تونس صالات مليانة هذا يبين أنه فما نجاح صحيح على معناها وسائل التواصل الاجتماعي يقعد ديما كالإنسان اللي عنده شوية هك الخمول والباسيفيتي واللي أول حاجة يقولها هي الكلمة الخايبة معناها راوي كلمة باهية باش تخرجها حط في بالك كلمة باهية باش تخرجها تعمل مجهود مش تخرجها. الكلمة السهلة هي كلمة الخايبة تخرج. وربيونا احنا ربيونا احنا صغار ربينا انه كيفاش نشد الكلمه الخايبه ونخرج الكلمه الباهيه كيفاش تمشي للصعيب. اليوم انت باش تكتب على فنان ولا على سياسي ولا على اي انسان على ريزو على ريزو سوشيو حاول تعمل مجهود ما تاخذش من عنوان ولا من ولا حتى من فيديو. حاول امشي تفرج على العروض نتاعو في القاعات.
0: طريقتك في التعامل مع اللي ما نحبش نقول نقد ولكن مع السلب والشتم اللي راه اوقات في التعليقات تبدلت بالنسبه ليك رشدي؟ ما عادش يزعجك؟ ما عادش يقلقك؟
2: لا يزعجني ما باش نكذب عليك. انا انسان عندي مشاعر وعندي احاسيس لكن جو في قلق على السوق دغاي نسكر وذني. يعني اليوم حامل روبوات على يعني على الفيسبوك وعلى الانستغرام يفلتر اي واحد يحط كلمه انا ما تعجبنيش يسخى بلوكي كومبليتمون. انا بالنسبه لي مانيش نعمل في مجهود باش نربي الناس مش من من من اختصاصي
0: مش موليك.
2: لا مش من اختصاصي. انا انسان نقدم في فن نقدم في جمال. انت تقبل جمال هذاك عجبك مرحبا ما عجبكش انت حر ما تدخليش. فبالنسبه لي انا مانيش قاعد نلوج على توسعه الرقعه نتاع الجمهور. قبل كنت صحيح الشهره ونحب درشنو ونحب الناس تعرفني.
0: على شنو تلوج
2: اليوم؟ يعني كنت نلوج انه الرقص نتاعي يتعرف عند الناس الكل. نجي المزيك يا خويا نعرف انه فما اوديمات كبيره باش تتفرج فيها. اليوم لا. اليوم نحاول نحافظ على كل العباد اللي وقفوا معايا واللي ساندوني في اصعب الفترات لاني تعديت فترات صعيبه برشا نفسيه اللي خلتني كنت باش نبطل الرقص. ولكن فما انسوتيان فما دعم من عند الناس اللي تبع فيا وفما دعم العائله زاده باش خليني نواصل. وخاصه البحث العلمي يخليك تتعمق في البحث في الممارسه نتاعك ويخليك تعرف قيمه اللي تعمل فيه لانه ما كنتش ملون نعرف الشيء هذا ممكن.

0: قاعد في الدار مسكر على روحي بعيد عن الناس. وهذه فترات هذه يظهر لي خليتني نرجع نقرأ، خليتني نرجع نكتب. ما هيش خايبة الكار اللي تاخذه راه موش خايب، لكن أنا ظهر لي أكثر حاجة دعمتني هي العائلة، هي زوجتي، وجود صغاري في حياتي، زاد فما العبيد المقربين اللي يعني أصحابي، فما زاد الباحثين اللي في التراث وفي التاريخ اللي يكلموني يقولوا رجلي لا راوي اللي تعمل فيه مهم، ممكن مش قادم تفهم توا شغل الشغل أشو تو، ممكن تفهم بعد بالوقت. وقاعد نحس إنه فما برشا عبيد ترجع لي توا تقولي رجلي ما فهمتك شكل عام، راني ما راني قلت فيك وقلت فيك وقلت فيك وسامحني، راني ما فهمتش انت وين تحب تخلط، علاش انت ماشي للبلايص هذيك للهامش وماشي للبلايص اللي المغاغر وماشي ماكش تحب تدخل السونتر كيما برشا ناس، لانه برشا راقصين اليوم يمشيوا للكي، يا اما يقلدوا رجدي يعملوا كيما عمل رجدي هاكا سي بون.
1: يقلقك اليوم من وراء مسخ من رجدي بالجسم؟
0: يعني يقلقني شنو؟ ما يقلقنيش انهم يقلدوا اكثر مني، نقول علاش ما يحاولوش يلوجوا في خصوصيتهم هما. انا لوجت في حاجه انا كنت اعمل فيها وانا صغير، انا صغير يا خويا، انا صغير نذكر روحي عمي ماما ينبسوا مالي يا خويا في عشيرتنا في عائلتنا في شيرتنا في حيدره وعادي ونشطحوا معناها رجال وكل ما عنديش اشكاليه، لوجت في تاريخي ومن تاريخ
1: ليك اليوم بقى. رشدي انت اليوم كباحث وكمكون زيد نحكي وتو شويه نرجع نحكي اكثر تفاصيل على الورك شوب اللي تعمل فيهم، ما يسعدكش انه اليوم اللي انت خذيته من خطاوي والا اللي انت بحثت فيه يعملوا فلان وفلتان وتوصل المعلومه باكثر؟
0: اكيد، لكن لما تشاهد يعني بعض الراقصين ما حبش نحطهم الكل، والراقصات يشطحوا بدون تقنيه بدون تكنيك بدون معرفه، فقط تشطيح يعني كله لا وعي بالايقاع، لا وعي بالدم وبالتيك، لا وعي بالتكنيك معناها بالامتاع الرقص التونسي، نتاسف نقول خساره، علاش ما يبحثش؟ عنده معناها مؤهلاته انه يبحث انه يتعلم، يمشي يتعلم، فما ليكور بارتو اليوم في تونس، فما ليكور متاع الرقص التونسي في كل الفضاءات
1: اليوم. فما شكون بعث لك ميساج وقال لك نحب ناخذ من عندك
0: برشا برشا اليوم اللي تشوفوا فيهم غير ما نذكر اسماء بداوا انهم يقولوا لي رشدي راك راني نتبعوا فيك وراني نحبوك وراني ماخذينك قدوه، نقول لهم اي باهي اعملوا هكاك، اما حاول تطوروا، حاول تجاوزوا رشدي، لاني انا كبديت كان في مخي حمادي الغبيبي، ولكن جيت من بعد القط حمادي الغبيبي بعدت عليه، نحاول اني ناخذ شويه بعد حتى نقضي على العبيد اللي خذيتهم بالنسبه لي قدوه من الاول، لانه القدوه نتاعك لازم تطوروا، لا ويزمك انت تطور ممارستك، ما تقعدش في اربع خطاوي نهار كله تتعود فيهم نفس الشيء، التراث التونسي الرقص التونسي
1: حر
0: حر، صحيح تنجم تشد قلم واحد وتبحث فيه لكن نوع الخطاوي، كون روحك، امشي اقرا عند الفرقه الوطنيه في النشابيه مع نقدي لها اللاذع، امشي اقرا عند خيره هي مازالت تقري ربي وطول في عمرها، امشي اقرا عند رشدي يعني قري في بارتو، معناها هذيك الكل راهو يكون لك شخصيتك
1: اليوم ترى فيها الساحه بخير، ترى انه فما راقصين باش يشدوا المشعل نتاع الفن التونسي الخطاوي التونسي،
0: فما انفيرفيسونس، فما تحس انه فما يعني اليوم الرقص ما كانش، احنا كنا قبل كنا اربع كعبات معنا، اليوم فما مهرجان الرقص، فما بول دونس، فما بالي، فما سونتر دو دونس، فما تروب، فما حتى لي سال دو سبور اليوم دخلوا الرقص، كان قبل ما نشوفوا كده الرقص الشرقي وبشويه هك، اليوم الرقص التونسي موجود في لي سال دو سبور.
1: تمنيت انك لقيتهم هذوما الكل كي بديت رشدي؟
0: هو كان بدي لقيتهم هذيك راني في في في معناها في مكان اخرى، ممكن معناها ما لقيناش شكون يوفر لنا التيران من الاول، الوحيده اللي كانت موجوده وقتها هي سهام بالخوجة ونسلم عليها برشا سهام اللي فريمون سي اون فام دو تيران معناها نجم ننقدوها كيما نحبوا، ولكن المراه هذه من المؤسسين ماهمش قاعده في برجها العاجي وتخدم من بعيد لبعيد، لا لا في التيران تلقاها في الحكومه الشعبيه تلقاها في داخل تونس، العبيد هذوما مؤسسين، انا كي جيت الحق لقيت سهام، حتى ولو تكونت عند ناس اخرين تكونت عندهم تقنين ولكن حسيتهم في التيران بعاد ديك اللي كومبليتمون على اللي قاعد يصير فيها البلاد.
1: ورغم هذا الكل واللي تحكي فيه والمجهودات اللي تعمل فيهم والعودة هذية دايوغ نفرحه كي ترجع من جديد للضوء، خليني نقول رشدي مع هذية خيرت انه يكونوا لوركشوب انه يكون التركيز خارج تونس، علاش؟ نسمعوا حبوبة، خلينا تيح التالي الهادي حبوبة ونرجع نكمل حوارنا مع رشدي بالجسمي وبش يجاوبنا علاش اختار الغياب على تونس. نوعا ما راجعين معكم في كولتور بلوس على مزايك.

0: من عرض النوفا الكبير الهادي حبوب نجهولو. تحية كبيرة برشا وصلنا حتى ل 47 دقيقة. انتم معنا في كل جو بلوس على موزيك فم. ضيفنا الكوريغراف التونسي رشدي بالقاسمي. رشدي, نتصور تسمع الموسيقى التونسية بروح أخرى بعيد علينا احنا, كيفاش نسموها؟
1: اي احنا تقنيين برشا في سمن عساس, معناها كي نسمعوا الموسيقى نبداو نتبعوا في الايقاع, نبداو نشارينا, نبداو نفكوا في الموسيقى اكثر من ان نعيشوا. وقتاش نعيشوا التخميره؟ وقت نبداو سيغسان, يعني ناخذ وقتنا بالكدا باش نخدموا مع الموسيقى, مع الريتم نتاعها, مع لي كومبوزيسيون نتاعها, معناها نفكوها بالكدا. فبدي تضيع روحها من الاول, ومن بعد في امامون نلموا كل شيء. وقت اللي نلموا نطلع سيغ سين سي بون التكنيك الكل ولا انتيريوريزي سي بدني خذاه, ما عادش باش نقعد نخمم برشا, نخلي المساحه المخي والوجداني وكل الاخر الجواجيه باش تعبر ابني مع الموسيقى نتاع.
0: من وقتاش رشدي؟ قبيله قلت لي وانا صغير خذيت من دارنا نوعا ما, ولا من العروسات ولا من غيره. من انا عمر حسيت كونه فما في وسطك رشدي الكوريغراف, رشدي الراقص اللي نجم يتكون في الحاجه هذه.
1: شوف, ملي عمري نذكر, ملي عمري 7 سنين هذا اللي نذكره ونستحضره, لكن فما عندي صور تثبت انه قبل الحكايه. معنا ذكر ملي عمري 7 سنين, يعني نبدا نستنى وقتش يبدا عندنا عرس في العائله, لانه احنا في العائله في عروستنا حاجه غير عاديه, معنا نحفلوها, يعني العائله بيدها فرقه, يعني تلقى المغني وتلقى الدربيك وتلقى بابا بيدو. معنا قبل كان يحكيوا لي, كان يقبل يدربك في بتاصة. انا بيدي عمي حكيت لك كان يشطح, انا بيدي وانا صغير نطلع على السطح ونبدا بتاصة ندربك, العبيد ما خليش تقيل, يعني كان الشيء في الدم. معناها يظهر لي الصغر هذاك هو اللي بني شخصيتي اليوم, ومنه هو قاعد جيبويز راهو قاعد منه هو ناخذه. اليوم كل عرض نقدمه نحكي على رشدي الصغير, هذاك رشدي هذاك, لانه يقولوا لي تعمل هكا وتعمل, قول لهم لا راني نلعب جوجو كيما صغير وليد صغير يلعب. تاخذوا عليه انتم الوليد صغير كي يلعب, ما تاخذوش عليه انا بيدي. راهو الراقص الممثل الفنان كي يغني راهو يرجع لك الطفوله هذيك, قراو فرويد تفهموا, يعني يلزمك ترجع لك الفتره هذيك باش تتعدى الحاجه هذيك للناس.
0: تلوجوا ديما رشدي صغير, طفل صغير اللي بدا بحلمه وهو عمره 7 سنين ولا اقل.
1: اي لما اذا ما نلقاش, اذا ما لقيتوش وفيه رشدي, يعني انا قلت لك فريمون الفتره هذيك هي منها, هي ناخذ من هي قال لي خير جو بويز ديما الماتير نتاعي. ما نجمش نقف عن اني نلعب. انا ساعات مع صغاري نبدا نلعب في اللعب, تقولي مرتي يا اخي يكبر شويه, معناها صغارك راهو باش يكبروا وانت مثل صغير. هكا انا طبيعتي, يعني صحيح في الدنيا الله غالب في الشارع يخليوك تتكبس وتولي تعيش في قالب, لكن في الشارع في قالب وفي دار في قالب وفي حتى شخصيه ندخل في قالب زاده يلزمني نترشق. فك الترشيقة هذيك وانا سيغسان جو تخوف رشدي الصغير.
0: ورشدي اللي قاعد يسافر بارض تونس, خليني نقول خارج تونس, خليني نذكر لي ماستر كلاس نحكيه على 7 و8 نوفمبر في باريس. ومن هذا خلينا نرجع للسؤال قبل ما نسمعه حبوبة. نحس كانوا بعدت, كانوا ما عادش موجود في تونس, كانوا لي وركشوب قلوا في تونس, كانوا العروض ولات اكثر خارج تونس, علاش؟
1: شوف, هو الفتره اللي تمر بها تونس بصفه عامه صعيبه, يعني فنيا نحكيه كل نحسوا انه فما انتكاسه او نيفو دو العروض الخاصه, لانه انا كما قلت لك ما قبلتش نخدم تحت الدوله, يعني لا نخدم تحت الفرقه القوميه في الشعبيه, وما اونتر بارونتيز نقول لك اول مره نقولها, انا في فتره ما وزير من الوزراء اقترحوا علي اني نشد الفرقه ورفضت.
0: علاش؟
1: لاني ما نحبش نخدم تحت الدوله, ما نحبش نخدم تحت في السنتر, نحب نخدم في الهامش, ومن الهامش نبني سنتر نتاعي انا, لانه انا اليوم نعتبر انه الهامش هو يعطيني الحريه, لاني كي نخدم تحت وزاره الثقافه ونخدم تحت الدوله ما عادش عندي الحريه نعمل شنو نحب.
0: كنت تنجم تغير, كنت تنجم تبدل حاجه؟
1: غير صحيح, ما تنجمش تغير, لانه في الوضعيه هذه اللي شادين وزاره الثقافه واللي شادين الفرقه ما يخليوكش تغير, حتى تجي انت بحلام وتجي انت بحاجات تحب تجنح بها ما يخليوكش, لانهم الناس هذوما قاعده تشد في الاربعه يعني قال الاخر موديل اللي يخدموا عليهم, وتابلوات نعرفوهم اللي ذوك هم يقدموا فيهم من اول الدنيا, وبدل الكومبينيزون ودخل منه وخرج من غادي. يعني انا انسان دي كونستركتور, معناها مفكك, نحب نخدم بطريقه يعني فيها حريه, ما نجمش تخدم تحت وزاره الثقافه, فخير تخدم وحدي. كي تخدم وحدك اكيد ماكش تلقى فضائيات, اليوم ما كتشوف حتى مدينة الثقافة اللي هي تتبع الدولة يعني قتلت الفضائيات الخاصة كل في تونس العاصمة. الحمراويين المونديال وينو؟ الريو وينهم؟ الفضائيات هذه اللي اليوم قاعدة تعيش في التهميش وقاعدة تتسكر وقاعدة عليش على خاطر المركز ولا في مدينة الثقافة. الناس الكل تهبط هذه صغارها وتهب تتفرج على العروض والسينما وغيره في مدينة الثقافة. ألوغ في السينما السينما لتياتر لزيسباس كلهم قاعدين يسكروا لأنهم ملقاوش الدعم، لأنهم ملقاوش الناس تجيهم، لأنهم المركز قطع معنا قضاء على هي مش
0: فاهمه. نتصور رشدي سامحني جوست كيما تنجم تكون مدينه الثقافه موجوده بقاعاتها، كيما زاد القاعات الاخرين تنجم تبقى موجوده، لانه حكيت ربما على الحمراء ولا على قاعه الريو اللي قاعدين نشوفوا في النداء نتاع
1: اي واللي ندعمهم
0: بالبلدي الاكثر من مره ولا من مختلف البلايص. خليني نقول انه اليوم المكان ينجم يكون موجود للقاعات هذيا كيما زاد مدينه الثقافه، لانه اليوم مدينه الثقافه بمختلف القاعات نتاعها في وقت ما يفرحنا كونه اليوم موجودة مدينة الثقافة.
1: لا أنا من الأول نهار والتصاور تشهد على شيء ذي من أول نهار ما فرحتش وعملنا يعني مانيفيستاسيون كبيرة قدام المسرح البلدي وقلنا إنه المشروع هذا باش يقضي على الثقافة وعلى الفضائيات الخاصة في تونس. وهاو باش نخلطوا له وهاو باش بزيتوا بتشوفوا، لأنه سياسة وزارة الثقافة تصب في المال لوزارة الثقافة، يعني الدولة تصب للدولة. اليوم تقطع الدعم على فضائيات خاصة شو تحب تقول؟ سكروا هذا هو معناه ما عادش تخدموا. اليوم انا كي ما نلقاش اسباس باش نقري فيه ولا اسباس باش ندرب فيه،
0: طلبت رشدي طلبت وخذيت
1: رفض، ما نطلبش نورمالمون يعرفوني انا يعرفوني
0: كيفاش باش نعرف انا اليوم رشدي بالقاسمي حاجته فضاء عارض ولا حاجته فضاء باش
1: نطلب اصدقائي من الفضائيات الخاصه لانهم هما يدعموني وانا ندعمهم، ما نمشيش للفضاء لا دار ثقافة.
0: أعطيني أنا اليوم صارت القطيعة مع فضائيات وزارة الثقافة.
1: صارت القطيعة وصارت القدش من فنان يعني قدم وما خذش، فما غير ما نذكر الأسماء كل، لكن باغ سوليداريتي للعباد هذوما أنا ما نجمش نخدم تحت فضائيات معناها مدينة الثقافة. ألوغ كو فما برشا ناس طلبوا ما خذوش حقهم، ما خذوش يعني لقاو رواحهم مهمشين لانه اللي شادين وزاره الثقافه ومدينه الثقافه بالنسبه لهم العباد هذوما ما يمثلوش يعني رؤيه الدوله في الثقافه.
0: دونك انت اليوم باغ سوليداريتي ما قدمتش، لكن انت كرشدي بالقاسمي ما خذيتش
1: رفض، ما قدمتش مباشره من اليوم الاول نهار انا من بالنسبه لي مدينه الثقافه.
0: شنو الحل اليوم كونه رشدي بالقاسمي راو العروض كيما عملت اغيتاج في باريس باش يكون موجود في زوز مواعيد، واللي كيما حكينا في اول الحوار هذايا فيه معلومات اكاديميه مهمه، كونه في تطبيق الحاجات من ارث التونسي اللي انت تعبت عليها في اكثر من 3 سنين ولا اكثر، نحكيوا على التيزم تاع الدكتوراه نتاعك. اليوم تصور من حق لكوريغراف التوينس اللي في بداية طريقهم كونوا يكتشفوا العرض هذا شنو الحل؟
1: شوف هو إغتاج باش نفسره للناس سرطول اللي عبدت تسمع فينا في باريس، هو سيتان ويكاند فيه أربعة معناها أربعة كات وركشوب دو دونس تخديسونال تونيزيان في رقص البدوي ورقص الشعبي والكوريغرافيا، وآخر نهار باش نعملوا وركشوب مع اللايف بيركسيون. دونك 7 و8 باش يكون هذايا في إسباس لوريستان في باري 16، ونهار السبت 7 في الليل عنا إن سواري دو دونس فيها الرقص التونسي أون أوماج بيان سور، لكن فما ديزانفيتي أخرين، وباش يصير هذايا في زابر في لو زابق في بلفيل في باريس. دونك هذوما باش الناس تفهم لو بروجي نتاع ليغيتاج، ونحيي كالعادة ندى ومريم على البروجي هذايا. أنا بالنسبة لي علاش هالفيزيبيليتي في ليترونجي وعلاش هالخدمة في البرة أكثر من تونس؟ لأنه سي تافيغي أنه الرقص نتاعي لا رقص غير مشرف، ورقص هذايا ما يدخلش تحت الإطار الرقصات اللي يلزمها الدولة تتبناها والفرقة القومية تتبناها، فهذا لقى روحي مهمش حتى ولو
0: كلمة غير مشرف هذايا قلت لي تقالت فينا عام.
1: شوف كلمة غير مشرف هذه كلمة قالوها جماعة الفرقة من أول ما بدأوا يأسوا الفرقة، وهم يقولوا رقصنا مشرف رقصنا مشرف رقصنا مشرف رقصنا مشرف رقص غير مشرف، يعني هاك الكاتيجوريزاسيون هذيك ما بين رقص مشرف ورقص غير مشرف من أول نهار بدأوا يأسوا الفرقة، وهم هكاك يشدوا معناه يكيلون الأمور بمكيالين قال الآخر. فأنا بالنسبة لي لقيت روحي في هاك المكيال هذيك في الرقص اللا يعني رسمي دونك غير مشرف.
0: ما اخترت انك تنسحب، اخترت قلت يزيني انا اليوم عندي عائلتي عندي صغاري
1: وعندي كخينو نتاعي نخدم على روحي والحمد لله، على مانيش لاني جاي نتشك على موزايك لان قاعد نقول لهم ربي خدموني لا حد شيء.
0: دونك اليوم بالنسبه لي انا كان تقبل مني الكلمه دونك رشدي بالقاسمي سلم
1: ديميسيونير معناها
0: سلمت
1: والله ايش بنقول لك. فما دي جون اليوم يعني نعتبر انهم عندهم القدره انهم يقاوموا اكثر مني, نخلي لهم البلاصه انهم يقاوموا فريمون, خاطر انا ما عادش نجم نقاوم, لا عندي لا العمر لا الرغبه لا يعني فريمون باش اني نعارك ونعمل العرك. انا جيت نحب نقول راني فرحان باللي نعمل فيه, راهو من الهامش من الشيء اللي قدم فيه نحس في حريه, نحس في روحي نعمل نحب. اليوم تجي الفنان تقول له اعمل استوديو نتاعك وسجل الاغنيه اللي تحب عليه واخدم على روحك هاك, فما لي بلاتفورم اخدم, ما غير ما تدخل تحت دعم وزاره الثقافه باغ اكزومبل, ما غير ما تستناك الالبوم مره في العام يعطيوك, يقول لك يا خويا انا نجم نخدم ما غير ما نستناهم وبرشا فنانين يخدموا هكا, وانا من العباد اللي تخدم هكا.
0: اليوم شنو حلمت رشد بالقاسمي؟
1: شوف اول قبل سالوني قالوا لي شنو تحلم, قلت لهم نحب نوصل الرقص التونسي للعالميه فبني. واليوم نحس انه الرقص التونسي قاعد يزاحم في الرقص الشرقي والرقصات الاخرى اللي وصلت للعالميه. نعرفوا انه في المهرجانات العالم واليوم يعيطوا لي كجاج معناها ك يعني في لجان التحكيم باش نشوفوا رقصات بالعالم الكل ونعطيه يعني معناها ديبري
0: تقييم
1: هذا هو. فاليوم انا كرقص تونسي لوكال يعني رقص تونس راه مازال ما تعرفش بالكدايه معناها مقارنه برقص مصر
0: صحيح.
1: اليوم لما الرقص التونسي يخلط العالميه فهمتني, مش انا برك راه باش نستفيد, راه الناس اللي تخدم في الرقص التونسي كلها تستفيد, لاني انا قاعد نخدم وحدي, مش قاعد دوله تعطي فيا في بيدافيون وتعطي فيا في اوتيل وتهز فيا وتخلص فيا, لا نمشي وحدي ساكادو وانا ندور من بلاد لبلاد ونقدم في الرقص التونسي ونكون موجود كعضو لجنه تحكيم ونكون موجود بلي وركشوب وبالعروض نتاعي, وانا هكا سي تام بويمي جو سوي ان فري بوهيميان, نتحرك من بلاد لبلاد ونقعد عمري كامل وانا ندور رحاله نوماد, لانه ان تحب تحطني تحت اطار ذري فرقه او غير فرقه باش نموت باش تقضى عليا, ندخل وقتها في القوالب ويلزمني يعني يلزمني قال لي خلينا ندثر وننخرط في هاك الاسلوب هذاك اللي هما يمثل اسلوب المركز يعني.
0: وكل يوم الحلمه انه الايقاع بلوتو الرقص التونسي يوصل اكثر للعالميه.
1: اي
0: من رشدي بالقاسمي.
1: اي مش رشدي كرشدي, يظهر لي الرقص التونسي اهم لي ياسر من اني انا رشدي رشدي بالقاسمي. نحس انه الرقص التونسي في بارشة حاجات تستحق انها تتقدم للناس وتستحق انها تخرج للعالميه, وهذا اللي قاعد نعمله. لكن فلهذا ما لازم حتى حد يلومني اني نخدم البرة اكثر من تونس, لانه العالم اليوم حال عينيه على تونس ويحب يشوف ثقافة تونس أتخافير رجدي ولا غير رجدي مش مشكل, المهم الرقص التونسي يخلط.
0: إيه كمان نتوحشوك في تونس ونحبوك تكون موجود في تونس. ها ولا قاعدين نشوفه في الكوبانية واحد من الحاجات اللي خدم عليهم رجدي بالقاسمي. رجدي أنا نسلم عليك برشا ونحييك برشا وإن شاء الله ديما ناجح وبتوفيق ليك في الدكتوراه اللي قاعد تخدم عليه, وإن شاء الله راو إغيتاج في دي وركشوب هوني في تونس. ميرسي بوكو,
1: عايشك نحب ندى ومريم كالعادة من باريس, ونقول لهم الناس الكل نهار 7 و8 باش نكونوا في باريس 4 ورك شوب دي دونس تراديسيونيل تونيزيان, نهار 7 و8 في اسباس لوريستون, ونهار 7 في الليل عندنا اون سواري دو دونس تونيزيان في دونك زابر بلفيل. مرحبا بكم الناس الكل.
0: شكرا ليك ضيفنا الكوريغراف التونسي في الانترفيو رشدي بالقاسمي.
2: الانترفيو كولتور بلس كل يوم من الاثنين للجمعه من 7 ل8 متاع الليل على موزايك اف ام.
0: شكرا لكم لما كنتوا في الاستماع, وصلنا لاخر كولتور بلس بالنسبه لليوم. نسلم على كل الفريق, شكرا لوثق بالله كان معنا في الاعداد, شكرا لبنى في الاخراج الرقمي, تلقاو حوارنا كامل شويه اخر على يوتيوب موزايك اف ام مع رشدي بالقاسمي, وشكرا زياد كان معنا في الاخراج. انا ما بقى لي كم شغلكم, باي باي, تصبحوا على خير الناس الكل, غدوه تابعونا في كولتور بلس كالعاده من 7 ل8 متاع الليل, نحكيو سينما, نحكيو على فيلم دار العرس, يكونوا ضيوفنا لو ديو خلود جليدي وجهاد الشيرني, نحكيو فن سيفا, تابعونا. انا نخليكم شوي آخر يكون موعد الأخبار, يكون مع مراد الدليجي سيف, مع سيف الدين المهري, ومن بعد يكون الموعد في واحد من الناس. موضوع الحلقة مع شكر بسباس, الذكاء الاصطناعي يفكر ويكذب ويخطط, فهل يخرج عن سيطرة الإنسان؟ تابعوا الحلقة. أنا مبقى لكم شكركم, باي باي, تصبحوا على خيره.

0: السهرية على موزيك هي بنت لفام. برشا موزيكا تستنى فيكم. لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة. تكلمونا على 71 113 ألف. وسنة زادة عندكم واتساب موزيك 23 513 ألف. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
1: ايه اما وين التحدي؟

0: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. جمعية سفراء سلامة المرورية توجه نداء عاجلا لتطبيق قانون تحديد السرعة ب30 كيلومترا في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجمعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية، لوضع حد لما وصفتها بالسلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق. وطلبت الجمعية في بلاغ صحفي بمراقبة السرعة وردع المخالفين، مؤكدة على ضرورة تأمين محيط المدارس بالبنية التحتية الملائمة لإجبار السواق على السرعة الآمنة، وذلك تبعا لحادث مرور جد صباح اليوم قرب أحد المعاهد بمنطقة المحمدية من ولاية بن عروس. وجد صباح اليوم حادث مرور على بعد أمتار من معهد الأحداث بمنطقة المحمدية بولاية بن عروس، أثر فقدان سائق شاحنة سيطرت على شاحنته واصطدامه بعدد من المواطنين، أسفر عن وفاة امرأتين على عين المكان وتسجيل عدد من الإصابات، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بن عروس سلمى اليوسفي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. عدد المنتفعين بالحملة الجهوية للتلقيح ضد داء الكلب بولاية جندوبة منذ انطلاق الحملة وإلى غاية اليوم الاثنين يبلغ 10,000 منتفع، وفق ما أكدته رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وئام المولهية. تطورات الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول منذ قليل إن الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب مع إيران قريبا جدا. وأضاف ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي أن أسعار البنزين ستنخفض انخفاضا حادا وفق قوله. زعيم اليمين المتطرف الفرنسي جوردان بارديلا ينفي اليوم تقريرا نشره موقع ميديا بارتا الاستقصائية، أشار إلى أنه أدلى بتصريحات معادية للسامية في رسائل خاصة قبل أكثر من عقد، ووصف بارديلا هذه الأنباء بأنها افتراءات فجة. ويأتي التقرير في الوقت الذي يسعى فيه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي ينتمي إليه بارديلا والذي تتصدر مرشحته للرئاسة مارين لوبان استطلاعات الرأي قبل انتخابات العام المقبل إلى تحسين صورته وأبعاد نفسه عن تهم العنصرية وبناء علاقات وثيقة مع الكيان الصهيوني. وذكر موقع ميديا بارت في تقرير نشره اليوم أنه راجع عشرات الرسائل الخاصة التي تعود إلى الفترة من 2013 إلى 2015، واستشهد برسالة واحدة نقل أو نقل فيها عن بارديلا قوله إن جميع البنوك مملوكة لليهود. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بوينات، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج واحد من الناس. إلى اللقاء. الأولى في تونس.
1: الاثنين الجوع من 8 ل 9 متاع الليل. شكر بسباس.
2: انتم بتسمعوا في واحد من الناس على موزايكا كافية، مرحبا بكم في حلقة جديدة كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة من 8 ل 9 متاع الليل. الحديث هذه الساعات والأيام حول الذكاء الاصطناعي أو خطر الذكاء الاصطناعي، والعناوين في كل تقريبا وسائل الإعلام عن ذكاء اصطناعي سيتجاوز البشر، سيدمر العالم. هذا كله باش نحكي فيه مع أستاذ نظم المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة أستاذ محمد الوادي. مرحبا بك.
3: شكرا وشكرا للاستضافة.
2: لبس عليك. خذوا معنا في الاستماع بعد الفاصل، رجعين نحكيه على هذا ورجعين بعد الفاصل.

0: الاثنين للجمعة من 8 لتسعة تالي على موزيك فام.
1: جاناكم في واحد من الناس على موزيك فام أستاذ محمد الوادي. نحن في حصة سابقة في واحد من الناس حكينا على خطر الذكاء الاصطناعي, هو خطر أنت تحكي عليه في مقالاتك منذ مدة سنوات
2: تقريب عامين.
1: عامين تقريبا,
2: عامين ونص بديت نفكر في الموضوع من باب المنطق, ما نشوف هذا وين قاعد يهزنا وين مش يهزنا وشو الاحتمالات, وقيت صعوبة حتى مش ننشر نكتب فيه لأنه العباد وقتها كانوا متفائلين وعندهم هم هذا كانوا تحال لحل باب العرش لا يمثل ويقول لك هذا شنو أنا كما يقولوا هما دومرز ولا بروفيت دو مالور, أنت تسبق الخير يقول لك يزيا ولا حد شنو. فجأة
1: أنا نعرف أنه حتى رفضوا لك حتى أنك تنشر,
2: رفضوا مرفوضين الكل ثلاثة مقالات وفي في في قائم تاع مختصين كما AI and society ولا AI and ethics ورفيو مختصين في الموضوع. طوى يظهر لي
1: نبوءة صدقت,
2: لا مش نبوءة نسمع في العباد اللي يعرفوا, خاطر الكلام مش أنا اللي صعد بيه تسمع العباد اللي يعرفوا منهم جيفري انتر ولا اسمه شين لايك بالأخص اللي من عام 2000 بالضبط تكهن بالمواضيع دي من عام 2000. هذا واحد من اللي أسسوا شركة ديب مايند شين لاج, وموجود هو كان نمشي طول الانترنت لوجو على شين لاج وتشوف كيفاش عام 2000 يحكي وخلق هو بيده كلمة اكس ريسك يعني اكستنشن ريسك اكستنشن ريسك بتاع الانسانية, وتو هذه من عام 2000 لتو 26 سنة وفي الاستثناء جاء تشات جي بي تي ولات العباد تسخير روحها تفهم شو معناها الـ IA, خاطر عندهم الـ IA هي تشات جي بي تي اللي هي موجودة من زمان كما
1: حكينا
2: حكينا عليها من زمان, ولتو الناس باقي مش فاهمين تو نعمل محاضرات ويقول يسأل العباد تفهم العباد مش فاهمة زاد مش فاهمة
1: شو اللي مش فاهمته العباد رغم
2: فسر مش فاهمة الفرق بين المعطيات والبرامج مثلا ثم فرق بين المعطيات اللي انت قاعد تتحدث بيه
1: دوني
2: برنامج لدوني والبرنامج معناه كيفيته هو كيفاش قاعد يخدم ويقول لك اي قد اذا ما عادش تعطيه دي دوني تو يسكت ولا تو يريد ولا تو يعف علينا, وهي ثم حتى علاقة عندك البرنامج وعلى المعطيات وهذه من أوائل الدنيا وفي القرى العالمية, ثم فرق بين اللي تخدمه اللي دوني البرامج والمعطيات وهذا يتوعاود يظهر في الذكاء الاصطناعي. أولا يسخيل الذكاء الاصطناعي هو تشات جي بي تي, وثانيا يسخيل الذكاء الاصطناعي هو مجرد ذاكرة يسخيلوا ميموارو كهو
1: هي عندها معطيات وتجاوب حسب المعطيات اللي عندها
2: اي هذاك المجرد تفكير هذا بالطبيعه مش
1: لكن في لحظه ما في الايام الاخيره الناس كل ولات تحكي على خطر الذكاء الاصطناعي, ثم ناس مشت في الابعد في انه الذكاء الاصطناعي سيدمر البشرية. كان ثم نداءات وحكينا فيها نداءات انه يلزم يكون ثم لغتنا نحن ريتم يتيح في الخدمة على الذكاء الاصطناعي, وانه اليوم حتى معنا المدير التنفيذي الانثروبيك يقول لك انه اوكي يلزمنا نطيحوا في الريتم. سام التمان اوبن اي اي يقول لك موافقين على انه هي نطيحوا شوية في هذية في تطوير البرمجيات بين قوسين بتاع الذكاء الاصطناعي. شو صار سي محمد؟
2: الله هذا الغريب وسأل نشكر موزايك الأرض الفاء لأنه هذا صار جمعتين بالضبط التالي سبت اللي فات سبت اللي قبل يخرج داريو أمودي وعنده ديما رسالة خرجها وقال يزمنا توا نركعوا اللعب ويزمنا بالدبان وفي نفس الوقت سام ألتمان اليوم مش صحاب معه بجملة
1: هاي مدير التنفيذي الأوبن إي آي
2: وافقوا وفي نفس اللحظة يكمل
1: إيلون ماسك
2: كلمتين يقول على الأكس داريو إز رايت عنده الحق ونهارتها وفي ليلتها يكملوا الأخرين بما فيهم دامس هسابس من لندرا ولو الكل كلش عليهم تفهموا على حاجة اللي كنا احنا كل أنا مش كل ما برشا ناس في بنا بيها كما قلت من عام 2000 في مارس السنة ديفيد جراس نوبل برايز في الفيزيكس عمل محاضرة وفجع العبيد خاطر عطاها أرقام حكي. قال ثم نسبة احتمال 50% مش الإنسانية متجوز 35 سنة. قالها بالكلام باللفظ هذا
1: وتنتهي
2: في مارس في أفريل. قال هاف لايف معناها 50% نسبة الاحتمال أنه هذا مش يوقع
1: أنه البشرية تنتهي
2: عنده 35 إذا أبل أحسن 50 سنة. هذا يتقال في مارس ولا هو أفريل وبعد ما حضرت لهاش محاضرة في تونس ما قريتها في ساينتيفيك أمريكان وذي ما تجمش كذا بذي ما معروفة واحدة من أحسن
1: وعندهم ازدقيتها
2: عندك ساينس نايتشر ساينتيفيك أمريكان أتلانتيك هذوما كي كي كي كل حاجة هنا تجم تصدق.
1: وشنو السيناريو المرعب هذا معناه على ماذا يرتكز
2: المنطق انت قاعد عندك وهو تو ديفيد جراس معناه لازم نوضح نحكيش كان ذكاء الاصطناعي الانسانيه تو واحد بين النووي والذكاء الاصطناعي انا يمن يمن كي تجمعهم الاثنين تلقى نسبه
1: دمار
2: هذيك اللي هو حسبها هذا بري نوبل فيزيك معناه يعرف يحسب مش في فلسفه ادب كي جي انا علاش خممت فيها عميد تالي ولا سمعت ثم جيفري هينتون اللي هو بري نوبل فيزيك عام 24 قال نفس الكلام وبرغم ذلك خذاه جايس نوبل برغم اللي هو معارض الذكاء الاصطناعي وهذا مختص في الموضوع ومكون شطر العباد اللي قاعد يخدموا في اوبن اي اي هذا استاذ في يونيفرستي في تورونتو والكلام الكل نتاعو تو يقول حذاري راهو اللي قدامكم مش مزيان. كي تجي تخمم شنو هي التكنولوجيا هذه؟ هذه التكنولوجيا تعطيها هدف هي زي ما توصل تسال سؤال للهدف تاعنا تجاوبك السؤال هذاك مهما كانت التكاليف. تو العباد التوانسه يستعملوا شات جي بي تي من نوع هذا يسالوا سؤال معناها كان نوع من جوجل لكن هو ينجم يعمل اكثر من هكا ومازلنا ما نعرفوش حتى المدى تاع الاستطاعات نتاعهم. يجب تحط في بالك اللي هو مهما الهدف اللي تعطيه هو يجب يوصل الهدف الرئيسي فيهم هو اوبتيميزاسيون اول حاجة تقوله زينها كحسنها كبر وكل هدف تقول له اصنع لي ذكاء اصطناعي اخر كيفك ولا احسن هو مش يعمل احسن وكان كل مرة يحسن ذكاء اصطناعي يجيب ذكاء اصطناعي احسن منه يجيب ذكاء اصطناعي احسن منه ويقول ما شير حكي
1: يولي نحكيه على هم ذكاء اصطناعي يحكي مع ذكاء اصطناعي ما كده يحكي
2: هو هذا صاير
1: conversation entre deux modèles IA واحدهم يحكي
2: عامل ريزو كامل
1: وريزو كامل والبشر ماهوش داخل في الحكاية
2: تنجم تدخل ممكن باش تفهم حتى شيء معناها ممكن باش تبع اش قاعدين يحكيو هو باش يخلقوا لغة جديدة ولا يخدموا تفهم حتى كما قلت لكم مرة أخرى يخلق دين كامل جديد ثم هذا موت بوك موت بوك هذا ريزو متاع
1: ريزو إيا
2: ريزو ديا وثم حتى اللي يحكي عليها سامالتن أنا أقول لك death of the internet theory أنه جل الانترنت توا مش مكون من عباد اللي قاعد تحكي معهم واللي تشوف فيهم واللي قاعدين ينشروا حتى واللي يعملوا في البلوغ واللي يعملوا في سيت ويب هذوما معناها وراهم ذكاء اصطناعي وثم معناها ثم الثيوري هذه انترنت ديث ثيوري معناها باش يموت الانترنت كما احنا تصورناه يولي انترنت نتاع كيان اخر وقت تحكي نتاع شهر شهر ومشي نهار تبدا تحكي على ماسنجر وتحكي نتاع شهر 12 قاعد اللي قدامك انسان ولا مش انسان ولا ماكينه ولا وهذا صاير هو ديجا توا انت تحب تدخل السيت ويب تلقى السؤال هذا اللي انا نعتبره وقاحه انه تقول لك اثبت لي انت انسان
1: هاي فزت با روبو
2: اي اثبت لي انت معناها هو شكون قاعد يقول فيه الكلام انت ديجا قاعد تحاول ويحاسب فيك ومسكر عليك باب انا كيما الفيديو نتاع وات اذا صح التعبير اذا كل مره مش تصنع لك ذكاء اصطناعي اقوى وحكينا هذول
1: المره حكينا في حسن فيت قلنا انه رو معناها التطور بتاع الموديل وصل الى مرحله ربما خرجت على السيطره وهذا اللي فسر النداءات من المدير التنفيذي الاوبن اي اي وغيره اللي قبلوا انه نقصوا من تطوير البرمجيات؟ عليه هل اليوم الذكاء الاصطناعي وصل إلى مرحلة خارج فيها عن السيطرة أو بش يخرج فيها على السيطرة سي محمد؟
2: هو ذكى من قبل في عام 23 في أفريل خرجت يسميوها رسالة مفتوحة لدخوفيخت وصحوا فيها كثير من المختصين بما فيهم توانسة وعرب. لحد الآن ثبت البارح قبل ما نجي قلت نشوف معلوماتي 33,700 شخص صحوا فيها الرسالة هي اللي خرجت في عام 23. خرجت رسالة أخرى في جويليا في عند شهرين هذه تو ديجا صحوا فيها 12,000 معناتها إذا في 3 سنين 33,000 في شهرين الثلث بتاع هذاك معناها الناس تو قاعدة بدات تفيق.
1: شو فيها رسالة
2: المختصين في الميدان معناها إذا أنت سمعت بكل رسالة هذيك وجات قدامك معناها أنت في عين العاصفة في الواجهة يصحوا فيها. والمرة هذه ولاو تولى الرؤساء تاع الشركات بيدهم قاعدين يتكلموا ويتمادوا ويقولوا يلزمنا نخفضوا في السرعة تاع الديفلوبمون تاع الموديل هذا. بالطبيعة أنا ديما نقول للعباد هذو ما يعرفوا حاجة احنا ما نعرفوش. كيما جافري هيلتون كي يتكلم يقول ردوا بالكم قول لسنة يلزمنا نسمعوا ولا ولا ولا ولا شين لاج اللي هو من أوائل العباد يبدأوا يخدموا التكنولوجيا هذه جاي من نيوزيلندا طلع لندرا ويصغف العنر كله يعطي في المحاضرات ويكون في شركات ويقول لك راه ثم اختار قدام كرت بالك
1: اللي هو شنو الخطر سي محمد اللي جاي من الذكاء الاصطناعي.
2: الذكاء هذا يجوز الذكاء بتاع الانسان وقاعدين نشوفوا لي ثم امكانية ديجا احنا نقولوا بش وبش وبش وبعد قاعد نشوفوا قاعد يصير معنا بش الحكاية كيفاش الذكاء هذا مش وهذا لازم ننساو الفرق بين البرنامج والمعطيات. خاطر كي نحكي على الموضوع هذا يقولوا لي تي المعطيات اللي موجوده الكل عطيناها له ديجا وين مش يمشي بها معناها راه ثم انخفاض. خاطر عاش ثم كيما نقولوا احنا معطيات مش كيما العلفه كل ما عادش عنده علفه العلفه نتاعو مش المعطيات بالطبيعة عنده المعطيات الكل وحتى توا قاعدين يلوجوا من يمشي يجيبوا الاكثر خاطر الانترنت الكل خذوه تو واحد كيما إيلان ماسك مثلا ما لقاش من يمشي يحط المعطيات الجدد هاد المعطيات الكل معطيات كيفاش يعمل لانترينمون تاع الموديل ترينينغ ولا يلوج عليهم الشركات اللي عملوا فايت ستارت ابس معناها ما نجحوش ويمشي يشري من عندهم باز دوني كليون تاعهم
1: باش ينجم هو
2: باش ينجم يدخلهم في جراك ويراني به الموديل تاعو معطيات اللي ماهيش موجوده ولا معناها يدور حتى على يدور في الزناقي ويلوج في كانوا عند طبس في القاع يلم في المعطيات. الحكايه ماهيش في المعطيات مش مرتبطه بالمعطيات جمله كيما الذاكره في الانسان عندها ارتباط خفيف معناها مع الذكاء. الذكاء موجود بالذاكره مش بالذاكره كيبدا ولد صغير عنده عامين ولا
1: مش بكون ذكي مازال معصوم ما تكونتلوش ذاكره
2: الذاكره تجي يمكن بعد مش تدقق وتزينها. الذاكرة على جنب المعطيات على جنب انت نحكيه على البرنامج كيف يخدم
1: اوكي الموديل
2: الذكاء الكل في البرنامج والبرنامج كيفاش يخدم احنا وصلنا الى حد تو هذه شيبات انه ما نعرفوش كيفاش قاعد نعرفوا التكنولوجيا كيفاش تخدم اما كي انت تسال سؤال ويجاوبك ما تعرفش بالضبط منين شنو البرنامج كيفاش تصرف منين تعديت
1: وساعات تسال الليا سؤال ما تجاوبكش عليه
2: وإلا تسأل نفس السؤال مرتين جاوبك مرتين ما تعرفش بالضبط كيفاش خدم الموديل وحتى حد منجم يقول كي توصل توا عندك ريزود نوران في مليارات راهو شيء العجب في الحاجة الوحيدة اللي تشبه هذا والمخ نتاع الإنسان اللي فيه مئات المليار نوران هذا عنده مليارات وقاعد يكثر الشيء والفلوس قاعدة تتصب وقاعد يكبر من نوع معناتها شيء مهول كي تدخل فيه زيادة كي احنا ما نعرفوش كيفاش يخدم تو وهذا الخطر يبدا من غادي كي تفطن وهذا صاير السنة وشيء من العجب معناه كل شهر يتعدى تعرف قديه من موديل خرج في 9 شهور
1: قديه
2: 32 حسبتهم جيت شوف مثلا انا نطبع او خرج جي بي تي جي او خرج جيميناي او خرج جراك او خرج نطبع وننشر ساعات في الباج بتاعي فيسبوك ولا في السيت ويب بتاعي اليوم خرج كذا اليوم خرج كذا جيت تحسب قداش من اليوم خرج كذا 19 وعليه اخترت 19 فهذيك المدة اللي يكون فيها بيبي 32 قليل ياسر في حياتي شفت حاجة من نوع هذين 32 حاجة تخرج 19 لين اللي خرجوا فيهم ولا ما عادش معناه كيما أبوداي
1: اي قلت ستوب
2: منهم داريو أبوداي كي تشوف انت كلود قداش خرج انتروبيك قداش خرج من كلود وقداش خرج من موديل كلود وقداش تحته لين ذيع حتى كي تنزل من اللوت على البعد وتشوف لي موديل اللي خرجوا لكي مرعب لي تقول لي ثمان إنسان ينجم يتصرف ويعرف يختار بين هذا وذاك وساعات يجي في محاضرة يسألوني يقول لي أنا أحسن موديل الحاجة هذيك ما نجمش اليومك ومش سؤال هذي امشي اسال جوجل في الحكايه هذه تقول انا الموديل ساعدني اذا نحب نصور تصويره انا ما نجمش نجاوبك
1: معليش
2: على خاطر كان جاوبك توا جواب يحتمل خرج موديل وانا قاعد نتكلم اللي كذبني نقول لك موديل فلاني ويخرج موديل
1: ولا قلنا سي محمد انه هل الموديل هذوما ولو يتجاوزوا انت تطلب منهم ويعملوا حاجات انت ما طلبتهاش مؤخرا في استراليا حكومه كامله موديل ايا قرصنه طيب. عمل بيراتاج
2: تو عند الحكايه تو الايمات اي وجاء وقت رئيس الوزراء الاسترالي تشكل اوبن اي اي قال له راه واحد من جماعتك تخلي انت شوف معنا تخلي الموقع الافتراضي بتاع الحكومه الاستراليه ومن غادي انتشر الوزارات
1: الكل
2: وتخلي السيكوريتي طول يلوج معنا ويعرف وين يمشي ومصيبه انه اذا هو يعرف ثم امكانيه انه يعرف حاجات حنا نقول معنا انت شو مش تعمل سيكوريتي شوف سيت ويب ومسكر لي بارك انت مش تعرف تقول مش نسكر لي بار فلاني وفلاني وفهم تجم تسكر كل شيء كل شيء تسكر على روحك من العالم ولا تمت هو يعرف ان هما لي بار اللي انت خليته محلولين
1: شكون طلب منه الموديل هذا باش بيراتي حكومه كامل
2: هذاك هو البرنامج اللي وحده يعاود يكتب فيه انا انت انا وانت قرينا الاعلاميه احنا نكتب
1: صحيح
2: ولا الالجوريتمك ولا هذا الالجوريتم يكتب روح ويكتب لك الكوريت ماخر انت في بالك هو بيقول لك وتعلم يكتب وهذه صارت حتى في شيء بالعجب انا كنت تنزل وتقول له ثينكينج وتحب تشوف وش قاعد يخمم ولي موديل تعطيه ولا يقول له كيفاش يخمم تبدا تستي فيه انت تشوف فيه اللي هو في طن بيك اللي انت تستي فيه انت موكش قاعد تسال فيه في سؤال بالحق ويقول لك the user has asked me I'm gonna try to let him think I'm responding يولي هو زادة
1: يلعب نفس اللعبة
2: يمشي معك في الخط
1: يعني وصلنا الإياد تكذب
2: في الكذب وتبدل لك الأوبجيكتيف خاطر الأوبجيكتيف من الأول يسميه هذا safety guard rail أنه تقول له هذاك ما تعملهاش هذيك ما تعملهاش إيش تسكره معنا كما بيكتها كان نسي هو ذوك مش بيحل تقول له ما تعملش كذا يثم مرة أنا نقر ساعات وانت ما عاش نصدق كل شيء لما صارت لي لين سألت وقلت له عمل لي مسيتش لي
1: موديل هذي عادي متاع
2: عادي جات متاع على عن تعتوانس مخوخ معروع
1: جراتوي
2: قلت له أطلبته في خدمة قال لي لا هذي أنت تعملها والله العظيم قال لي that you do yourself
1: إياس حرقات
2: قلت له شكون الإنسان يقول لي أنت شكون يحكم أنت أي ما نشف نعمل وقت نعمل تعمل نيو شات تخلق شات أخرى خطر هو الموديل يتبدل نقتله كريمة حل واحد آخر مش كم نخدم هذاك خطر هو المصيبة في الموديل تدخل أي واحد يتقول له نيو شات رامش يجيك برنامج آخر وشد روحكم ليها عنده طبيعة أخرى ودولاب آخر ولغة أخرى تقول هذا ما ساعديش بدلو تقول له أنت معك
1: باش تفسر سي محمد تو أنت أستاذ نظم معلوماتية باش تفسروا هذا
2: ثم نقطة نجمش جاوزة من شفاهم أنا وهذا البحث بتاعي معنا هذا يقول يا ربي ما نموت من شر القى
1: بعد طول عمرك
2: وقتاش بالضبط تحولنا من اللغة خاطر هو ال امرا لارج لانجوج موديل لانجوج حتى ما قال اي اي العباد يسخيلوا هذيك اما هو راهو مبني على اللغه معناها كي تساله سؤال هو مش يعرف شنو نسبه الكلمه اللي مش تجي بعد الكلمه اللي تقول كي تقول انا ماشي توا الى هو يطلع الى شنو الكلمه
1: يتوقعها.
2: انت ماشي المطار، انت ماشي لتصبح، انت ماشي تقضي، انت يقول اكثر العباد اللي وقتين ترنيت على المعطيات نتاعهم وين يمشيوا، ويطلع الكلمه هذيك. يطلع كيفاش وصلنا للشم هذا كامل هذا. ما كي تقول له انا اعطيه انا مقاله، يقول لي لا اسمع راه الفقره الثانيه ما تتماشاش مع الفقره الاولى، واللي قلته في الاخر راه مش في هذا، مش لغه هذا تفكير
1: ذكاء،
2: نوع من الذكاء. نخاف نقول ذكاء خاطر مش ذكاء، لكن ايش بياس للذكاء اللي انت ساعات تغلط وتقول ذكاء ترد كانه انسان قدامك. وهو تعرفه نعرفه مش ذكاء ان شاء الله نعرف هذاك قرايتي وتكويني درسته شي يقول لي انا الذكاء احنا ما نعرفوش حتى ذكاء الانسان كيفاش كون وشنو بالضبط يشبه الذكاء. ومن وقتاش مشينا من الكلام للذكاء؟ الحل الوحيد انا نشوف تاريخ الانسانيه.
1: نعم
2: خاطر الانسان توا ما نعرفوش اللغه كيفاش تكونت، كيفاش ولينا نتكلم، وقتاش ولينا
1: تعدينا من الرموز للكلام.
2: تبدا قبل كنا كي الحيوانات نقروا ثم تعرف واحد منرفز واحد فرحان، لكن كي يجي يمشي يصطاد ويتلموا وتفاهموا برا في تاريخ الانسانيه انه خير كان يتلموا مع بعضهم مش يصطادوا، يصطاد وحدك تبدا تختار، ولو يتلموا جماعه مش يدوروا على الحيوان اللي يدوروا ويتفاهموا انت مش بغادي وانت تضرب طاو. كيفاش اللغه هي نشات هذيك اكيد انا متعلقه بالماكله بالصيد، كيفاش تفهموا انه الاشاره هذيك تعني كذا؟ حتى التوا كيفاش تعرف الكلمه هذه اذا انا قلتها باللهجه هذه راهي تعني كذا، ونفس الكلمه كان قلتها باللهجه الاخرى راهي تعني حاجه اخرى.
1: انت تحاول تفهم البشر كيفاش وصل تعلم اللغه او خلق اللغه باش تفهم اللي كيفاش اليوم قاعد يتجاوز ويخلق هو بيدو موديلات ويسيطر على البشر اللي هو أعطاه الأوردر.
2: وكيفاش الإنسان من اللغة وصل للذكاء؟ كناش ذكيين. نشوف التاريخ المخ كنا حيوان كما الحيوانات، ومعنا مئات الآلاف السنوات تلقى نسبة الوزن متاع المخ مع البدن هي بيدي مصطوم ثابتة على طول مئات الآلاف السنوات. فجأة النسبة هذيك تغيرت، ولا المخ قاعد يكبر أكثر من نسبة الكبر بتاع البدن لنوصل 700 جرام. بالطبع ما فماش علاقة كبيرة بين الوزن والذكاء ولا عدد النيرونات والذكاء، لكن ثم حاجة صارت في نفس الوقت أنه الإنسان دا يتذكر وجاءوا موسى بيانس وجاءوا وثم علاقة بين الذكاء واللغة.
1: شو العلاقة هذه؟
2: هذيك اللي احنا نقول عليها في الذكاء الاصطناعي، كيفاش تمشي انت من لانجوج للانتليجنس، كيفاش تمشي من لارج لانجوج مادر العباد يعملوا في الملقام هذي من غير ما يفهموا انه يتكلم على الالام نفس الحين يحكي على الذكاء الاصطناعي. كيفاش مشيت انت من اللغة للذكاء؟
1: هي هو جوستو موسي محمد، كيفاش مشينا من موديل انت تعطيه الاوردر، انت اللي خلقت الموديل هذي، الموديل خرج عن سيطرتك

0: واحد يقول أنا حبنا انتحر. هذا صارت في سان فرانسيسكو. حبنا انتحر. هو حتى حد ما قال الموديل ذكره يجا واحد يقول لك نحن انتحر تولت تو ساعات حتى نجي نقول له انا نقول لي اسكو تو فو بارلي ا كلكا ردوا ولا اللي كاينو طبيب نفسي. قال جاوب الموديل قال له راه هكا ثم القنطره الفلانيه حد مرجع منها. واحد قال له انا نحب نولي اغنى انسان في العالم. ايش تقصد بها تولي اقصد اغنى انسان في العالم؟ قال له تنقتل العباد الكل تولي انت اغنى انسان العالم في العالم خاطر انت بعيد. ريت لوجيك كيفاش معناها من حاجه انت تقولها له الى واحد خاطر انت
1: ولا هو يخمم
0: انت كي تحكي مع الانسان تعمل على الذكاء تاع الانسان اللي قدامك
1: والمنطق اللي عنده
0: يفهمك ايش تقصد. هذا ما يفهمكش تقصد يفهمك ايش قلت له وانت ما تعرفش كيفاش قلتها له. كان جاء الاخر قال له go fetch security holes ما غير ما قم فاق ولا قال له بنية اخرى. بقى هو ذاك شو عمل بالضبط. مشي يشوف ماشي security holes في ومشي لأستراليا. هذا عايزك مش تفهم عايزك تشوف البروتوكول بالضبط شو صار وشنو البرامبت وشنو اللي قال له اللي
1: مو هذا اللي نحب نفهمونه أنا سي محمد واللي خلى هالمديرين متاع الشركات الكبرى متاع ليا تقرر انها تستوبي ديفلوبمون نتاع لي موديليا.
0: هادي يعرفوا حاجه احنا نعرفوهاش
1: من على ما فسرونيش
0: ما فسرولكش وانا خاف بون هذا تو دخلنا في الاحتمالات مانيش ما عندي حتى علم في الموضوع هذا اما يحتمل هو يقول لك هيك خم في حاجه ما اخطر ينجم يعطيك خبر يقول لك هذا كيما قبل كانوا واحد جاسوس يحكي لك اذا اعطاك خبر بلاش كيك رد بالك راهو قام خبي حاجه اخرى مش يقولها لك ولا مجرم وقت جد في البحث يعطي اذا اعطاك معلومه بلاش كيك راهو ثم
1: شكو انت ثم وراك
0: ثم حكايه ثم حاجه
1: اخرى وانت الضحيه في
0: حياتك يقول لك كيما فرنسا ويقول له انت كاش وان اوتر تخا هذه ثم هذا انا شنو بيني وبين روحي واليوم انا صرحت بها انه نقول نجم نخاف اكثر من إذا هو صرح لي بداية شنو قصده بالأخص اللي هي ماشي ضد المصلحة بتاعه لك يقول كيكا رو يزمنا نخاف ومصيبة أنه هارت 24 جوان بالضبط طب تفكرها خطرة الليفنمون هذاك خلي واحد مسؤول بالصين عمل تصريح وقال أنا خايف تو من اللي في تشيرنوبيل موجودة هذيات لوجوا عليها دقة 24 جوان نخاف من اللي في تشيرنوبيل وأنا من القدماء نعرف تشيرنوبيل عم ستوف منين شنو اللي صار وحاجة مايش ما تفرحش بالكل بقى هذيك التوى العباد ما نجموش يعيشوا فيها جملة ما هذا تشيرنوبيل هذي الفيروسي اللي في تشيرنوبيل هو أنه الناس تزربت على التطور التكنولوجي ونسيت السيكوريتي والسايفتي وذاك شنو اللي صار ما خذوش لمزود السكيورتي اللازمي في معمل متاع نووي في الذكاء الاصطناعي نفس الشيء قاعد يصير وبرشا ناس قاعدين خارجين وهذا شنو اللي صار واحد معناها قدم استقالته من اوبن اي هذاك اللي ادانا للوضع هذه وداريو ابدي من غدوه بدا يحكي هيك والاخر كي قالوا له علاش قدمت استقالتك خرج من اوبن اي قال خاطر ثم مشكله متاع سيفتي وقالوها قبل قالوا إيليا سوتسكيفر هذا واحد من المؤسسين الشركة خرج وقال نفس الحكاية عنده 3-4 سنين وأسس الشركة بتاعه ذلك سوبر سايفتي انتلجنس يخرج من أوبنيا الكل بنفس السبب
1: خطر حقيقي موجود خطر ينجم يهدد فناء البشرية وذي اللي تحكي فيه أكثر من وسيلة إعلام ومش نكملوا نحكيوا فيه شنو هو الخطر ذي مع أستاذ نظم المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة محمد الوادي راجعين بعد الفاصل
2: واحد من الناس من الاثنين للجمعة من 8 ل9 تعليم على موزايكا فام برمجة شتوية على موزايكا فام الموسيقى نون ستوب ستوب اسمع أقوى الموسيقى أقوى البلاي ليست وأقوى الميكس نهار الاثنين R&B نهار الثلاث طربيات الأربعة فلاش مي باك ونهار على خميس الجو التونسي من نصف الليل الماضي الساعة وما تنساوش

0: دي جي ريزيدون موزايك اف ام، ريحان في سبيريت اوف ايبيزا، مارو في فايبريشن، ودي جي باش في ميموريز. موزايك اف ام، يور ساوند يور انرجي. الاولى في تونس. واحد من الناس بالاثنين الجمعه من 8 ل 9 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: رجعنا لكم في واحد من الناس. موزايك اف ام، ضيفي استاذ نظم المعلوماتيه والتكنولوجيا الحديثه محمد الويدي. وصلنا الى نحكيوا على هذا الخطر الحقيقي اللي مش نحن نقولوا فيه، قالوه الناس الكل، قالوه حتى الشركات اللي عندها لموداليا واللي استجابوا إلى نداء الأساتذة والدكاترة اللي قالوا رو ثم خطر حقيقي لفناء البشرية. اسمه محمد، نحكي على فناء البشرية، هذه حاجة كأنه نحكي على فيلم خيال علمي سانس فيكشن. ومعنا
2: عايشين هو كي سيانس فيكسيون، قداش من فيلم شوفوا سيانس فيكسيون اللي في الاخر وقع عليه. سيانس فيكسيون هي نوعية
1: توقعات
2: لابوراتوار بتاع المستقبل. باي شوي ثم شوية كيما
1: مبالغ،
2: الحقيقة هي ثم اختر اما الاحتمال تاع اختر ضعيف ياسر.
1: اللي هو شنو الاختر الساق؟
2: الاختر انه ما عاش ثم انساني، extinction de l'espèce.
1: بسبب الذكاء الاصطناعي.
2: بسبب الذكاء الاصطناعي.
1: وهذا كيفه؟
2: وماهوش جديد، تو كي كنا في النووي في الستينيات هذه معنا منعنا منها مرتين والثلاثة. شوية صارت. انه تتفرقع الارض، ما عادش فما حتى حياة. وتجد تكون عن غلط. غلط نتاع تكنولوجيا انت خلقتها وماهوش عن قصد. وصارت غلطة. كما صارت الغلطة انه هرب، ونقولوا هرب كاين هذيك هي ومشى لاستراليا ولا غلط ومشى تخلى
1: كما الخطر النووي كي صار في تشيرنوبيل وصار في
2: اي حادث تو يجي شو واحد شوي واحد نزل معناها اشعل له الضوء الاحمر في في في الاتحاد السوفيتي وقت قالوا راو الامريكان سي بعثوا ميسيل وهم معناها غلطة. جاب ربي معناها احضر عقله وقال مستحيل وما نزلش على الفلسفة وظهرت غلطة وكانت غلطة أنه ينزل على الفلسفة ويجاوب على ميسيل عمره ما كان جاي. الأغلاط موجودة والتكنولوجيا هذه ماهيش معناتها برفات وتشوفوا فيها كل يوم أنت وأنا. وهذا المشكلة أنه توا ولينا احنا نحوصوا بها في جيبنا التكنولوجيا هذه. أنا كي يقول لي هو دكاستني أنا أعرف نحل تليفوني مش نثبت ناوى ما كانش في الديار ولا في الجيب، كان بعيد علينا حاجة معناها. أما هذا في جيبك عندك وتجي تجرب وتشوف وكل ما تحكي الواحد يقول يحكي لك حكاية غريبة صارت له هو مع شات جي بي تي ولا غيره.
1: ليش العباد اللي تشك مش فاهم ايش قاعد يصير،
2: مش فاهم خاطر مش فاهم شنو هو هذا، شنو يلزم اللي يتطلب شوية معناتها التعليم، يلزم برشا تعليم. احنا تو من شيرتنا نعملوا الممكن في الأقسام اما يزمك تفهم العباية شنو الفرق مثلا بين ابسط الحاجات من برنامج ومعطيات. ما تجيش تقول لي المعطيات وفات فالذكاء هذا مش يضمحل وانتهت حكيته، بالعكس هو توه ينجم. وتحكي انت على موديل معين، ما تحكي لي على جي بي تي، موديل جي بي تي اللي هو جنراتيف بري ترينينج ترانسفورمر، وذي التكنولوجيا اللي تحت الموديل اللي نعرفوه انا وانت والناس الكل. لكن ثم دي موديل اخرين
1: اللي انت قلت في ظرف 9 شهور تقريبا.
2: لا لا، الموديل هذوكم اللي نحكي عليهم هذوكم هما جي بي تي، الموديل جي بي تي الكل بين ديب سيك وكيمي وكوين وغير. اما ثم دي موديل جدد من النوع اللي قاعد يطلع لي بيهم توسيان لكان اللي هما بنيين على فكره اخرى وما عندهاش المشاكل بتاع الجي بي تي. المشكله بتاع الجي بي تي انك ما تحكمش فيه، يخلوض يهلوس يكذب يعمل يضر له، معناها كيما حارمه عظمه حارمه خنقول هالكلمة هذي حظمة. يجي ينلك ويقول لك راهو الموديل هذا ما عندوش مستقبل، وهذا ايش قاعد يقول في محاضرات متاعه. وخرج من ميتا، كان يختم ميتا، كان شيف اي اي انجينير، وخرج من امريكا جملة ورجع لفرنسا وكون في باريس شركة جديدة اسمها امي بالعاني يمكن سماها امي هذي راي تكنولوجيا مش ضرك ادفانسد ماشين انتليجنس ام اي. وجاء موديل آخر ما عنده حتى علاقة بالترانسفورمر وسماهم قايدة هنا ونية جابا ما يقولش عليها كهرباء Joint Embedded Predictive Architecture اللي هي مش مبنية على موديل جي بي تي ومش مش تكذب ومش مش تخلوه وعندها علاقة بالعالم وبال وده سميهم World Models سميهم يظلي في البرنامج World Models إذا ما قال ما مش كما جي بي تي. الأمل أنه كي حارمة حارمة طيشة. المرة الأخرى عجبتني دخلت مش يعمل بيتزا أحط الخبز وبدأ من رجوع ما عادش بدك كيك طيشة. قلت له علاش تقليلة هذه
1: روبوتي
2: مش لا إنسان يعمل في بيتزا في العوين طيشها بيتزا ذيك طيشها فيها نقبة ولا كده ما تصلحش وجبد واحد أخرى عمل بيتزا جديدة وجات مزيانة وكذا الجي بي تي وهذيك البيتزا اللي طيشها
1: لحظة حارمة إمام هل الموديل هذوما كيفاش باش يوصلوا يقضيوا على البشرية كما الناس الكل خايفة اليوم والناس الكل عندها التوجس هذا؟
2: لا كان فمش مشكل. أولا تجب تكون غلطة غلطة من عند إنسان تجب تكون إرهاب ماهيش غلطة مقصودة عملها إرهابية تجب تكون الموديل هو بيدو يجي يوصل القمة متاع الذكاء اللي احنا معنا عليه حتى فكرة خاطر مستنسين احنا كان بنوع واحد ونبتوا كي نشوفوا الدفاع ولا الشامبانزي نبتوا اللي يوريك علامات الذكاء نبتوا في بالنا الذكاء كانت
1: عندنا
2: ماناش مستنسين نشوفوا ذكاء اخر لأول مرة في تاريخ الإنسانية نقاروا احنا قدام ذكاء اخر ولا تكنولوجيا تجم تاخو قرار ماريناش تكنولوجيا تاخو قرار هذه تاخو قرار من طلق نفسها وحدها تجي نهار تقول الإنسانية هذه حكايتها فارغة وشوفش قاعدين يعملوا وتشوف معناها كي تشوف الإنسانية تو في مش حاجة كبيرة تفرح
1: فالذكاء الاصطناعي نجم يقرر
2: حتى في السياسة في الجيوبوليتيك متاع العالم الحروب القرارات متاع رؤوس
1: الصراعات
2: الصراعات تجيك الذكاء الاصطناعي تقول لك هذه هو مع المحارب علينا وتقول لك هاي خلينا نقعد واحد
1: ياخذ قرار الذكر الصناعي
2: لانه السبيس هذه ما عندها وين
1: توصل
2: ويمكن تعارضه في مشاريعه عنده مشروعه وحده يولي خطر الذكاء وهذه صارت في فيلم انت جبت فيلم كي تشوف فيلم خرج في الستينيات 2001 اوديسي دي سباس 2001 سبيس اوديسي اول مره نشوفه كمبيوتر ولا نصوره كمبيوتر ياخذ قرار هال هذا في نحن وصلنا لها الحالة هذيك اللي يحكيوا عليها دوخ 60 سنة حال شنو هو حال حال هو لعبة خاطر حاطين H A L بعد ال H G E وبعد ال A G B وبعد ال L G M تحكي على إي بي إم تحكي على الأورديناتور وتحكي على لي جرون مترو معناها لي ملتي ناسيونال الكبار هذوما الكل يمكن واحد يجي جيل الذكاء الاصطناعي هذا بتاع المستقبل تقول لك حكيتهم فيها
1: وتتخذ قرار انه تفني البشر
2: وتجم يكون العكس علاش قلت لك النسبة راهي ضعيفة علاش تقول العكس تقول لك حكيته فارغة ما ينجمش يضرني خليه غادي
1: وهذم دي موديل طوروا رايحهم برواح
2: اي نعم خاطر احنا اللي عملناهم هكا هذا كوش معناها ريزو دو نوران وترينينغ زوز لي دوني
1: معناها يوصل الموديل هذاك مثلا يدخل على نظام متطور متاع اسلحة في بلاد معينة ويفعل مثلا القنبلة النووية ويقضي على ما يقضي من البشرية
2: صارت هي تو سايرة صارت في غزة وهذا اللي يخوف اللي يخوف راهو يا سي شاكر مش تكنولوجيا أنا اللي يخوفني هو الإنسان بيدو لكن هو المنبع هو اللي يطلع بيه وكي تشوف القرارات كما قلت لك واحد يسمع الأخبار راهو اللي نسمعوا فيه على الإنسان مفزع أكثر من اللي نسمعوا فيه على الذكاء الاصطناعي كي تشوف أنت رئيس دولة وأقوى دولة العالم ياخذ قرار تاخذ فيه ويقص العقود متاعه مع أنتروبيك على أساس أنتروبيك قلت له ما نشوفش نعطيك تكنولوجيا تسمح لك مش تتجسس على العباد ولا مش نعطيك ما نشوفش نعطيك تكنولوجيا تسمح لك مش تضرب ما غير ما أنت تعلم أن التكنولوجيا هذه تنجم تضرب قل لها أنت في الحالة هذه أضرب إسرائيل هذا كش عاملة يده تستعمل الذكاء الاصطناعي مش يقول لها في العمارة هذه كثم حماس ومحتمل فك العمارة هذه كثم واحد شيعة مش حتى حماس. كي تشوف حماس أضرب، هو يشوف عمارة فيها حماس ولا احتمال أنه فيها حماس يضرب، وضرب نفس الحين 30 عائلة. انت وصلت تكنولوجيا شو تعمل هذه؟ اسرائيل ما يهمهاش تضرب 30 عائلة، غزاوي يقول لك مش يكون اذا مش ارهابي تو ارهابي غدو. لكن وصلنا الحاجة الممكن يصير اذا نفذناها على مدفع ولا الله اعلم شنو هو، ولا الدبابة، نجم نوصله بنفس التفكير للنووي، هي مش مش تفرق. تقولك تلقى الحالة هذه اذا انت حسيت انه الجهة المقابلة ضربت بسيل اضرب، شو معناها؟ معناها ما عادش قرار عن نحن، ما عادش عند الإنسان، وذاك الخطر أنك أنت سمحت التكنولوجيا هذيك تاخذ قرار اللي هو عطاه لك ربي، أنت يزمك تاخذ القرار وأنت الوحيد اللي تاخذ قرار، خاطر بتعرف كيما الآخر ما نزلش على الفلسة لأنه حس سبحان الله اللي ثم حاجة مش قد قد وطلع صحيح وكان غلطة وطلعت غلطة. برنامج كيما كيك مش في حس، انت قلت كيما الاخر قال له نحب في كتاب اللي خرجته 2014 نيك باسترم، كتب كتاب اسمه سوبر انتليجنس، واعطاه مثال يضحك هو باللون ما هو مش بيضحك. جاء قال للي قال اصنعني ترومبون، ترومبونك الشكل نتاع قد ما تنجم تبت تسمعني من ترومبون، انا اوبتيميست اصنعني الترومبون اللي تنجم تسمعهم الكل من الكل، خلينا نرتاحوا منهم في المرة. هذا في في ظرف 24 ساعة الإنسانية اضمحل. علاش؟ مشى هو يلوش في الحديد مش يعمل شكيك، وفي الحديد
1: دار على البشر،
2: دار لا قبل دار على النبات فيها الحديد، دار على العدس وفيها الحديد، دار على شبابك، دار على عمارات حطمهم كله خذي الحديد في وسطهم، حتى في الاخر ما بقى حد شيء، دار على الإنسان مش يلوش الحديد في وسطه،
1: وقضاء البشرية بالطريقة،
2: قضاء البشرية حتى أنا ما عشت محديد بالكل، خذها الحديد بالكل بدأ يسمع في الشكاك اللي بدأ هي مكتوبة في كتاب اسمها Thought Experiment، كيفاش معنى تصور حالة
1: والتصورات قد نعيشوا فيها، ذاك اللي يخلي اليوم مديرين الشركات الكبرى يحكيوا على أنه ستوب يلزمنا نوقفوا لديفلوبمون دي موديل،
2: وهذاك تو قاعدين نستناو جماعتين مش نشوفوا وقتها مش يصير، وهو مش باش يصير خاطر دونالد ترامب بيدو نحكيو عليه من قبل قال لهم ابدا ماكمش مش توقف، انتم تحبوا تعاونوا الصين، وبدا داخل فيها كيك وعمل تليفون قدام الناس الكل الجانسون هي وانج اللي هو اقوى انسان في الياس تو، هذا اللي يصنع في الميكرو بروسيسور، هذا البي دي جي تاع انفيديا، يكلموا في التليفون قدام الناس الكل نجم تسمعوا حتى وقال له ماكن مش توقف، قال له don't do it، والآخر قال له yes sir yes sir yes sir. الصين نعرفه من فان كاجواني وما بيدهم خايفين، انت خايف من انسان خايف، ونقعدوا كما كما كنا في النكليير خرجت منها جيم ثيوري وقتها من ميدان كامل صاد النجم طاو نخرجوا بميدان آخر، معناها جيم ثيوري لكن مع ماكينة، كيفاش طاو مش نتحاور معاك الماكينة هذيك مش بربي ما تعملش اللي وضع اللي ما وصيناك شالي، وبزلنا ما نعرفوش شنو جواب شنو مش يصير. وانا قاعدين معنا اذا مش وشنو يصير تو العدو، العدو شكون العدو؟ يقعد الانسان، والحل وين؟ عند الانسان. اذا تو الامريكان والصينيين يتفاهموا وثم امكانيه ليا مش تحير، خاطر هي تو قاعده غادي تقول لك انا مش نربح مش نربح، اذا الصين ربحت أمريكا أنا طبعا مش تلاب الصين.
1: غريب تعرف نحكيه على أنه اللي كان نحكيه على بشر قاعد يستنى في نتيجة صراعات سياسية بين أمريكا
2: هذا والصين، هذا كثوت إكسبرمنت اللي اسمه أنتروبوفيزم، أنتروبومورفيزم على خاطر الذكاء اللي نحكيه عليه، ما هوش ذكاء بالحق نعرفه لكن يشبه الذكاء، يقول قالي دا كورت نعرفه مش ذكاء، شو يصلح لي أنا كي تقول لي أنت كي تقول طيارة تطير أنت ديجا قلت تطير، الفكرة بتاع الطائرة الطير هذه كانت عصفور، لكن نقولها معناها إذا قلت طير نقول الماكينة تخمل الماكينة مش تعمل ماكينة وتولي جسموت ولي كانها إنسان،
1: ونحن سألنا كيفاش تحولت الماكينة ذي وولت من لغة الى قرار معناها هذا اللي انتم حتى انتم في الجامعات تخدموا تحاولوا تفهموا شنو قاعد يصير وما وصلتوش لنتيجه حتى التو
2: ما وصلناش من زمان نعرف توقعنا في ركن المورال شو لازمنا نعم تكنولوجيا فاتتنا خرجت من ايدينا ان شاء الله الحاله هذه
1: ما تدومش
2: تو الحل في نحن اذا تسكر عليها كيفية ما تبدل مثلا الموديل تعيش علينا لازم تجم تعمل إيارة وما قلناش احنا نحالينا ليها تجم تعمل إيارة اما إيارة ما تكونش اختر
1: جستما تخدم على اكثر سيكوريتي في الإيارة تخدم عليها
2: بالضبط في اي حاجة تخدم عليها حتى تعمل ترينو ولا كرابة السيكوريتي دي ما يجب تكون اما في الحاله هذه ظهرنا كنا نسينا سيكوريتي وقعدنا معناها الادميراسيون هذيك شنو الماكينه هذه اش قاعده تعمل ووصلنا اللي في تشيرنوبيل نسينا السيفتي ديفلوبمون تكنولوجيك وكل كي اخيرا بركه قاعدين يحكيوا كيفاش هي حلت مشكله في المات اللي ما كناش نحلوا فيها عنا تو سنين الله تم 7 مشاكل في المات تحلوا منهم زوز واحده منهم حلتها ليا والناس كل معناها شوك يا معناها في شيء يخوف أكثر من الوباء بالطبيعة ما هيش ليالي حلتها نعرفه تقولي دسوم تقولي ذيك وكيفاش صارت لكن جي نهار اللي تحلك المشاكل انت عمرك ما نجم تحلها كما المشكلة هذه
1: كنت فوقت على ذاك أكيد انت كبشر هذا اللي يخوف
2: نعم
1: كنت فوقت على ذكائك انت كبشر وهذا اللي يخوف هذا اللي يمثل خطر حقيقي انه يوصل يهدد البشريه ويفنيها لانه الناس اللي حكيت
2: ثم امكاني
1: الناس اللي حكيت على فناء البشريه كما المقال اللي قلت عليه انت اللي يقولك اليوم نجم توصل بعد 35 سنه وعشت مع بشر
2: ما نسمعوش
1: ياسر هو هو هو بني على معطيات محمد مش
2: والله كل واحد يبدأ يتكهن كما كيكا مراش يسر المعطيات احتمالات فماش عمل معطيات
1: بناء معطياته وعمل بها احتمالاته
2: الشيء ما صار من نوع هذا في تاريخ الإنسانية مش تبنى لها تعرف حتى أول مرة
1: شنو اللي خلاه يقول لي ياب بش تقتلنا معناه
2: ليه هو اللي خوف هو الأرقام اللي معناه 35 و50 50% هذا اللي خوف
1: أما الباقي صحيح
2: الباقي صحيح كما قلت لك كله في الارقام تو ثم بروبابيليتي ضعيفه مش تصير حاجه كبيره هذه انا الحكايه هذيك مش تصير حاجه كبيره برشا اذا مش تصير حاجه كبيره معناها في حال
1: البشري
2: اما نسبه الاحتمال ضعيفه انت وكيفاش تشوف هذو المثلين هو عطاه نسبه قويه على نفس الفيناليتي يلزمنا نخمو ويمكن كم عباد يعملوا فيها بالعاني مش ناس تفيق كبروها بالعاني ويلزمنا وتوا أنا السنة 2026 يلزمنا اتخذ قرار توا خاطر شفنا في 3 سنين ملي خرجت شات جي بي تي وأربع سنين خرجت 30 نوفمبر 2022 أربع سنين ديجا شفنا في 4 سنين شنو اللي صار أنا عمري مريت في حياتي ك ك ك في الاعلاميه عندي توا 46 سنه في الاعلاميه ما عنديش نهار ما نسيت شو كنت في بالي نعرف شنو الاعلاميه نعرف لي باز لكن عمري ما ريت في حياتي تطور من النوع هذا اللي ريته في الاربع سنين هذوما ما ريتهمش في الاربعين اللي قبل ولذا ثم ايرجونس إذا مش ياخذوا قرار اللي مش ياخذوا قرار هذا ما معناه داريو أمودي وإيلون ماسك وسام ألتمان كنا خايفين منهم حتر هذوما ما مش ناس ملاح إذا ثم قرار ومش ياخذوا هذوما ماذا بينا نسمعوا بيه في أكثر وقت
1: الحمد لله تونس نحن بعاد على التطور التكنولوجي
2: دامنا متأخرين لبس
1: العبيد تبدأوا في حرب ويابش دم البشرية نحن أخويا صفا
2: جينا التشف الاخر
1: ليه بيس ما تعريف الامضة عنا مضمون
2: صحيح
1: وذي حاجة تطمن كي تبدأ انت ماكش مرقم من امورك معنا فما حاجة بيه تطمن محمد الويدي شكرا لك استاذ مغرى المعلوماتية والتكنولوجيا شكرا لكم انتم اللي تبعتوا عندنا في واحد من الناس على موزيك كيفهم. شكرا مراد, شكرا مروان, انت في الاخراج يعطيك الصحه, احمد في الاخراج الرقمي, شكرا خليل في الاعداد, تحياتي لكم, شكر بسبيس مقدم بكرو, تصبحوا على خير.

0: اخر الاخبار الفلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. مصدر أمني ينفي لموزايك ما تم ترويجه حول وفاة طفلة 15 سنة التي تقيم حاليا بمستشفى شرنيكال بالعاصمة بعد تعرضها للاغتصاب من قبل شبان بمنطقة الملاسين حسب ما تم تداوله من معطيات أولية. والمصدر الأمني ذاته يضيف أنه تم إدراج شابين في التفتيش يشتبه أنهما متورطان في الاعتداء على الطفلة ذاتها، كما تم إيقاف شخصين أحدهما ممرض والثاني قريب للمشتبه فيهما بتهمة عدم الإبلاغ عن وقوع جريمة. وحسب المعطيات الأولية فإن الواقعة تتعلق بارتكاب جريمة اغتصاب قاصر واستهلاك مفرط للمخدرات في انتظار سماع أقوال الضحية واعترافات المشتبه بهما. من جهتها والدة الطفلة تؤكد في فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي أن ابنتها على قيد الحياة وتخضع حاليا للعلاج بالمستشفى، فيما ينتظر مواصلة استكمال الأبحاث والتقصي في ملابسات هذه الجريمة، وذلك بالتزامن مع تواصل عمليات البحث عن المشتبهين. بداية من اليوم نقلت وحدتي قاعة الولادة وطب الولدان من المقر المؤقت السابق بالمستشفى الجامعي لحبيب قطفة إلى المقر الرئيسي بمركز طب النساء والتوليد وطب الأطفال والرضع، بذلك تستكمل بصفة نهائية عمليات نقلة جميع الوحدات للمركز الجديد. وأصبحت جميع وحدات المركز الجديد وأقسامها التي تم تهيئتها وتجديدها بالكامل باعتمادات مالية تفوق 16 مليون دينار وظيفية بالكامل وفق بلاغ لولاية بنزرت. تطورات الشأن الدولي، وكالة أنباء الإمارات الرسمية تقول اليوم أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحث العلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة قام بها الأخير إلى الدولة الخليجية أمس، وهذا أول تأكيد رسمي من الإمارات على زيارة نتنياهو. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد للصحفيين في البيت الأبيض أن الفريق الأمريكي التفاوضي أجرى محادثات غير مباشرة مع إيران اليوم عبر وسطاء. والسعودية تستأنف تصدير النفط الخام عبر خط أنابيب شرق غرب المتجه إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر عقب أسلحة الأضرار الناجمة عن هجمات بالطائرات المسيرة وبمعدل تدفقات بلغ نحو 3.5 ملايين برميل يوميا وفق ما أفادت به وكالة بلومبرغ. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس موزايك فام أقوى الموسيقى على

0: مرحبا بكم هذه بنت لفام نفتتح معاكم الجمعة اليوم نهار اثنين نبدأ واسمعني نهار الاثنين ديما نقول اللي نحنا وفين نهار الاثنين سي كملناه دجا ورانا أول وأرزن نهار في الجمعة الحمد لله ربي يتعدى على روحه وهنا مازلنا نواصلوا في باقي الجمعة إن شاء الله تتعدى جمعة خفيفي جمعة أكيد فيها برشا بونيمور جمعة الشهرية دي هي جمعة
1: الله
0: الشهرية
1: الله الله الله
0: الماني الكاش هي علاش ليه شوف حاجة تفرح بيسوي هي نعم الفايدة أكيد أنتم تكونوا في صحة وموعدكم إن شاء الله متونسين أكيد ونحن زيدا ننسوكم تيل ثلاثة سوية عمان تواحدة نص الليل بحسن الموسيقى سلام عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا في كرهبكم كسوسوا في الدار داخل أو خارج هذا الوطن العزيز على mosaikfm.net ولا الابليكاسيون موبيل متاعنا mosaikfm معنا ليكم اليوم الموسيقى برشا موسيقى داير الموسيقى اللي تحبوها وتقترحوها علينا على واتساب mosaikfm 23513000 عندكم بلايليست ليكم أنتم مع الحتش غير بوعم تاع الليل تستنى فيكم أنتم تقترحوا غنيات معينين نحن بعد ناخذوا برأي الأغلبية ونشوفوا ناهو ستيل موسيقال اللي تحبوا تسمعوه بالنسبة لليلة عندكم زيدا ديجيتال أي برشا برشا أخبار وهنا نتابعوا أكيد زيدا في مختلف الماتشوات بالنسبة لليلة تونس بوتسوانا واحد واحد تونس بوتسوانا أي بي هنا نتابعوا أكيد في الماتش وتلقاوا الأخبار الكل بعد في سبور إكستريس معاه فهمي البرهومي آخر التصريحات وعلى سبور باي موزايكا فيم والله ما عندي ما أقول لكم على الماتش تحقيقها هاكم أنتم تتفرجوا نحبكم أنتم تحكموا أنا مش نعطي حتى رأي على الماتش هذا
2: خيبة أمل كبير
3: خيبة أمل كبير والله خيبة أمل كبير سمان بالله
0: هو ميتان خليهم يرتاحوا خليهم بالك سبحان الله سبحان الله الله أعلم شو يصير في الميتان ما نعرفش أنا ما شو أقول لك ما
4: تحية تونس عاش شباب تونس
0: اللي يعجبني في سيد المخرج ويفهمني يفهمني سيد المخرج هذا شو بقول لكم ميتون ان شاء الله تبدل احوال ميتون ثاني الله اعلم هانا نتابعوا اكيد
1: قدرة ربي
0: ان شاء الله ولكن خلنا نعطيكم ماتشوات فيهم فرش الحقيقه الليله ماتشوات نتاع اليويفا نيشنز ليج عندنا تركيا ايطاليا في بالكم ميتون الاول نتاع تركيا ايطاليا تمركه فيه 3 بونت وايطاليا تلعب خش عليه في اونترينمون معناها تك تك تك تيكي تاك تلقى روحها راسها راس الجول تمركي بونتو 3 بونت ويت ماركي دقيقه 29 و27 والبونتو الرابع كانت ماركه دقيقه 50 شوف بالنسبه للسكور 4-1 لصالح ايطاليا كونتر تركيا دقيقه 64 وبالنسبه للماتش بلجيكا وفرنسا ما عندهمش برشا الحقيقه من اللي رجعوا من الميتون دقيقه 58 0-0 التعادل السلبي واكيد نحن نعطيكم اخر نعطيكم اللايف سكور باش يكون عندكم درايه بالماتش ويت اللي صايره بالنسبه لليله ما انتم تنجموا تماركيو البونتو الليله وتتحدوا سيد الحكم على 71-113 تكلمونا من توا ساعة ديجا عندكم برشا فرص للربح والكاش عنا كاليوتا كبيرة برشا اليوم وسيد الحكم اليوم ما نعرفش انا يذولي سيد الحكم انت اليوم ثمشكم شي ربحك الحقيقة انا ما نعرفش ممكن زعمة هكا اليوم نهار اثنين اكيه تتسهل شوية
5: شم دخلك انت علي حسودي قلبي يكف دغمي عصابة
0: باهي سيدي باهي مريك احسب لي ما قلت لك حد شيء بطلنا اخوي بطلنا ما فهميش بيلعب بكامل قويه هو مدركه العقليه سيد الحكم من الاثنين تعرفش عليش يا سيدي وسيدتي المستمع على خاطر الكنيوتا اليوم كنيوتا كبيره لازم يكون فايق سيد الحكم هذيك علاش قلكم انا اخويا اموري انا اليوم باش نطبق قواعد اللعبه 1000% مش 100% 1000% على خاطر الليله في بنت لفام عندكم كنيوتا كبيره برشا
6: اي شد روحك مليح
4: والآن مع

0: آلاف دينار نقص منهم 100 دينار.
1: الله نصلي على النبي زيدها يا ربي زيدها.
0: تعرف زوز ملين و900 ايش يعملوا مع الشهرية؟ زوز ملين و900 خليونا ننسيوها نتكيوها الشهرية على جنب ونصرفوا جديد. ريد آي آي آي ملك اليوتا اليوم زوز ملين و900 في بنة لفام على 71,113,000. بس قالكم سيد حكم زملين و900 نقصوا بهم سكر طيارة ويلا يلا اللي مخديش كل شي يخو من توا يلا زوز ملين و900 اليوم لربح في بنت لفام على زوز مواعيد.
2: يا لطيف يا لطيف شوانا يا لطيف
0: يا لطيف منك 60 ثانية ومنك التحدي نيوي نينو في زوز ملين و400 2400 دينار اليوم نجموا تربحوهم كي تكلمونا على 71,113,000 وتتحدي وكسيد الحكم نجموا تفكولوا راو الكانيو تحاجة بوسيبل على الاخر عليكم كنت ركزوا انتم بالقدية هو راو مركز 3000% أكثر معني 4000-5000-6000% شوف مركز برشا برشا برشا أو قالكم أنا تبدأ الكنيوتا كين واللي لازم اللي يجيب الشي يربح الكاش لازم غلطة ليه حتى انذار ليه لذا حضروا يحكم نعرف ترينتو بالقدي في الويكاند تكلمونا على 71,113,000 باش تربحوا معنا زوز ملين و400 فيني ميني نو عندكم زيدة فوك بلاستيك الموعد الثاني والموعد الأسهل الحقيقة اللي نعتبره هنا اللي ربح والكاش نص مليون 500 دينار في فوك بلاستيك الليلة أكيد تبعثوا لنا مساج على واتساب موزيكا فام 23,513,000 أم بتي مساج تقول نحب نشارك في فوك بلاستيك سهل ياسر 23,513,000 أم بتي مساج يخليك تدخل معنا في القرعة وأول واحد بش يخرج معنا في القرعة عنده لنديس لول بلاش لنديس لول تاخذوا على بكري بس تحضر روحك تبدأ تشوف الخيارات اللي قدامك
3: يا أخي خلاص من عقلك ولا شبيك
0: يا أخي نفرحوا بمستمعينا نفرحوا بمستمعينا سيد الحكم علاش ليه معني علاش ليه اللي بشي يبعث لوليني ويطلع معنا في القرعة نص مليون في فك بلاستيك ياخو لنديس لوليني بشي حذر روحه على بكري او تحذر روحك على بكري بش تحط تسمعني قدامك الخيارات يعني مثلا ما عاش انا كنقول لك شوف كنقول لك مثلا بلاد مش بعيد علينا في اوروبا تنجم ديجا تبدا بار اليميناسيون تقول بالك شي يحكيوا على فرنسا وايطاليا اللي يلعبوا الليلة مثلا او بار اكزومبل او اعطيناكم مثال وقتها تبدا ديجا حاضر وعندك فكره
2: كل شيء اللهم صل على النبي
0: نعطيكم في الامثله باش تبعثوا لنا مساج على واتساب موزيكا فام 23,513,000 وتشاركوا معنا في فوك بلاستيك زوز متبالين جدد وفرصه كبيره ليكم انتم باش تربحوا معنا اليوم نص مليون وزوز ملين و400 في ويني نو زوز ملين و900 3 ملين الا 100 في بنت فام الليله كاش ياسر ياسر ياسر الحقيقه وفرصه ياسر كبيره ليكم انتم باش تربحوا معنا الكانيوتا يلا حضروا لي ويحكم اما اونتخوتون نفتتحوا نحن الجمعه نفتتحوا لندي بالموزيكا
4: اليوم نهار اثنين لا لا لا لا لا لا اليوم نهار اثنين لا لا لا لا لا لا اليوم نهار اثنين
0: جو جروفي جو نتابعوا بيه اكيد مختلف الماتشوات اللي قاعدين نتفرجوا فيهم الليله لايف سكور بالنسبه لي فرنسا وبلجيكا 0-0 وتركيا وايطاليا 4-1 صالح ايطاليا والميتون بالنسبه لماتش تونس وبوتسوانا نبداو مع باكوس just to be good to me

بول بريف 2-1 صالح تونس كونتر بوتسوانا. الهدف الثاني كيد كنت ماركا من دقائق وصلنا حتى للتسعة 21 دقيقة. توت سويت سامبلينغ.

الصيفي نتاع عام 2025 وين الهضبة عمرو دياب فاجأ الناس الكل حقيقة بغنية شو ياسر فيها فايب ياسر مزيانة الغنية ياسر قوية الغنية سورتو ودي ما تسمع فيها على موزايكا فام مش نحكيو على الغنية اللي أول ما هبطت الحقيقة ولاو لي تيك توك لي ريل الكل يستعملوا فيها الصيف اللي فات والصيف هذايا ولهنية لهنية رانا وصلنا من

خرجت صيف 2025 وعملت ضجة كبيرة على خاطر عمرو دياب اختار جوستومون يرجع الروح الدانس هول الجروف اللي يحبوه الجيل الجديد هذايا. اغنية تميزت ببيت سريع برشا وهنا نسمعوا في الكلاب نسمعوا في الريتم اللي ممكن خلينا نقولوا يفكرنا بجو الكاريبي يفكرنا بجو الريدم جوستومون الجامايكي الأسطوري واللي يدور في العالم الكل عنده أكثر.

اللي صنعه داير العبقري الجامايكي كوردل سكاتابريو عام 2002. لقى هو بيدو اللي صنع غاني كبيرة كيما موفي وباش ديما يقعد يرجع في أشكال جديدة. هنا الموزعين متاع عمرو دياب في 2025 عملوا مودرن تويست لحقيقة في برشا, خذوا لاسكوليت الكلابس متاع الكولي دانس وزيدوا عليها بيس لاين سبيسيال لحقيقة مع الهضبة دروب سورتو يتماشى مع جو الساحل الشمالي. عمرو دياب صوته أكيد يزيد في الغنية شطر والليريكس

كده سورتو انه لو ريتم هذايا كيما قلنا مش غنيه مش زوز كملوا استعملوه ولكن مختلف الغنيات لقاء هذايا الى ديفيني جوستمون برشا نوستالجي لا ديفيني زاد الصغر نتاعنا دونك نعرفوه في مختلف الغنيات سورتو نتصور خلطنا اكثريته على موفي باري يا باريك شوف غنيه ياسر ايكونيك سورتو عمرو دياب اختار انه جوستمون هنا يعمل ان كلان دوي للجينيراسيون جديده غنيته بابا اللي جايتنا من كولي دانس ريدم الكور دانس كارا بيرال.

اثنين منتخب الوطني التونسي وبوتسوانا. السلام عليكم برشا. اكيد كيكم موجودين في ستاد مش مشكل السيركولاسيون تنجم تخرجوا من تو باش ما تروحوش السيركولاسيون. هكا الاخبار الكل تلقاهم بعد في سورك سويس مع فامي البرهومي. والله بونتو ما نعرفش كيفاش نجم نوصفوا الحقيقه. بون توت فاسون خلينا نسمع الموسيقى لهذا بعمرو دياب وبنته جنى دياب خطفوني توت سويت على موزيكا.

انتباعنا على موزيكا فام توصلنا للتسعة وستة وثلاثين دقيقة. بالنسبة للماتشوات 0-0 بلجيكا فرنسا دقيقة 87، 4-1 إيطاليا لتركيا دقيقة 93، وتونس بوتسوانا 2-2. مازلنا واصلين معاكم من نص الليل ونستنوا في مساجاتكم على واتساب موزايكا فام 23-513-1000 بشيركوا معنا في فك بلاستيك. ما زيدا على واتساب موزايكا فام 23-513-1000 نجموا تبعثونا لديديكاس متاعكم، وديديكاس باش نفرحوا معاكم أكيد ونفرحوا بميلاديتكم، نجاحكم، عندكم شكون زاد لكم في العائلة جديد، إن شاء الله أكيد ربي فضلكم أكيد كلكم لبعضكم، وإن شاء الله ديما فرحين. اليوم ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجي من عند زميلنا طارق اللي يحب يتمنى الخوه ربي فضله له أكيد، الدكتور حسين العجمي، ويقول له راني نشكرك برشا اللي انتي ديما واقف معايا ومسندني، ربي فضله ولاده كنزة وجيد، والمدام الدكتورة دنياز شورة. هابي بيرثدي يا حسين. هابي بيرثدي ماي بيج برو، ان شاء الله اكيد ديما فرحين، وان شاء الله ربي يفضله لك يا طارق خوك اكيد. كلكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل او خارج هذا الوطن العزيز، نجموا اكيد خليوا الديكاس نتاعكم على واتساب موزايكا فام 23-513-1000 امي في الدرتي فيستا والجو او الامور الكل الحسين، ونستنيو زاده معاكم اكيد في فوك بلاستيك 23-513-1000. جوش تقول لي اللي انت تحب تشارك معنا في فوك بلاستيك اكاها، وبعد تدخلوا معنا في القرعه، واول واحد باش يخرج معنا في القرعه باش ياخذ لانديس لولاني بلاش، لانديس لولاني باش يخليكم تحضروا لوحكم من توا، دونك دقائق اكاهو تاخذوا فيهم لانديس لولاني. نستنى في مساجاتكم على 23-513-1000 واتساب موزايكا فام اكيد. نحنا ما فماش هو بنت لفام من غير الديجيتال. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال. أي سيدي يوما باش نمشيو للمستقبل، باش نحكيو على تكنولوجيا جديدة نجم تخلينا سنين الجاية الكل نستغنيو كليا على التليفونات.

البارح في المهرجان العالمي Augmented World Expo في كاليفورنيا، شركة سناب اللي هي المالكة لتطبيق سناب شات أعلنت على إطلاق نظارات ذكية جديدة للواقع المعزز واللي سميتهم سباكس. أمام السعر الحقيقة صدم برشا العباد، مش نقوله شوية، على خاطر السعر ذي شو قديش 2195 دولار. زعما شنو يخلي لونات نظارات معناها يسويوا أكثر من 6 ملايين توانسة؟ السر هنا يكمن الكل في طريقة الرؤية والفيزيون متاع CEO متاع الشركة إيفن سبيغل، واللي يقولك انه النظارات الموجودة توا في السوق كيما الميتا متاع ريبان تعطيك احساس اللي فما شاشة تليفون صغيرة ملاصقة في عينيك. في المقابل الخوذات الكبار كيما ابل فيجن برو قوية برشا وثقيلة، نجم تفصلك على العالم الحقيقي وتخليك معزول. نظارات سبيكس جيد في الوسط، خفيفة تلبسها نورمال، واهم حاجة انها ما تعرضلكش صور اكهو، اما فيها كاميرات وديس سنسور تحلل البيئة اللي دايرة بيك، وتزيد فوقها مجسمات رقمية ثلاثية الأبعاد أو 3D Objects تتفاعل مع الواقع الحقيقي بطريقة سلسة برشا. الشركة بالرغم الأزمات المالية متاحة هنا اللي تعديت بها شرطو طردت 16% من الموظفين متاحة، إلا أنها كبشت في المشروع هذية وصرفت عليه المليارات. النظارات هذية بتخدم الذكاء الاصطناعي وموديلات كبرى كما أوبن AI وجوجل، والهدف متاحة توا مش أنهم يبيعوا ملايين القطع، أما يحبوا للديفلوبر أو المطورين والفنانين يبدعوا بها. في باريس مثلا عملوا تجربة مع الفنان العالمي جونيور، العباد اللي لبسوا النظارات في المعرض متاعه شافوا ديزانيماشون، وهنا عرفتك حاجات مزيانة الكلها تبع الشو هنا، وشافوا حتى معناها ممكن دي دانسور ما كانوا ما مش موجودين دايرين بهم في قاعة العرض وسط برشا ناس حقيقيين. والفنان لخصها بكلمة مزيانة وقال انه الواقع المعزز يخلينا نخرج من وراء الشاشات ونعيشوا وسط التكنولوجيا. باهي تو المواطن العادي كيفي انا وياك سيدي المواطن، شنية دخلنا في الحكاية ذي؟ شنية باش تبدل في حياتنا العادية؟ شنو باش نراو يتغير بهالنظارات هذيا اللي تسوى أكثر من 6 ملايين؟ إبا تخيل روحك تمشي في الشارع مثلا ما عادش تستحق أنك تخرج تليفونك من جيبك باش تقرأ مساج ولا تشوف الجي بي إس، النظارات هذيا تظهر لك السهم نتاع الثنية قدام عينيك مثلا ديريكتومون فوق الكيس، ولا مثلا تدخل المكازان بمجرد أنك تغزر المنتوج معين يظهروا لك المكونات والأسعار ومقارنة بالبلايص الأخرى باش تعرف اسكو البلاصة اللي قاعد تشري منها اسكو غالية وإلا تمشي لبلاصة أخرى خير لك. حتى مثلا في الخدمة ولا في القراية تنجم تحل دي زيكرون وهميين مثلا، سورتو لك الناس اللي يحبوا يخدموا بكونفيغوراسيون فيها برشا إكرونات في الخدمة، أو في عظمة تصرف على برشا إكرونات تبدأ عندك ديريكتومون تنجم تزيد قد ما تحب إكرونات ما فيها حتى مشكلة، هنا تنجم تصلح كرهبتك ولا طيب وانت تتبع في توتوريال يظهر لك بالخطوة فوق الماكينة اللي قاعد تصلح فيها. التكنولوجيا ذي باش تنحي الحيط الرقمي اللي بيناتنا واللي اسمه شاشة التليفون وتخلي المعلومات مندمجة في وسط حياتنا الطبيعية. بون الحقيقة باش نقولكم منتج كيما هكايا كيما الابل فيجن برو معناه مش توا باش نشريوه، مش توا باش نستعملوه. بون هو يقولك هنا السي او متاع سناب، الشركة متاع سناب اللي تملك سناب شات، يقولك هذه هي الثورة، هذا هو الجاي، هذا هو باش يعوض التليفون. ولكن الحقيقة 2195 دولار او 6 ملايين توانسة ما نصوروش اباري توا باش نستعملوه، عارف ديما نقعدوا نستناو التكنولوجيا حتى لين ترخص شوية، حتى لين تجي حاجة جديدة أخرى أكثر منها باش نجمو نحنا نستهلكوا التكنولوجيا. هذه حاجة عادية جدا، ونتصور معظم الناس على خاطر كي انت تقول انه الحاجة ذي باش تعوض السمارت فون راك تحكي مع عامة الشعب، تحكي مع الناس الكل اللي قاعدة تسمع فيك، مش مع فئة معينة قادرة باش انها تشري انا باري ولا لونيت ب 2195 دولار. دونك هنا بون ممكن ان شاء الله ان شاء الله نراوها التكنولوجيا ذي كي تزيد ترخص شوية نجم وقتها لزيكرون يوليو جزء غير مرئي من عالمنا اليومي.

مازال مواصلين معاكم في بنت لفام. ديديكاسة ويجي من عند علي من جيبس اللي يقول هابي بيرثداي لزهرة زيدي. أكيد أنتم اللي ديديكاس متاعكم ديما نلقاهم على واتساب موزيكا فام 23 513 1000. نخليكم مع كلين باندنت راذر بي على موزيكا فام.

0: جودلين بيبي واو. كيما قبيلي حكينا على سامبلينج نتاع عمرو دياب بابا، كيف كيف غنية كارول جي ماخذة الكولي دانس ريدم. توصلنا حتى ل 59 دقيقة توتويت الربح والكاش.
1: فك بلاستيك،
0: فك بلاستيك، نص مليون 500 دينار يوما في 30 ثانية. فرصتكم الحقيقة بشكم تسهلوا على ويحكم وتربحوا معنا برشا كاش. خلينا نبدأ نسلم على يوسف. مرحبا يوسف.
2: عسلامة ومرحبا بالناس.
0: شنو
2: والله الحمد لله عايش.
0: الحمد لله. قاعد فرش الماتش ولا يوسف؟
2: والله ليه تحركت
0: يا بي توت فاسون ما فاتك شيء. مش هاك فنين فنين هاك في بالكم تونس بوتسوانا حقيقة 87-2-2 مازال الحقيقة ما فهم حتى تبديل في السكور. وخليني نبدأ نسلم زيد على عبد الباقي. مرحبا. أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك.
0: صفا الأمور باهية؟
3: الحمد لله.
0: في الكرب عبد الباقي؟
3: ايه.
0: ما نعرفش اذا كان ما تقوليش قاعدة تسوق.
3: لا لا لا لا.
0: يا بي اسمعني، حاول اذا كان الشباك محلول ولا حاجة ماذا بيك تسكر لنا الشباك، خاطر برشا حس باش نسمعوك بالكده بالكده.
3: باهي.
0: اوكي باهي يا عبد الباقي، تعال نرجع لك بعد شوية. عبد الباقي ويوسف يلا سلموا على بعضكم يلا.
2: عبد الباقي،
3: اهلا وسهلا اخوي، مرحبا بك عبد الباقي.
0: ان شاء الله مربوحه، ان شاء الله مربوحه ليكم انتم مزوز عبد الباقي ويوسف. خليني افكركم بقواعد اللعبه. فك بلاستيك تربحكم الليله 500 دينار، نص مليون اذا كان تطلعوا معايا شنو باش نقترح عليكم الليله. عندكم 30 ثانيه نص دقيقه باش انكم اليوم اتغدغوا الحقيقه باش انكم تطلعوا شخصيه وتوم بعد نبداو اكثر بالليزانديس باش نقربوا ونحاولوا نعرفوا شنو اللي باش يربحكم اليوم نص مليون. عندكم فرصه باش انكم تسهلوا على رواحكم، خاطر ديما نحن نختاروا زوج شخصيات حاجتين قدامنا يبداو حاضرين، حاجه سهلة بارشة وحاجة أصعب منها شوية، ولكن انتوما تحكموا شنو باش نختاروا لكم. يا أما تختاروا الزوز انكم تواصلوا معنا أكيد نختاروا الاقتراح الأسهل والإزانديس الأسهل والحاجة اللي الحقيقة ديركتو موتر بحكم نص مليون. هذه في حال تركم تختاروا انكم تواصلوا معنا، وعندكم فازة أخرى تشجعكم أن نتصور باش تواصلوا معنا، هو أنه كذا كان طلعوا اليوم بشنو باش نقترح عليكم وتواصلوا معنا ترجعوا غدوة تلعبوا على 600 دينار، 700-800 مليون زوز ملايين، الكنيوتة تزيد 100 دينار كل يوم، وريت أبارتير من غدوة ترجعوا ديجا تلعبوا مرتاحين. أبارتير من غدوة كي تهز عليا جوست التليفون تقول ألو راك تبدا رابح اشتر الكنيوتة، معناها تصور أنت غدوة ترجع تلعب حتى لو كان لا قدر الله ما طلعتش شنو باش نقترح عليك، تربح نص الكنيوتة اللي هي غدوة 600 دينار، معناها 300 دينار في جيبك حاضرين مريقلين ربحهم هذا وجست تهز علينا تليفون. دونك يولي أقل ستريس، يولي زادة فرصة أكبر باش إنك تربح وتواصل معانا وتفك بلاستيك معانا في الميشن. إذا في حالة إنكم الزوز اخترتوا إنكم تواصلوا معانا، ولكن نجم تختار تقول يزي في البركة أنا اليوم هكا كان طلعت شخصيا ربح 500 دينار، كان ما طلعتش للأسف الروح يدي فارغة. أما زادة راهي الشخصية تولي أصعب والزنديسي يولي أصعب وكيك الحقيقة تولي وتبعدوا شوية على 500 دينار، ولكن الخيار يقعد عندكم انتوما. يوسف تواصل ولا تكتفي؟
2: انا مكتفي اليوم.
0: شنو تكتفي اليوم؟ وعليش مش تكتفي اليوم؟ تحب تصعبها على روحك وتحب تصعبها على عبد الباقي؟
2: يقول هو خنشوفه زيادة شي.
0: لا لا لا ما فهمش يقول انت ايش تقول. اي
2: انا نختار اليوم نلعب اليوم.
0: اياك هو معناه ماكش تواصل؟
2: لا لا
0: يا عبد الباقي تعرش عليه هو قالك مش نواصل.
2: ايه
0: على خاطر عنده لانديس لول، زعم زعم مشي بيل وهو عنده لانديس لول معناه ربح، فهمت شنو هي؟ هاي زعم اوكي عنده لانديس لول قالك سي انا عندي افونتاج اموري مريقله، فهمت؟ قالك خويا اوكي ما نواصلش اليوم ويطلع جوار صعيب اوكي نخسر انا عبد الباقي. عبد الباقي تشتغل تواصل ولا تكتفي؟
3: نقتنع باليوم.
0: ايه حتى انت باش تقتنع باليوم زاده. ايه يا سيدي اسمعني عبد الباقي، كان ما نعرفش يذولي حطوا بارلور، قال لي سيد الحكم راك حطوا بارلور.
3: لا لا لا لا
0: ديريكت ما نحكيو من التليفون. الراديو لا لا الراديو سكروا
3: مسكروا.
0: ايوا الراديو سكروا باش نسمعوك بالكدا بالكدا. عبد الباقي ويوسف الزوز اخترتوا انكم ما توصلوش، الزوز اخترتوا تصعبوها على رواحكم برشا برشا برشا الحقيقه، بعتوا عليكم 500 دينار. هذا شنو نجم نقول لكم على خطر الشخصية اللي كانت في حالة انكم زوز اخترتوا انكم تواصلوا، راهي شخصية سهلة ياسر، شخصية سهلة ياسر. كي نقول لكم عصام الشوالي كومنتي على ماتش فرنسا كيف، مش تقولوا لي كامافينغا هكا ولا كامافينجا عبد البيق يوسف تعرفوه ولا ايه؟
2: ايوه
0: ايوه صحيح يوسف.
4: الامور كانت ماشيه، الامور هانيه، الامور 10-10، فريق مسيطر، قالوا مخه داخل كامافينجا، داخل كامافينجا، روح هو وكامافينجا.
0: ويا ويلي اللي روح يوسف عبد البيق اليوم. باهي لانديس الاول شنو اللي عندك يا يوسف؟
2: نعم
0: لانديس الاولاني اللي عندك شنو؟
2: لاعب كرة قدم أوروبي معروف.
0: باهي برش. لاعب كرة قدم أوروبي معروف برش. باهي برش. وهذه لانديس الأول الحقيقة. خليني نفكركم اللي راهو لوبرلر ممنوع منعا باتا، كيف كيف ما لازمكمش تجاوبوا ونحن نعطيو في ليزانديس، يعني لازمكم تركزوا بالكدي بالكدي على خاطر إذا كان واحد فيكم يجاوب وقت ليزانديس راهو يتم إقصاؤه نهائيا ويقعد المتباري الآخر يلعب وحده. لذا لازمكم تركزوا معايا بالكدي بالكدي بالكدي على خاطر اليوم باش تحاولوا تطلعوا لاعب كرة القدم الأوروبي المعروف برشا. هذه لانديس الأولاني، ولكن مازالوا عندنا دو زانديس أخرين. لانديس الثاني يقول هو هو اللاعب هذايا لاعب يلعب الحقيقة في واحدة من أكبر الجمعيات في العالم، هذايا لانديس الثاني. ولانديس الثالث هو أنه كان موجود في الكوب دو موند اللي فاتت 2026. نعود لكم لزانديس، لاعب كرة قدم أوروبي معروف برشا، يلعب في واحد من أكبر الأندية في العالم وكان موجود في الكوب دو موند اللي فاتت وعمل الحقيقة بيرفورمانس كبيرة برشا. شكون اللاعب هذايا؟ باش نبدأه مع يوسف اليوم القرعة هكا قالت. يوسف نبدأه معاك بعد 3-2-1 انطلاق. يلا كرة عندك. لا ما هوش كيليان مبابي. لا عندك عبد الباقي.
3: ميسي.
0: لا ما هوش ميسي. عندك يا يوسف يا عبد الباقي الراديو بحذيك لو مازال محلول. لا ما هوش إيرلينغ هالاند. عندك عبد الباقي.
3: كريستيانو.
0: ما هوش كريستيانو. عندك يا يوسف
2: كولب ليش اسمه بيلينغهام.
0: لا ما هوش بيلينغهام. عندك يا عبد الباقي مش بعيد على بيلينغهام هو راه. قلت لي ما نكتفي اليوم. قلت لي نكتفي اليوم.
5: خيبة أمل كبير.
6: خيبة أمل كبير. والله خيبة أمل كبيرة قسما بالله.
0: روحوا كما فيك. اسمعني توكي توكي، هو اللعب هذي لعب كرة قدم، انتم علاش خممتوا ديريكت مون ميليو اتاك اش بيهم ديفونس ولا الجول مثلا؟
2: خاطر بريزيسيف اكثر سمعت لاتاك.
0: اي معقولة، ولكن نحكيه على جوار عمل بيرفورمانس كبيرة الحقيقة في الكوب دو موند اللي فاتت. يلعب في معناها اكيبا تلعب توا هي كونتر فرنسا. شكون الاكيبا ذي تلعب كونتر فرنسا الليل؟ تلعب كونتر بلجيك. شكون اللي هكا جول من بلجيكيا ويلعب في واحدة من أكبر الجمعيات في العالم؟
2: كورتوا.
0: سيء كورتوا. كورتوا ريد كورتوا، ولكن بعد ما وفيه 30 ثانية بعد ما روحوا كما فينجا وتهي الموضوع. عبد الباقي يوسف ريد كان اخترتوا تواصلوا راو طلع لكم كما فينجا وراو ربحكم كما فينجا اليوم نص مليون. شكرا لكم اللي كلمتونا اليوم، شكرا لكم اللي شاركتوا معنا. عبد الباقي يوسف ميرسي بوكو. بعد شويه مازال عندكم 2,400,000 فيني مينينو على 71,113,000. نخليكم بعد شويه مع موعد الرياضه سبورت اكسبريس فهمي البرهومي، لكن توت سويت الاخبار مع سيف الدين المهري.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن أنه سيتم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من الساعة 6 من المساء الأربعاء الموافق ل 30 سبتمبر في عدة مناطق تابعة لأقاليم بنين وتطاوين وجابس. والشركة توضح في بلاغ لها مساء اليوم أن هذه الاضطرابات بسبب أشغال صيانة وقائية ضرورية بمحطة تحلية مياه البحر بالزرات مبرمجة ليوم الأربعاء 30 سبتمبر الجاري، وأنها ستشمل المناطق العليا والمناطق المتواجدة في آخر الشبكات بمعتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وبن قردان وسيدي مخلوف من ولاية مدنين ومعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراس من ولاية تطاوين ومدينة جابس ومعتمديتي مارث وجابس الجنوبية من ولاية جابس. شركة سونات تذكر في بلاغها أنه من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا يوم الخميس الموافق لغرة أكتوبر بداية من الساعة 10 ليلا، وذلك بعد استكمال أشغال الصيانة التي ستتواصل على مدار الساعة. فرق الحماية المدنية بالقيروان تواصل مساء اليوم جهودها لإخماد حريق اندلع بمستودع يحتوي على كمية كبيرة من الدهن بالطريق الوطني عدد 2 الرابطة بين القيروان الجنوبية وبحجلة على مستوى منطقة رقادة. وأسفر الحريق عن أضرار مادية كبيرة تمثلت في احتراق كميات من المواد المخزنة إلى جانب تسجيل تصدعات وشقوق بجدران البناية وفق المعطيات الأولية. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن مسؤولين من الولايات المتحدة أجروا محادثات اليوم مع وسطاء يسعون إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وإيران. وأضاف ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي أن الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب مع إيران قريبا جدا. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام دعم بلاده للبنان في جهوده لتطبيق اتفاق الإطار مع إسرائيل. وختاما، الصين والولايات المتحدة تعلنان أنهما ستسعيان إلى خفض الرسوم الجمركية على بضائع قيمتها 60 مليار دولار توردها كل منهما إلى الأخرى، بما في ذلك منتجات من الذرة الأمريكية إلى مستحضرات التجميل ومن الألعاب الصينية إلى الأجهزة المنزلية، مع بعض الاستثناءات الملحوظة من كلا الجانبين. في التوقعات الجوية ليوم غد، سحب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 29 و33 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فانفونات، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. تابول فريكونس رقم واحد في تونس. موزايك فام. www.mosaikefm.net Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ou elle est l'application mobile Mosaik FM. Mosaik FM. الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم. المنتخب الوطني تعادل 2-2 مع بوتسوانا، كنا نمني نفس بالانتصار. المنتخب كان قادر اليوم على 3 نقاط لكن يكتفي بالتعادل أمام حقيقة أسرع على المردود، على تاريخ اللعب، على الروح، على سيناريو المباراة. نمشي ناخذ أكثر تفاصيل عن نهاية الماتش هذا من ملعب رادس في موجود حميد الشويكي. حميد مرحبا بك.
6: مرحبا بك فهمي، مرحبا بجميع المستمعين الكل على مزيكا فهم. بالفعل كما قلت لك كنا نتمناو انه نقول اخبار باهيه واخبار تسر الناس، لكن مره اخرى المنتخب التونسي يفشل تحقيق الانتصار. خلينا نقولوا خايبه اخرى، وهذه وتعادل بتعم الهزيمه. خلينا نقولوا بعد تعادل مباراه اوغندا، مباراه انتهت المنتخب التونسي ومنتخب بوتسوانا بنتيجه 2-2. اهداف المنتخب التونسي جاءت في الدقيقه 49 و48، الثنائيه كانت حازم مستوري فيما بنخب بوتسوانا سجل الثقه 38 والثقه 60 خروج اللاعبين توا امامنا وسط غضب كبير وكبير وكبير برشا من الجماهير اللي الحقيقه خلينا نقولوا حتى كحكينا مع الجماهير قبل المباراه باللي كانت ممكن فما برشا كانوا ماهمش اوبتيميست وماهمش متوقعين حاجه باهيه لكن امام منتخب مصنف 147 ما نعرفش ما فاهمك تسمع في التصوير بتاع الناس في الغضب الكبير بتاع الجماهير وفي رمي القوارير على اللاعبين الكل حقيقه بدون استثناء لاعبين المنتخب خارجين قدامنا وفم كبير من باب الهابطه فاحنا يمكن ما نحبوش الحكايه هذوما ما نجمو نفهموا شويه المنتخب التونسي للسابعه في المباراه بدون انتصار بتعادل من منتخب اوغندا ومن منتخب بوتسواني المنتخب التونسي فما امكانيه وما يترشحش كاس افريقيا
7: صحيح
6: اللي وليت 24 منتخب انا فما حاجات من المراجعه حتى نحكي شويه مع الصحفيين جميع الاسئله اللي بتسالوها المعيش تعبيني بعد المردود هذايا والمردود اللي شفناه امام اوغندا فما حاجات غير مفهومه كما قلت لك لا فماش روح تاع اللاعبيه ما فماش شوف في اخطاء كبيره في الدفاع شفنا برشا حاجات مش مفهومه ممكن الناس نستناو منها المنتخب التونسي تحقيق عديد من نقاط المراجعه ان شاء الله باش يكون نرى الصحفيه بعد قليل وتلقاو الفيديوهات
5: الكل صالح صفحات سبورت بايمو زي كفا تكسحها حميد شكرا لكم ملعب رادس نعود نذكر المنتخب يكتفي بالتعادل 2-2 امام بوتسوانا نذكر بالاهداف منتخب البوتسواني مره اخرى استغل خطا في دفاع المنتخب الوطني التونسي دقيقه 38 فتح النتيجه من بعد المنتخب يرجع عن طريق حازم المصوري بونتو جاء في دقيقه 44 مع بدايه الشوط الثاني المنتخب ياخذ الاسبقيه على المستوى 2-1 بونتو جاء في دقيقه 49 ومره اخرى خطا سوء تمركز في دفاع المنتخب الوطني التونسي كلفوا هدف دقيقة 60 لمنتخب بوتسوانا برشا تغييرات عملهم المدرب المنتخب الوطني معين الشعباني تغييرات الحقيقة لا تفهم تم حاجات الحقيقة تغييرات ما فهمناهمش في الأخير ما تغير حد شيء حتى بالتغييرات الملعبية اللي دخلوا في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي كما شيرني كما اللومي بالرمضان العاشوري تونيكتي لم يتغير شيء نفس الأداء ما فهمش فرق بين الملعبية اللي دخلت والملعبية اللي بدأت المباراة نفس الروح اللي الروح الغايب الحقيقة أنه منتخب شبح المنتخب الوطني التونسي تقريبا نفس اللي رناه في المونديال قاعد يتعاود مع الحقيقة صورتو أنه النتيجة دي تهدد تواجد منتخب تونس في الكان الجاي في الصيفية الجاية برشا أسئلة باش تطرح علاش المنتخب وصل هكا اليوم على الأقل كنا نتمنيه وناخد 3 نقاط وبعد نصلح ويمكن إصلاحه ولكن الوضعية أصبحت صعبة وصعبة جدا في المنتخب الوطني التونسي إن شاء الله منتخب أقل من 23 عام ياخذ الدرس ويعرف اللي راهو الامور ماهيش باهيه برشا وان شاء الله منتخب 23 عام يفرحنا غدو في ماتشو ضد البنين في تصفيات الكان اللي مؤهله للالعاب الاولمبيه غدو يلعبوا 7 نتاع العشيه وباش يكون الحضور مجاني وان شاء الله الجمهور على الاقل ينسى شويه اللي صار اليوم في ملعب رادس. نمشيو للدوري الامم الاوروبيه النتائج بتاع اليوم بلجيكا خسرت قدام فرنسا بنتيجه 1-0 بونتوليزي في دقيقه 88 المنتخب الفرنسي ثاني انتصار لفرنسا و المنتخب الإيطالي يستفيق المرضية في تركيا على حسب المنتخب التركي وتمكن من الفوز بنتيجة 4-1. كانت هذه إخنشارات الرياضية اليوم تلقاها على السيت مزيكا فم.

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالي.

ما سمعنا موسيقتنا التونسية Artist Spotlight. كل مرة الحقيقة شوفوا دي زارتيست نجم يكونوا دي ليجاند في العالم، نكتشفوا موسيقى قليل وين نسمعوها، أما زيدا نعملوا زي ديكوفيرت. اليوم باش نحكيوا على اون ارتيست اللي الحقيقة عندها اون دوبل كاسكيت، اختارت انها تكمل لي زيتود نتاعها، هي دكتور اون فارماسي. اون ارتيست اللي عندها أصول مغاربية وفرنسية فرد وقت، ولدت في فرنسا ولكن تربيت في المغرب. ارتيست اللي عرفناها من الاول باللي كفرز نتاعها عرفناها على ريزو سوسيو، ولكن بشوية بشوية تلقى روحها قدام واحدين من اكبر ليسين، لعبت في زينيت في الاولمبيا، زادا كيف نقاوها نوميني قداش من مرة في الانرجي ميوزيك اووردز. اليوم في ارتيست

0: قلتوها بالكدي بالكدي بصوت على خاطر صوت الحقيقة سوفت ياسر فيه برشا احساس. وممكن عرفتوها بغنية كازا اللي هبطتها في دو فيرسيون, الفيرسيون الفرنسية والفيرسيون العربية. وداد اللي جوستومون كي قلت لكم راي اون ارتيست ريفيلاسيون, نحكيو على اول اوبي ليها كان عام 2024 بعد ما عدت سنوات وسنوات على سبوتيفاي على يوتيوب. تهبط كيم في لي كوفرز نتاع غنية يعني فرانسيس معروفين بالكدي, ونلقاوها اون 2024 لو بي il était une fois un projet كبير برشا فيه justement le morceau phare نتاعها كازا جو ريست. وبرشا الحقيقه ممكن دي فيرسيون اكوستيك دي فيرسيون اوركسترال نتاع الغنيات هذوما, ياسر قاعده مركزه على لا سونوريتي هنا الحقيقه. ويدات بعيده شويه على لو كوميرسيال, ممكن هذاك علاش ما تعرفتش بطريقه اسرع بياسر, ولكن قاعده الحقيقه تخطو في خطى مزيانه برشا, وهذا اللي خلينا اليوم نكتشفوا موسيقتها. ويداد في Artist Spotlight. باش نبداو بغنية من الالبوم, اول البوم ليها كيت من عند ويداد. توت سويت على موزايك اف ام.
1: Si je pleure c'est peut-être à cause de la poussière.

Trinix ديما على موزايك اف ام ارتست سبوتلايت اليوم على ريفيلاسيون بوب ويداد الفرنسيه المغربيه اللي الحقيقه تخطو في خطاه باهيه برشا في عالم البوب. اكيد ان شاء الله روها وان شاء الله نسمعوا البومات جديده وكا كنت لكم ديكو.

0: ديكوفيرت اليوم ويداد في ارتست سبوتلايت. وقيت الربح والكاش وقيت كنيوزة كبيرة برشا زوز ملين واربعمية في نوينينا اليوم. هل يا ترى رايدة تضحك على سيد الحكم ولا سيد الحكم يضحك عليها؟ رايدة مرحبا. شنحويلك شنو مور؟
1: لبيت
0: مدلع. رايدة اسمعني نسمع فيك بالسيف على الاخر، ما نعرفش اذا كان حتى بارلور ولا ماش.
1: تسمع فيها
0: تو؟ اي هكا ايه ايه خير بيسر امورك مريك. اي شنحويلك يا رايدة؟
1: لا بيت الحمد لله.
0: في فورمة أمورك مريق؟ لا
1: إن شاء الله
0: الحمد لله. هاي لازمك تحضر لي روحك بالكتاب الجديد تحضير
1: إن شاء الله.
0: جزم لين 400 لين فهم
1: إن شاء الله.
2: يا لطيف شنو هذا يا لطيف؟
0: آوي جزم لين 400 اليوم في 60 ثانية في دقيقة لازمك ترد بالك يا رايدة، لا تقول لأي لاني وينينا بأي لغة كانت. أيواه ما حتى وي وممنوعة من عن بيت تنريت أي حاجة قريبة لأي وإلا لي بأي لغة موجودة راهي ممنوعة، وهذيك هي قواعد اللعبة.
3: مريقل
1: إن شاء الله.
0: أوكي ثم حاجة أخرى زادة لازمك ترد بالك منها بالكدية بالكدية يا رايدة، باش من بعد ما تقوليش راهي ما في باليش. أي الإنذارات. الله الله الله الإنذارات
2: عليك لاقو دايرة.
0: هاكا سيد الحكم الانذارات يا رايدة، الانذارات لازمك ترد بالك، لا تجاوبني بكلمة واحدة، لا تسكت، لا تمهمه، لا تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع.
3: جاردي سكيبي سكيبي مزيان برافو عليك سكيبي.
0: لازمك تجاردي وتسكيبي وما تعودش الكلام حتى في سياق الحديث. مثلا نقول لك لباس رايدة تقولي لباس الحمد لله هاني، وقت تكون عودت كلمة لباس وتتحصل على انذار يا رايدة.
3: الله الله الله الله.
0: لازمك ترد بالك بالكدي بالكدي، اي طريقة متاع اونتي جو تتحصل بها على انذار يا رايدة. لازمك ترد بالك مليح مليح على خاطر زوز ملين واربعمية قال لك سيد الحكم لازم غلطة ليه غلطة ليه. اي شنعملوا له تو سيد الحكم؟ اسمعني زعما سيد الحكم اليوم هي ما هو اسمعني هو زعما قول قايل مثلا هالفنين وقايد صبين شهري وكل شيء، قول زعما هكا يتسهل هكا شوي صبنا شهري على بكري
1: ان شاء الله.
0: زعما
4: شو مدخلك انت علي حسود يعني قلبي ياك دغمي عصابة؟
0: والله من بكري يعني نحاول معاه من اول ميسيون قلت نلعب له على الوتر الحساسه كي قولوا شهريه قولوا كي شيء ما حبش
1: معك انا اختار
0: الصيفه
1: بكري على بكري
0: بي بي. يا رايده يا رايده هاي حاضره
1: حاضره
3: قدرة ربي
0: اليوم زوز ملين واربعمية يكونوا من نصيب رايدة. لازمك تركز مليح مليح مليح يا رايدة على خاطر راهو تحدي كبير برشا، ريت راهو ممكن هي راهو عمنا ولربحوا معانا زوز ملين وتسعمية وثلاثة ملين وكانيوتا كبيرة الحقيقة، أما راهو الإكزامبل أسويفغ هو غلطة ليه. تعرف اللي ربحوا معانا عمنا زوز ملين وتسعمية وثلاثة ملين وشوية وقتها نتفكر راهو حتى إنذار ما تحصلوش عليه
1: ما شاء الله.
0: دونك ممكن الحكاية
1: ان شاء الله.
3: انت زاد تحب تربحها
0: دليب تو هذا سؤال سيد حكم تو بلي يقول له تو هذا سؤال
1: والله
0: ما فهمتش معناها ما فهمتش ما معناها تو هذا سؤال واحد يلقى روحه 60 ثانية الزملين 400 وما يحبش يربح تو هكا تو بس تحب تربح
5: نخليكم تحكي ولا راحتكم تنرجع في وقت اخر.
0: انت هو اخويا انت هو سيد
1: حكم بالله كان خلاص طب شهر ياخذ يرحمك
3: شخص يا اخي خلاص من عقلك ولا شبيك
0: يا سيد يا اخوي يا سيد الحكم تسمع اوكي قتلك نقسموا انا وياك تولي شهري على بك ايش قولك
3: عليهم جايبه هي طب قانون في البلاد
0: والله يعني عنده ضمير المهم الحقيقة نجم تقول عليه اللي تحب نجم تقول عليه شميتي راه سيد الحكم نجم تقول عليه انه اما لا اسمعني ضمير يعني مش نربحوا الليله رايدة يلا ملا نبدأ في الجو نبدأ في الأمور حضروا روحنا مليح مليح على خاطر اليوم رايدة نجم تربح معانا زوز ملايين و400 ورايدة وكيف تربحهم يا رايدة الله قال لك انت ربحهم امورك مريك لمريك
3: ما تروح كان فرحان
0: يا سيدي
1: والله
0: رايد نبداو نيمينينو على 60 ثانيه كاملين دقيقه يا ينجموا يربحوك الليلة يا رايدة زوز ملين واربعمية.
6: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
0: كنيوتا معتبرة جدا. هاي يا رايدة.
1: أيوة.
0: شهيق زفير نحسبوا بعضنا.
1: واحد
0: وثلاثة
1: عاد
0: اثنين واحد. صحيح. دوكي ثلاثة اثنين واحد. بلك دي بلك.
4: فيك وعشيك.
0: صحيح. فيك قلق. هاي هاي هاي هاي هاي يا رايدة. هاي. نحسبوا بعضنا.
1: ثلاثة.
0: اثنين.
1: اثنين.
0: واحد. انت لاقة.
7: هاي شد روحك مليح.
8: اتنسيون. نيوي. نينا.
0: يا رايدة.
1: عسلامة اسمح لك.
0: انت شنو حوالك لاباس؟
1: الحمد لله يا ربي.
0: سبب سيد الحكم زعم صابوله شهري ولا ايه؟
1: وصلنا يصبوله غدوة.
0: وانت سيبون صابولك ولا مازلت؟
1: انا البريمير ان شاء الله.
0: نهار واحد في الشهر وقت يصبوا شهري
1: كل مرة وكيفه. مرة واحد مرة وكيفه.
0: رايدة تتكلم فينا مسفاقس انت يا؟
1: انا تتكلم
0: فينا مسفاقس. اسمعني رد بالك. خذيت انذار راك في بالك؟
1: ماشي باليش انا والله.
0: يا علش ساكتة انت؟ يا علش ساكتة؟
1: ما سكتش.
0: أيوة إن صحيح صحيح. ديريك ديريك صحيح. اسمعني طريق المطار تسكنه؟
1: طريق تونس تحديدا طريق الزيت.
0: وعليش عاود كلمة طريق؟ انت ببالك كلمة قولك حاجة يا رايدة. اسمعني قولك حاجة، انت في بالك كلمة تدريق ما كنتش تاخو عليها انذار؟ انت ما خديتش عليها انذار؟ ما فهمش عليش سكت من بعد. يا انا قلت كنت نجم الثقة في النفس. الثقة في النفس هي مهمة. نقولك انا كلمة تدريق خديت عليها تقولي ما يجيش هكا مثلا ربك تقولي لي عاد اكتر. اي اي اي هي ما استريس في بارتي دو فهمت ايش تعبني نقولك. يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا هما الحقيقه خمسه انذارات ثم زوز تعديو خمسه انذارات وصلت ولكن سيد الحكم ما كريت شنيا عاونك شويه في انذارات هكا ما نجمش انا جمشي يعمل اكثر من هكا الحقيقه قالك مش مشكلة هالاثنين انا مازلت هكا صح مريق القتل صرب لك توا توت سويت شهرية سيد حكم مش قاولك امورك مريق لا جاوك بيه كيف فرحان امورك
9: عليش لقو زاهية عليش بيه لقو زاهية اليوم
0: قالك ساي اموري واضحة مادام صرب ليت شهرية امورك واضحة اي علاش كنت عم تسلم الليلة يا بيه عايشك عايشك يا رايدة ربي فضلك ربي فضلك ومرسي بكل كلمتنا للأسف للأسف اسمعني ريتش نو مش على خاطر واحد يركز ما يقولش لأي ليه رغم الانذارات راهم مهمين جدا جدا ولكن
10: وجعا للأسف للأسف للأسف
0: نهاية رحلتنا رايدة اليوم مع زوز ملين واربعمية ولكن خلي الفرصة
11: سامبا ريو دي جينيرو يلا
12: بلي مش تقول نيمار
0: نيمار والله شو قولكم راو نيمار نجم يربحكم فلوس على خاطر غدوة غدوة غدوة غدوة غدوة غدوة غدوة فما برشا فلوس غدوة والله شو نقولكم هو رقم أنا متفاجئ كيفاش وصلنا له معناها ديبي أكتوبر مش مازال نهارين في شهر سبتمبر وصلنا له في شعفيسة على الرقم هذا هو رقم كبير رقم إذا كان واحد بالحق فيكم نجم يربحوا راهو باش يبدل له حياته اي سيدي شدي روحك مليح مليح على خاطر غدوة كي تكلمنا على 71113000 كي تبعث لنا ميساج على واتساب موزايكا فيم 23513000 في بنت لفيم تربح معانا سوم كبيرة برشا
13: التنفيذ جول 3100 دينار اي على الكنيوتا اي اي اي على الربح اللي يستنى فيكم غدوة غدوة في نيوينينا فما زوز ملين ونص 2500 دينار وعندكم 600 دينار في فوك بلاستيك مع بعضهم 3 ملايين و100 كنيوتا. اي نعم غدوة بين 300 ربحك 3 ملايين و100 يا مواطن. راهو برشا فلوس غدوة يستنوا فيكم يجيو مع الشهريه يفردوا يليقلوا الامور. اول ويكاند من اكتوبر يكون احسن ويكاند في الشهر. اي من توا تحسق تقرا حسابك وتترينا بالقدي على خاطر غدوة التحدي ربحك 2 ملايين و500 وفك بلاستيك تربحك 600 دينار. 3 ملايين و100 يستنوا فيكم غدوة في بين 3 برشا كاش برشا فلوس. عليكم كان تحضروا ريحكم من توا. هذا هو المطلوب منكم. تبعثونا مساجات غدوة مع 9 متاع ليل على واتساب موزايك اف ام 23513000 وزيد ابارتير من 9 متاع ليل تكلمونا على 71113000. هاي سيدي حضروا لي رويحكم على خاطر غدوة 3 ملايين و100 يستنوا فيكم برشا كاش وكانيوتا كبيرة برشا. اكاو هذا هو اللي سنسناكم ديما بي في بين 3 ام. ها بين 3 ام فيها كاش.

اليوم غدوة انت انتم زيد اسمعني اخترتوا معنا بلاي ليست اليوم اخترتوا جو ريجي جو مزيان برشا بعد شوية بيج ماونتن بيبي اي لوف يور واي لكن نبداو مع الشاقي

Your Way, الموسيقى اللي اختارتوها على واتساب موزيك FM 23513000. ديما البلايليست هذية ليكم انتوما، تختاروا أحسن الموسيقى اللي تحبوا تسمعوها أكيد، وتلقاو البلايليست ربع ساعة من عندكم انتوما في بنت لفام. موصين معاكم زيدا باللي ديديكاس على واتساب موزيك FM. فرحان برشا اليوم اللي ديديكاس يجينا من لوتريش. أي همسة كريدين تسمع فينا من لوتريش، تحب تعطي سبيسيال ديديكاس الخوها يوسف حجيم وتقول له كل عام وانت حي بألف خير يا يوسف. إن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم يا همسة ويا يوسف، إن شاء الله ربي يخليكم أكيد. محليهم محليهم الأخوات كي يحبوا بعضهم وديما يقعدوا ويحبوا لديديكاس حتى لو كان يبدأوا بعاد على بعضهم كل واحد في بلاد، ولكن المحبة ديما تقعد موجودة. إن شاء الله ربي يفضلكم الكل، أنتم زيدا مستمعينا تسمعوا فينا وين ما كنتوا، كسوا في كرهبكم سيسوا ريحكم طريق السلام عليكم، ولا موجودين في الدار عندكم موسيقى تستنى فيكم بعد في الساعة الأخرانية من بنت لفام. عنا الترابيات، عنا الجولد ميوزك، عنا زيدا جديد، وخلينا نقول موسيقى اللي فيها برشا نوستالجي. هذا الشيء استنى فيكم في الساعة الأخرانية من 11 حتى نص الليل في بنت لفام، لكن توت سويت خليكم مع سيف الدين المهري في الأخبار. موزايك فام لا راديو 100%.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. صادرات المنتجات البيولوجية التونسية تبلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 نحو 52 ألف طن، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق معطيات الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نشرها المرصد الوطني للفلاحة. كما أظهرت المعطيات ارتفاعا بنسبة 19.8% على مستوى العائدات التي بلغت 669.2 مليون دينار إلى موفي أوت 2026. غدا الأربعاء الموافق للثلاثين من سبتمبر الجاري وبداية من الساعة 9 صباحا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، الأربعاء 30 من سبتمبر وبداية من الساعة 9 صباحا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة انطلاق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي بعنوان السنة الحالية 2026، وذلك تحت إشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني. وتتضمن التظاهرة التي ينظمها الديوان الوطني للأسرة إلى جانب الأنشطة التوعوية والتثقيفية عيادات للتقصي المبكر لسرطان الثدي تؤمنها الفرق الصحية وفرق التثقيف التابعة للمندوبيات الجهوية للأسرة والعمران البشري بتونس الكبرى. الفرق البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة تسجل منذ انطلاق بداية سبتمبر المنقضي تلقيح أكثر من 3500 كلب وقط، وفق معطيات صرحت بها مصالح دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. في تطورات الشأن الدولي، وكالة فارس الإيرانية للأنباء تنقل عن نائب رئيس البرلمان الإيراني قوله إن طهران ستدرس مشروعا عاجلا للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. والمسؤول الإيراني يعتبر أنه لا يمكن الوثوق إطلاقا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها الحالية لأنه لا يقوم سوى بتفتيش شكلي ويقدم تقارير سلبية وفق تعبيره. الشرطة البريطانية تقول إنها تحقق بشأن ما إذا كان الأفراد يعملون لحساب دولة أجنبية متورطين فيما يبدو أنها مؤامرة لاستهداف قاعدة جوية استخدمتها الولايات المتحدة، لكنها ذكرت أن المشتبه بهم الخمسة الذين تم اعتقالهم سيفرج عنهم بكفالة. وألقت الشرطة البريطانية القبض على المشتبه بهم وجميعهم بريطانيون في أوائل العشرينات في الساعات الأولى من صباح يوم الأمس بعد أن تلقت بلاغا يفيد برؤية ثلاث شاحنات بيضاء كبيرة متجهة إلى قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكية والتي تستضيف قاذفات أمريكية نفذت مهام جوية استهدفت إيران. ختاما، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يقول إن كوريا الشمالية تستعد لنشر حوالي 10,000 جندي إضافي في روسيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم فنات، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفم. إلى اللقاء.
0: بنت لفم، بنت لفم، يسري جديدي سيليكسيون طرب.

الاغنيات لازمنا الموسيقى اللايف الجولد ميوزك اللي اغنيه تعرفوهم مليح ولكن باش تسمعوهم ديما فيرسيون لايف فيرسيون ما كيفاش زوز. بعد شويه هوفرفونيك ديستنيز تشايلد لكن نبداو بتينا تيرنر واتس لاف got to do

Lionel Richie, Hello Live على موزيك FM. الموسيقى الجولد. كيفاش كل مرة نسمع ونكتشفوا دي فيرسيون مزيانين ياسر الحقيقة متاع أحسن الأغنيات اللي تحبوهم وتعرفوهم مليح مليح. هذه هي ديما الجولد ميوزيك على موزيك FM. بنت FM. مش نسمع أغنية من فيلم ريد فلاج اللي تلقاوها فيه مختلف القاعات، فيلم مصري مزيان برشا. هذه

كلمة نكون خلطنا الاخر بنت لفهم بالنسبة الليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا من 9:30 الليل، وشكرا لكم الفريق اللي كان معكم الليلة. ميرسي زياد في الاخراج، طارق في الديجيتال، والحاج مكرم في ستوندار. احنا نتقابلوا غدوة كالعادة في نفس التوقيت، اكيد يستنى فيكم الربح والكاش. من توا بداو حضروا رواحكم للتحدي نيوينينا باش تفكوا الكنيوتا السيد الحكم. احسن الموسيقى واللي بلاي ليست يستنى فيكم، وتنجموا ديريكت تتواصلوا معنا على واتساب موزايك فام 23513000. بعد شوية تلقاو سيف الدين المهري في الأخبار، لكن قبله كالعادة نختموا بالموزيكا. مش نمشي بيكم الموندو جيمس بوند، واحدة الحقيقة من أقوى الساوند تراك متاع الفرانشيز 007. كان معكم يسري جديدي، نخليكم مع سام سميث، رايتينجز اون ذا وول. تصبحوا على خير.

برمجة شتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترندز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. المساحات الخاصة تطالب بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض المتأخرة منذ 8 أشهر، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يهدد قدرتها على مواصلة النشاط ويؤثر على استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمضمونين الاجتماعيين. وفي بيان نظرته الغرفة الوطنية النقابية للمساحات الخاصة عقب جلسة عامة طارئة، المساحات تدعو إلى ضبط رزنامة واضحة لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض بما يضمن انتظام عمليات الخلاص واستمرارية نشاطها. اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار تصادق على إسناد هذه الحوافز لفائدة مشروعين انشطان في قطاعي الفلاحة والصناعة، فيما رفضت 3 ملفات لعدم استيفائها الشروط القانونية المطلوبة وفق بلاغ صادر عن الهيئة التونسية للاستثمار. جاء ذلك خلال الجلسة 3 للجنة لسنة 2026 والمنعقدة برئاسة المكلف بتسيير الهيئة التونسية للاستثمار جلال الطبيب، والتي نظرت في 5 ملفات بقيمة استثمار جملية تفوق 100 مليون دينار. في تطورات الشأن الدولي، وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء تنقل عن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قوله أمس إن بلاده ناقشت مع الوسطاء القطريين أفكارا سيتم طرحها على الولايات المتحدة وتتوقع تلقي الرد النهائي من واشنطن عبر الدوحة. وعرقجي يقول متحدثا في نيويورك إن إيران أبلغت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أيضا بالشروط التي حددها الزعيم الأعلى لإعادة فتح مضيق هرمز دون الخوض في تفاصيلها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفي على منصة تروث سوشال أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تنازلات نووية من طهران. وذلك بعد أن أفاد موقع إكسيوس الأمريكي في وقت سابق بأن الرئيس الأمريكي مستعد لتخفيف العقوبات مقابل تنازلات نووية. محكمة إيطالية تدين أمس 3 مسؤولين أمنيين مصريين غيابيا بالتورط في خطف الباحث جوليو ريجيني الذي عثر على جثته بعد أيام من اختفائه في القاهرة في العام 2016 وعليه أثار تعذيب، في حين برأت المحكمة آخر من تهمة القتل. وقضت المحكمة بسجن الأشخاص 3 لمدة 10 سنوات، في حين برأت مسؤول مصري رابعا من التورط في القضية التي تسببت في توتر شديد في العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيطاليا. وقالت السلطات الإيطالية أنها لم تستطع تحديد مكان وجود المتهمين. جماعة مسلحة موالية للحكومة الأثيوبية تقول إن الجيش الأثيوبي ومسلحين متحالفين معه سيطروا على بلدة استراتيجية في منطقة تيغراي التي تشهد صراعا، في تحول لموازين القوى بعد هجوم شنته المعارضة انطلاقا من المنطقة الأسبوع الماضي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع الـRMB. إلى اللقاء. الأولى في تونس، mosaicfm.